0: وبين أحد، وبهذا القدر كفاية. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.ميراث الأنبياء
2: أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان شرح حديث اجتنبوا السبع الموبقات، ألقاها فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري بجامع الإسكان بوادي الحياة بمحافظة الفرشة، وذلك في 18 من شهر ذي القعدة عام 46 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
3: ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد، فنحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، واسال الله ان يجعله لقاء مباركا، وان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. ونسأل الله عز وجل أن يجزي خيرا كل من كان السبب في هذا اللقاء. ولا نشكر جمعية الدعوة والإرشاد بوادي الحياة على نتاح لنا الفرصة أن نتكلم في هذا، نتكلم لكم وندعو بكم في هذا المكان، في هذا المسجد المبارك، على حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى مائدة من موائد العلم، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. هذه السبع الموبقات سماها النبي صلى الله عليه وسلم موبقة، ومعنى الموبقة كما قال ابن حجر رحمه الله، قال البخاري في صحيحه: المهلكات. وقال غيره: الموبق بعمله، المحاسب عليه، المعاقب. وقال ابن حجر أيضا: الموبقات أي المهلكات. وقال المهلب ابن صفرة قال: سميت بذلك لأنها سبب لإهلاك مرتكبها. قلت: والمراد، هذا قول ابن حجر رحمه الله، والمراد بالموبقة هنا الكبيرة، كما ثبت في حديث أبي هريرة من وجه آخر أخرجه البزار وابن المنذر من طريق عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رفعه: الكبائر الشرك بالله وقتل النفس. وقال ابن رسلان في شرحه لسنن أبي داود: أي المهلكات جمع موبقة، وسميت هذه الكبائر الآتية موبقات لأنها تهلك صاحبها في الدنيا بما يترتب عليها من العقوبات، وفي الآخرة من العذاب. وقال ابن الملقن رحمه الله قال المهلب: إنما سماها الشارع موبقات لأن الله تعالى إن أراد أن يأخذ عبده بها أوبقه في نار جهنم. وقال الشيخ عبد العزيز رحمه الله: الموبقات يعني المهلكات لشدة خبثها، نسأل الله العافية. هذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا: اجتنبوا السبع الموبقات. وذكرنا ومعنى الموبقات أي المهلكات، وهذا كان لخطابه عليه الصلاة والسلام للصحابة رضي الله عنهم. ثم أهل العلم قالوا: هل هذه المهلكات الموبقات الكبائر السبع، هل أراد النبي صلى الله عليه وسلم حصرها في هذه، أم أنها أن غيرها في هناك ذلك؟ تكلم أهل العلم وقال الإمام، قال البيهقي رحمه الله، قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل

السنة، وليس في تقييده ذلك بالذبح منع الزيادة عليهن، وإنما فيه تأكيد اجتنابهن، ثم قد ضم إليهن غيرهن. روينا عن عبيد بن عمير عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر تسع، فذكرهن وذكر معهن عقوق الوالدين واستحلال البيت الحرام. إذن الإمام أحمد رحمه الله يقول ليس المراد يعني التقييد بالسبع أن غيرها ليس كبائر، إنما هذه سنأتي ونعلم ونبين أيضا قول العلماء المراد في هذا. وقال النووي رحمه الله، قال العلماء رحمهم الله ولا انحصار الكبائر في عدد مذكور، الكبائر منها عدد مذكور. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن الكبائر أسبع هي، فقال هي إلى السبعين، ويروى إلى سبعمائة أقرب. وقال ابن رسلان ولا شك أن الكبائر أكثر من هذه السبع، ولذلك قال ابن عباس حين سئل عن الكبائر هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع. ويؤيد أن العدد غير مقصود جاء في رواية عند أبو أقول، ويؤيد أن العدد غير مقصود جاء في رواية عند أبي داود بسنده إلى عبيد بن عمير عن أبيه أنه حدثه وكانت له صحبة أن رجلا سأله فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ فقال هن تسع، فذكر معنى زاد وعقوق الوالدين المسلمين واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. لماذا اقتصر على السبع في هذا الحديث؟ مع أن العدد يعني الكبائر كثيرة، لماذا هؤلاء السبع المذكورات في هذا الحديث؟ قال النووي رحمه الله وأما قوله صلى الله عليه وسلم الكبائر سبع، فالمراد به من الكبائر سبع، أي بعض الكبائر سبع. فإن هذه الصيغة وإن كانت للعموم فهي مخصوصة بلا شك، وإنما وقع الاقتصار على هذه السبع، وفي الرواية الأخرى ثلاث وفي الأخرى أربع، لكونها من أفحش الكبائر مع كثرة وقوعها. إذن يقول هذه من أفحش الكبائر، هذه أغلظ الكبائر ومع كثرة وقوعها، لا سيما فيما كانت عليه الجاهلية، ولم يذكر في بعضها ما ذكر في الأخرى، يعني ما ذكر في الكبائر الأخرى. وهذا مصرح بما ذكرته أن المراد البعض، وقد جاء بعد هذا من الكبائر شتم الرجل والديه، وجاء في النميمة وعدم الاستبراء من البول أنهما من الكبائر، وجاء في غير مسلم من الكبائر اليمين الغموس واستحلال البيت الحرام. وقال ابن رسلان رحمه الله انتهى كلامه. وقال ابن رسلان وعلى هذا فاقتصاره عليه الصلاة والسلام على السبع في هذا الحديث يحتمل أنها هي التي أعلم بها في ذلك الوقت بالوحي، ثم بعد ذلك أعلم بغيرها، ويحتمل أن تكون هذه السبع التي دعت الحاجة إليها في ذلك الوقت أو التي سئل عنها في ذلك الوقت. لكن الذي سئل عنها في هذا الوقت الحديث يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السبع الموبقات، ثم قال لا تسألوني، في بعض الروايات ألا تسألوني عنهن؟ قال وما هن يا رسول الله؟ قال اجتنبوا السبع الموبقات، وسكت. ثم قال ألا تسألوني عنهم؟ فسكتوا. فقال عليه الصلاة والسلام ألا تسألونني عنهن؟ فسألوا قال وما هن؟ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يرد هذه الرواية ترد كلام ابن رسلان رحمه الله. وقال السفاريني رحمه الله والحكمة في الاقتصار على السبع المذكورة في الحديث مع ورود ما يزيد على السبعين في أحاديث متفرقة أن هذه موصوفة بصفة زائدة على مجرد الكبيرة، يعني هذه عندها ماذا؟ صفة زائدة على مجرد الكبيرة، وكما سيأتي، وهي الموبقة أي المهلكة، إلى أن قال والأقوى أن التنصيص على السبع في كل حديث بزيادة عظمها. وأقول أن السبب في ذكر هذه

عظمهن. هذه السبع الكبائر هذه كما أدهش وأعظم أيضا الأثر المترتب عليها والبالغ فيهن، والله أعلم. ويدل على هذا الحديث الذي رواه النسائي في سننه بسنده إلى عبيد بن عمير أنه حدثوا أن أبوه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: هن سبع، أعظمهن إشراك بالله وقتل في النفس. فذكر عليه الصلاة والسلام أن هذه من أعظم الكبائر، هذه أعظمهن. وأيضا روى الطبراني في المعتمد الكبير بسنده إلى عبيد بن عمير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: إن أولياء الله المصلون، إن أولياء الله المصلون، ومن يقيم الصلوات الخمس التي كتبهن الله على عباده، ويصوم رمضان، ويحتسب صومه، ويؤتي الزكاة طيبة بها نفسه يحتسبها، ويجتنب الكبائر التي نهى عنها. فقال رجل من أصحابه: يا رسول الله، وكم الكبائر؟ قال: تسع، أعظمهن الإشراك بالله وقتل المؤمن بغير حق. الحديث فدل على أن هذه المذكورات عظيمة، هذه المذكورات عظيمة، ولذلك خصها النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر في هذا الحديث دون غيرها. ولكن كما ذكرنا أن الكبائر ليست سبع فقط إنما أكثر، لكن هذه عظيمة، هذه أعظم عظمهن، أعظم الكبائر. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: سألوه صلى الله عليه وسلم: ما هذه السبع حتى نتجنبها؟ لأن الإنسان لا يمكن أن يتجنب شيء إلا بعد أن يعرفه. ففي هذا دليل على أنه يجب على المسلم أن يسأل عن الأمور المحرمة ويعرف الأمور الشركية حتى يتجنبها. وأقول أنا هذا، وللأسف نحن في وقت لا نسأل عن ديننا، لا نسأل عن ما يهمنا في ديننا. نسأل الإنسان إذا أراد يريد شيء يذهب إلى دنيا، إذا أراد شيء من أمور الدنيا يسأل. هذه أنت الآن بكم؟ إذا أراد أن يبني قال: من هو أفضل بناء؟ من هو أفضل كذا؟ يسأل. إذا أراد شيء من أمور الدنيا يذهب، لكن إذا أراد دينه لا يسأل. إذا أراد الحج، إذا أراد الحج ونحن على قرب، ربما أنه في موسم الحج ولا يعرف، ما يسأل، يقول مع الناس وهكذا في صلاته في عبادته. هذا هو الواجب علينا أن نتعلم عباد الله. الله أمرنا بذلك: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ذلك ما قالوا نحن الصحابة خلاص يكفينا، إنما سألوا قالوا: وما هن؟ فهنا يجب علينا أن نتعلم وأن نعلم وأن نحذر، وهذا من فضل الله عز وجل أن جعلنا من هذه المجالس الطيبة نستمع لذكر الله فيها من الأجور العظيمة. متى تلقاه؟ يوم أن تجد ذلك في صحيفة أعمالك عند الله عز وجل، احتسبت هذه الدقائق وهذه الساعات وهذه اللحظات لله عز وجل، سوف تجد عند الله عز وجل. الأمر الآخر، تذكر أن الله يباهي بك ملائكته، وأن الله سبحانه وتعالى في آخر المجد يقول: قوموا مغفور لكم. فينبغي لنا أن نتعلم، ينبغي لنا أن نعلم أن هناك من يصدنا عن التعلم، يصدنا عن ديننا، يريدنا أن نكون جهالا بحقيقتنا، جهالا بديننا، لا نعرف إلا هكذا مع الناس. ينبغي أن نتعلم ونعرف ما هو الواجب. فكان صحابة جواب صحابة رسول الله: وما هن؟ سألوا. قال الشيخ صالح الفوزان: وهناك من يقولون: علموا الناس التوحيد واتركوا الكلام في الشرك والكلام في المحرمات، علموا الخير فقط ولا تبين لهم الشرك والأمور المحرمات. يقول: اتركوا هذا. يقول: في من الناس من يقول: بس تعلموا، لا اتركوا هذا المحرمات، اتركوها، لا تعلمون الناس بها. لا، كيف يجتنبها وهو لا يعرفها؟ كيف يتجنبها وهو لا يعرفها ولا يعرف ضررها؟ كيف يتجنبها؟ الواجب يتعلم. قال رحمه الله، قال حفظه: وهذا خداع من الشيطان، لأنه لا بد أن يعرف الإنسان الخير.

ويعرف الشر من أجل أن يعمل بالخير ويترك الشر. والله قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، فقال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لذلك عند بعض الناس يقول نحن الآن موحدون، ما نحتاج نتعلم التوحيد، نحن الآن والله نحن موحدين. إذا قلت نتعلم التوحيد قال لا أنا مشرك، تعال تعلم يا أخي السبيل قال لا أخي نعرف نتعلم. كيف يكفر بالطاغوت وهو لا يعرفه؟ كيف يكفر بالطاغوت وهو لا يعرفه؟ لا بد أن يعرفه من أجل أن يكفر به، إلا إذا لم يعرفه ظنه، إذا لم يعرف ظنه خير. وهكذا إذا لم يعرف المنكرات ويعرف الكبائر كيف يتجنبها؟ لا بد أن نعرف. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام أول كبيرة من الكبائر وهي أعظم الكبائر، ألا وهي الشرك بالله عز وجل. الشرك بالله، قال عليه الصلاة والسلام الإشراك بالله. ما هو الشرك؟ لو سألنا سؤال ما هو الشرك، تجد أن هناك إجابات تختلف. فمنهم من يقول الشرك بالله عز وجل هو عبادة غير الله، وهذا إجابة صحيحة، عبادة غير الله سبحانه وتعالى. ومنهم من يقول الشرك هو أن تنكر وجود الله فقط، تعبد غير الله معه، يقول هذا لا بأس، لكن تنكر وجوده هذا شرك بالله عز وجل. والجواب على كلامه أنت إذا كان على كلامك هذا، فالكفار الذي حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا بمشركين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حاربهم وقاتلهم. لماذا؟ لأنهم لم يوحدوا الله في عبادته، لكن يعرفون أن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق وأنه المحيي وأنه المميت. ولئن سألته من خلق السماوات رب ليقولن خلقهن العزيز، ليقولن خلقه الله. ولئن سألته من خلق السماوات رب ونزل من السماء يقولون الله، فهم يعرفون ذلك، ومع ذلك لم يدخلهم في الإسلام بل هم مشركون. وهذا توحيد الربوبية، وهذا يسمى توحيد الربوبية. فتوحيد الربوبية يعرفه المشركون، وما أنكر توحيد الربوبية إلا قلة. والآن في وقتنا الحاضر ينكرون اللي يسمى الملحدين، الذين ينكرون وجود الله عز وجل. فلذلك أيها الأحبة ينبغي لنا أن نعرف ما هو الشرك. الشرك هو تسمية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله وفيما هو له سبحانه وتعالى من العبادة، من العبادة. إذا تسمية غير الله بالله سبحانه وتعالى، ومع ذلك المشركون عندما يقولون ويتبرون من مما كانوا يعبدون يقولون كنا ماذا نسويكم برب العالمين، تسوية بالله عز وجل، سويناكم بالله سبحانه وتعالى. فالشرك هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى وما يجب له من العبادة والطاعة. إذن هذا هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. والشرك بالله هو الضلال المبين، وهو الإثم العظيم الذي لا يغفره الله عز وجل إلا بالتوبة. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به، من أشرك مع الله عز وجل لا يغفر الله عز وجل هذا الشرك إلا أن يتوب إلى الله عز وجل منه. وقال تعالى ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، دل ذلك على أن الشرك أعظم الذنوب، لأن الذنوب مع الشرك قابلة للمغفرة. كل كبيرة وكل ذنب دون الشرك قابل أن يغفره الله سبحانه وتعالى، أما الشرك فلا. والشرك هو الذنب الذي حرمت الجنة على فاعله، الجنة عليه حرام، وجعلت النار مأواه، كما قال الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه.

الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال الله عز وجل: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من النار أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. هذه محرم عليهم، الله حرم عليهم الجنة وأخبر أن مأوى هذا المشرك النار. الشرك بالله محبط للعمل، فلا ينفع معه عمل مهما عملت، مهما كان هذا العمل عملته ما ينفع معه الشرك بالله عز وجل. كان ابن جدعان قيل أنه كان كريما وكان يعمل الخير، فسألت عائشة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم عنه، قال هو في النار، ما نفعه هذا العمل، إنه لم يقل يوما ربي الله، ما وحد الله سبحانه وتعالى، أشرك بالله ومات على الشرك، ما نفعه، كل عمله حبط. الله عز وجل أخبر وقال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو عليه الصلاة والسلام، فكيف بغيره؟ ولقد أوحي إليك يا محمد أنت وإلى الذين من قبلك من الأنبياء الذين من قبلك أوحى الله إليهم لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. نتيجة الشرك خسارة وإحباط العمل، لا تنفع صلاة، لا ينفع بر، لا ينفع من أعمال خير، لا تنفع معه زكاة، لا ينفع معه إنفاق، لا ينفع حج، كلها يحبطها الله عز وجل. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والله عز وجل يقول: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والله يقول في كتابه الكريم عن المشركين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال الله عز وجل: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. طيب، يوم شديد الهواء، وهذه رماد، ثم جاء هواء شديد، يوم عاصف، ماذا كانت النتيجة؟ هل تجد من الرماد شيء؟ لا تجد شيء، يذهب. هذه أعمالهم شبه الله عز وجل تذهب ولا تنفع. الشرك بالله هو أقبح الذنوب وأشنعها وشد عقوبة. إن الشرك لظلم عظيم، أخبر الله عز وجل أنه ظلم عظيم. إن الشرك لظلم عظيم. لما؟ ظلم، لأنه وضع شيء في غير مكانه. الذي عبد الله وعبد غير الله وضع هذه العبادة التي لغير الله في غير مكانها، فهي ظلم، لأن الظلم وضع الشيء في غير مكانه، فوضع هذا في غير مكانه وهذا فإنه هذا ظلم. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: ووجه كونه ظلما عظيما، يقول ووجه كونه ظلما عظيما أنه لا أفضح ولا أبشع ممن سوى المخلوق من تراب بمالك الرقاب، وسوى ذلك الذي لا يملك من الأمر شيئا بمالك الأمر كله، وسوى الناقص الفقير من جميع الوجوه بالرب الكامل الغني من جميع الوجوه، وسوى من لا يستطيع أن ينعم بمثقال ذرة من النعم بالذي ما بالخلق من نعمة من في دينهم أو دنياهم وأخراهم وقلوبهم وأبدالهم إلا منه سبحانه، ولا يصرف السوء إلا هو. فهل أعظم من هذا الظلم شيء؟ فهل أعظم من هذا الظلم شيء؟ وهل أعظم ظلما ممن خلقه الله لعبادته وتوحيده فذهب بنفسه الشريفة فجعلها أقص المراتب، جعلها لمن لا يسوى شيئا، فظلم نفسه ظلما كبيرا. يقول هذا رحمه الله: هذا كون الظلم العظيم، أن يجعل الإنسان نفسه الذي خلقه الله من أجل أن يعبده ومن أجل أن يوحده سبحانه وتعالى ومن أجل أن لا يشرك به شيئا أشرك مع الله عز وجل، أليس هذا من الظلم العظيم؟ فالشرك أمره عظيم. وقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: والشرك فاحذره.

فشركٌ ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. الله المستعان، الله المستعان. الشرك فاحذره فشرك ظاهر، هذا الشرك الأكبر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، سواء حجر سواء إنسان سواء قبر سواء كذا كذا، أو نجم أو شمس أو شجرة أو حجرة أو كدرة أو غير ذلك، كل ذلك هذا ما ينفعه، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. ومن الناس من يتخذ من دون الله أولياء يحبونهم كحب الله أو أشد حبا، والذين آمنوا. فالشرك بالله عز وجل كما بين رحمه الله ينقسم إلى قسمين، قسم أكبر وهذا الذي ذكرناه وهذه الأدلة كلها، لأن الله عز وجل لا يغفره، لا يغفر الله سبحانه وتعالى الشرك الأكبر، وهو المخرج من الله من المخرج. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا الشرك أنه قال من جعلت إنه من أعظم الشرك من أعظم الأعمال ومن أقبحها أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله عز وجل ندا وهو خلقك. الله سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته ثم بعد ذلك تجعل له الند وتجعل له من يكون ندا لله سبحانه وتعالى في العبادة وتجعل له وتسويه غير الله عز وجل بالله، فهذا الشرك العظيم، الشرك الأكبر الذي يخرج الإنسان من يخرجهم من دائرة الإسلام ويحبط عمله ويكون خالدا مخلدا في النار. وهذا المشرك دمه حلال لأنه ما خرج من الإسلام. الله عز وجل قال فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. كذلك أن المشرك، هذا المشرك الأكبر، الشرك الأكبر، تحرم مناكحته، تحرم مناكحته لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يومئذ، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. كما أيضا تحرم ذبيحته، أكل ذبيحته، ذبحه إذا ذبحها فالذبيحة مالها تعتبر ميتة، يحرم أكلها، يحرم الأكل منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. والمشرك لا يرث ولا يورث ولا يرث بل ماله لبيت المال مال المسلمين، ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المشركين. فالشرك قد فالمشرك ارتكب اعظم جريمة وافظع ظلم، كما قال لقمان لابنه وإذ قال لقمان لابنه وأوعظ يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهذا الذي ينبغي لنا أن نحذر منه أبناءنا، نحذر أبناءنا زوجاتنا أهلينا، يجب علينا أن نحذرهم من الشرك. إذا كان هذا لقمان عليه السلام يقول ابني ذلك ويعظه بأعظم موعظة، الله بينه لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذا علينا نقف أنفسنا، هل نحن نحذر أبنائنا من الشرك؟ فإذا لم نكن كذلك فلنعد إلى أبنائنا ونحذرهم من ذلك وهو الواجب، ونبينهم لماذا إن الشرك لظلم عظيم. وكما ذكرتم وسمعتم الآيات التي تدل عليكم في شناعته وفي عظمة هذا المنكر العظيم وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى، ومنه شرك أصغر وهو دون الشرك الأكبر، وهو كل ما نهى عنه الشارع مما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه، وجاء في النصوص تسميته شركا. ومن فهو يعني من أضراره، من أضرار الشرك الأصغر أن الشرك الأصغر يبطل ثواب العمل وقد يعاقب عليه إذا كان عمل واجبا. الله عز وجل قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فإذا قام لله قام يصلي لله عز وجل ثم دخل عليه الرياء ودخل عليه كذا أصبح يريد بصلاته وبتحبيبه

حينها ماذا؟ رؤية فلان وعلان، هذا هو يحذر منه، هذا هو الرياء، الحذر من ذلك. هذا إذا استرسل معه ولم يرجع فإنه يبطل هذه ثوابها، فيبطل ثواب هذه الصلاة وهذه العبادة. وأما إذا رجع فإنه صحيح من أبواب العلم أنه لا يبطل، ما يبطل الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا في الحديث القدسي، الله يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته شركه. الله ما يقبل، ما يقبل الله عز وجل أن يشارك في العبادة، بل يجب أن تكون العبادة له سبحانه وتعالى، والشرك الأصغر وسيلة إلى الشرك الأكبر. النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه عندما أتى إليه الرجل وقال يا رسول الله كما في شرك الأقوال، قال ما شاء الله وشئت، قال جعلتني لله ندا. النبي صلى الله عليه وسلم خاطب وحذر، أجعلتني لله ندا، بل قل ما شاء الله. انظر للحذر، كذلك الكلمة اللفظة ينبغي لنا أن نتعلم أن نحذر أن نشرك بالله وإحنا لا نعلم، يحلف بغير الله وكذا والكعبة والنبي وغيرها، هذا حلف بغير الله عز وجل، من حلف فليحلف بالله أو ليصمت، وهذا شرك بالله سبحانه وتعالى. خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته، انظر وهم بعضهم حدثاء عهد بالإسلام، وماذا كانوا يريدون؟ الجهاد في سبيل الله. انظر يذهبون معهم لمعاونته على المشركين وقتال المشركين، ومع ذلك ما قال لا جامل لهم هذا الشيء. عندما قال يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوار كما أن للمشركين ذات أنوار، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، قلتم الذي نفسه ما قالت بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. انظر هذه كلمة بسيطة لكن لها ماذا؟ أثرها عظيم، ربما أنت تقول بسيطة لكن أثرها عظيم فيما بعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الشرك، لا من الأكبر ولا من الأصغر، فالحذر الحذر من الشرك بالله عز وجل. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الثاني والكبيرة الثانية وهي السحر، والسحر ما خفي ولطف سببه، والسحر رقى وعزائم ينفث فيها تؤثر في القلب تؤثر في البدن فيمر ويقتل يفرق بين المرء وزوجه. السحر من أعظم الكبائر الموبقات، بل هو ناقض من نواقض الإسلام. الله يقول واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتروا ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا بأنفسهم لو كانوا يعلمون. الله عز وجل بين كفره وأنه في الآخرة كفر لا خلق له، إذا كان لا خلق له في الآخرة فمصيره إلى النار والعياذ بالله، نسأل الله العظيم. السحر أمره خطير. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى عن السحر وذكر أنواعه كما في ذكره في فتح الباري رحمه الله، فقال منه ما يقع من السحر بخداع وتخليفات لا حقيقة لها، إنما هو نحو ما يفعله المشعوذ من صرف الأبصار عما يتعاطاه بخفة يده، إلى ذلك الإشارة بقوله يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى، وقالوا وقوله تعالى سحروا أعين الناس، ومن هناك سموا موسى ساحرا، وقد يستعين في ذلك بما يكون في خاصية كالحجر الذي يجذب الحديد المرابط. يقول رحمه الله كذلك من أنواع ما يحصل بمعاونة الشياطين بضرب من تقرب بضرب

التقرب إليهم. وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وقال رحمه الله ما يحصل أيضا بمخالطة الكواكب والزلزال وحاميتها بزعمهم. قال ابن حزم ومنه ما يوجد من الظلم السماء من السماء كالطابع المنقوش في صورة عقرب في وقت كون القمر في العقرب إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. السحر يطلق ويراد به الآلة التي يسحر بها، ويطلق ويراد بها فعل الساحر. إذا قيل الآلة يعني ترى يكون معنا في الرقى والنفس والعقد، وترى يكون بالمحسوسات كتصوير الصورة صورة على صورة المحسوس، وترى بجمع الأمرين الحسي والمعنوي وهكذا. ولذلك الحذر من الصور والتصوير، من ذلك الحذر من التصوير، فربما يسحر على ماذا؟ على الصورة. ولذلك الإنسان يصور أهله يصور أبنائه وكذا وإلى آخره، يحذر عليه، يحذر منها. أولا فعل أن التصوير محرم، الأمر الثاني ربما أن هناك حاسد وحاقد له ويريد به ضرر فيفعل ويكون يصور له ذلك، فنحذر من هذه. هل السحر حقيقة أم لا؟ اختلف أهل العلم في السحر، فقيل هو تكييف فقط ولا حقيقة له، وقال النووي الصحيح أنه له حقيقة وبه قطع الجمهور وعليه عامة العلماء ويدل عليه الكتاب والسنة الصحيحة المشهور انتهى. لكن المقصود لو عرفت الاختلاف بين أهل العلم أن هل له حقيقة أو له ليس بحقيقة، الاختلاف أو محل النزاع هل يقع بالسحر انقلاب عين أو لا؟ يعني مثلا يقلب هذه إلى حجر، يقلب هذه إلى شيء آخر، يقلب هذا إلى شيء، يقلب الإنسان إلى شيء. الجواب هذا كلام ماذا؟ هذا حقيقي؟ هذا لا، لكن إنما هو تخيل للإنسان يقلب في عيون الناس، كما في حدث في مع زمن موسى عليه الصلاة والسلام عندما أتوا بالسحرة وأتوا بسحرهم ويخيل إليهم من سحر أنها تسعى، أنها تسعى، يخيل إليهم من سحر أنها تسعى، هذه الحبال التي أخوها يخيل إليهم. لكن موسى عليه الصلاة والسلام كانت معه ماذا؟ معجزة، ليس السحر، لذلك ليس التخييل. فلذلك عرف السحرة أن هذا ليس سحر، ولذلك سجدوا لله عز وجل وآمنوا برب موسى وهارون، آمنوا بموسى عليه الصلاة والسلام، وقتلهم فرعون ما ترى. لماذا؟ لأنهم يعرفون أن هذا ليس تخييل، هذا حقيقة، هذه معجزة ليست سحرا، إنما فعلهم هو كان السحر. إذا عرفنا فقول الجمهور أنه حقيقة، نعم أنه حقيقة وأن له حقيقة وله أثر، وهذا معروف ومشاهد، هذا معروف ومشاهد. طيب من السحر الآن موجود في الوقت الحاضر ويسمى بأسماء ثانية، أعمال بهلوانية، يأتي بشعرة ها ويربطها في سيارة ثم يسحبها بأسنانه، أو يأتي ويدخل من فم الجمل ويخرج من دبره، أو يأتي هذا هو السحر، ويسمونها بأسماء ماذا؟ أعمال بهلواني أو كلمة لها أسماء، يعني يريدون ماذا؟ أو من يأكل الزجاج يرى يجد أحد يأتي أمام الناس ويأكل، هذا هو السحر، هذا هو السحر التخييل، هذا الذي كان يفعله كفرة سحرة موسى الذي انتحروا في سحرة فرعون. ما حكم حل السحر عن مسحور؟ مسحور هل يحل السحر عنه أم لا؟ الجواب أنه يحل عنه، وهي ما تسمى باسم النشرة، والنشرة هي حل السحر عن المسحور، وهي نوعان، النشرة وحله يكون نوعين. النوع الأول نوع يكون حل السحر بسحر، هذا يذهب إلى ماذا؟ يذهب إلى ساحر ويقول له أضع حل عني هذا السحر، هذا ماذا حكمه؟ هل يجوز؟ لا، لا يجوز ولا يحل. فالساحر أنت لن يأتي إليك.
بك السحر إلا حتى تكفر بالله عز وجل، لأن المسحور الساحر يتقرب إلى ملائكة الشياطين فيقول له ائتني بي كذا وكذا، اذبح كذا، والعياذ بالله، يعني يكفر بالله عز وجل، يكفر بالله سبحانه وتعالى. فلا يجوز حل السحر بسحره، وأن هذا كفر بالله عز وجل، وهو السحر يعتبر سحر. طيب النوع الثاني والنشر هذه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال هي من عمل الشيطان، وهي المقصودة، هذا الذي يكون سحر بالسحر وهو من عمل الشيطان فلا يجوز. النوع الثاني أن يكون حل السحر بالرقى والتعوذات والأدعية الشرعية والأدوية المباحة، فهذا جائز، هذا جائز، هذا جائز. وقال البخاري رحمه الله في صحيحه باب هل يستخرج السحر، وقال قتادة قلت لسعيد بن المسيب رجل به طب، يعني يقال عن السحر ماذا؟ طب تفاؤلا، مثل الملدوق يقول السم ماذا؟ سليم، تفاؤلا، المريض يسمون بماذا؟ سليم، حتى تفاؤلا. رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أي يحل عنه أو ينشر، قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه، انتهى. كذلك إذا حل السحر نعم، لكن لماذا؟ بالرقى والقراءة يرقيه، وكذلك بالأعمال ما ذكرنا من الأعمال من ذلك، تعوذات الأدعية الشرعية، الأدوية يعالج، لا بأس بذلك. وقال ابن بطال رحمه الله تعالى في شرحه على البخاري وفي كتب وهب بن منبه أنه يأخذ سبع ورقات من سدر أخضر فيدكه بين حجرين، يأخذ كم؟ سبع ورقات من سدر خضراء، سبع، واحدة سبع، ثم يدكها بين حجرين، يضع حجر ويأتي بحجر آخر ويدكها، ثم يضربه بالماء، يضعه ماذا؟ يضع بالماء ويضربه، يخلطه، يضربه بالماء ويقرأ فيها آية الكرسي وذوات الكل، يعني قل هو الله أحد، قل هو الله رب الفلق ورب الناس في الآية الكافرة، نعم. ثم يحصو منه ثلاث حسوات، ثلاث حسوات، ويغتسل الباقي، فإنه يذهب عنه كل ما به إن شاء الله، وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله، أحيانا يسحر وهو يحبس عن أهله. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله وهذا أذكره، قال يأخذ هذه السبع، ثم ذكرها رحمه الله تعالى، يأخذ سبع ورقات من سدر ويدقها ويضع فيها الماء ويقرأ عليها آية الكرسي ويحسنها ثلاث حسوات ويغتسل الباقي، قال رحمه الله وهذا مجرد، وهذا مجرد، نعم. وهذه من كذلك أيضا مما ينبغي أن يقرأ على نفسه ويرقي نفسه ويرقيه غيره بالفاتحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما أدراك أنها رؤية، ويقرأ عليه آية الكرسي، ويقرأ عليه أواخر سورة سورة البقرة، ويقرأ عليه الآيات التي ذكر فيها السحر في من الأعراف، وهي قوله تعالى فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا ساحرين، وألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون، وآية يونس ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون، وآية طه وهي قوله تعالى إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، فاقرأ عليها آية السحر، ويقرأ عليها أيضا ويقرأ عليها قل هو الله أحد، قل عن رب الفلق، وقل عن رب الناس، ولو كرر مرات كل يوم مرتين في الصباح وفي المساء كل يوم فإنه خير وبركة، وهذا أيضا يعني له أثر بإذن الله سبحانه وتعالى. وللرقية ثلاثة شروط يجب توافرها، أولا أن تكون من الكتاب والسنة، فلا يجوز من غيرهما، لا يأتي بأدعية من غير كتاب والسنة، بل من كتاب الله عز وجل المسلم. ثانيا أن تكون باللغة العربية، ما يكون باللغة بغيرها، أو يأتي بكلمات هكذا كما يفعل السحرة، يأتي بكلمة وغيرها، أن يعتقد أنها سبب، أنها سبب، يعتقد أنها سبب وليست هي التي تشفي، إنما الشافي هو الله سبحانه وتعالى، يعتقد ذلك. علاج السحر قبل وقوعه

هل يعالج السهم قبل وقوعه؟ أجاب نعم. من هو يجيب علينا؟ قال ابن القيم يجيب على هذا السؤال. ابن القيم رحمه الله تعالى قال رحمه الله: ومن أنفع علاجات السحر الأدوية الإلهية، بل هي أدوية نافعة بالذات، فإنه من تأثيرات الأرواح الخبيثة السفلية، ودافع تأثيرها بكون ما يعارضها ويقاومها من الأذكار والآيات والدعوات التي تبطل فعلها وتأثيرها، وكلما كانت أقوى وأشد كانت أبلغ في النشرة، وذلك بمنزلة التقاء الجيشين كما كل مع كل واحد منهما عدته وسلاحه، فأيهما غلب الآخر قهره وكان الحكم له. فالقلب اسمع إذا كان ممتلئا من الله مأمورا بذكره وله من التوجهات والدعوات والأذكار والتعوذات ورد ورد لا يخل به يطابق فيه قلبه لسانه، كان هذا من أعظم الأسباب التي تمنع إصابة السحر له، ومن أعظم العلاجات له بعدما يصيبه. إذن هذه علاجات سابقة. أيضا من العلاجات كذلك أيضا أكل 7 تمرات عجوة يتصبح بها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تصبح بـ7 تمرات عجوة تمرا لم يطره سحر ولا سم. الدعوات والأذكار، الأذكار صباح والمساء لها أهمية، فهي كالحصن الحصن. وكم سمعنا من قول ساحر يقول أنه يرسل فلا يراهم، يسلو على شخص يقول ما أراه، ومنهم من يقول أسمع صوته لكني ما أراه، ما يعرفه، ما سمع عنده حصن. فهذه الأذكار حصن حصين من السحر والسحرة والحر. وحد الساحر والساحر كافر، وحده ضربة بالسيف، وقد كتب عمر رضي الله عنه: اقتلوا كل ساحر وساحرة. من انتهى نأتي إلى الكبيرة الثالثة، وهي قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، كقتل هناك نفس ما تسمى بنفس المعصومة. النفس المعصومة هي نفس المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن، هذه محرم قتلها. الله عز وجل يقول في كتابه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فالحذر للحذر، الحذر من قتل النفس التي حرمها الله عز وجل، وهي النفس المعصومة. أما النفس غير معصومة كقتل مشرك محارب، والنفس بالنفس قتل نفس تقتل نفس به، والزاني بعد الإحصان، فهذه تسمى غير محصنة، غير محصنة. والله سبحانه وتعالى بيّن خطورة القتل، وكما ذكرنا في هذه الآية، وأيضا قول الله عز وجل: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى 3: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينها مفارق جماعة. وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وقال عليه الصلاة والسلام: لقتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. نفس دم مسلم أمره عظيم. وجاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يسب دما حرام. قال عبد الله بن عمر وهو راوي هذا الحديث وهو أفهم الناس له لروايته: إن من ورطات الأمور التي إذا دخل فيها العبد ربما يجد منها مخرجا إصابة دم بغير حق. هذه ما لها مخرج، إذا أصبت دم بغير حق هذه ما لها مخرج.

الأمن إلى الخوف، ومن رغد العيش إلى نكده. قتل النفس بغير حق سبب الخسران القاتل وحسرته وندامته، كما قال تعالى عن القاتل من بني آدم: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. وقال بعدها: فأصبح من النادمين. وقد حرم الإسلام أذية الأنفس المعصومة بأذى، بأي أذى حتى لو كان باللسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شاركم هذا. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل مقتول في النار، فالقاتل مقتول في النار، نسأل الله العافية. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الموبقات أكل الربا، والربا معناه الزيادة، كما قال الله عز وجل: فإذا أنزلنا عليه الماء اهتزت وربت، أي زادت، وهو الزيادة في أشياء مخصوصة من الأصناف الستة: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح وغيرها. وحكمه أنه حرام بالكتاب والسنة الجمع. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: اتقوا الله الربا وارجوا الصدقات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومنكره وشاهديه وكاتبه. وقال الشيخ سليمان ابن عبد الله بن عبد الوهاب رحمه الله: قوله أكل الربا أي تناوله بأي وجه، كما كان كما قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان والنفس، إلى قوله: ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال ابن دقيق العيد: وهو مجرب بسوء الخاتمة، نعوذ بالله من ذلك. يقول ابن دقيق العيد رحمه الله: آكل الربا الذي يأكل الربا أنه تسوء خاتمته، يقول هو مجرب ومعروف عنهم ذلك أن هؤلاء تسوء خاتمتهم، أن آكل الربا كيف لا، وهو محارب لله عز وجل، محارب لرسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قال يوسف عباس: يقال يوم القيامة لأكل الربا: خذ سلاحك، خذ سلاحك للحرب. أكل الربا ملعون كما ذكرنا في الحديث: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. أكل الربا يسبح في نهر من دم كما في البرزخ، كما بين قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة، فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم، وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى فيه حجر فيرجع كما كان، فقلت: ما هذا؟ فقال: الذي رأيته في النهر آكل الربا. هذا عند البخاري رحمه الله. آكل الربا يبعث يوم القيامة على غير ماذا؟ على غير صفة، كما قال عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون، أي من القيامة له كما المجنون، لا يقومون إلا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع حرم الربا. آكل الربا يمحق البركة، ما عنده في ماله بركة، يمحق الله الربا، يزعم الله الربا ويذب الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. وقال عليه الصلاة والسلام: الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى كل أو إلى كل، رواه الإمام أحمد وصححه الذهبي رحمه الله. انظر لي لهذا الفعل العظيم، والحذر الحذر يا أخوة، حتى ولو كان قريبا ينبغي الإنسان أن يتصل على الحلال، ولو حصل له ما حصل، هذه الدنيا، هذه أمور، فلا يمحب نفسه ولا يحارب ربه ولا يحارب رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو كانت قلت عليه فإنه يصبر، الله يبتلي في هذه الدنيا، أنت في دار ابتلاء، أنت ما أنت في دار نعيم، أنت نعيم الحياة ستأتي، لكن أنت تصبر في هذه الدنيا، هذه الدنيا من أجل يبتليك الله عز وجل، كما قال عز وجل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة لماذا؟ يبلوكم، أنت الآن في الدنيا، يبتليك الله عز وجل بالشياطين.

بالكفر، يبتليك بالمرأة الأمراض، يبتليك بالأوجاع، يبتليك بالفقر، يبتليك بالأحزان، يبتليك بالهموم، هل تصبر؟ هل تصبر؟ أم أنك كالذي يعبد الله على حق، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على انقلب. الله يترك هذا الدين، يترك ما، لماذا أنا؟ لماذا أنا؟ لماذا أنا؟ لماذا يا الله ابتلاك؟ لماذا؟ لأن تصبر. هذه الحياة ابتلاء، هذه الحياة ابتلاء، يبتليك الله سبحانه وتعالى، فاحذر أن تقع في كبيرة من هذه الكبائر. ومن الكبائر التولي يوم الزحف، والتولي معناه الإجبار من وجوه الكفار، ووقت ازدحام الطائفتين في القتال. والزحف في الأصل الجماعة الذين يزحفون العدو، العدو أي ينفون إليه بمشاكة، معلوم أن مع القتال يكون ماذا؟ ما يكون مشي، يكون ماذا؟ يكون زحف، شيء بسيط حتى لا يشعر العدو بهم، ولذلك سمي ماذا؟ الزحف، كالطفل الذي يزحف، الصبي الذي إذا مشى على مقعدته ويزحف، هكذا هم. وحتى في الحروب يزحفون على بطونهم. فالتولي حكمه، التولي يوم الزحف أنه كبيرة، أنه كبيرة. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره، ها، استثنى الله عز وجل منهم، إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم بئس المصير. أي أن يكون متحرفا لقتال بمعنى أن ينصرف ليعمل من أجل القتال، أي كما يسمى الفر، والفر هو فر ليس لخوفا من هؤلاء، إنما من أجل يقاتل، هذا لا يدخل في هذا. الثاني أن يكون من حاجة إلى فئة، إلى جماعة يرجع إليهم من الجانب الآخر، فيكون هو ما خرج من هنا إنما من أجل أن يساعد هؤلاء وينحاز إليهم، فإن هذا لا يعتبر من الفرار من والتولي يوم الزحف. والله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا شرط ثالث، إذن إذا كان إلا أن يكون متحرفا للقتال أو يكون متحيزا للفئة، الشرط الثالث بينه الله عز وجل في قوله يا أيها الذين آمنوا يا أيها النبي حرض المؤمن على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفض الله عنكم، كان الأول الواحد مقابل 10 ما يفر، فإذا فر فيعتبر هذا تولي من الزحف مقابل 10، ثم الله عز وجل قال الآن خفض الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فيكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، يعني الواحد مقابل 2، إذا كان 3 فله ذلك، له أن يرجع، لأنه لا، لكن الواحد مقابل 2 لا يتولى، هذا من التولي لو هرب، لو فر من الزحف فإنه يعتبر تولي. وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بالشجاعة الإيمانية والقوة في أمره والسعي في جلب الأسباب المقوية للقلوب والأبدان، ونهاهم عن الفرار إذا التفت الأحكام إلى أن رحم الله. وهذا يدل على أن الفرار من الزحف من غير عذر من أكبر الكبائر، كما ورد بذلك الحديث الصحيح، وكما نص هنا على وعيده بهذا الوعيد الشديد. ومفهوم الآية أن المتحرف للقتال وهو الذي ينحرف من جهة أخرى ليكون أمكن له في القتال وأمكن لعدوه فإنه لا بأس به، إلى آخر ما قال رحمه الله. والعلة في أنه كبيرة كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، محمد صالح عثيمين رحمه الله، قال فالتولي والزحف هذا من كبائر الذنوب. لماذا؟ قال رحمه الله ولأنه والعياذ بالله يتضمن الإعراض عن الجهاد في سبيل الله، ويتضمن كثر قلوب المسلمين، ويتضمن تقوية أعداء الله الكفار. نصب على الآن أي دقيقة؟ طيب، إذن كما ذكر رحمه الله تعالى ذلك من نكتفي إلى الأذان تسمح له ولا بعد الأذان نكمل؟ أقول الشيخ نكمل بعد الأذان، بقي معنا

ولا خلاص نقف عند هذا؟ نكمل بعد الأذان. طيب تعيد هذا. من السبع الموبقات قوله عليه الصلاة والسلام وأكل مال اليتيم. قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب رحمه الله قوله أكل مال اليتيم يعني التهدي عليه، وعبر بالأكل لأنه أهم وجوه الانتفاع، كما قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فالتعبير بالأكل من أجل الانتفاع، فأكل مال اليتيم أي الانتفاع به، ليس فقط أن يأكل، ربما أن ينتفع به بهذا المال سيارة مثلا، يأخذ هذه السيارة ويذهب بها ويأتي بها ويغني بها وكذا إلى آخره، ليس من أجل اليتيم مصلحته، لا، من أجل مصلحته، هذا يعتبر من أكل مال اليتيم. وغير ذلك من الأكل، البيت، هذا البيت الذي لليتيم أخذه واستنفع به هذا يعتبر من أكل مال اليتيم. صلى الله عليه. يهدد الله سبحانه وتعالى الذين يأكلون أموال اليتامى بدون سبب مشروع وعلى سبيل الهضم والظلم، ويقول لهم إنهم إنما يأكلون ما يأكلون سببا في إيصالهم إلى نار جهنم يوم القيامة، أو إنهم إنما يأكلون في بطونهم نارا تتأجج. من هو اليتيم؟ اليتيم هو من مات أبوه وهو صغير لم ينفق، من مات أبوه وهو صغير. طيب من ماتت أمه أبوه حي، هل يعتبر يتيم؟ لا لا. طيب إذن اليتيم هو من مات أبوه ولم يبلغ وهو صغير. لماذا خص الله أموال اليتامى بالذكر دون غيرهم؟ لماذا ما ذكر غيرهم غير اليتامى؟ أموال النساء، أموال الأطفال مثلا، لماذا اليتامى؟ لماذا؟ لضعفهم. الجواب لضعفهم، خص الله عز وجل لضعفهم وسهولة أكل أموالهم، سهل أن يأكل، أن يكون هذا أن يأتي بهم وليا لا يخاف الله عز وجل ولا يتقي الله سبحانه وتعالى ويأكل أموالهم وبدون سهولة، يسهل ذلك. وحق اليتيم من أعظم الحقوق، وتضييعه من أعظم الظلم، فاليتيم بأمس الحاجة إلى من يقوم به، يقوم عليه، يتيم إلى من يقوم بما يصلح في دينه، ومن تربية وتعليم وتوجيه وتأديب، وبما يصلح في دنياه، أيضا بما يصلح في دنياه من مأكله، مشربه، ملبسه، مسكنه، حفظ ماله، تنمية هذا المال. فحاجة اليتيم إلى كل هذا حاجة ملحة، وحتى تستشعر أخي المسلم مقدار حاجة اليتيم، تذكر تلك الساعة التي يقترب فيها أجلك وتودع فيها دنياك، ينظر إليك أولادك، تنظر إليه، تتمنى لهم راعيا بعدك يقوم على تربيتهم وعلى معيشتهم. تذكر هذا الموقف، تذكر هذا الموقف العظيم الذي إذا أنت مغادر من هذه الدنيا من يقوم على أبنائك الصغار الذين لا حول لهم ولا قوة، ضعفاء، تذكر أن تتمنى أن يقوم أو من يقوم عليهم ويوجههم ويرشدهم وكذلك ينمي أموالهم ويحفظها. لقد أمرنا الله عز وجل بالإحسان لليتامى، وأجزل الله عز وجل لنا المثوبة لمن قام على رعايتهم وقرن حقهم مع حقه، فقال تعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل

لا تعبدون إلا الله، الحق لله عز وجل، وبالوالدين إحسانا، وذي القربى واليتامى والمساكين، وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة، الآية. وقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين، الآية. فالله عز وجل انظر كيف أن الله سبحانه وتعالى قرن حقه سبحانه وتعالى بالحقوق الذي له، وذلك لماذا؟ لهذا الأمر العظيم. وجاءت البشارة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعالي المنازل في جنة النعيم في كهف اليتيم. جاء في البخاري، في صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكهف اليتيم في الجنة هكذا، وقال بإصبعه السبابة الوسطى: أنا وكهف اليتيم في الجنة هكذا. أنت في منزلة عالية، أنت والنبي صلى الله عليه وسلم في منزلة، في منزلة عظيمة. أنا وكهف اليتيم في الجنة هكذا، وقال بإصبعه السبابة الوسطى. وعند مسلم: كافر اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة، يعني سواء كان اليتيم قريبا منه كالأم تكفل ولدها اليتيم، أو الجد أو الجدة أو الأخ، أو لم يكن هناك قرابة، فالكافر اليتيم يحوز هذا الأجر العظيم، يعني لو حتى لو كان قريب له عمه جده خاله خال اليتيم هكذا، أم اليتيم كفلته أيضا هي تعتبر في هذه المثابة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله. هذا إذا كان هذا اليتيم، فكيف بمن يأكل ماله؟ كيف يتعدى على مال هذا الضعيف؟ مال هذا الضعيف. والله سبحانه وتعالى قد حذر من ذلك وأخبر أن له النار العظيم. أنت الآن ربما أنك في هذه الدنيا تظن أنك فزت وأنك سعدت وأنك ربما أنك نلت هذا النيل العظيم من هذه الأموال لهذا اليتيم، وتقول هذا ذكاء وهذه دهاء وهذه شطارة، أنا آكلها ولا أكل أخواله، أنا آكلها ولا أكل أعمامه، أنا آكلها ولا أكل. هذا الكلام كله لا ينبغي، لا ينبغي أن يكون ذلك، اتق الله عز وجل. بل أنك أنت إذا قمت على مال اليتيم لا تأخذ من مال كنت غنيا، إن لا تأخذ منه شيئا، وأما إذا كنت فقيرا وقمت عليه وهذا يعجزك عن العمل وعن التكسب، فإنك تأخذ بأدنى الأجرة، يثمن هذا أجرته كم، وأدنى أجرة يأخذ بها، لا يجوز له أن يأخذ أعماله، يأخذ الأقل. لماذا؟ حفظا لمال اليتيم. كذلك أيضا مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من السبع موبقات: قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قال ابن الملقب رحمه الله: والمراد بالمحصنات في الآية العفائف الحرائر المسلمات، وناب فيها ذكر رمي النساء عن ذكر رمي الرجال. قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن عمر: وقذف قوله وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات هو بفتح الصاد المحفوظات من الزنا، المحصنات المحفوظات من الزنا، والمحصنات بكسرها الحافظات فروجهن منه، حافظ فرجها من الزنا، والمراد الحرائر العفيفات. ولا يختص بالمتزوجات بل حكم البكر كذلك بالجماع كما ذكره الحافظ إلى آخر المقال. والغافلات، إذن عندنا محصنة، عرفنا المحصنة أنها يعني إما أن تكون غافلة ما تدري، محصنة من لم تزني، أي الغافلة عن الفواحش وما رمين به، لا خبر عندهن من ذلك، فهو كناية عن البريئة، هي بريئة من الزنا، لأن الغافل بريء عما بهت به من الزنا. والمؤمنات أي بالله، احترازا عن قذف الكافرات فإنهم من الصغار. قال ابن الملقب رحمه الله تعالى: وقام الإجماع أن حكم المحصنين في القذف الرجال كحكم المحصنات النساء قياسا واستدلالا، وأن من قذف حرا عفيفا مؤمنا عليه الحد 80 كمن قذف حرا

المؤمنات. وجاءت الأخبار عن الشارع بالتغليظ في رمي المحصنات وأن ذلك من الكبائر. القذف كبيرة من كبائر الذنوب، حرمها الله عز وجل وتوعد فاعلها بجملة العقوبات. قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربع شهداء، أربع شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا هذه واحدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، هذا ليس بعدل، وأولئك هم الفاسقون، هذه ثالثة أنه فاسق، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. هذه عقوبات، أولا هذه العقوبات أولها أن يقام عليه الحد بأن يجلد 80 جلدة، هذه في الدنيا. الثاني سقوط عدالته، ليس عدلا فلا تقبل شهادته. الثالث وصفه بالفسق، الله عز وجل وصفه بالفسق إلا إذا تاب وأصلح. أما في الآخرة ما هو جزاؤه؟ قال عز وجل: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم. لسان الذي تكلم فيه أنت، لسان ينطق يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله الحق المبين. يعاقب القاذف بالطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل، لعنوا في الدنيا والآخرة الذي يقذف. يا أخوة تروها الآن القذف عند بعض الناس تساهل فيها، يرمي فلان يا زاني يا لوطي يا كذا يا كذا، يرميه بالقذف هذه الكلمات، هذا هو قذف فلانة كذا عاهرة العاهر الزاني كذا إلى آخره، هذا قذف، هذه كلمة ضد الوعيد، لعن في الدنيا والآخرة، هذا لعن، واللعنة يتسبب إلى السابع من الولد، إلى السابع من أولاده تكون فيه ملعون، والملعون ممرون عن رحمة الله عز وجل، ما له يرجى منه. احذر يا أخوة من أجل احذر من هذه الكلمات، لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. أيضا شهود عليه من نفسه تفضحه وتبين هذه الكبيرة وهذا الفعل العظيم، تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، يعطي الله عز وجل حق هذا الذي تكلمت فيه وكذبته، إذا لم يأخذ حقه في الدنيا سيأخذه يوم القيامة عند الله عز وجل. لا ظلم اليوم، هذا اليوم في ذلك اليوم لا ظلم فيه، فيعطي الله عز وجل كل ذي حق حقه. فالقاذف يعاقب بالطرد والإبعاد عن رحمة الله، ويلعن لعنا متواصلا في الدنيا والآخرة، ويعذب عذابا عظيما، وتشهد عليه جوارحه بما ينطقها الجوارح ينطقها الله لا ينطق كل شيء. فالحذر حذر من هذه الموبقة، احفظوا جوارحكم، احفظوا ألسنتكم، تنزهوا عن الوقيعة في أعراض المسلمين، أعراض المسلمين ليست سهلة. الله الله، النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع حذر: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، حرام تقع في عرض أخيك المسلم. هذا الحديث العظيم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم ونهانا وحذرنا من هذه السبع الكبائر، سبع موبقات سماها موبقات، يبين لنا أهمية هذا الدين ورحمة الله عز وجل بنا وعظم هذه الشريعة ورقيها واعتنائها بجوانب الحياة. ففي هذه النهي، في هذه الأمور التي نهى الله عز وجل عنها في هذا الحديث، حفظ للمال، حفظ للدين، حفظ للنفس، حفظ للعقل، حفظ للعرض، حفظ للنسب، وهذه الضروريات التي الخمس التي تقوم على الحياة التي لا تقوم حياة بدونها، ولا بد من الحفاظ عليها. مما نستفيد منه خطورة هذه الكبائر وخطورة هذه المعاصي وشدة جرمها، وهذا واضح من اعتناء النبي صلى الله عليه وسلم بذكرها والتحذير منها في حديث واحد. وإن الهلاك والخسارة هو

0: أن يدخل العبد والعياذ بالله في نار جهنم، وأن يكون في نار جهنم، وذلك يوم القيامة. لذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاصي المهلكات أي المهلكات. إن البعد عن المعاصي يتطلب أن يبتعد الإنسان عن قربها. الله عز وجل ما قال ولا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال نهى، قال اجتنبوا، ما تقرب إليها، ابتعد عنها. لذلك الشرك تبتعد عنه وتخافه على نفسك، تخاف على أولادك. إبراهيم عليه الصلاة والسلام خافوا على نفسي، ربي اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، مع أنه الذي كفرها، لكن خاف على نفسه. فالإنسان يخاف على نفسه من وقوع المعاصي ومن هذه الأمور، وخاصة في الربا في هذا الوقت الذي سهل أن الإنسان يأخذه، يسهل عليه ذلك. الحذر الحذر الحذر الحذر يا عبد الله، يوم أن تأتي وتحاسب على هذه الأمور، والحذر تعلم. وكما قلت لكم وبينت لكم، أنت في حال هذه الحياة أنت من أجل ابتلاء، الله يبتليك في هذه الحياة الدنيا. انظر إلى شريعتنا، انظر إلى ديننا، السبب ما ترك شيئا إلا بينه لنا. أسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، ويجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا فينا شقيا ولا محروما. وأسأل الله عز وجل أن يحفظ ولاة أمورنا، وأن يدهم بتأييده، وأن يجعلهم حمادا لهذا الدين. وكذلك أسأل الله عز وجل أن يوفقهم لما في خير العباد والبلاد، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح وصف الجنة من نونية ابن القيم رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ مصطفى بن محمد مبرم حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الله سبحانه وتعالى
2: والصلاة والسلام على نبينا
1: الجميع.
3: الدرس الثالث
2: وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق على صفة الجنة من النونية الكافية الشافية للحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 51 و700. قد تكلمنا في المجالس الماضية على ما ذكره رحمنا الله وإياه من أول الكلام على صفة الجنة، وما ذكره علينا وعليه رحمة الله من الكلام على أبوابها. ولما ذكر رحمه الله تعالى هذه الأبواب وأن عدتها 8، ذكر رحمه الله تعالى أبواب الجنة وأن عدتها 8، ثم ذكر بعد ذلك مقدار ما بين الباب والباب والباب منها. هذا فصل عقده رحمه الله، فقال: فصل في مقدار قال فصل في مقدار

ما بين الباب والباب منها. وهذا الفصل عقده ليبين أن أبواب الجنة الثمانية بينها مسافات، وبين كل باب أو مصراعي كل باب من هذه الأبواب أيضا مسافات. فهناك مسافة بين الباب والباب، وهناك مسافة بين عضادتي الباب. قد مر معنا أن الرب سبحانه وتعالى قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. وهذه السعة أيضا مشتملة على هذه الأبواب الثمانية. فقال الناظم رحمه الله تعالى: سبعون عاما بين كل اثنين من ها قدرت بالعد والحسبان. هذا حديث لقيط المعروف بالخبر الطويل وذا عظيم الشان. وعليه كل جلالة ومهابة ولكم حواه بعد من عرفان. يقول علينا وعليه رحمة الله في ذكر ما بين البابين من أبواب الجنة، وأنه قد جاء ذلك صريحا في حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بين الباب والباب 70 عاما بين كل اثنين منها، فبين كل بابين 70 عاما قدرت بالعد والحسبان، أي إن أنها عدت وحسبت كما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ما الدليل على هذا؟ يقول: هذا حديث لقيط المعروف بالخبر الطويل وذا عظيم الشان. يقول إنه قد دل على هذا الذي ذكرته لك وبينته لك حديث لقيط، وهو حديث طويل قد ذكره الحافظ شمس الدين ابن القيم عليه رحمة الله في حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، وذكره أيضا في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد، إلا أنه قد طول الكلام عليه في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد، وانتصر لهذا الحديث وصححه وعاب على من ضعفه وأنه لا يعرف له سلف في تضعيفه، وأن هذا الحديث قد اشتمل على أنواع من العلوم وأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم يحتاجها المسلم ويحتاج إلى تأملها. ولذلك قال الناظم علينا وعليه رحمة الله: هذا حديث لقيط المعروف بالخبر الطويل وذا عظيم الشان، وعليه كل جلالة ومهابة ولكم حواه بعد من عرفان، أي كم حواه هذا الحديث من العرفان. هذا الحديث ساقه في قدوم وفد بني المنتفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أن هذا الحديث رواه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد مسنده، وقد رواه أيضا الطبراني، وهو من حديث لقيط بن عامر رضي الله عنه وأرضاه في خروجه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

وذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن عدة أو أن مسافة ما بين البابين من أبواب الجنة 70 عاما، فقال: لعمر إلهك إن للنار 7 أبواب، ما منهن بابان إلا يسير الراكب بينهما 70 عاما، وإن للجنة 8 أبواب، ما منهن بابان إلا يسير الراكب بينهما 70 عاما. ثم ذكر الحديث وهو طويل. قال رحمه الله في الزاد: رواه أئمة السنة في كتبهم وتلقوه بالقبول وقابلوه بالتسليم والانقياد، ولم يطعن أحد منهم فيه ولا في أحد من رواته. ثم ذكر أن عبد الله بن الإمام أحمد رواه، وابن أبي عاصم، وجماعات من أهل العلم. فهذا الحديث على ما ذكره الحافظ ابن القيم عليه رحمة الله صريح في هذا الباب، وأن مسافة ما بين البابين من أبواب الجنة وهذا العدد من السنين. ثم ذكر فصلا آخر يبين فيه مقدار ما بين البابين، فقال رحمه الله: فصل في ما بين الباب الواحد، أي ما بين مصراعي الباب الواحد. فقال رحمه الله: فصل في مقدار ما بين مصراعي الباب الواحد، لكن بينهما 40 رواه حبر الأمة الشيباني في مسند بالرفع وهو لمسلم وقف كمرفوع بوجه ثاني، ولقد روي تقديره 3 أيام، لكن عند ذي العرفان. أعني البخاري الرضا هو منكر، وحديث راويه فذو نكران. ذكر رحمه الله تعالى في هذا الموضع ما بين المصراعين من مصراعي باب الجنة، أي ما بين دفتي الباب، كم يكون؟ ولكنه رحمه الله تعالى أشار إلى وقوع الخلاف في ذلك، أعني إلى وقوع اختلاف الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، أكان ذلك في المرفوع أم كان ذلك في الموقوف. وذلك أن ظاهر الأخبار التي جاءت في ما بين مصراعي الجنة فيها نوع من التعارض بالنسبة لظاهر اللفظ، بالنسبة لظاهر الألفاظ. أصحها وأصرحها ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ثم وسيأتي ذكره، ثم بعد ذلك ما جاء موقوفا عند الإمام مسلم في صحيحه عن عتبة ابن غزوان رضي الله عنه وأرضاه، ثم بعد ذلك ما جاء ولكنه معلول في التقدير بأنها على مسيرة 3 أيام. أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في الصحيحين، لما دعا أو أتي النبي صلى الله عليه وسلم بذراع فنهس منه نهسة، قال في هذا الحديث الطويل، حديث الشفاعة: والذي نفسي بيده إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر.

أو كما بين مكة وبصرى، وهذا متفق عليه، وإنما بين المصراعين كما بين مكة وبصرى، ومكة معروفة وبصرى بلد بالشام، وهذه المسافة جاءت بدون تحديد لهذه أو لعدد السنين، جاءت بدون تحديد لعدد السنين. أما في صحيح مسلم وهو الموقوف، أعني حديث عتبة بن غزوان رضي الله عنه لما خطب خطبته العصماء، وهي في صحيح مسلم خطبة جليلة جليلة القدر، قال: ولقد ذكر لنا أن مصراعين من مصاريع الجنة بينهما مسيرة 40 سنة، ولا يأتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام. فهذا في صحيح مسلم، لكنه موقوف على عتبة ابن غزوان رضي الله عنه. أما حديث الثلاثة أيام فهو حديث سالم بن عبد الله عن النبي قال: للباب الذي يدخل منه أهل الجنة مسيرة الراكب المجدي 3، ثم إنهم لا يضغطون عليه حتى تكاد مناكبهم تزول. ولكن هذا الحديث كما ذكر الحافظ ابن القيم علينا وعليه رحمة الله حديث منكر لا يصح عنه عليه الصلاة والسلام، كما قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى. إذا تبين هذا فإن المقدم لا شك هو ما في الصحيحين، ثم ما جاء في صحيح مسلم من قول عتبة بن غزوان وهو صحابي رضي الله عنه محمول إما على السرعة في قطع هذه المسافة بين مصراعي البابين فتقاس بالسرعة كما يشير إليه كلام الحافظ ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه حاد الأرواح، أو أن الترجيح قائم على حديث أبي هريرة في الصحيحين، ثم تنظر هذه المسافة، لأنه أيضا ذكر علينا وعليه رحمة الله أنه لا يمكن أن تقطع هذه المسافة في 40 سنة، في 40 سنة، يعني أنها تقطع في أقل من ذلك. فهو يقول هنا: لكن بينهما مسيرة 40، رواه حبر الأمة الشيباني في مسند بالرفع وهو لمسلم وقف كمرفوع بوجه ثاني، وهو الذي أشرنا إليه من حديث عتبة ابن غزوان. والحديث الذي أشار إليه هو حديث الذي سبق الكلام عليه. ولقد روي تقديره بثلاثة أيام، لكن عند ذي العرفان أعني البخاري الرضا هو منكر، وحديث راويه فذو نكران. فهو عنده حديث منكر، يعني عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ثم ذكر رحمه الله أن هذه الأبواب الثمانية التي يدخلها أهل الجنة، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها، أن هذه الأبواب لكل باب يدخله الإنسان مفتاح لا بد وأن يفتح به. فقال عليه رحمة الله: فصل في مفتاح باب الجنة هذا، وفتح الباب ليس بممكن إلا بمفتاح على أسنان، مفتاحه بشهادة الإخلاص والتوحيد، تلك شهادة الإيمان، أسنانه الأعمال وهي شرائع الإسلام، والمفتاح بالأسنان لا تلغين هذا المثال، فكم به من

0: إشكال لذي العرفان.
1: يذكر رحمه الله تعالى أن الجنة لا بد لها أو أن أبواب الجنة لا بد لها من مفتاح، وهذا اللفظ جاء مرفوعا صريحا، أعني مفتاح الجنة جاء مرفوعا صريحا من حديث شهر بن حوشب عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا الحديث أخرجه الطبراني وغيره، ولكن شهر بن حوشب عند أئمة الحديث وأهل العلم من المحدثين وعلماء العلل ينصون بأن شهرا لم يسمع من معاذ بن جبل، وهذا ذكره البزار بعد روايته، وقد أعله بالانقطاع جماعة من الحفاظ وعامة أهل العلم على أن شهر بن حوشب لم يسمع من معاذ بن جبل. وعلق البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن وهب بن منبه أنه قيل له: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى، ولكن ليس مفتاح إلا وله أسنان، فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. وهذا كما قلنا عند الإمام البخاري في صحيحه، وقد وصله في تأريخه. وجاء هذا أيضا، يعني مفتاح الجنة لا إله إلا الله، جاء من حديث أنس مرفوعا أيضا، ولكنه أيضا لا يصح، خرجه أبو نعيم في كتاب صفة الجنة وإسناده ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في لفظ آخر إن السيوف مفاتيح الجنة، ولكنه أيضا حديث ضعيف لا يصح. ومدار هذا الأمر على ما جاء عن وهب بن منبه عند البخاري معلقا، مما يدل على عناية أهل العلم بهذا الأمر، وهو اتفاق أهل السنة والجماعة أو اتفاق أهل الإسلام على أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، فلا إله إلا الله مفتاح الإسلام في الدنيا، كما أنها مفتاح الجنة في الآخرة. وقد جاءت أحاديث تدل على أسباب تفتح لها أبواب الجنة التي أعدها الله سبحانه وتعالى. وفي بعضها كلام، ولكن الاتفاق والإجماع منعقد من أهل الإسلام على أن دخول الجنة أو لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم إن الناظم رحمه الله تعالى قال مبينا هذا المفتاح وما يتبعه: مفتاحه بشهادة الإخلاص والتوحيد، وهي لا إله إلا الله، تلك شهادة الإيمان. أسنانه، أسنان ذاك المفتاح، أسنانه الأعمال، وهي شرائع الإسلام، والمفتاح بالأسنان. فشرائع الإسلام والواجبات وفعل الأوامر وطاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم هي ما يفتح الله به الجنة لعباده. فالواجب على المسلم أن يحرص على هذه الأعمال الصالحة، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: لا تلغين هذا المثال فكم به من حل إشكال لذي العرفان. والإشكال هو ما يعرض للإنسان. من أنه ربما يظن أنه إذا قال لا إله إلا الله ثم فعل ما بدا له من الأفاعيل لا يرفع رأسا بأوامر الله ولا يجتنب ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. والابن القيم عليه رحمة الله كلام نفيس جليل القدر في مفاتيح الأعمال وفي مفاتيح الخير وفي مفاتيح الشر ذكرها بعد أن تكلم على هذه المسألة في كتاب حاد الأرواح. فمفتاح الحج الإحرام ومفتاح البر الصدق ومفتاح الجنة التوحيد ومفتاح العلم حسن السؤال وحسن الإصغاء ومفتاح النصر والظفر الصبر ومفتاح المزيد الشكر ومفتاح الولاية المحبة إلى أمور ذكرها هي مفاتيح الخير. ينبغي على المسلم أن يرعاها حق رعايتها وأن يوليها أعظم الاهتمام وغايته. ثم إن الحافظ ابن القيم عليه رحمة الله بين منشور الجنة الذي يوقع لصاحبه وأنه لا يدخل إلا بهذا المنشور، نسأل الله أن يجعلنا وجميع المسلمين من أهلها. فقال: فصل في منشور الجنة الذي يوقع به لصاحبها. والمنشور والكتاب الذي يكتب عموما. قال رحمه الله: هذا ومن يدخل فليس بداخل إلا بتوقيع من الرحمن، ولذاك يكتب للفتى لدخوله من قبل توقيعان مشهودان، إحداهما بعد الممات وعرض أرواح العباد به على الديان. فيقول رب العرش جل جلاله للكاتبين وهم أولو الديوان: ذا الاسم في الديوان يكتب ذاك ديوان الجنان مجاور المنان، ديوان عليين أصحاب القرآن وسنة المبعوث بالقرآن. فإذا انتهى للجسر يوم الحشر يعطى للدخول إذا كتابا ثاني، عنوانه: هذا كتاب من عزيز الراحم لفلان ابن فلان. فدعوه يدخل جنة المأوى التي ارتفعت ولكن القطوف دوان. هذا وقد كتب اسمه مذ كان في أرحاف الأرض، هذا وقد كتب اسمه مذ كان في الأرحام قبل ولادة الإنسان، بل قبل ذلك وهو وقت القبضتين كلاهما للعدل والإحسان، بل قبل ذلك وهو وقت القبضتين كلاهما للعدل والإحسان. سبحان ذي الجبروت والملكوت والإجلال والإكرام والسبحان، سبحان ذي الجبروت والملكوت والإجلال والإكرام والسبحان. والله أكبر عالم الأسرار والإعلان واللحظات بالأجفان. والحمد لله السميع لسائر الأصوات من سر ومن إعلان، وهو الموحد والمسبح والممجد والحميد ومنزل القرآن، وهو الموحد والمسبح والممجد والحميد ومنزل القرآن. والأمر من قبل ومن بعد له، سبحانك اللهم ذي السلطان. والأمر من قبل ومن بعد له، سبحانك اللهم ذا السلطان. هذا الموضع ذكر فيه ابن القيم هذا الأمر العظيم الجليل الذي تتخوف عنده قلوب المؤمنين، بل ترتعد إن كان ثم إيمان. وذلك أن العبد لا يدري ما حاله عند الله سبحانه وتعالى، كما جاء في حديث القبضتين الذي سيأتي

حاله، العبد لا يدري ما يؤول إليه حاله وما يكون إليه مآله، فلا يدري أيكون من أهل الجنة أم يكون من أهل النار، هل هو ممن يدخله الله سبحانه وتعالى إلى جنة الخلد، ثم هل هو ممن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، أم أنه يناقش الحساب. ابن القيم علينا وعليه رحمة الله يقول هذا: ومن يدخل فليس بداخل إلا بتوقيع من الرحمن. سيبين هذا التوقيع وما معناه. ولذاك يكتب للفتى لدخوله من قبل توقيعان مشهودان. ما التوقيعان المشهودان؟ يقول إحداهما: بعد الممات وعرض أرواح العباد على الديان، به على الديان. فيقول رب العرش جل جلاله للكاتبين وهم أولو الديوان، ذا الاسم في الديوان يكتب ذاك ديوان الجنان مجاور المنان. هذا الديوان ما هو؟ ديوان عليين أصحاب القرآن وسنة المبعوث بالقرآن، هذا ديوانهم، كتابهم الذي كتبه الله سبحانه وتعالى لهم. ولهذا جاء في حديث البراء بن عازب في قبض الأرواح، وأن العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة أتاه ملائكة بيض الوجوه معهم الحنوط من حنوط الجنة وكفن من كفن الجنة، ويأتيه ملك الموت فيقبض روحه وينادي روحه فتزل كما تزل القطرة من في استقاء. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك، وأنه يصعد بروحه إلى عليين. وكلنا مر على ملأ من الملائكة تمنوا أن يعرج بروحه من قبلهم، فيقول الله سبحانه وتعالى: اكتبوا كتاب عبدي في عليين، اكتبوا كتاب عبدي في عليين. هذه منزلة عظيمة، يبشر بجنة الخلد قبل عند موته وعند خروج روحه. وهذا معنى قول الله جل وعلا: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. فالرب سبحانه أخبر أن كتابهم كتاب مرقوم، يعني أنه مكتوب كتابة حقيقية خصهم الله سبحانه وتعالى وسماهم بها وسماهم أبرارا، ولم يذكر شهادة على هذا الكتاب: إذ كفى بالله شهيدا، وإنما ذكر الشهادة على كتاب الفجار. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بين هذا في الحديث الطويل قال: اكتبوا كتاب عبدي في عليين. والرقيم هو الكتاب، أو المرقوم هو المكتوب، والرقم نوع من الكتابة، وهذه منزلة عظيمة أفاض الله سبحانه يفيض الله بها سبحانه وتعالى على من يشاء من عباده. ثم إنه ذكر بعد ذلك التوقيع أو المنشورة أو الكتابة أو الرقم الثاني، فقال: فإذا انتهى للجسر يوم الحشر يعطى للدخول إذا كتابا ثاني. ما عنوانه؟ عنوانه: هذا كتاب من عزيز الراحم لفلان ابن فلان، باسمه لفلان ابن فلان. وما جاء في الأحاديث أو انتشر عند بعض الوعاظ من أن

حديث الكتابة وحديث القبضتين الذي ذكره الحافظ ابن القيم سيأتي الكلام عليه. قال عنوانه: هذا الكتاب، هذا كتاب من عزيز راحم لفلان ابن فلان، فدعوه يدخل جنة المأوى التي ارتفعت، ولكن القطوف دواني. قطوفها دانية، هي في عليين ومرتفعة وعالية، ولكن قطوفها دانية كما سيأتي بيان ذلك في صفتها. هذا وقد كتب اسمه مذ كان في الأرحام قبل ولادة الإنسان. هذا هو التقدير ومسألة القدر، وسيأتي كلام ابن القيم عليها. بل قبل ذلك، وهو وقت القبضتين كلاهما للعدل والإحسان. ماذا يريد بحديث القبضتين؟ ذكر في الحادي رواية الطبراني عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: لا يدخل الجنة أحد إلا بجواز بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من فلان، هذا كتاب من الله لفلان ابن فلان، أدخلوه جنة عالية قطوفها دانية. وهذا الحديث ضعفه طائفة من أهل العلم، وجاء أيضا عن سلمان يعطى عن النبي يعطى المؤمن جوازا على الصراط بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من الله العزيز الحكيم لفلان ابن فلان، أدخلوه جنة عالية قطوفها دانية. وهذا الحديث أيضا أعله طائفة من أهل العلم. وابن القيم سكت على هذين الحديثين. الدارقطني أعله بالتفرد والغرابة، ويعني حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. وأما ما أشار إليه الحافظ ابن القيم فيما يتعلق بالقبضتين فإنه حديث صحيح، حديث صحيح، أعني أن الله قبض قبضة فقال هذه هؤلاء للجنة، وقبض قبضة وقال هؤلاء إلى النار. وهذا الحديث جاء عن صحابي يقال اسمه عبد الله، وهو في الصحيح المسند للشيخ مقبل عليه رحمة الله ومغفرته، من حديث أبي نظرة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له أبو عبد الله، دخل عليه أصحابه يعودونه وهو يبكي، فقالوا: ما يبكيك؟ ألم يقل لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ من شاربك ثم أقره حتى تلقاني؟ قال: بلى، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل قبض قبضة بيمينه وأخرى باليد الأخرى، وقال: هذه لهذه وهذه لهذه، ولا أبالي، فلا أدري في أي القبضتين أنا. وجاء أيضا بلفظ من حديث أبي نظرة: مرض رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه أصحابه يعودونه فبكى، فقيل له: ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ ألم يقل لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ من شاربك ثم أقره حتى تلقاني؟ قال: بلى، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل قبض قبضة بيمينه وقال: هذه لهذه، ولا أبالي، وقبض قبضة أخرى بيده الأخرى جل وعلا، فقال: هذه لهذه، ولا أبالي، فلا أدري في أي القبضتين أنا. هذا حديث، قال شيخنا رحمه الله، هذا حديث صحيح. والجريري اسمه سعيد بن أبي إياس، وهو مختلط، ولكن حماد بن سلمة سمع منه قبل الاختلاط. فهذا الحديث القبضتين كما سمعتم حديث صحيح، وهو من الأحاديث التي اشتد خوف السلف. انظر إلى هذا الصحابي رضي الله عنه، يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بجز شاربه، ثم إنه يقره بمعنى أنه يموت قبل أن يبلغ المدة التي يحتاج معها إلى قص شاربه، وأنه سيلحق

النبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا لم يأمن. قد جاء عن طائفة من السلف والعلماء كإبراهيم بن أدهم ومالك بن دينار أنه كان يقبض على لحيته ويقول أين منزل، يبكي ليلا طويلا ويقول أين منزل مالك. يقول ابن القيم رحمه الله: بل قبل ذلك وهو وقت القبضتين كلاهما للعدل والإحسان، لأن هذا يحمل المرأة على العمل وعلى طاعة الله وعلى أن يبادر إلى الأعمال الصالحة، وألا يرده علم الله سبحانه وتعالى فيه، لأن الله جل وعلا كما هو قول أئمة السنة لا يعاقب العباد على علمه فيهم أو علمه بهم، وإنما يعاقبهم على أعمالهم. فانتبه لهذا بارك الله فيك. الله جل وجلاله بين في كتابه الكريم أن الناس يوفون أعمالهم ويعطون ما عملوا يوم القيامة. وهذه الحديث حديث القبضة كغيره من الأحاديث التي آمن بها أهل السنة، وهي علم الله سبحانه وتعالى بالعباد، وعلم الله جل وعلا الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء جل في علاه. هو علم الله في هذا العبد، لكن موجب العقاب موجب العمل. قال رحمه الله: فإذا انتهى للجسر يوم الحشر يعطى للدخول إذا كتابا ثاني عنوانه هذا كتاب من عزيز راحم لفلان ابن فلان، فدعوه يدخل جنة المأوى التي ارتفعت ولكن القطوف دوان، اللهم اجعلنا منهم. هذا وقد كتب اسمه مذ كان في الأرحام قبل ولادة الإنسان. يقصد رحمه الله ما جاء في الصحيحين في حديث ابن مسعود المتفق عليه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، أو إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما وأربعين ليلة، ثم يكون علقة مثله، ثم يكون مضغة مثله، ثم يبعث الله الملك فيؤذن بأربع كلمات فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. وهذا كما قلت لك إنما هو علم الله فيك، وأنت تعمل بما أمرك الله سبحانه وتعالى به، وألا يردك استشكالك لبعض أفراد وأحاد العلم والقدر ومرتبته، فإنه باب لا يحسنه كل أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. قال رحمه الله: بل قبل ذلك وهو وقت القبضتين كلاهما للعدل والإحسان. تقدم حديث القبضتين سبحانه. ثم لما كان المقام مقام تسليم وإيمان وخضوع وإذعان، وأن الله جل وعلا حكم عدل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وأنه جل وعلا حكمته بالغة، وأنه جل وعلا لا يظلم أحدا، وما ربك بظلام للعبيد، أتى صاحب النفس الإيماني الإمام ابن القيم عليه رحمة الله بأبيات ختم بها هذا الفصل تدل على مقام التعظيم والإجلال والجبروت والملكوت والإكرام والسبحان والعزة والجلال التي ينطرح عندها كل كبر وخضوع، كل كبر وعتو من العبد. يقول رحمه الله: سبحان ذي الجبروت والملكوت والإجلال والإكرام والسبحان، والله أكبر.

0: عالم الإسرار والإعلان واللحظات بالأجفان. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. سبحان يعني تنزه، تنزه ذي الجبروت والملكوت والإجلال والإكرام والعظمة، تنزه عن كل عيب وعن كل نقص وعن أن يظلم أحدا من عباده. والله أكبر عالم الإسرار والإعلان واللحظات بالأجفان. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والحمد لله السميع لسائر الأصوات من سر ومن إعلان، وهو الموحد والمسبح والممجد والحميد ومنزل القرآن، والأمر من قبل ومن بعد له. سبحانك اللهم ذا السلطان. سبحان الله، هذا هو التعظيم للرب، هذا هو الإيمان، هذا هو الإجلال، هذا هو التقدير، هذا هو التسبيح، هذا هو التنزيه. وهذا ما ذكره الحافظ ابن القيم عليه رحمة الله في هذه الثلاثة الفصول، أو في هذه الأربعة الفصول التي تقدمت، وكلها من مباحث أبواب الجنة. ولا يزال أيضا في كلامه بقية فيما يتعلق بصفوفهم ودخولهم، وأول زمرة تدخل الجنة وثاني زمرة تدخل الجنة، ثم بعد ذلك يدخل في تفاصيلها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهلها بهذا القدر. سنكتفي في هذا المجلس، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط
2: الرحيم. ميراث، يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى بجامع مازن الخياط بحي الأجاويد بمدينة جدة في اليوم الرابع عشر من شهر ربيع الآخر عام 47 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
3: وهو في قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وما أجمل أن يكون اللقاء والحديث عن كلام الله عز وجل وعن تدبره وعن فهمه، وما أجمل أن يكون هذا الكلام أيضا في بيت من بيوت الله عز وجل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. حديث عظيم يا أحبة. الله عز وجل يمنح لمن جلس مثل هذه المجالس أربعة منح. أولها أن ذلك سبب في نزول السكينة عليهم. من يجلس في مثل هذه المجالس التي يذكر فيها الله عز وجل أو يتدارس في كتابه، فإنه يحصل له صفاء القلب ونور الإيمان ونور القرآن وذهاب الظلمة التي تكون في القلوب، وكذلك يكون مطمئنا غير قلق ولا شك. كذلك المنحة الثانية يقول وغشيتهم أي غطتهم وسترتهم رحمة الله عز وجل، وكذلك وحفتهم الملائكة أي التفت الملائكة حول من جلس يستمع هذا الذكر. لماذا؟ تعظيما لصنيعهم ولفعلهم ولاستماعهم لذكر الله عز وجل. وهذا والله أمر عظيم. والأمر الرابع أو المنحة الرابعة قال وذكرهم الله في من عنده، أي ذكرهم الله عز وجل في الملأ

على وهي الطبقة الأولى من الملائكة ذكرهم الله تعالى يباهي بهم. ولهذا يا أحبة من وجد مجلسا لذكر الله عز وجل فليجلس، ما هي إلا دقائق معدودة ثم يذهب إلى هذه أو إلى أعماله في هذه الدنيا. وأسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. في هذه الليلة يا أحبة نتدارس سوية معنى لقوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قد أثنى الله عز وجل في مواضع كثيرة في القرآن على من تدبر كلام الله عز وجل، من تدبر هذا القرآن، فأمرنا بقراءة القرآن. وكذلك الله عز وجل جعل أجورا عظيمة على قراءة القرآن، فإن بكل حرف كم حسنة؟ 10 حسنات إلى كم؟ إلى 700 ضعف، أجور عظيمة في كتاب الله عز وجل. ولكن هناك من غفل على مثل هذه الأمور. والتدبر يا أحبة يحدث للمرء الخير الكثير، يشتاق إلى كلام ربه ويفهم معناه، وكذلك يخاف من عقابه. فأنت عندما تقرأ القرآن وتتدبر في آياته وتعلم أن هذا الفعل رتب الله عليه عذابا شديدا، وهذا الفعل رتب الله عليه نار جهنم، وهذا الفعل كذا وكذا، فإنك تخاف وتخشى وتبتعد عن هذه الأمور. يقول الآجري رحمه الله: فالمؤمن العاقل إذا تلا القرآن استعرض القرآن، فكان كالمرآة يرى بها ما حسن من فعله وما قبح فيه، فما حذره مولاه حذره، وما خوفه من عقابه خافه، وما رغب فيه مولاه رغب فيه ورجاه. كلام جميل يا أحبة. الإنسان عندما يقرأ القرآن فهو كأنه ينظر إلى المرآة، انظر إلى فعله، فإن القرآن يذم الكاذبين، فهل أنت من الكاذبين؟ القرآن يمدح ويثني على الصادقين، فهل أنت من الصادقين؟ القرآن حث وأمر على البر بالوالدين، فهل أنت بارا بوالدين؟ وهكذا. فهذا كما سيأتي معنا إن شاء الله. وكذلك يقول ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، يقول: فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر. يا أحبة، قال أهل العلم: فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواه. نعم يا أحبة، فإن الإنسان إذا قرأ القرآن بالتدبر فهم المعنى وفهم ما يريد الله عز وجل منه. بل إن الله عز وجل في كتابه قد ذم من هجر القرآن، الله عز وجل ذم من هجر القرآن ولم يتفقه في آياته ولم يتدبر في قوله. والله عز وجل يقول في كتابه: أفلا يتدبرون القرآن. قال القرطبي رحمه الله على هذه الآية، قال: عاب المنافقين بالإعراض عن التدبر في القرآن. عاب المنافقين لأنهم أعرضوا عن التدبر في القرآن والتفكر فيه وفي معانيه. كذلك علينا ألا نتشبه بهم، فعلينا أن نقرأ القرآن ونفهم معانيه ونتدبر في قوله تعالى. كذلك من أعرض عن هدي القرآن فقد خسر في الدنيا والآخرة. والله عز وجل يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له ماذا؟ معيشة ضنكا، وأيضا ونحشره إيش يوم القيامة؟ ماذا؟ أعمى. هذا الذي يهجر القرآن. وكذلك الإعراض عن القرآن يكون بهجر القرآن، هجر التلاوة، هذا إعراض عن القرآن. فإن هناك أناس نسأل الله السلامة لا يقرأ القرآن إلا كل جمعة مثلا يقرأ سورة الكهف، والبعض قد يهجر القرآن ولا يقرأه إلا في رمضان، وهذه والله مصيبة.
مصيبة عظيمة. إذا هذا كلام الله عز وجل وهجرناه فماذا نعمل بماذا؟ فإن الله عز وجل أنزل هذا القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم لقراءته ولتدبره ولفهمه وللعمل بما فيه. وأما عنوان هذه المحاضرة كما أسلفت لكم فهي في معنى قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذه والله آية عظيمة، آية عظيمة مثلها مثل آيات القرآن الكريم، وقد تكلم عنها المفسرون وبينوا معناها وذكروا الفوائد المستنبطة منها وما هي المعاني التي فيها. يقول قتادة رحمه الله في بيان معناها قال إن القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، إن القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، فأما دائكم أو فهو ماذا؟ قال فهو الذنوب والخطايا، هذا مرض الذنوب والخطايا، وأما دواؤكم الاستغفار، وهذا موجود أين؟ في القرآن الكريم. هذه الآية لها مناسبة يا أحبة، بعد أن ذكر الله عز وجل ما أكرم به النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإسراء، وهو الإسراء، وكذلك أكرم موسى عليه السلام بالتوراة وأنها هدي لبني إسرائيل، ثم بعد ذلك ما سلط الله عليهم بذنوبهم على بني إسرائيل، سلط الله عليهم بذنوبهم عذاب الدنيا والآخرة نسأل الله السلامة، وكذلك حتى نتفكر، وبين لنا هنا هداية هذه الأمة. المسلمون لما يرون ما حدث لبني إسرائيل الأمم السابقة يخافون أن يحصل لهم ما حصل لمن؟ لما سبقهم. فالله عز وجل بين لهم وأخبرهم أن في هذا القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ما يعصمهم عن الوقوع فيما وقع فيه بنو إسرائيل، لأنه يهدي للطريق التي هي أقوم. فإن بني إسرائيل لم يتبعوا ما كان على موسى عليه السلام، ولكن بين الله عز وجل لهذه الأمة. هذه الآية يا أحبة يخبر الله عز وجل عن شرف القرآن، عن شرف القرآن، وأنه يهدي للتي هي أقوم، أعدل وأعلى من العقائد والأعمال والأخلاق. فمن اهتدى بما يدعو إليه القرآن كان أكمل الناس وأقوم الناس وأهداهم في جميع أموره. يرشد القرآن للسبيل، الطريق الصحيح، الطريق القويم. هذه الآية الكريمة قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله، هذه الآية الله عز وجل أجمل الله جل وعلا فيها جميع ما في القرآن من الهدي والخير. كل ما في القرآن من الخير والهدي فإنه أجملها الله في هذه الآية. أولا الاهتداء بالقرآن، هل هو خاص بالإنس فقط؟ لا، الاهتداء بالقرآن هو أيضا كما أنه يشمل الإنس يشمل ماذا؟ حتى الجن، كما في قوله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر ماذا؟ من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، ماذا؟ يهدي إلى الرشد فآمنا به. هؤلاء هم جن أيضا، ولكن لما سمعوا القرآن عرفوا أن هذا القرآن يهدي إلى الطريق الصحيح، يهدي إلى الرشد، يهدي إلى الإيمان، يهدي إلى الطاعات، يهدي إلى الصلاح، فآمنوا به. ومن هداية القرآن كله موجود في القرآن، كل ما هدى إليه وأرشد إليه القرآن فهو هداية. ومن ضمنها أذكر بعض الأمثلة وإلا هي كثيرة من هدي القرآن، فمن ذلك توحيد الله عز وجل، فقد هدى الله أو قد هدى القرآن فيه إلى الطريق التي هي أقوم في التوحيد، بين لنا توحيد الألوهية، بين لنا توحيد الربوبية،

بين لنا توحيد الأسماء والصفات، فبين لنا أن الشرك عاقبته وخيمة، وأن من مات وهو مشرك فقد يكون خالدا أين؟ في النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كل هذا بينه لنا القرآن. كذلك من هدي القرآن للتي هي أقوم، جعل من الأمثلة، أذكر أمثلة فقط، جعله أو جعله أي القرآن أو الشرع، جعل الطلاق بيد الرجل. هذا أيضا من هدي القرآن، بينوا لنا في القرآن في قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، الآية. هذا أيضا من الهدي، هدي القرآن. كذلك من هدي القرآن للتي هي أقوم، كذلك ورد في القرآن أن الشرع أباح تعدد الزوجات إلى كم؟ إلى 4، وأن الرجل إذا خاف من العدل بينهن لزمه الاقتصار على كم؟ 1. هذا من هدي القرآن، يبين لك أن الزواج شرع في أمتنا، تتزوج 1 أو 2 أو 3 أو 4، وإن خفت عدم العدل فماذا؟ 1. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم إيش؟ من النساء 2 و3 و4، فإن خفتم ألا تعدلوا 1. هذا من هدي القرآن، هذا من معنى الآية أيضا من هدي القرآن. من هدي القرآن التي هي أقوم تفضيله الذكر على الأنثى أيضا، هذا من هدي القرآن، بينه الله عز وجل لنا في القرآن، فضل الذكر على الأنثى في الميراث، في الميراث كما قال تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل إيش؟ حظ الأنثيين. شرعه الله وبينه لنا في هديه في كتابه العظيم. كذلك من هدي القرآن للتي هي أقوم القصاص أيضا، وجد في كتاب الله القصاص، فإن الإنسان إذا غضب وهم بأن يقتل إنسانا آخر يتذكر أنه إذا قتل فإنه ماذا؟ يقتل. هذا في شرع الله في كتابه، وهذا من هدي القرآن. ولهذا والإنسان لا يقدم على القتل إلا إذا وصل في الغضب ما وصل من إبليس، نسأل الله السلامة. والله عز وجل يقول في كتابه: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. هذا أيضا من هدي القرآن. من هدي القرآن أيضا من معنى هذه الآية قطع يد السارق المنصوص عليها في قوله تعالى: والسارق والسارقة ماذا؟ فاقطعوا إيش؟ أيديهما جزاء بما كسبا، الآية. هذا أيضا من هدي القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لو سرقت فاطمة لقطعت إيش؟ فهذا من هدي القرآن. من هدي القرآن أيضا رجم الزاني المحصن، المحصن ذكرا كان أو أنثى، وجلد الزاني البكر 100 جلدة ذكرا كان أو أنثى. هذا من هدي القرآن أيضا. من هدي القرآن هديه أيضا أن التقدم والحضارات للأمة لا يعني عدم التمسك بالدين. الشرع ودين الإسلام يحث على التقدم، يحث على الحضارات، يحث أيضا على فعل الأمور التي تعينك في الدنيا وتعينك أيضا في الآخرة. لكن هذا التقدم في هذه الدنيا وفي هذه المخترعات وكذا ليس بالانصلاف من دين الإسلام. تتقدم وأنت محافظ على ماذا؟ محافظ على دينك، تتقدم في حدود الدين، تتقدم وأنت تتحلى بآداب الكريمة، تعالي بأداب الدين وبتعاليمه التي أتت من عند الله عز وجل، وغيرها الكثير. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي عندما تكلم على هذه الآية فقط تكلم إلى قريب من 50 صفحة على هذه الآية من هدي القرآن، وذكرت لكم فقط أمثلة، وإلا الكلام يطول في كل واحد. ولهذا من عمل
بهداية القرآن ورشاداته وأوامره ونواهيه فلا شك أن له الأجر في الدنيا والآخرة. ولهذا في هذه الآية قال بعدها: ويبشر المؤمنين الذين يعملون ماذا؟ الصالحات، أي من الواجبات والسنن. تبشير لكم أيها المؤمنون، من عمل بالواجبات بالفرائض ثم بعد ذلك عمل بالسنن لا شك أنه قد يكون من أولياء الله عز وجل الذين هم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن تقرب إلى الله بالطاعات وبالنوافل والمستحبات فإنه بإذن الله يكون من أولياء الله الصالحين. ولهذا أولا أمرنا الله عز وجل بالتقرب إليه بالفرائض، هذا هو المطلوب بالفرائض، لكن من زاد في النوافل وكذا فإن له الأجر العظيم. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، أي من الواجبات والسنن، أن لهم أجرا كبيرا أعده الله لهم في دار كرامته. هذا الأجر أعده الله عز وجل لك في الجنة في الآخرة، هذا الأجر لا يعلم وصفه إلا الله عز وجل. إذن هذه الصفة الأولى هدي القرآن، وذكرتها باختصار حتى لا أطيل عليكم. الصفة الثانية أيضا في هذه الآية أنه يبشر المؤمنين في القرآن، يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا يوم القيامة، جزاء العمل. ويا أحبة، الجزاء من ماذا؟ من جنس العمل. إن قدمت خيرا في الدنيا تلقى الخير في الآخرة، ومن قدم الشر كيف سيلقى الخير؟ فإن الدنيا يا أحبة إنما هي مزرعة، هذه الدنيا مثلها مثل المزرعة، إن زرعت الثمار الطيبة فإنك بإذن الله تحصد الحصاد الطيب يوم القيامة، وأما من زرع الشوك فلا يجني إلا شوكا، والله غفور رحيم يا أحبة. والإنسان إذا أقدم على ذنب أو أقدم على معصية فليبادر بالتوبة، فإنه لا يدري متى يموت، يبادر. وعلينا أن نتوب إلى الله في كل يوم وفي كل ليلة. النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل البشر كان يتوب ويستغفر الله في اليوم كم؟ أكثر من 70 مرة، وفي رواية 100 مرة، وهو الرسول المعصوم. ونحن علينا صلى الله عليه وسلم، ونحن علينا أن نبادر إلى التوبة في كل يوم وفي كل ليلة. الصفة الثالثة أيضا لهذا القرآن، من صفته الثالثة في هذه الآية، أنه ينذر الذين لا يصدقون بوجود الله ووحدانية الله بالمعاد والثواب والعقاب، ولا يعملون الخير بأن لهم عذاب جهنم. في هذا القرآن نقرأ وتقرؤون أن الله عز وجل رتب العذاب على الذين لا يؤمنون، رتب العذاب على الذين يفعلون الكبائر، رتب العذاب على السحرة، رتب العذاب على كذا وعلى كذا وعلى كذا. فينبغي للمؤمن وهو يقرأ هذه الآيات أن يخاف من الله عز وجل، يخاف من الله عز وجل. هذا الذي يقرأ فعل الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، أو يقرأ الذي يأكل أموال اليتامى وأنه سيأكل في بطنه نار نسأل الله السلامة، وإذا انتهى وخرج من المسجد أكل أموال اليتامى، هذا الذي يقرأ في كتاب الله أو يسمع الإمام يصلي في صلاة العشاء مثلا أو المغرب عن آيات الربا وكذا وكذا، ثم يخرج فيذهب إلى مكان عمله ويتعامل بالربا، أين هذه القلوب؟ وهذا لا شك أن القلب ماذا؟ القلب مات. هذا الذي يسمع الوعيد على عذاب الراشي والمرتشي ويذهب ويطلب ماذا؟ الرشوة. المرأة التي تسمع وتقرأ أن الوشم والنمص ملعونة لعن وتذهب إلى محلات التزين هذا، وماذا تفعل؟ وتنمص الحواجب. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر اللعن، ما بال الناس، نسأل الله السلامة، ما بال الناس وصلت إلى هذه المرحلة أن بعض الأفعال فيها لعن، وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وتجده يفعل ذلك. ما بال الأقوام الذين لا يأتون إلى صلاة

0: جماعة لا يصلون. ألهذه الدرجة ماتت القلوب؟ بل إنها بعدت عن كتاب الله عز وجل. فإننا إن قرأنا القرآن وجعلنا له وردا يوميا فإن القلوب تحيا بالقرآن، القلوب تحيا، وهو مثل قول عثمان: والله لو شبعت قلوبكم أو لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. ولهذا كان الصحابة ورد عن بعضهم أنه يختم في يوم أو في ليلة، والبعض في ثلاث، والبعض في سبع. لا نقول أن نختم في يوم، هؤلاء الصحابة، لكن أقلها اختم في شهر، اختم في سبع ليالي. فعلينا أن نداوم على كتاب الله عز وجل. والمعنى يا أحبة، ويبشر المؤمنين، أي أن الله تعالى يبشر المؤمنين بنوعين من البشارة، أن الله يبشر المؤمنين بنوعين من البشارة: بثوابهم أي المؤمنين، وبعقاب أعدائهم. وإطلاق البشارة على البشارة بالعذاب من قبيل التحكم على هؤلاء، كما في قوله تعالى: فبشرهم بعذاب أليم. يا أحبة، إذا تمسكنا بكتاب الله عز وجل فإن فيه راحة القلب، راحة القلب وطمأنينة القلب. ألا بذكر الله ماذا؟ مطمئن القلوب. نبحث عن انشراح الصدر وعن علاج الصدر وعندنا كتاب الله عز وجل. كذلك التمسك بالقرآن الكريم يا أحبة، ومن ثمراته النجاة من الضلال. فمن اتبع هدى الله عز وجل كما ذكر في القرآن فلا يضل ولا يشقى. فهذا من ثمرات التمسك بكتاب الله. التمسك بكتاب الله عز وجل فيه اجتماع الأمة على كلمة واحدة. التمسك بكتاب الله عز وجل فيه الفوز بالجنة والنجاة من النار. يا أحبة، قال أهل العلم أن الأعمال تنتهي بموتك أو تنتهي يوم القيامة. هناك أعمال تجري لك بعد موتك في القبر، لكن إذا أقيمت القيامة كل الأعمال تقف. قالوا: إلا القرآن، إلا القرآن. فإنك إذا دخلت الجنة ماذا يقال لك؟ اقرأ وإيش؟ وارتقي ورتل، وارقي كما كنت ماذا ترتل في الدنيا أو كما تقرأ في الدنيا. فإن منزلتك عند إيش؟ آخر آية. إذا ما زال القرآن معك، ما زال القرآن معك حتى في الآخر. فعلينا أن نكثر من قراءته يا أحبة. وإن من واجبنا تجاه هذا القرآن أن نتعلم قراءته القراءة الصحيحة، نتعلم. فإن البعض، لا نقول أنه لا يعرف يقرأ ولا يكتب، لا، البعض متعلم ودرس ولكنه لا يحسن قراءة القرآن. فالواجب علينا أن نتعلم قراءة القرآن القراءة الصحيحة. كذلك الواجب علينا أن نتدبر معاني القرآن ونتفكر في آياته، كذلك أن نعمل بأوامره وننتهي عن نواحيه. يا أحب، القرآن يأمرنا بفعل كذا، بفعل الطاعات، بفعل الحسنات، بفعل الخير، بفعل الآداب، نعمل بها، ويحذرنا من أمور كثيرة علينا أن نبتعد عنها. كذلك أن ندعو الناس إليه ونعلمه لأبنائنا ولأهلنا. نسأل الله أن يرفعنا وأن ينفعنا وأن يسعدنا بالقرآن الكريم، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وكذلك أن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يرزقنا تلاوته وتدبره على أحب الوجوه التي ترضيه عنا. وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين. وأسأل الله أن يجعل هذا المجلس المبارك الطيب خالصا لوجهه الكريم، وأن يثقل به الميزان يوم القيامة. ولا أريد أن أطيل عليكم يا أحبة، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى.

0: لا، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى بجامع سالم بن يماني بمدينة جدة في شهر شعبان عام 45.
1: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، وصلى الله يجعله لقاء مباركا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وصلنا في العقيدة، عقيدة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، إلى قول المصنف رحمه الله، وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة. تفضل شيخ.
2: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وموالاه. يقول الإمام أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني في مقدمته: اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولوالدينا. يقول الإمام في مقدمته: وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها. طيب. وتوضع الموازين.
1: ذكر رحمه الله تعالى صفة المجيء، وأن الله سبحانه وتعالى يجيء يوم القيامة، وهذا مما يكون في هذا اليوم ويجب أن نؤمن به، نؤمن بمجيء الله سبحانه وتعالى مجيئا يليق بجلاله لفصل القضاء، والمجيء من صفات الأفعال، يفعله متى شاء سبحانه وتعالى. ويدل عليه قوله تعالى: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. ويقول الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا. ويقول: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. فالله سبحانه وتعالى يجيء مجيئا يليق به سبحانه وتعالى، قال رحمه الله: يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها. والله يقول في كتابه: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية. ففي هذا اليوم تعرض الأمم، يعرضون جميعا كما قال عز وجل: لا تخفى منكم خافية. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة: من حوسب عذب. قالت رضي الله عنها: أوليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قالت: فقال: إنما ذلك العرض

0: ولكن من نوقش الحساب يهلك. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، يؤمنون بذلك، وأن الله عز وجل يثيب من أطاع، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ويعاقب من عصى. في هذا اليوم يفصل الله عز وجل بين الناس، ويكون يوم عظيم، يوم لا ظل فيه إلا ظله سبحانه وتعالى. هذا اليوم تدنو الشمس من الخلائق، فيكون الناس على قدر معاصيهم من العرق، فمنهم من يبلغ عرقه إلى كعبيه، إلى كعبيه، ومنهم من إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ عرقه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه إلجاما. هذا اليوم يكون شديدا على الناس، شديدا على الناس، لكن أهل الإيمان يكون هذا اليوم هم في أمن، لهم الأمن في هذا اليوم، أهل التوحيد. فيجيء الله سبحانه وتعالى مجيئا يليق بجلاله، فيفصل بين الناس. ثم يكون الميزان، توضع الموازين. تفضل.
1: صلى الله عليكم. يقول المصنف رحمه الله: وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ويؤتون صحائفهم بأعمالهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا.
0: يقول رحمه الله تعالى: وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد. والميزان له لسان وكفتان، يوزن فيه الحسنات والسيئات. ويقول الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ويقول عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. ويقول عليه الصلاة والسلام: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فتوزن الأعمال، أي توزن الدواوين والسجلات التي تكتب، فتوضع في كفة، ودواوين السيئات توضع في كفة أخرى، ويوزن الأشخاص كما جاء في الحديث عندما عجب الصحابة رضوان الله عليهم من رجلي ساقي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: أتعجبون من دقة ساقيه؟ أما إنهما في الميزان لأثقل من جبل أحد. وجاء في الحديث: يؤتى بالرجل السمين الأقول الشروب فلا يزن عند الله جناح بعوضة. فالأعمال توزن والأشخاص يوزنون والسجلات توزن، فهذه كلها توزن. وهذا الميزان كما جاء في حديث البطاقة الذي توزن السجلات أنها يتكون معه سجلات مثل فيها مثل مد البصر توضع، ثم يأتى بهذه البطاقة التي فيها لا إله إلا الله، شهادة التوحيد، لا إله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فتميل بها هذه البطاقة، تطيش بهذه السجلات. وأما الميزان فكما ذكرنا صفته أنه له كفتان وله لسان يميل، إذا يعرف أن مثل الميزان الموجود. وهذا سواء نؤمن به سواء كان ميزان واحد أو أنها موازين، كما قال الله عز وجل: ونضع الموازين. فلا خلاف في هذا، من أهل العلم من يقول أنه ميزان واحد، ومنهم من يقول أنها موازين. يقول رحمه الله تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وهذا أخذها من قول الله عز وجل: فأما من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، وقال بعدها: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا، أولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، أولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ويؤتون صحائفهم بأعمالهم. قرأتها ويؤتون صحائفهم بأعمالهم فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا. تتطاير السجلات، فآخذ كتابه بيمينه فيكون كتابه بيمينه المؤمن الناجي، يكون كتابه بيمينه وأمامه. وأما الكافر والمنافق فيأخذ كتابه بشماله ويكون أيضا من وراء ظهره، من وراء ظهره. وهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، كما يقول الله عز وجل: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذا كله موجود، ما عملته تراه تجده. فاحذر يا عبد الله ألا ترى إلا ما يسوءك، احذر أن ترى ما يسوءك. الله الله في العمل، العمل الصالح، الله الله في تثقيل الموازين، اكثروا من ذلك فالله أكثر، اكثروا. الحمد

0: الله تملأ الميزان. اكثروا من هذا ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: السلام عليكم. قال المصنف رحمه الله: وأن الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعمالهم، فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم، وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم. والإيمان بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم ترده أمته لا يظمأ من شرب منه، ويزاد عنه من بدل وغير.
0: يقول رحمه الله تعالى: وأن الصراط حق، نؤمن بالصراط وأنه حقيقي، وأنه جسر ممدود على جهنم. وهذا عندما يؤتى بجهنم، يؤتى بها وتساق، يضرب الجسر على متنها، وهذا الجسر له صفات: أنه أحد من السيف، وأدق من الشعر، وأن عليه كلاليب وخطاطيف وحسك تأخذ من أمرت بأخذه، تأخذ من من أمرت بأخذه. ويكون قبل ذلك، قبل الصراط، عندما يقول الله عز وجل لكل أمة: اذهبوا إلى من تعبدون. فمن كانوا يعبدون عيسى يذهبون إلى شيطان يتصور بصورة عيسى عليه السلام، ويقول واليهود كذلك: ماذا تريدون؟ يقول: نريد أن نشرب من الماء، فيؤمر بهم فيذهبوا فيتساقطون في جهنم، وكذلك النصارى. ولا يبقى إلا المسلمون، مؤمنهم ومنافقهم. ويكلمهم الله سبحانه وتعالى ويأتيهم في صورة غير الصورة التي قد رأوها، فيقول: ماذا تريدون؟ ما لكم؟ فيقول: ننتظر ربنا. فيقول الرسل، فتقول هذه، تقول تجاوب: لا تجيب إلا الرسل. فيقول الله عز وجل: وهل بينكم وبينه علامة؟ قالوا: نعم. فيكشف الله عز وجل عن ساقه فيسجدون، ومن كان لا يسجد لا يستطيع أن يسجد في ذلك اليوم، في ذلك الوقت، وكلما أراد أن يسجد ينقلب على ظهره. ثم تكون ظلمة بعد ذلك، ويكون بعدها يعطون النور، فكل يؤخذ يعطى نور على قدر أعماله. فمنهم من يكون نوره كالنخلة، ومنهم من يكون، وأقلهم من يكون في إصبع رجله، يطفئ مرة ويضيء مرة أخرى، فإذا أضاء تقدم، وإذا طفئ وقف. ويعطون المنافقون نورهم، لكنه ما يلبث أن ينطفئ. فينطلق المؤمنون فيناديهم المنافقون: انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. المكان الذي وزع ارجعوا فيه. عند ذلك كما يقول الله عز وجل: يخادعون الله وهو خادعهم. يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، فيضرب بينهم بسور. ثم

0: كالبرق، يكون النبي صلى الله عليه وسلم أول من يجلس عليه الصلاة والسلام، ويقف الرسل ويقف عند الصراط ويدعون اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. فناد مخدوش قد أصيب من هذه الكلاليب والحسك، وناج مسلم، وناج مكدس في نار جهنم. قلت لشيخنا ما معنى هذا الكلام، الشيخ أحمد بن يحيى النجم رحمه الله، قال كالذي أصيب بعيار النار طلقة النارية وسلب، وأحدهم أصيب بعيار النار ومات هكذا. فهذه الخطاطيف تؤمر وتأخذ من أمرت بأخذه، ثم يكون بعد ذلك، تكون بعد الصراط يكون القنطرة التي تكون بين الجنة والنار، وعندها يقتص من لا يدخل الجنة أحد عليه ذنب، لا يدخل الجنة عليه أحد عليه ذنب. والمرور على الصراط كما في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وهذا المرور كما هو قيل أنه تحلت القسم، تحلت القسم. والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان مما يجب الإيمان به، وأنه له حوض عليه الصلاة والسلام تلده أمته، لا يظمأ من شرب منه ويزاد عنهم من بدل وغير. وهذا الحوض بين النبي صلى الله عليه وسلم سعته، أنه ما بين كما قال ناحيتي حوضي كما بين إيلة إلى صنعاء مسيرة شهر، عرضه كطوله، فيه ميزابان يشخبان من الجنة من ورق وذهب، أبيض من اللبن وأحلى من العسل، فيه أباريق عدد نجوم السماء. هذا وصف حوض النبي صلى الله عليه وسلم، من يشرب منه لا يضمر أبدا. ثم يذاد ناس عنه، يأتي أناس يقول عليه الصلاة والسلام بينما أنا قائم على حوضي إذ أقبل رجال من أمتي أعرفهم حتى إذا هممت أن أناولهم خرج رجل من بيني وبينهم وقال هلم، فأقول إلى أين؟ فيقول إلى النار والله، إلى النار والله، فأقول إنهم من أصحابي، فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فإنهم لا يزال منحرفين على أعقابهم منذ فارقتهم، وفي رواية إنهم بدلوا بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي، سحقا سحقا لمن بدل بعدي. فالذي يبدل ويحدث في دين الله عز وجل، هذا من أحدث في دين الله سبحانه وتعالى، هذا يحرم من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها، فيكون فيها النقص وبها الزيادة، ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة.
0: الله أكبر.
1: وأنه لا يكفر أحد

0: من أهل القبلة.
1: يقول رحمه الله تعالى وهنا بدأ في الإيمان، قال: وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل القلب. الإيمان قول اللسان، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هذا معتقد أهل السنة والجماعة. والله عز وجل يقول: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ما لهم؟ الذين يقيمون الصلاة وينفقون مما رزقناهم أولئك هم المؤمنون حقا، أولئك هم المؤمنون حقا. إذن لا بد من أو هذه الذين إذا ذكروا الله القول وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أعمال القلوب، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أعمال الجوارح. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله القول، وأدناها إماطة الأذى فعل عمل، والحياء شعبة من الإيمان، وهذا عمل القلب، هذه من أعمال القلوب. إذن هذا هو الإيمان. لا بد أن يكون الإيمان هو أن يكون بالإيمان، الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هذا عند أهل السنة والجماعة. أما المبتدعة فعندهم الإيمان شيء واحد، جزء لا يتجزأ، جزء لا يتجزأ، ولذلك أتوا في تعريفه وقالوا: الإيمان هو مجرد المعرفة، وهذا قول الجهمية، يعني من لوازمهم أن الشيطان مؤمن، من لوازم قولهم، لأنه يعرف الله عز وجل. قال: رب انظرني إلى يوم يبعثون. الإيمان عند الكلابية هو قول اللسان، هو قول اللسان، فمن قال بلسانه فإنه مؤمن. وهذا من لوازمه فرعون. طيب الأشاعرة يقولون: الإيمان اعتقاد بالقلب فقط، والقول هو ماذا؟ لماذا؟ ليميز فقط، من باب أمر ثانوي. فهم يقولون بالاعتقاد بالقلب فقط، هذا حقيقة قولهم. وأما مرجئة الفقهاء فيقولون: الإيمان واعتقاد بالقلب وقول باللسان، ولا يدخلون العمل في الإيمان. أرجأوا، وهؤلاء كلهم أرجأوا العمل، أخروه وسميوا مرجئة، وهؤلاء مرجئة. الإيمان يزيد وينقص، هذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة، وأخذوها من النصوص. يقول الله سبحانه وتعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. ويقول عز وجل: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ويقول سبحانه وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانهم

0: تبصرون. كذلك في الحديث الشفاعة أخرجوا من كان في قلبه ذرة من إيمان، أخرجوا من كان في قلبه خردلة من إيمان، أخرجوا من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من ذلك من إيمان. فهذا يدل على أن الإيمان ينقص والإيمان يزيد، هذا معتقد أهل السنة والجماعة. يقول رحمه الله تعالى: ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. وهذا أراد أن ينبه أن العمل أيضا ليس كل عمل، إنما العمل الذي متابع، أن يكون العمل متابعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العبادة لا تكون عبادة إلا بركنين أو شرطين: إخلاصها لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة. فإذا لم يتابع النبي صلى الله عليه وسلم فلا تصح، خالف النبي صلى الله عليه وسلم ما تنفع. قال رحمه الله تعالى: وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة، ولو ينفع أن تقول ذلك، وينفع أن تقول وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة، لأن التكفير هو طريقة الخوارج المعتزلة. الخوارج يكفرون من ارتكب كبيرة، فيقولون أن بما أنه ارتكب كبيرة فإنه كافر، وأنه في النار خالد مخلد. هذا مذهب الخوارج. لكن أهل السنة يقولون أنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة ما لم يستحله، وهنا ضابط ما لم يستحل، هذا وأما من أتى بمكفر من المكفرات ووقع في ما فإنه لا يكفر، لأن الأمر هذا لا يكفر من آحاد الناس، بل يكون هذا لأهل العلم حتى ينظر في وضعه، إذا توفرت الشروط فيه وانتفت الموانع عند ذلك حكم عليه. حدث أن عمار بن ياسر رضي الله عنه لم يتركه المشركون حتى نال من النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، وأخبره لقد قلت كلمة الكفر. قال: وكيف تجد قلبك؟ قال: أجد مطمئنا بالإيمان. لما؟ لأنه أكره إكراها ملجئا، فلا بد أن تتوفر الشروط وتنتفي الموانع. ربما أن يكون هناك مانع، ربما أن يكون هناك له يعني صوغ له أحد، أو يكون له شبهة. فلذلك أهل السنة لا يطلقون التكفير هكذا مباشرة، ومن قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. فينبغي لطلاب العلم الحذر من ذلك. التكفير ليس أمر سهل، ليس أمر سهل تخرجه من الإسلام إلا بما يعني بيقين، وليس لك أنت ذلك، إنما لأهل العلم إذا حكموا عليه بالكفر، ليس لأحد الناس أن يأتي ويكفر الناس، ما يجوز هذا الكلام.
1: الله إليكم. قال المصنف رحمه الله:
0: وأيضا يعني ينبغي للمسلم ألا يكون

0: على أخيه، ألا يكون عون للشيطان على أخيه. عندما أتي بمن يشرب الخمر ولعن عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال لعنه الله أكثر مما ما يتابه، ما يتابه يعني يشرب الخمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ لا تكون عون الشيطان، لا تكون عونا للشيطان على أخيكم، لا تكون عونا للشيطان على أخيكم. الحذر مثل هذا، مثل هذا. نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون، وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين، وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن على العباد حفظة.
0: طيب. يقول رحمه الله تعالى: وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، كما يقول الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. لهم حياة تليق الله أعلم بكيفيتها، لكن نقول هم أحياء، هم أحياء، نؤمن بذلك كما قال سبحانه وتعالى. ثم يقول رحمه الله تعالى: وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون، وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين. هذا يدل على أن على عذاب القبر، وأن عذاب القبر حق، كما قال الله سبحانه وتعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وكما جاء في الحديث: أتاني آتيان عند رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فمررنا على رجل مضطجع ورجل قائم على رأسه بفهر يزلغ رأسه به ثم يتدهده الحجر فيذهب فيأخذه الحديث. إذن دل على أن عذاب القبر حق. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى، عندما سمع، عندما مر بقبر فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. فعذاب القبر حق نؤمن به، ونحن مأمورون بالاستعادة به، بالاستعادة من عذاب القبر. يقول رحمه الله تعالى: وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم. يفتن المؤمن بالسؤال، ملك سؤال الملكين: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيقول: ربي الله ونبي محمد ودين الإسلام. فينادي منادي أن قد صدق، فيفرش له ويفتح له نافذة إلى الجنة ويقول: هذا منزلك. ويقول: ربي أقم الساعة، أقم الساعة. يريد أن يبشر أهله بهذا الفوز، فيقال له: نم نم نومة العروس. يوقظه أحب من أحب إليه من أهله. أما أهل النار والعياذ بالله فهو يفتح لهم من النار، فيأتيه من سمومها فيدعو الله: ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة. فأهل السعادة في نعيم، وأهل الشقاوة والعياذ بالله في جحيم. يقول رحمه الله: ويسألون، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يسألون، هذه الأسئلة السهلة لكنها لمن وفقه الله سبحانه وتعالى وعملها: من ربك وما دينك ومن نبيك. نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم.

0: ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربه، وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه.
1: نعم، يقول رحمه الله تعالى: وأن على العباد حفظه، هذا هو الملائكة يحفظون، كما قال سبحانه وتعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. الملائكة تحفظ. يقول أيضا: يكتبون الأعمال، كما قال عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقي عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاء في الحديث: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ملائكة الليل وملائكة النهار. الحديث هذا نؤمن بالملائكة وأن الله خلقهم من نور ولهم أعمال يعملونها، وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يستكبرون عن عبادة الله، يسبحون الله لا يفترون. الملائكة خلقهم الله سبحانه وتعالى لعبادته، فمنهم من وكله الله عز وجل بأعمال، منهم موكل بالوحي وهو جبريل عليه السلام، ومنهم موكل بالقبر وهو ميكائيل، ومنهم موكل بالنفخ في الصور وهي إسرافيل، ومنهم من موكل بالموت ملك الموت، ومنهم من موكل بالحفظة يحفظونه، ومنهم من موكل بالكتبة يكتبون ما عمل من خير ومن شر، ومنهم من يكون الذين يأتون إلى حلق الذكر، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم: ملائكة فضلاء يأتون إلى حلق الذكر ويتداعون ويحيطون بحلق الذكر يحفونهم إلى السماء، إلى السماء الدنيا. هؤلاء الملائكة خلق عظيم، لجبريل عليه السلام 600 جناح، وقال الله سبحانه وتعالى عنهم: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث وربع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. فهم يحفظون من أعمالهم، كما قال عز وجل: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. كذلك ملك الموت موكل بقبض الأرواح، ملك الموت موكل بقبض الأرواح، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. والموت كما جاء في حديث البراء الطويل: إذا كان المؤمن في انقطاع من الدنيا، في من إدبار من الدنيا وإقبال إلى الآخرة، أتته ملائكة معهم حنوط من حنوط الجنة وأكفان من أكفان الجنة، ثم يأتيه الملك على ملك الموت على رأسه ويقول: يا أيتها النفس المطمئنة خرجي، فتخرج مثل كما تخرج القطرة من في السقاء، فلا تبقى في يده لحم طرفة عين، ثم تكون في هذا الحنوط وهذه الأكفان. فلذلك عندما تقرأ القرآن كما قال عز وجل: له معقبات من بين يديه، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى جنب سماء. الله يتوفى الأنفس. طيب، وكما ذكرنا الآية: قل يتوفاكم ملك الموت، وكما في قوله سبحانه وتعالى عندما أضافه الله عز وجل إلى الملائكة: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فالجمع بينها أن هذه أن إضافة الموت إلى الله سبحانه وتعالى لكونه الآمر به، الآمر الله عز وجل أمر به، وإضافته إلى ملك الموت لأنه الذي استخرج الروح، وإضافته إلى الرسل لأنهم المعاونون لملك الموت في ذلك. هذه

0: الإضافة، فكلهم كما لا هناك خلاف بين ولا هناك تضاد في هذه الآيات. تفضل يا شيخ.
1: السلام عليكم. قال المصنف رحمه الله: وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، ثم الذين يلونهم. طيب. ثم الذين يلونهم.
0: أفضل القرون قرن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال: خير القرون قرني، ثم الذين يلون، ثم الذين يلون، ثم يأتي بعد ذلك أقوام يحلفون ولا يستحلفون. الحديث أيضا هؤلاء الصحابة رضي الله عليهم، الله سبحانه وتعالى قد ذكرهم بأفضل الصفات وبين الله سبحانه وتعالى رضاه عنهم، كما في قوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وصفهم الله عز وجل كما في قوله: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. هذه مهمتهم. لماذا وصفهم الله عز وجل؟ أنهم يبتغون فضلا من الله ويبتغون رضوان الله عز وجل وأيضا ينصرون الله ورسوله. أولئك هم الصادقون، صدقهم الله عز وجل. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن منزلة الصحابة، قال: لا تصبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفهم. المد أن انظر، فكيف والعياذ بالله يسبون عليهم رضوان الله عليهم؟ كيف ما نعرف لهم قدرهم؟ ينبغي أن نفهم ذلك. والواجب علينا تجاههم ماذا؟ ما هو الواجب؟ والذين من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. من هم الذين سبقونا بالإيمان؟ هذا رضوان الله عليهم، هذا الواجب علينا نترضى عنه وندعو لهم. نعم.
1: السلام عليكم. وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم
0: ثم بقية العشرة المبشرون بالجنة، ثم بقية العشرة المبشرون، ثم من هاجر الهجرتين، ثم أصحاب بدر، ثم أصحاب الحديبية الذين بايعوا تحت الشجرة، ثم من أسلم وقاتل قبل الفتح، ثم من أسلم وقاتل من بعد الفتح. هذا تفضيل الصحابة رضوان الله عليهم. ثم صغار الصحابة ثم خير الأمة بعدهم العلماء، ثم خير الأمة بعدهم العلماء. فهذه ميزة لطالب العلم أن يكون من خيرة هذه الأمة. عليك بطلب العلم، يكفي شرفا أنك وارث هذا ميراث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. تفضل الشيخ.
1: صلى الله عليكم. وألا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب.
0: نعم. ما وقع بينهم نسكت، نلزم الصمت، وكذلك أيضا نلتمس لهم كما ذكر رحمه الله أحسن المخارج، ولا يظن بهم إلا الظن الحسن. فكلهم مجتهدون، لكن أحدهم مجتهد وأصاب واحد مجتهد وأخطأ، فهم بين الأجر والأجرين. فلماذا أن

0: تتكلم فيما حدث بينهم، علينا أن نسكت. شيء قد يعني لم رب الله عز وجل وفقك ونجاك من أن تدخل في شيء من هذه الفتنة، إلزم لسانك لا تتكلم. تفضل يا شيخ.
1: صلى الله عليكم. الطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستخبار لهم وترك المراء والجدال في الدين وترك كل ما أحدثه المحدثون.
0: طيب، قال رحمه الله تعالى: والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم. هذه من عقيدة أهل السنة والجماعة، هذه عقيدة من عقيدة أهل السنة والجماعة، الطاعة لولاة أمور المسلمين. الخوارج يسكتون عن هذا، ما يرون ذلك، لكن أهل السنة والجماعة هذه عقيدة. الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وطاعة الله عز وجل طاعة مطلقة، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة، وطاعة ولاة الأمر مقيدة بالمعروف، بالمعروف. لا طاعة في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وطاعة ولاة الأمر فيها من الخير العظيم ما يحدث الترابط لأهل الإسلام. لا إسلام إلا بماذا؟ إلا بجماعة، ما ينفع. لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. انظر أثر السمع والطاعة على الإسلام. كم انظر الذي البلاد الذي حدث منها من الخراب يوم خرجت على ولاة أمورها، ماذا نتج من ذلك؟ الويل والدمار، ولم يجدوا خيرا بعدها. وكما قال ابن تيمية رحمه الله: ما علمنا أحدا خرج على السلطان إلا وكان، كما يقول رحمه الله، إلا وكان شرا، خروجهم شر. ديننا، ديننا نبينا صلى الله عليه وسلم حذرنا، حذرنا الخروج، حذرنا أن نخرج على ولاة الأمر، وأمرنا نسمع ونطيع كما جاء في الأحاديث التي تدل على ذلك. حديث عبادة بن الصامت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمخرة، وعلى أثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، ألا ننازع الأمر. لكن يأتي ويتكلم على ولاة الأمر وإلى آخره ويؤلب قلوب الناس عليهم، هذا نازع ولاة الأمر. ويقول عليه الصلاة والسلام: من كره من أميره شيئا، ماذا عليه؟ ماذا عليه؟ فليصبر، فإنه من خرج من السلطان قيد شبر فمات إلا مات ميتة جاهلية. إذن علينا الصبر، وإذا استعثروا ولاة الأمر بشيء أصبر. كذلك عليك أنت من نفسك، خلص نفسك من، وانجو بنفسك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية، مات ميتة جاهلية. ترضى أن تموت ميتة جاهلية، ميتة الجاهلية، وليس في عنقك بيعة لولي الأمر؟ وقال عليه الصلاة والسلام: من خلع البيعة فقد خلع رقة الإسلام من عنقه، كما جاء في عند مسلم. انظر هذه الرقة التي تربط بها الأغنام، عندما تربط يكون بحبل، هذا يربط وهذا كلها، فتكون كأنها بينهم، كأن هذا خرج من الإسلام والعياذ بالله. كل هذه النصوص كثيرة تأمر بطاعة ولاة الأمر. من أطاع من أطاعني فقد أطاع الله،

ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. اسمع وأطع، ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك. اسمع، يقول رحمه الله تعالى: واتباع السلف الصالح واكتفاء آثارهم والاستغفار لهم. هذا أيضا مما أراد رحمه الله أن يبين طلاب العلم: اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم. هذا كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبع آثار السلف الصالح رضي الله عنه، هذا هو الواجب عليك. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، تتبع غير من؟ سبيل من؟ سبيل الصحابة رضوان الله عليهم، سلف الصالح. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، نتيجة نوله ما تولى ونصله جهنم وساء مصيرا. اتبع السلف الصالح رضوان الله عليهم. يقول رحمه الله: واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار له، إن هذا الواجب علينا، حق لهم علينا. كما يقول الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا وببصر ناقد كفوا. إذن عليك بما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم، قف حيث وقفوا فتجد السلامة وتجد هذا هو الطريق المستقيم. يقول رحمه الله تعالى: وترك المراء والجدال في الدين. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، هذا يقول عليه الصلاة والسلام: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. الجدال يترك ذلك، ترك المراء والجدال في الدين. هل تريد النصر للدين أم تريد تنتصر لنفسك؟ إن كان لابد وتجادل ولا بد من ذلك، فلا بد أن يكون هناك بضوابط، أن يكون أن تكون عالما عارفا وتعرف خبايا القوم حتى لا تريد على المسلمين شيء، ولا تكون أنت سبب في إضلال المسلمين، ولا تكون أيضا هناك شبهة يكون يلقيها عليك وأنت تتلقاها أو يتلقاها من يستمع إليك، تكون أنت سبب في إضلال المسلمين. تريد خيرا ثم لا يحصل. الأمر الآخر، انظر هل يريد الحق، تجادله هل تراه أنه يريد الحق أم ليس لا يريد الحق، إنما يريد أن ينتصر لنفسه، ينتصر لما هو عليه، هذا لا فائدة منه، لا تجادله، اترك الجدال إلا إذا كان هناك فيما لا بد منه. وقد حدث في زمن النبي، وقد حدث كما جاء في عند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو العاص قال: هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، قال: فسمع أصوات رجلين اختلف في آية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب، فقال: إنما هلك من كان قبلكم باختلاف في الكتاب، باختلاف في الكتاب. يقول رحمه الله: وترك كل ما أحدثه المحدثون. وهذا حذرنا الله النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال عليه الصلاة والسلام: أما بعد، فإن خير الهدي

0: هدي محمد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وقال عليه الصلاة والسلام: من رغب عن سنتي فليس مني. فترك ما أحدثه المحدثون. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا لإتمام هذه الرسالة. أسأل الله عز وجل أن يجزي من كان السبب خير الجزاء، وأن يوفقهم جميعا، وأن يجزيكم أنتم يا طلاب العلم خيرا، وأن يكتب ذلك في موازين حسناتنا جميعا. والله أعلم، صلى الله عليه نبينا محمد وعلى آله.
1: أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: أما بعد،
1: الدرس الثاني.
2: كنا في الثلاثاء الماضي بدأنا في كتاب منهج السالكين لنتعلم أحكام الفقه بوجه الاختصار، وكان قد ذكر فيما مضى وشرعنا في المقدمة سبب التأليف وطريقة المؤلف، ثم شرع بعد ذلك بأهمية شهادة أن لا إله إلا الله ومعناها، وأهمية شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعناها. وتحدثنا بعد ذلك عن كتاب الطهارة وشرع فيه، وبين أن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة، لذلك بدأ بالطهارة، وأن التطهر يكون من الحدث الأكبر والحدث الأصغر وكذلك من النجاسة، وأن الطهارة تأتي على نوعين: طهارة بالماء وهي الأصل، وهذا شامل للوضوء وللاغتسال، وسيأتي إن شاء الله طهارة بالصعيد الطيب الذي هو التراب وهو التيمم، بيان أحكامه. ثم شرع في أحكام المياه، ذكرنا أن الأصل أن الماء طاهر في نفسه مطهر لغيره سواء كثر أو قل، إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاث: إما طعمه، وإما لونه، وإما ريحه بشيء نجس. أما إذا لا زال الماء على مسماه ولم يخرج عن كونه ماء فإنه يصح التطهر به، وهذا أصح أقوال أهل العلم في هذه المسألة. بعد ذلك يشرع في الأصل في الأشياء.

0: أكمله.
1: فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر، أو تلفع الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر، لقوله صلى الله عليه وسلم: الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. متفق عليه.
0: نعم، هذه المسألة فيما ذكرنا أن الماء طاهر ومطهر لغيره إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاث، وهذا فيما إذا كان متيقنا من مخالطته للنجاسة. فتبقى الحالة الثانية وهو إذا ما شك في مخالطته، أو ماء أو بقعة أرض أو ثياب أو غير ذلك، شك في مخالطة النجاسة لها، ما الحكم في ذلك؟ إن تيقن كما سبق وجب تغيير الماء أو تطهيره، وإن

0: أنقن في الأرض وجب إزالة النجاسة أو تغيير مكان الأرض، فإن تيقن في تطهر في نجاسة الماء فإنه يتطهر أو يطهره بثلاثة أشياء كما يقول الفقهاء: إما بالإضافة فتضيف عليه ماء زائدا حتى يذهب التغير ويرجع إلى كونه لم تتغير أو لا أثر للنجاسة فيه، وإما أن يتغير الماء بنفسه فتذهب علة النجاسة وتغير أحد أوصافه الثلاث، وإما بالنزح وهذا يكون في الآبار أو غيرها مما يكون الماء يتجدد فيها، فبالنزح بمعنى الأخذ من الماء يعود الماء طاهرا. فهذا ما ذكره الفقهاء في تطهير الماء المتيقن نجاسته بأحد بتغير أحد أوصافه الثلاث: إما بالإضافة وإما بنفسه وإما بالنزح. وأما إذا شك في طهارة الماء أو في نجاسته فإن الأصل في هذه الأمور الطهارة، والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، كما يقوله السعدي في منظومة القواعد الفقهية: والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. إذن إذا حصل الشك فإن المسلم يبني على اليقين، واليقين هنا هو الطهارة، فلا يترك ثوبه ولا يصلي فيه إذا شك بنجاسته، ولا يترك الماء ولا يتوضأ فيه إذا شك في نجاسته، بل يبني على اليقين، وهو أن الأصل في مثل هذه الأشياء الطهارة والإباحة. فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة فنرجع إلى الأصل وهو البراءة والإباحة والطهارة، فجاز الاستعمال أو جاز أداء العبادة فيه. أو تيقن الطهارة وحدث في الشك أو شك في الحدث فهذا أيضا يرجع إلى الأصل وهو كونه طاهرا. وهنا تجد بعض الفقهاء يتوسع في قضية مثل مسألة إذا كان عنده ثلاثة أثواب وعلم أن أحد الثياب وقع عليه نجاسة ثم شك في أي الأثواب هي، قالوا أنه يصلي الصلاة ثلاث مرات في كل مرة في ثوب، وهذا من التكلف وهذا قول ضعيف ومرجوح، بل يصلي بأحدها ما دام أن النجاسة مشكوك فيها، ويرجع المسألة إلى الأصل وأن الأصل هو الطهارة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأمور أن الرجل يجد الشيء في صلاته، يعني أنه يصلي فيظن أنه خرج منه الحدث، فماذا يفعل؟ هذا يحصل من الإنسان، جاء وصلى وشك هل حدث منه نجس أو حدث أم لم يحدث، فهنا متيقن بماذا؟ بالطهارة، وشك في ماذا؟ في الحدث، فهنا يرجع إلى اليقين، واليقين هو ماذا؟ هو الطهارة، فلا يخرج من صلاته حتى يتيقن. ووجه التيقن هنا في الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام: إما أن يسمع صوتا أو يجد ريحا، إما أن مع صوت الحدث، فإن ذلك يتيقن النجاسة ووقوع الحدث، وإما أنه يجد ريحا فهذا تيقن حصول الحدث، فهنا يخرج من صلاته ويعيد الوضوء. فإذا نظرنا إلى هذه الحالة في الشك في الصلاة، نقول إما أن يكون الشك في الحدث، والأصل هو ماذا؟ هو الطهارة، فيرجع إلى الأصل وهو الطهارة. وإما أن يكون تيقن الحدث وشك في الطهارة في الصلاة في الوضوء، فهنا يرجع إلى ماذا؟ اليقين، وهو الحدث. وهذا يرد على قلب المسلم أو المصلي، يأتي ويصلي فيتيقن أنه دخل الخلاء ويعرف ذلك يقينا، لكنه شك هل توضأ أو لم يتوضأ، فهنا يرجع إلى اليقين وهو الحدث فيقطع صلاته. أما إن تيقن وضوءه وشك في الحدث، هل كان بعد الوضوء أو قبله، أو هل أحدث أو لم يحدث، فهنا يرجع إلى اليقين وهو الطهارة، فيتم صلاته ولا يضره هذا الشك والوسواس. وأما في قضية الماء والثياب والحجارة والأرض، فإن هذا لا يكون اليقين فيها إلا الطهارة، فلا ينتقل من هذا اليقين وهذا الأصل إلا بتحقق الناحية الثانية وهو النجاسة. فلا تترك الصلاة في الأرض إلا إذا تحققت نجاستها، وأما إذا وقع الشك فهذا لا يضر الصلاة. هذا ما يتعلق بباب أحكام المياه. نعم.
1: باب أحكام الآلة. وجميع الأواني مباحة إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما إلا اليسير من الفضة للحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه.
0: هذا الباب في باب أحكام الآنية، والآنية جمع إناء، وهو الوعاء الذي يوضع فيه الماء أو الطعام. والآنية حكمها حكم ما ذكرنا سابقا من أن الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة. إذن الأصل في الآنية عموما واستعمالها هو ماذا؟ هو الطهارة، وهو جواز الاستعمال، وهو الإباحة. هذا هو الأصل في الأواني عموما. الله عز وجل يقول: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فاستدلوا بهذه الآية أن كل ما في الأرض جاز استعماله إلا ما دلت النصوص على المنع منه أو تحريمه. فهذا الأصل العام يخرج منه ما ذكره المؤلف، قال: إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما إلا اليسير من الفضة للحاجة، إلا اليسير من الفضة للحاجة. فإذا نظرنا إلى الأواني عموما، أولا آنية من ذهب وفضة خالص، فهذا التحريم فيها واضح، ويدخل في ذلك ما يستعمل في بعض الفنادق وغيرها من الملاعق أو السكاكين من الفضة، أو مطلية بالذهب والفضة، كل

هذا داخل في التحريم، ولا يجوز استعمالها ولا الأكل فيها. والحالة الثانية أوان اختلط فيها الذهب والفضة لغير حاجة، اختلط فيها الذهب والفضة لغير حاجة وهذا الصواب فيه كذلك التحريم، الصواب فيه التحريم. ويذكرون هنا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عمر: أو إناء فيه شيء من ذلك، أو إناء فيه شيء من ذلك. لكن هذا الحديث حديث معلول ولا يصح مرفوعا لجهالة إبراهيم ابن مطيع فيه، وإنما صح موقوفا عن ابن عمر. فكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه لا يشرب في إناء فيه فضة، وهذا هو الصحيح، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم، وضعف هذا الحديث. لكن تبقى الحالة الثالثة، وهي الجواز في الشرب والأكل من الآنية التي استعمل فيها الفضة للحاجة، وهذا الذي يسمى المضبب. ودليل ذلك حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم انكسر قدحه فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، والشعب مقصود به موضع الكسر، أي أنه ألصق إناءه بماذا؟ بسلسلة من فضة. فدل ذلك على جواز إصلاح الآنية بالفضة للحاجة وجواز استعمالها. أما إن لم يكن هناك حاجة كالزينة أو الطلاء فهذا ملحق بالتحريم، قال عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل، وهذا مثل ما ذكرنا في الدرس الماضي، أن الإمام السعدي رحمه الله يربي طلاب العلم على العمل والأخذ بالدليل. ليست المسألة مسألة مذهب أو قول فقهي، إنما الراجح كذا والدليل كذا. قال لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وجاء في حديثه عليه الصلاة والسلام: إنما يجرجر في بطنه نار جهنم من يشرب من آنية الذهب والفضة، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. واختلف أهل العلم في مسألة أخرى في الذهب والفضة، والمسألة التي ذكرناها هي في الآنية، اختلفوا في عموم الاستعمال، هل يجوز استعمال الأشياء التي تكون من ذهب وفضة، أو يختلط الذهب فيها والفضة في غير الآنية، في غير ماذا؟ في الآنية.

هو حكم الأكل والشرب، وهذا مذهب الفقهاء الأربعة. وخالف في ذلك الظاهرية، وأيضا رجحه الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، وقواه الشيخ ابن عثيمين أيضا أنه يجوز استعمال الذهب والفضة بغير الأكل والشرب، قالوا لأنه لم يرد دليل على المنع. لذلك يقول الشوكاني: من زعم التحريم فإن قوله لا يقبل إلا بدليل. وأرجع المسألة إلى أن الأصل ماذا؟ ما الأصل في استعمال الأواني؟ أو الأصل في استعمال ما يخرج من الأرض؟ هو الجواز. ومن حرمها هو أيضا قول قوي، ذهب إلى أن هذا من باب الإسراف، وأنه قد يتدرج إلى ماذا؟ إلى الأكل وإلى الشرب، استعماله في الأكل والشرب. وقالوا أن هذا أيضا قد يكون فيه تحايل على الزكاة، في قول من يرى أن الذهب المستعمل ليس فيه الزكاة، فإذا استعمله أسقط حق ماذا؟ أسقط حق الزكاة. ورد عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها كانت عندها جلجل، والجلجل هو القدح الصغير مثل الوعاء الصغير، كانت تضع فيه شعرات للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أدلة الجواز. لكن الأولى للمسلم أن يخرج من الخلاف، خصوصا وأن أكثر أهل العلم على القول بالتحريم. ومن مسائل الآنية أيضا استعمال آنية الكفار، استعمال آنية الكفار ما حكمها؟ وهذه الخلاف فيها في اشتراط غسلها. بعضهم قال جائز من غير غسل مطلقا، واستدلوا بذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ من مزادة امرأة مشركة، وهذا متفق على صحته. وجاء في حديث جابر وكذلك متفق عليه أن النبي أنه كان يقول: كنا نخرج في الغزوات فنصيب من آنية المشركين فنستمتع بها ولا يعيب ذلك علينا عليه الصلاة والسلام. طبعا الآنية هنا غير آنية ماذا؟ ها؟ غير آنية الذهب والفضة، الكلام الآن على الآنية عموما مثل الكأس صحن، هل يجوز استعمالها إذا كانت لكافر؟ مزادة هي ما يسمى الجربة أو القربة، هل يجوز استعمالها إذا كانت لمشرك أو لا يجوز؟ فهذا القول على العموم جائز. والقول الثاني قالوا اشترطوا ماذا؟ الغسل. وسبب اشتراط الغسل هو أن المشرك لا يتنزه عن النجاسة في أكله وفي شربه، أو استعمال الخمر أو غير ذلك، فاشترطوا ماذا؟ الغسل، وقالوا هذا أبرأ للذمة. واستدلوا بحديث أيضا متفق على صحته من حديث أبي ثعلبة الخشني، قالوا: يا رسول الله، إنا بأرض قوم من أهل الكتاب، أفنأكل

0: في آنيتهم. فقال عليه الصلاة والسلام: إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوا وكلوا، فاغسلوا وكلوا فيها. فهذا دليل على اشتراط ماذا؟ الغسل. والقول الراجح في ذلك والصواب هو الجمع بين الأحاديث، فنقول إن كان هناك علم باستخدامهم للنجاسة أو استعمالهم للخمر في هذه الآنية فهنا اشترطوا ماذا؟ الغسل. وإن علم أن هذه الآنية لا تستخدم في هذه الأمور فهنا يجوز من دون ماذا؟ من دون غسل. فحمل حديث أبي ثعلبة على ما كان الكفار فيه يستخدمون ماذا؟ النجاسات أو الخمر. وحمل حديث جابر وحديث توضأ النبي صلى الله عليه وسلم حين علمهم أن هذه الآنية ليس فيها شيء من النجاسة أو لم يوضع فيها شيء من هذه الأمور. بهذا تجتمع الأقوال. نعم، كم مضى يا أبو جاسم؟ اقرأ. باب الاستنجاء.
1: باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى ويقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وإذا خرج منه قدم اليمنى وقال: غفرانك. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.
0: نعم، بدأ بعد ذلك وشرع في آداب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. والاستنجاء المقصود به إزالة النجاسة عن الفرجين. ثم شرع في آداب أو أحكام الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. قال: يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى، يقدم رجله اليسرى. وهذا التقديم للرجل اليسرى في دخول الخلاء والخروج بالرجل اليمنى ليس عليه دليل، وإنما قاسوه على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم للأذى يسراه، يده اليسرى. وكذلك قاسوه على لبس النعال، وأنك تبدأ باليمنى ثم يسرى، فما كان غير ذلك تقدم ما كان موضع أذى فإنك تقدم اليسرى له، فجعلوا اليسرى للأذى فعمموا ذلك. وقوله بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، هنا ورد في دخول الخلاء عزكم الله ذكرين، أو ورد ذكران: الأول البسملة، والثاني قوله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أما جمعهما في حديث واحد فإن هذا لا يصح. الحديث الصحيح ليس فيه ذكر البسملة، وهو حديث أنس. حديث أنس ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستعاذة من الخبث والخبائث. وأما الرواية التي فيها البسملة من حديث أنس فهي شاذة لا تصح. من أين أخذنا البسملة؟ أخذناها من حديث علي رضي الله تعالى عنه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام:

ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله. إذن البسملة أخذت من هذا الحديث، وهذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني رحمه الله تعالى، وهو قوله في حديث علي ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله. وأما الظن بأن حديث أنس ورد فيه اللفظين فزيادة البسملة في حديث أنس ضعيفة. الخبث والخبائث، الخبث والخبائث مأخوذة إما من الخبث بالضم فهي جمع خبيث، جمع خبيث، فيكون الخبث هم ذكران الشياطين، والخبائث إناث الشياطين، هذا بالضم. وأما الخبث بالتسكين فمعناها الشر، فيكون الاستعاذة من الشر والخبائث النفوس الشريرة، إما بالضم وإما بالتسكين. فعلى رواية الضم يكون المعنى ماذا؟ ذكران الشياطين وإناثهم، وعلى التسكين أي الشر والنفوس الشريرة. والتسكين أعم، أنه يدخل فيه ذكران الشياطين وإناثهم وغيرهم أهل الشر. وكذلك الروايات الأكثر هي في التسكين، الروايات الأكثر هي في السكون، أعوذ بك من الخبث، وليس الخبث، من الخبث والخبائث. وهذه الروايات هي أكثر، كما قاله الخطابي رحمه الله تعالى. إذا خرج قدم رجله اليمنى، وهذا القول نحو القول في الرجل اليسرى. وقال غفرانك، وقوله غفرانك هذا اللفظ هو الصحيح. ووجه الاستغفار هنا بعد خروجه من الخلاء، استنبط أهل العلم عددا من الحكم والعلل لماذا يستغفر الإنسان وهو قد خرج من الخلاء. قالوا من أوجه ذلك أنه في فترة دخوله الخلاء انقطع عن الذكر، عن ذكر الله سبحانه وتعالى، فيخرج فيستغفر. وهذه العلة يعني تنطبق على يومنا كله، وأغلب اليوم لا نذكر الله سبحانه وتعالى إلا قليل. فهنا حال المؤمن إذا دخل الخلاء انقطع عن الذكر فيستغفر الله بعد خروجه. والعلة الثانية قالوا أن هذا من باب أن ذهاب الأذى وتصريف الطعام وخروجه هذا من نعم الله على العبد، وهذه النعمة تستحق الشكر. فالمسلم يستغفر الله من تقصيره في شكره مثل هذه النعم، وهذا من تلمس الحكم في هذه الأذكار. وأما قوله الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، فهذا اللفظ ضعيف لا يصح، لفظ ضعيف لا يصح. وعلته إسماعيل ابن مسلم، علته إسماعيل ابن مسلم، وضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة

0: بتوسع برقم 5658، 5658.
1: الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.
2: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان وجوب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، السنة وحي، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى يوم الجمعة 24 من شهر رجب عام 45.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الله سبحانه وتعالى،
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، فنلتقي في هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى نتذكر فيه هذه المسألة وهذا الأصل العظيم الذي سمعتم عنوانه عقيب الصلاة. وأقول إن من أصول أهل السنة والجماعة، وهي من أصول الإيمان، الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام، وهم خيرة خلق الله، واصطفاهم الله جل وعلا لهذه المهمة العظيمة والرسالة النبيلة. وربك يخلق ما يشاء ويختار. أرسلوا عليهم الصلاة والسلام إلى أقوامهم خاصة، مبشرين ومنذرين، مبشرين بالجنة لمن أطاعهم، ومنذرين بالنار لمن عصاهم. ودعوتهم جميعا عليهم الصلاة والسلام واحدة، وهي أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. واختار الله جل في علاه واصطفى لخاتمة رسالاته محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فأرسله سبحانه وتعالى للناس كافة، جنا وإنسا. قال الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. نقل الحافظ أبو موسى المديني في الغريبين، والعلامة القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، أثرا عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: العالمون الجن والإنس. دليله قوله تعالى: ليكون للعالمين نذيرا، هذه الآية. ثم قال: ولم يكن نذيرا للبهائم. انتهى. أنزل الله جل وعلا على هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم

خير كتبه وهو القرآن الكريم. القرآن المهيمن على الكتب التي قبله، قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. هذا الكتاب العظيم من خصائصه وخصائصه جمة ما قال الله جل وعلا فيه: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال جل وعلا فيه: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. ألا وإن مما جاءت به نصوص هذا الكتاب المبارك التي تحث وتأمر بطاعة النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم، وتحذر كل الحذر من مشاقته ومخالفة أمره صلى الله عليه وآله وسلم في آيات تتلى. وهذه المحاضرة التي عنونا لها بوجوب اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم والسنة وحي، قدرت الكلام فيها على نقاط: الأولى في بيان كمال هذه الشريعة المحمدية، النقطة الثانية في بيان معنى الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبيان نواقض ذلك، النقطة الثالثة في بيان وظيفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والرابعة التذكير بجملة من نصوص الوحيين في الحث والأمر في الحث على طاعته والأمر باتباعه صلى الله عليه وآله وسلم. النقطة الخامسة: هل السنة محفوظة كالقرآن؟ وهل السنة وحي؟ النقطة السادسة: جملة من مواقف الصحابة وسلف الأمة الصالح من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم الخاتمة: فأتي على أولى تلكم النقاط، وهي بيان كمال الشريعة المحمدية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام. يقول الله جل في علاه: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قال الإمام ابن جرير رحمه الله في تفسيره: قوله تعالى من الله نور يعني بالنور محمدا صلى الله عليه وسلم الذي أنار الله به الحق وأظهر به الإسلام ومحق به الشرك، فهو نور لمن استنار به يبين الحق، ومن إنارته الحق تبيينه لليهود كثيرا مما كانوا يخفون من الكتاب. وقوله وكتاب مبين، قال يقول جل ثناؤه: قد جاءكم من الله تعالى النور الذي أنار لكم به معالم الحق.

وكتاب مبين كتابا فيه بيان ما اختلفوا فيه بينهم من توحيد الله وحلاله وحرامه وشرائع دينه وهو القرآن الذي أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يبين للناس جميعا ما بهم الحاجة إليه من أمر دينهم ويوضحه لهم حتى يعرفوا حقه من باطله انتهى كلامه رحمه الله. لقبتموه أمين القوم في صغر، وما الأمين على القوم على قول بمتهم. روى الإمام البخاري في الصحيح أن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، لأن عبد الله بن عمرو كان له علم بالتوراة. فقال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. قال: وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا فخاض بالأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول: لا إله إلا الله، ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. هذه هي صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التوراة. فهو عليه الصلاة والسلام نعمة عظمى، وأي نعمة أنعم الله بها على عباده. قال الله جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. شريعته صلى الله عليه وسلم الطاهرة التي أرسل بها وأمر بتبليغها تتصف بصفات ثلاث. هذه الشريعة تتصف بصفات ثلاث: صفة الكمال، وصفة العموم، وصفة البقاء. يدل على هذه الصفات ما يلي: أولا صفة الكمال، فإن الله تعالى يقول في كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه شهادة من رب العالمين جل جلاله لنبيه صلى الله عليه وسلم على تبليغه لما أرسل به أتم البلاغ وأكمله عليه الصلاة والسلام. وبهذا جعله الله تعالى خاتم النبيين. في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه في صفة حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مما قاله عليه الصلاة والسلام وهو يخطب الناس في يوم عرفة، قال لهم: قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون. قالوا:

الله تعالى عليهم نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات، ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا. الحديث مطولا. هذه شهادة أيضا من خير القرون، وهو القرن الذي هو فيهم عليهم الصلاة والسلام، وهم صحابته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وكانوا في هذا الموقف المهم وهم بالألوف المؤلفة يشهدون له عليه الصلاة والسلام بأنه بلغ وأدى ونصح صلوات الله وسلامه عليه. وفي صحيح الإمام مسلم أيضا من حديث سلمان رضي الله تعالى عنه أنه قيل له علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراء؟ قال أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. هذه النصوص الصحيحة الصريحة وغيرها مما جاء في معناها تدل دلالة لا شك فيها على كمال هذه الشريعة وتمامها، وأنها تستوعب كل ما يحتاج إليه البشر والناس والأمة إلى قيام الساعة، بل حتى آداب القضاء والتخلي والنوم وغير ذلك. ثانيا من الصفات كما قلت صفة العموم، ولما يدل عليها قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وتقدم قول ابن عباس آنفا وأثره رضي الله تعالى عنه. فهذه الرسالة عامة للثقلين الإنس والجن، لأنهم مكلفون كما قال الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وهم أمة الدعوة، هم أمة الدعوة، من أجابه كان من أمة الإجابة، ومن لا فهو من أمة الدعوة، الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أعني في أمة الدعوة، والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، إلا كان من أصحاب النار. أخرجه الإمام مسلم في الصحيح. وجاء في تفسير الإمام ابن جرير رحمه الله من طريق الإمام أيوب السختياني عن الإمام سعيد بن جبير أنه قال عقب أن روى الحديث المتقدم آنفا، قال رحمه الله سعيد يقول فجعلت أقول أين مصداقها في كتاب الله، أي مصداق ما جاء من

هذا الوعيد في كتاب الله. قال: وقل ما سمعت، يقول سعيد رحمه الله، وقل ما سمعت حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا وجدت له تصديقا في القرآن، حتى وجدت هذه الآية: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. الملل كلها تدخل تحت هذا، يعني الملل كلها تدخل تحت هذا الوعيد. ومما يدل على هذا العموم قوله تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. في الصحيحين من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالروض مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، وأعطيت الشفاعة، وأعطيت الشفاعة. تقدم بيان معنى الناس هنا في أثر ابن عباس آنفا. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأرسلت إلى الخلق كافة. لفظ الصحيحين آنفا: أرسلت إلى الناس كافة. حديث أبي هريرة هذا الأول حديث جابر، وهذا حديث أبي هريرة: إلى الخلق كافة. وختم بي النبيون. ثالث الصفات كما قلت صفة البقاء، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وأدلة الكمال التي تقدمت وأدلة العموم التي سبقت كلها تدل على هذه الصفة، صفة البقاء والديمومة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. مما يدل عليها أيضا قوله جل جلاله: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال الإمام ابن كثير في التفسير: معلقا على قول الله تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما، قال: هو كقوله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فهذه الآية نص في أنه لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام، وإذا كان لا نبي بعده فلا رسول بعده بطريق الأولى والأحرى، لأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة، فإن كل رسول نبي ولا ينعكس. ثم قال: بذلك وردت الأحاديث المتواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من حديث جماعة من الصحابة، ثم ساق جملة منها وقال: وهذه الأحاديث، والأحاديث في هذا كثيرة، فمن رحمة الله

إرسال محمد صلى الله عليه وسلم إليهم، ثم من تشريفه لهم ختم الأنبياء والمرسلين به وإكمال الدين الحنيف له. وقد أخبر الله تعالى في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في السنة المتواترة عنه أنه لا نبي بعده، ليعلموا أن كل من ادعى هذا المقام، مقام النبوة أو الرسالة، أن كل من ادعى هذا المقام بعده فهو كذاب أفاك، دجال ضال مضل، ولو تخرط واستعبد وأتى بأنواع السحر والطلاسم إلى أن قال: فكلها محال وضلال عند أولي الألباب، كما أجرى الله تعالى سبحانه على يد الأسود العنسي أو العنسي باليمن ومسيلمة الكذاب باليمامة من الأحوال الفاسدة والأقوال الباردة ما علم كل ذي لب وفهم وحجة أنهما كاذبان ضالان لعنهم الله. وكذلك كل مدع لذلك إلى يوم القيامة حتى يختموا بالمسيح الدجال، انتهى. فقوله حتى يختموا وكذلك كل مدع إلى يوم القيامة، أي أن هذه الرسالة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام مستمرة، لا تقبل هذه الادعاءات الزائفة والآراء الكاذبة الباطلة، ومن ادعى خلافها فهو كاذب ضال، كاذب ضال، مما يدل على الاستمرار والبقاء. ما جاء في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه واللفظ للبخاري، قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله، حتى يأتي أمر الله، مما يدل على البقاء حتى آخر الزمان وخروج الدجال. ما جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما حدثنا به أن قال: يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل رقاب المدينة، بعض الصخاب التي بالمدينة، فيخرج إليه يومئذ، يخرج إلى الدجال، فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس في زمانه، هو خير الناس أو من خير الناس، فيقول هذا الرجل للدجال، فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه، والله فيقول الدجال: أرأيت إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ للأتباع يقول، فيقولون: لا. قال: فيقتله ثم يحييه، فيقول حين يحييه: والله، يقول الرجل

والله ما كنت قط أشد بصيرة مني اليوم. فيقول الدجال أقتله فلا أسلط عليه، لا يستطيع أن يقتله مرة أخرى. هذا لفظ حديث أبي سعيد. وجاء الخبر عند الإمام مسلم في الصحيح من طريق أبي الوداك عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال فيتوجه قبله وجه من المؤمنين، هذه الخبرية التي في اللفظ الأول، فيخرج ويتوجه قبله رجل من المؤمنين فتلقاه المسالح مسالح الدجال فيقولون له: أين تعمد؟ فيقول: أعمد إلى هذا الذي خرج. فيقولون له: أوما تؤمن بربنا؟ فيقول: ما بربنا خفاء. فيقولون: اقتلوه. فيقول بعضهم لبعض: أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه؟ قال: فينطلقون به إلى الدجال، فإذا رآه المؤمن قال، شوف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال: فإذا رآه المؤمن قال: يا أيها الناس، هؤلاء المغرر بهم الذين انساقوا وراءه، يا أيها الناس، هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي فاحذروه ولا تؤمنوا به. قال: فيأمر الدجال به فيسبح فيقول: خذوه وسجوه. فيوسع ظهره وبطنه ضربا فيقول: أما تؤمن بي؟ فيقول: أنت المسيح الكذاب. قال: فيؤمر به فيؤشر بالمئشار، ينشر من مفرقه حتى يفرق بين رجليه. قال: ثم أمسي الدجال بين القطعتين، ما أقول له: قم، فيستوي قائما. قال: ثم يقول له: أتؤمن بي؟ فيقول: ما ازددت فيك إلا بصيرة. قال: ثم يقول: يا أيها الناس، إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس، لا يستطيع أن يفعل هذا بأحد بعدي من الناس. قال: فيأخذه الدجال ليذبحه، فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا فلا يستطيع إليه سبيلا. قال: فيأخذه بيديه ورجليه فيقذف به، فيحسب الناس أنما قذفه إلى النار وإنما ألقي في الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. هذا مما يدل على بقائها إلى آخر ماذا الزمان. قال الإمام ابن القيم في الإعلام مبينا كمال الشريعة المحمدية: هذا الأصل من أهم الأصول وأنفعها، وهو مبني على حرف واحد، وهو عموم رسالته عليه الصلاة والسلام بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه العباد في معارفهم وعلومهم وأعمالهم، وأنه لم يحوج أمته إلى أحد بعده، وإنما حاجتهم إلى من يبلغهم عنه ما جاء به. فلرسالته عليه الصلاة والسلام عموما محفوظا لا يتطرق إليهما تخصيص.
عموم بالنسبة إلى المرسل إليهم، وعموم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه من بعث إليه في أصول الدين وفروعه. فرسالته كافية شافية عامة لا تخرج إلى سواها، ولا يتم الإيمان به عليه الصلاة والسلام إلا بإثبات عموم رسالته في هذا وهذا. فلا يخرج أحد من المكلفين عن رسالته، لا إنس ولا جن، ولا يخرج نوع من أنواع الحق الذي تحتاج إليه الأمة في علومها وأعمالها عما جاء به. وقد توفي عليه الصلاة والسلام وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر للأمة منه علما وعلمهم كل شيء، حتى آداب التخلي وآداب الجماع والنوم والقيام والقعود والأكل والشرب والركوب والنزول والسفر والإقامة والصمت والكلام والعزلة والخلطة والغنى والفقر والصحة والمرض وجميع أحكام الحياة والموت. ووصف لهم العرش والكرسي والملائكة والجن والنار والجنة ويوم القيامة وما فيه، حتى كأنه رأي العين. وعرفهم معبودهم وإلههم أتم تعريف، حتى كأنهم يرونه ويشاهدونه بأوصاف كماله ونعوت جلاله. وعرفهم الأنبياء وأممهم وما جرى لهم وما جرى عليهم معهم، حتى كأنهم بينهم. وعرفهم من طرق الخير والشر دقيقها وجليها ما لم يعرفه نبي لأمته قبله، إلى أن قال: وبالجملة فجاءهم عليه الصلاة والسلام بخير الدنيا والآخرة برمته، في كلام في غاية من المتانة والقوة والبيان. رحم الله هذا الإمام وأسكنه فسيح جناته. النقطة الثانية في بيان معنى الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ونواقض ذلك. يختصر لك بيان المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم. فقال مبينا معنى الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام، قال: الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام هو تصديقه وطاعته واتباع شريعته انتهى كلامه. لهذا مما ذكر أهل العلم في مسألة تصديقه عليه الصلاة والسلام أنه يتعلق بها أمران: الأمر الأول إثبات نبوته عليه الصلاة والسلام وصدقه فيما بلغ عن الله تعالى. الأمر الثاني تصديقه

وأن ما أتى به حق يجب اتباعه، يجب اتباعه. قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد وهو يتكلم عن عظم شهادة التوحيد، قال رحمه الله: وهي حق على جميع العباد. كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، قال: هي حق على جميع العباد، فهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام، وأنها يسأل الأولون والآخرون، فلا تزل قدم العبد يوم بين يدي الله تعالى حتى يسأل عن مسألتين: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ فجواب الأولى بتحقيق لا إله إلا الله معرفة وإقرارا وعملا، وجواب الثانية بتحقيق أن محمدا رسول الله معرفة وإقرارا وانقيادا وطاعة. انتهى. من حقق هذا أجاب عن السؤالين بين يدي الملك الجبار سبحانه وتعالى. أما نواقض الإيمان به عليه الصلاة والسلام فهي على النقيض مما تقدم في الإيمان به، والنواقض المتعلقة به عليه الصلاة والسلام على قسمين: القسم الأول الطعن في شخص رسول الله عليه الصلاة والسلام، والقسم الثاني الطعن فيما أخبر به صلى الله عليه وسلم من دين الله تبارك وتعالى، إما بإنكاره وإما بانتقاصه أو الاستهزاء به. فالأول وهو الطعن في شخصه يدخل فيه كل من طعن فيه عليه الصلاة والسلام بأن ينسب إليه عليه الصلاة والسلام شيئا مما يتنافى مع اصطفاء الله له لتبليغ دينه إلى خلقه. فكل من طعن في صدقه عليه الصلاة والسلام أو في أمانته أو في عفته أو في صلاح عقله ونحو ذلك فإنه يكفر كفرا أكبر، كما يكفر من سبه عليه الصلاة والسلام أو عابه أو ألحق به نقصا في نفسه أو في نسبه أو في دينه أو عرض به أو ازدراه أو حقره أو غضه من مكانته. كل هذه تلحق بالسب، والحكم فيها كحكم الساب والعياذ بالله. وأما القسم الثاني وهو الطعن فيما أخبر به فأمره ظاهر، وقد فصلت الكلام في هذه المسألة وأبنته في شرح الناقض الرابع من نواقض الإسلام للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، فليراجعه من شاء التفصيل. النقطة الثالثة: ما هي وظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قبل أن أجيبك عن وظيفته اسمع إلى ما قاله أحد أئمة الدين وأعلام السنة المبرزين، إمام من أئمة السنة والهدى والدين، الإمام القرشي محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله في كتابه العظيم الرسالة. قال: الفرائض المنصوصة في كتاب الله

غاية البيان في فرضه، وافترض طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله كيف فرضه أو كيف فرضه، وعلى من فرضه، ومتى يزول بعضه ويثبت ويجب. ومنها ما بينه عن سنة نبيه بلا نص كتاب، وكل شيء منها بيان في كتاب الله. فكل من قبل عن الله فرائضه في كتابه قبل عن رسوله صلى الله عليه وسلم سننه. لماذا؟ قال بفرض الله طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام على خلقه، وأن ينتهوا إلى حكمه. ومن قبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن الله قبل لما افترض الله من طاعته، فيجمع القبول لما في كتاب الله ولسنة رسول الله القبول لكل واحد منهما عن الله، وإن تفرقت فروع الأسباب التي قبل بها عنهما، كما أحل وحرم وفرض وحد بأسباب متفرقة كما شاء جل ثناؤه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. انتهى. فعودا على جواب السؤال، وهي ما هي الوظيفة، وظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقول تدبر معي قول الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وتأمل أيضا قول الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. ويقول تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ويقول تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه الآيات المباركة تبين لك وظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كلفه الله بها، وهي البلاغ والبيان والدعوة إلى دين الله تعالى. إذن هذا يشمل القيام بواجب التبليغ والبيان والدعوة إلى دين الله وشريعته الطاهرة. هذه الأمور الثلاثة التي أمر بها عليه الصلاة والسلام كلها تؤدي إلى ماذا؟ البيان والبلاغ والدعوة كلها تؤدي أو إلى تحقيق غرض واحد، وهو أو هذا الغرض هو دلالة الخلق أجمعين إلى الطريق الموصلة إلى تحقيق العبودية لله رب العالمين، فهو يبين لهم كيف يحقق العبادة لله، ويدعوهم ليحققوا العبادة لله، ويبلغهم ضرورة عبادة الله وأن لا يشركوا معه أحدا في عبادته. هذه هي وظيفتهم

الصلاة والسلام: فإذا ما قام العباد بتحقيق العبودية لله فإن ذلك يصحبه ويستصحب معه تجريد الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واضح؟ وهنا أبين بيانا وأزيد إيضاحا في مسألة البيان. اعلم بارك الله فيك أن البيان في آية النحل وما جاء في معناها على قسمين: بيان لفظه ونظمه، بيان لفظه ونظمه، وهو تبليغ القرآن الكريم، وبيان ألفاظه وتبليغه إلى الناس وعدم كتبه وأداء ذلك كما أنزل عليه، وهو المراد بقوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وفي الصحيحين من حديث مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل الله عليه فقد كذب، والله يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فاستدلت بهذا أو بهذه الآية على كذب من قال أنه قد كتم شيئا عليه الصلاة والسلام. البيان الثاني أو القسم الثاني: بيان معنى اللفظ أو الجملة من الآية التي تحتاج الأمة إلى بيانها، وهذا يظهر في الآيات المجملة أو العامة أو المطلقة. فتأتي السنة المطهرة النبوية الصحيحة الثابتة توضح المجمل وتخصص العام وتقيد المطلق وتظهر الناسخ والمنسوخ ونحو ذلك من أنواع البيان التفصيلي، وذلك إنما يكون بقول رسول الله عليه الصلاة والسلام أو فعله أو إقراره عليه الصلاة والسلام. قال الإمام الشافعي رحمه الله فيما نقله عنه الحافظ البيهقي في معرفة السنن والآثار: ليس يخالف الحديث القرآن، ليس يخالف الحديث القرآن، ولكن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بين معنى ما أراد خاصا أو عاما ناسخا ومنسوخا، ثم يلزم الناس ما سن بفرض الله. فمن الله فمن قبل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فعن الله قبل، فعن الله ماذا؟ قبل. قال الإمام ابن أبي حاتم الرازي في مقدمة الجرح والتعديل: أما بعد، فإن الله عز وجل ابتعث محمدا رسوله عليه الصلاة والسلام إلى الناس كافة، وأنزل عليه الكتاب تبيانا لكل شيء، وجعله موضع الإبانة عنه، فقال: أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال عز وجل: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبين عن الله عز وجل أمره وعن كتابه ما عني ما خوطب به الناس وما أراد الله عز وجل به وعنا فيه وما شرع من معاني دينه وأحكامه وفرائضه وموجباته وآدابه ومندوبه وسننه

سناها وأحكامه التي حكم بها وآثاره التي بثها. فلبث عليه الصلاة والسلام بمكة والمدينة 23 سنة يقيم للناس معالم الدين، يفرض الفرائض، يسن السنن ويسن السنن، ويمضي الأحكام، ويحرم الحرام، ويحل الحلال، ويقيم الناس على منهاج الحق بالقول والفعل. فلم يزل على ذلك عليه الصلاة والسلام حتى توفاه الله عز وجل وقبضه إليه صلى الله عليه وعلى آله أفضل صلاة وأزكاها وأكملها وأذكاها وأتمها وأوفاها. فثبت عليه السلام حجة الله عز وجل على خلقه بما أدى عنه وبين، وما دل عليه من محكم كتابه ومتشابهه وخواصه وعامه وناسخه ومنسوخه، وما بشر وأنذر. قال الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. انتهى كلامه رحمه الله. عرفت إذن وظيفته عليه الصلاة والسلام؟ وكم ينقسم أقسام البيان. النقطة التي تليها وهي الرابعة، في التذكير ببعض النصوص الواردة من الوحيين تحث وتأمر باتباعه وطاعته عليه الصلاة والسلام. اعلم وفقك الله لرضاه أن الأصل في أعمال وأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأصل فيها الاتباع والتأسي، إلا ما جاء الدليل على أنه من خصائصه عليه الصلاة والسلام. والدليل على هذا قول الله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال الإمام ابن كثير هذه الآية أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. ولهذا أمر الله تعالى الناس بالتأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظار الفرج من ربه عز وجل. انتهى كلامه. جاء في مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله أن الإمام أحمد قال ذكر الله تبارك وتعالى طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام في القرآن في غير موضع، يعني في مواضع عدة. وروى الإمام ابن بطة في الإبانة الكبرى عن الفضل بن زياد أن الإمام أحمد قال نظرت في المصحف فوجدت فيه طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا، ثم جعل يتلو فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. في مسائل عبد الله سرد الإمام عبد الله بعد أن نقل كلام أبيه جملة من هذه الآيات. من الآيات في هذا الباب المشار إليها التي ذكرها الإمام أحمد قوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقوله تعالى وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وقال سبحانه قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ويقول تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوا

يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ويقول تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ويقول تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ويقول تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. في آيات عدة كما قال الإمام أحمد رحمه الله: كلها وكثرتها يؤكد على أمر واحد، وهو وجوب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والحذر من مخالفته أو معاندته والخروج عن سنته صلى الله عليه وسلم لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أما السنة النبوية فجاءت النصوص الكثيرة فيها، وأذكر ببعض منها. ففي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني فقد أطاع الله،

أقول من نصوص السنة المباركة قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. وأيضا ما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته عليه الصلاة والسلام، فلما أخبروا كأنهم تقالوها. الحديث كما لا يخفى عليكم وفيه طول، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إليهم إلى هؤلاء الثلاثة النفر وقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا.

أمام الله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فليس مني. من هذا أيضا ما أخرجه الإمام البخاري في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، فقد أبى. وأيضا من النصوص ما أخرجه الإمام البخاري في الصحيح من حديث جابر رضي الله تعالى عنهما قال: جاءت ملائكة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو نائم، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا: مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا: أولوها، أولوها له يفقهها. فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس، فرق بين الناس. ومن الأدلة أيضا حديث العرباض ابن سارية رضي الله تعالى عنه، وفيه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر ثم أقبل علينا فأعظنا موعظة بليرة ذرفت لها الأعين وعجلت منها القلوب. قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة. أخرجه الأئمة أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد واللفظ له وغيرهم. قال الترمذي: حسن صحيح. وهذا الحديث صححه جماعة كبيرة من أهل العلم وهو حديث صحيح، وإن رغمت ألوف فالقول فيه ما قاله الحافظ أبو نعيم رحمه الله: حديث جيد من صحيح حديث الشاميين. انتهى كلامه رحمه الله. قال الإمام أبو بكر الآجري في كتابه الأربعين بعد أن أسند هذا الحديث، قال: هذا الحديث أو في هذا الحديث

عظام كثيرة يحتاج إلى علمها جميع المسلمين بلا استثناء، العامة والخاصة، العلماء والعوام، يحتاج إلى علمها جميع المسلمين ولا يسعهم جهلها. ثم قال ومنها أنه أمر بالسمع والطاعة لكل من ولي عليهم من عبد أسود وغير أسود، ولا تكون الطاعة إلا بالمعروف، لأنه أعلمهم أنه ستكون اختلاف كثير بين الناس، فأمرهم بلزوم سنته وسنة الخلفاء الراشدين، أصحاب الخلفاء الراشدين المهديين، وحثهم على أن يتمسكوا بها التمسك الشديد، مثل ما يعض الإنسان بأضراسه على الشيء يريد أن لا يفلت منه. فيجب على كل مسلم أن يتبع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعمل أشياء إلا بسنته وسنة الخلفاء الراشدين بعده: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. وكذا لا يخرج عن قول صحابته رحمة الله عليهم، فإنه يرشد إن شاء الله. ومنها أنه حذرهم البدع وأعلمهم أنها ضلالة، فكل من عمل عملا أو تكلم بكلام لا يوافق كتاب الله عز وجل ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين وقول صحابته رضي الله عنهم، فهو بدعة وهو ضلالة وهو مردود على قائله أو فاعله. انتهى. أنت ترى هذا الحديث العظيم قد رسم النبي عليه الصلاة والسلام ركيزتين أساسيتين: الركيزة الأولى وجوب الاتباع، والركيزة الثانية النهي عن الابتداع، النهي عن الابتداع. هذه جملة من النصوص الواردة في الوحيين، والنصوص في الباب كثيرة، والمؤمن الموحد يكفيه منها دليل واحد، يكفيه منها دليل واحد لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. النقطة الخامسة: هل السنة النبوية محفوظة كالقرآن؟ وهل هي وحي؟ بين يدي الجواب أقول: اعلم، زادك الله بصيرة وفقها في الدين، أن السنة النبوية المطهرة المشردة هي ثمن القرآن الكريم. ذلك أنه لا يعرف نبي غير محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أحيطت سيرته وسنته باعتناء كبير، فقام أئمة الدين وحراس الشريعة من أصحابه رضي الله تعالى عنهم، فمن جاء بعدهم قاموا بجهد عظيم وبذلوا النفس والنفيس لجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظه وصيانته، صيانة سنته وسيرته عليه الصلاة والسلام من الدخيل. قال الحافظ ابن حبان البستي رحمه الله في مقدمة المجروحين:

نحن هذا العلم الذين حافظوا على المسلمين الدين وهداهم إلى الصراط المستقيم الذين آثروا قطع المفارز والقفار على التنعم في الديار والأوطان في طلب السنن في الأمصار وجمعها بالرحل والأسفار والدوران في جميع الأقطار حتى إنهم أو حتى إن أحدهم ليرحل في الحديث الواحد الفراسخ البعيدة وفي الكلمة الواحدة الأيام الكثيرة لئلا يدخل مضل في السنن شيئا يضل به وإن فعل فهم الذابون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الكذب والقائمون بنصرة الدين. انتهى كلامه رحمه الله. أحصيت سنته عليه الصلاة والسلام وسيرته الطاهرة إحصاء دقيقا ودونت بأدق ما يكون. هيأ الله جل وعلا لحفظ السنة عوامل عدة قدرها وشرعها سبحانه وتعالى لحفظ ذكره وبحفظ بيان الذكر ارتبطت السنة النبوية المباركة بالقرآن الكريم العظيم ارتباطا لا انفكاك عنه. ذلك أن القرآن الكريم نزل على نبي الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وهو المبلغ عن الله ما أوحى به الله إليه، هو الذي بلغ عن الله أوامره ونواهيه وآيات الله تعالى، فبلغ ذلك أتم وأكمل البيان والبلاغ. فمن فصل بين القرآن والسنة المطهرة فقد طلب محالا، ولا يمكن الفصل بينهما البتة، فكل محاولة بائسة للاستغناء بأحدهما عن الآخر فإنما هي كما يقول أهل العلم ضربة لاذب وسير في عماية وخروج عن الصراط المستقيم. فالسنة أيها الأحبة سم القرآن وقرينته في الاستدلال والاحتجاج، والله تعالى جل في علاه تكفل بحفظهما بحفظ الذكر وبيانه لأنهما ذكر والذكر يشملهما، وعوامل جمة وتاريخية وهي واقعية تدل على هذا أو على هذه الإحاطة وهذا الإحصاء، نجملها في أربعة من غير تفصيل وإلا فالمقام أكثر من هذا. أولا الحفظ في الصدور، ثانيها المذاكرة والمراجعة، ثالثها الكتابة والتدوين، رابعها الرحلة في الطلب والحفظ في طلبه وحفظه. يقول الله جل جلاله: نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذه آية صريحة في أن السنة النبوية محفوظة ووجه الضلالة أن الله تعالى تكفل بحفظ الذكر الذي أنزله، والذكر الذي أنزله يشمل الكتاب والسنة، فكلاهما منزل من عند الله بنص الآية وكلاهما محفوظ.

رحمه الله في النبذ وضمان الله تعالى قد صح في حفظ كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. متى الإقامة شيء؟ جاء ها؟ دقيقة نقف عند هذا، نكمل إن شاء الله عقب الصلاة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. هذا أدخل هنا. وبعد، نتمم بارك الله فيكم بقية الجوانب المتعلقة بهذا اللقاء وهذه المحاضرة. بناء على ما سبق فأقول جوابا نعم، بعد أن بينا أن السنة محفوظة نقول نعم، فإن السنة النبوية وحي، السنة النبوية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحي، ولهذا أدلة عدة، من ذلك قوله جل وعلا: قل إنما أنذركم بالوحي، قل إنما أنذركم بالوحي. ووجه الدلالة فيه أن الله جل وعلا حصر نذارة النبي عليه الصلاة والسلام لقومه فيما أوحى إليه، ونذارته صلى الله عليه وسلم كما يعلمها الجميع، أقول كما يعلمها الجميع من المسلمين علماء وعامة، أن نذارته عليه الصلاة والسلام لقومه كانت بالقرآن الكريم وبالسنة يقينا، فقد دعاهم بقوله عليه الصلاة والسلام وعرض عليهم الإيمان وعرض على القبائل والأمم في أدلة كثيرة، فدل ذلك على أن السنة وحي. وبدلالة قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، دل ذلك على أنه وحي وأن الوحي محفوظ. ومن ذلك أيضا قوله جل وعلا: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال العلامة الحافظ ابن حزم في الإحكام: لما بينا أن القرآن هو الأصل المرجوع إليه في الشرائع، نظرنا فيه فوجدنا فيه إجابة طاعة ما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجدناه عز وجل يقول فيه واصفا لرسوله صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فصح لنا أن الوحي ينقسم من الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم إلى قسمين: أحدهما وحي متلو مؤلف تأليفا معجز النظام وهو القرآن، والثاني وحي مروي منقول غير مؤلف ولا معجز النظام ولا متلو لكنه مقروء وهو الخبر عن

رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المبين عن الله عز وجل مراده. قال الله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم. ثم قال: والقرآن والخبر الصحيح بعضهما مضاف إلى بعض، وهما شيء واحد في أنهما من عند الله تعالى، وحكمهما حكم واحد، إلى أن قال. ثم أخبر تعالى كما قدمنا أن كلام نبيه صلى الله عليه وسلم كله وحي، والوحي بلا خلاف ذكر، والذكر محفوظ بنص القرآن، بنص ماذا؟ القرآن. ومن أدلة ذلك أعني أن السنة وحي، ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من نبي من الأنبياء إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فالله جل في علاه أعطى نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم وحيا، والوحي هنا وحي القرآن المطهر، ووحي السنة المشرفة، ووحي السنة المشرفة. قال الإمام محمد بن إدريس الشافعي في إبطال الاستحسان في كتابه، أو في كتاب إبطال الاستحسان، قال: ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط إلا بوحي، فمن الوحي ما يتلى، ومنه ما يكون وحيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستن به. ثم أسند حديث المطلب ابن حنطب، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به، ولا شيئا مما نهاكم عنه إلا وقد نهيتكم عنه. وإن الروح الأمين قد ألقى في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، فأجملوا في الطلب. قال الإمام الشافعي: وقد قيل: ما لم يتلى قرآنا إنما ألقاه جبريل في روعه عليه الصلاة والسلام بأمر الله فكان وحيا إليه. وقيل: جعل الله إليه لما شهد له به من أنه يهدي إلى صراط مستقيم أن يسن. وأيهما كان، هذا أو هذا، فقد ألزمهم الله تعالى خلقه ولم يجعل لهم الخيرة من أمرهم فيما سن لهم وفرض عليهم اتباع سنته عليه الصلاة والسلام. انتهى. سواء كان قرآنا يتلى أو سنة تقرأ. وقال في كتابه الأم، وقد ذكر حديث مالك، قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رجلا لاعن امرأته في زمان رسول الله عليه الصلاة والسلام.

وانتفع من ولدها، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة، وألحق الولد بالمرأة. تكلم الإمام الشافعي هناك حول هذا الحديث وعن المسألة ثم قال: سمعت ممن أرضى دينه وعقله وعلمه يقول إنه لم يقض فيها، يعني في هذه المسألة الرسول عليه الصلاة والسلام، إنه لم يقض فيها ولا في غيرها إلا بأمر الله تبارك وتعالى. قال: فأمر الله إياه وجهان، أحدهما وحي ينزله فيتلى على الناس، والثاني رسالة تأتيه عن الله تعالى بأن افعل كذا فيفعله عليه الصلاة والسلام، انتهى. ولهذا أيضا مما سطره أهل العلم النابهين ما قاله الحافظ الحازمي في الاعتبار الناسخ والمنسوخ من الآثار: كل سنة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز لقائل أن يقول إنها خلاف التنزيل، لأن السنة تفسر التنزيل، والسنة كان ينزل بها جبريل ويعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان لا يقول قولا يخالف التنزيل إلا ما نسخ من قوله بالتنزيل. فمعنى التنزيل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان ذلك بإسناد ثبت عنه، ثم إنك يا طالب العلم ستجد في صحيح الإمام البخاري رحمه الله أنه قد ذكر جملة من الأحاديث تحت باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عنه مما لم ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي. هكذا تجد هذا الباب في الصحيح، ذكر تحت هذا الباب جملة من الأحاديث أي الدالة على أنها ماذا؟ وحي. ومن أدلة السنة أيضا الثابتة على أن السنة وحي ما جاء في الصحيحين من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق قالت دخلت على عائشة رضي الله عنها والناس يصلون، قلت: ما شأن الناس؟ فأشارت برأسها إلى السماء فقالت آية، يعني آية في السماء الخسوف، فأشارت برأسها أي نعم. قالت: فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم جدا حتى تجلاني الغسل، وإن إلى جنبي قربة فيها ماء ففتحتها فجعلت أصب منها على رأسي. قالت: فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس فخطب الناس وحمد الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: ما من شيء لم أكن أريته إلا قد رأيته في مقامي هذا، حتى الجنة والنار، وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. فهنا عليه الصلاة والسلام يثبت أنه أوحي إليه وقد حذر أمته فتنة ماذا؟
المحيا والممات وفتنة عذاب القبر وفتنة المسيح ماذا؟ الدجال. وفي الصحيحين أيضا واللفظ للبخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما غرت على امرأة لرسول الله عليه الصلاة والسلام كما غرت على خديجة لكثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها وثنائه عليها. تقول: وقد أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبشرها ببيت لها في الجنة من قصب، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة. وثمة أحاديث في الصحيحين وغيرها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أمرت وأعطيت، فإن الآمر هو الله والذي أعطاه هو الله. إذن أمر بوحي وأعطي بوحي عليه الصلاة والسلام. ثم لتعلم أن هداك الله لطاعته أن السنة النبوية المباركة هي الحكمة الواردة في القرآن الكريم في آيات عدة. قال الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة: فرض الله على الناس اتباع وحيه وسنن رسوله، فقال في كتابه: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال جل ثناؤه: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقال: قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال جل ثناؤه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. وقال: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. كل هذا أورده الإمام الشافعي. ثم قال: فذكر الله الكتاب وهو القرآن وذكر الحكمة، فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في هذه الآيات، وهذا يشبه ما قال. ثم قال: لأن القرآن ذكر واتبعته الحكمة وذكر الله منه على خلقه بتعليمهم الكتاب والحكمة، فلم يجوز والله أعلم أن يقال الحكمة هنا إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنها مقرونة مع كتاب الله، وأن الله افترض طاعة رسوله وحتم على الناس اتباع أمره، فلا يجوز أن يقال لقول فرض إلا لكتاب الله ثم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لما وصفنا من أن الله جعل الإيمان برسوله مقرونا بالإيمان به. وسنة رسول الله مبينة عن الله معنى ما أراد، دليلا على خاصه وعامه. ثم قال الحكمة بها بكتابه فأتبعها إياه، ولم يجعل لأحد من خلقه غير رسوله، ولم يجعل هذا لأحد من خلقه غير من رسوله.

صلى الله عليه وسلم. النقطة السادسة في ذكر جملة من مواقف الصحابة وسلف الأمة الصالح من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأذكر بهذا لأننا في زمان أضحى أن كثير من الناس مع الأسف ينكرون ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من لا ينكره لكنه يتهاون في القيام به إلا إما لجهل أو إما بجهل أو بهوى، ومنهم من يرد السنة والعياذ بالله، وهذا أمر خطير جدا، أمر خطير جدا. ومنهم من يشكك في السنة، ومنهم من يهون من أمرها، فالخطب خطير. ولم تأتي هذه المحاضرة إلا بعد أن ذر قرن أولئك الضلال وكثر الناعقون بهذه الضلالات والعياذ بالله، فوجب البيان ووجب التحذير، نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. من ذلك والآثار في الباب كثيرة، ما جاء في الصحيحين أن الصديق أبا بكر الخليفة الراشد رضي الله تعالى عنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وارتد من ارتد من العرب، وامتنع البعض من أداء الزكاة، قال فيما جرى من حوار بين الصديق والفاروق عمر وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: والله لو منعوني عقالا، ما يعقل به البعير يعني، لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه، لقاتلتهم على منعه. وجاء في الصحيحين أيضا أن عمر بن الخطاب الخليفة الراشد رضي الله عنه لما قبل الحجر الأسود قال: أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. وهذا الخليفة الراشد ذي النوري أبي السبطين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، لما بلغه أن الخليفة الراشد عثمان بن عفان ينهى عن متعة الحج، أهل علي رضي الله تعالى عنه بالعمرة والحج معا، وقال: ما كنت لأدع سنة النبي عليه الصلاة والسلام لقول أحد. أخرجه الشيخان واللفظ للبخاري. وهذا الإمام الحضر الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: من أحدث رأيا ليس في كتاب الله ولم تمضي به سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدري ما هو عليه إذا لقي الله عز وجل. يحذرك من التجاسر على المخالفة أو الإيقاع لأمر لم يرد فيه كتاب أو سنة. أخرجه الإمام الدارمي في السنة أو في السنن وغيره. وعنه أيضا عند الدارمي وابن بطة في الكبرى قال رضي الله عنه: عليك بتقوى الله والاستقامة، واتبع ولا تبتدع، واتبع ولا تبتدع. وأخرج الحافظ عبد الرزاق في المصنف أن طاووسا اليماني سأل ابن عباس عن ركعتين بعد العصر أصليهما يعني، فنهاه فقال طاووس: لا أدعهما، يعني سأصليهما لا أدعهما.

المستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. قال: فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، وكانت المرأة هذه أم يعقوب وكانت تقرأ القرآن، فأتته أتت ابن مسعود فقالت: ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات. والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، كأنها تنكر عليه. فقال عبد الله: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته. فقال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقالت المرأة: فإني أرى شيئا من هذا الذي لعنت، يعني فإني أرى شيئا من هذا على امرأتك الآن. قال: اذهبي فانظري. قالت: فدخلت على امرأة عبد الله فلم تر شيئا. فقالت: ما رأيت شيئا. فقال ابن مسعود: أما لو كان ذلك، يعني لو وقع منها ذلك، لم أجامعها. وضح. هكذا انتصار للسنة وبيان لها والتزام بها. وأخرج الإمام مسلم في الصحيح من حديث سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها. فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سب مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن أن تخالف؟ وأخرج الإمام عبد الرزاق في المصنف أن رجلا قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إني كنت أنا وصاحب لي في سفر. كنت أنا وصاحب لي في إيش؟ في سفر. فأتممت أنا وقصر هو، يعني الصلاة. فقال ابن عمر: بل أتم هو وقصرت أنت، يعني هو أوقع السنة وأنت لم توقع ماذا؟ السنة. وأخرج أيضا عبد الرزاق ومن طريقه الإمام أحمد في المسند بسند قوي عن أمية بن عبد الله أنه قال لابن عمر: نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن. نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة المسافر. فقال ابن عمر: بعث الله نبيه ونحن أجفاء الناس. بعث الله نبيه ونحن أجفاء الناس فنصنع كما صنع رسول

رسول الله صلى الله عليه وسلم انقياد، ما فيه حذلقة ولا فلسفة، نصنع كما صنع، نفعل كما فعل، هل فعلك كما فعل عليه الصلاة والسلام ينجيك؟ نعم ينجيك إذا صدقت وأخلصت لله تعالى ينجيك. ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين؟ قلنا تحقيق الثانية بتجريد إيش؟ الاتباع كما مر، وجاء نحوه أيضا عند النسائي في المجتبى. في الصحيحين كان أبو طلحة الأنصاري في هذا المكان المبارك في غزوة أحد، كان أبو طلحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد بيديه، ويدفع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن تصيبه نبال القوم، وكان يقول لرسول الله عليه الصلاة والسلام بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لا تشرف لا تشرف، يصيبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك يا رسول الله، نحري دون نحرك، نحري دون نحرك. انظر كيف بذلوا كما قلت النفس والنفيس في حمايته عليه الصلاة والسلام وحراسة سنته صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام الدارمي في السنن بسند صحيح عن الإمام محمد بن مسلم الزهري أنه قال: كان من مضى من علمائنا يقول الاعتصام بالسنة نجاة. وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن عبيدة السلماني أنه قال: وقد سأله ابن سيرين، ابن سيرين سأل عبيدة فقال: أدركت ركعة من المغرب أشفع إليها أخرى ثم أستقبل صلاتي، فأجابه قائلا: السنة خير، صل ما أدركت وأتمم ما فاتك. قال: قلت أقرأ؟ قال: نعم. والشاهد قوله السنة ماذا؟ خير. وهذا الإمام النخعي إبراهيم فيما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف أنه سئل رحمه الله عن الإمام إذا سلم، أن الإمام إذا سلم من الصلاة يقول: صلى الله على محمد لا إله إلا الله. يعني ما رأيك يا إمام في قول هذا الإمام عندما يصلي بالناس يقول عقب الصلاة هكذا: صلى الله على محمد لا إله إلا الله؟ فقال الإمام النخعي إبراهيم: ما كان قبلهم يصنع هكذا. وأسند عن عقبة، عن الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف عن عقبة أن أبا البختري قال عن هذه المسألة وقد سئل عنها قال: هذه بدعة. وهذا مراد النخعي: ما كان قبلهم أو من كان قبلهم يصنع هذا. هذا الإمام سعيد بن المسيب رحمه الله فيما أخرجه عبد الرزاق في المصنف أن الإمام سعيدا رأى رجلا يكرر الركوع بعد صلاة الفجر، يقوم يصلي يصلي بعد أن صلى الفريضة، فناهاه وفي لفظ جذبه، فقال الرجل: يا أبا محمد، أيعذبني الله على الصلاة؟ أنا أصلي. قال: لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة، يعذبك على خلاف السنة.

0: خاتمة. يا باغي الخير أقبل، أقول يا باغي الخير والنجاة أقبل بصدق وجد في اتباعك ومتابعتك وتمسكك بسنة سيد الخلق وإمامهم صلى الله عليه وآله وسلم بصدق، تمسك بها بصدق، فإن فعلت غمرتك بحول الله تعالى تحقيقا، غمرتك بحول الله تحقيقا المنافع الدينية والدنيوية، غمرتك المنافع الدينية والدنيوية. قال الحافظ ابن حبان البستي في مقدمة الصحيح، قال: إن في لزوم سنته تمام السلامة. شوف يعدد لك الفوائد: تمام السلامة وجماع الكرامة، لا تطفأ سرجها ولا تضحض حججها، من لزمها عصم ومن خالفها ندم، إذ هي الحصن الحصين والركن الركين الذي بان فضله ومتن حبله، من تمسك به ساد ومن رام خلافه باد. فالمتعلقون به أهل السعادة في الآجل، والمغبوطون بين الأنام في العاجل، آجلا وعاجلا. المتعلقون به أهل السعادة في الآجل، والمغبوطون بين الأنام في ماذا؟ في العاجل. انتهى. هذه جملة من الفوائد، ومنها ما قاله الإمام ابن قدامة رحمه الله: في اتباع السنة بركة موافقة الشرع ورضا الرب عز وجل ورفع الدرجات وراحة القلب ودعة البدن وتلغيم الشيطان وسلوك الصراط المستقيم. وأخيرا قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد: أقرب الوسائل إلى الله، أقرب الوسائل إلى الله ملازمة السنة. أقرب الوسائل، لا بالخرافات ولا بالخزعبلات، ولا أقرب الوسائل ملازمة السنة، أقرب الوسائل إلى الله ملازمة السنة، والوقوف معها في الظاهر والباطن، في الظاهر والباطن، ودوام الافتقار إلى الله، وإرادة وجهه وحده بالأقوال والأفعال. وما وصل أحد إلى الله إلا من هذه الثلاثة، ومن قطع عنه أحد إلا بانقطاعه عنها أو عن أحدها. وفقني الله وإياكم للتمسك بسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن يحيينا عليها حتى الممات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
1: أقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى
2: أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثات

وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، كان آخر ما تكلمنا به في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام حول غزوة بدر، واليوم إن شاء الله سنتحدث عن السرايا والغزوات وكذا الأحداث التي حصلت بين غزوة بدر وغزوة أحد. ومما لا شك فيه ولا ريب أن غزوة بدر كانت أو فرغ منها النبي عليه الصلاة والسلام في عقب شهر رمضان أو في شوال، لأننا ذكرنا أنها هذه الغزوة كانت في 17 من رمضان، وهذا يكاد يجمع عليه لا خلاف بين أهل السير. بعد ذلك لما مكث النبي عليه الصلاة والسلام في بدر 3 أيام، وهذه كانت سنته إذا أظهره الله على قوم، بقي في المكان الذي قامت فيه المعركة 3 ليال ثم ينصرف راجعا إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. لما رجع إلى المدينة بلغه خبر امرأة يقال لها عصماء بنت مروان. هذه المرأة كانت تسب النبي عليه الصلاة والسلام وكانت تؤذيه، فأرسل لها عمير ابن عدي الخطمي رضي الله عنه وأرضاه، ولهذا تعرف هذه بسرية عمير ابن عدي الخطمي لقتل عصماء بنت مروان. وكان هذا لخمس بقين من رمضان، فأرسله النبي عليه الصلاة والسلام. فلما بلغه أن هذه المرأة تسب النبي عليه الصلاة والسلام، وبلغه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ألا آخذ لي من ابنة مروان، ألا آخذ لي من ابنة مروان، يعني من هذا الذي سيقتلها التي آذت الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فقالوا أن عمير سمع النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول: ألا آخذ لي من ابنة مروان. فذهب، فلما أمسى من تلك الليلة ذهب إلى بيتها وقتلها، فما أصبح إلا وهي مقتولة. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره، فقال: إني قد قتلتها يا رسول الله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: نصرت الله ورسوله يا عمير. فقال: هل علي شيء من شأنها يا رسول الله؟ فقال: لا ينتطح فيها عنزان، يعني هل علي شيء؟ هل دمها الذي أصبته هل هو هدر، أم أن الأمر سيكون علي فيه شيء من جهة قبيلتها سيطالبوني بدية؟ فقال: لا، لا ينتطح فيها عنزان، بمعنى أن دمها هدر ولا قيمة له. حتى أن بعض العلماء يقولون أول من قالها وصارت مثلا: لا ينتطح فيها عنزان. هذا الحديث وهذه السرية ذكرها ابن إسحاق كما نقل عنه ابن هشام، وكذا الواقدي وابن سعد وابن عساكر وكثير من هؤلاء الذين كتبوا في السير، إلا أنها بهذا السياق لا تصح لأنها بغير إسناد. وذكر الطبراني لها إسناد، ذكر الطبراني في المعجم الكبير إسنادا لها، لكنه ذكرها عن عمير بن أمية وليس عمير بن عدي رضي الله عنه، وهو صحابي آخر، مما جعل بعض أهل العلم يظن أن القصة واحدة، لكن الصحيح أن القصة تعددت، فهي ليست قصة واحدة. قصة عمير قصة وحدها، وغزوة وسرية وحدها، وكذا قصة عمير بن أمية، لأن عمير بن أمية كانت له أخت وكانت تؤذي النبي عليه الصلاة والسلام وتشتمه، فماذا صنع عمير بن أمية؟ أخذ سيفه وذهب إلى أخته فقتلها، حتى أن بنيها قاموا وصاحوا وظنوا أن غير عمير الذي قتلها، فقالوا: سنخبر أهلنا بذلك. فعمير قال: سيقتلون رجلا غيري، مع أنه هو القاتل، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره.

فقال له الرسول: أقتلت أختك؟ فقال: نعم يا رسول الله. قال: ولما؟ قال: إنها كانت تؤذيني فيك، يعني تسبك وتشتمك يا رسول الله. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى بنيها فسألهم: من الذي قتل أمكم؟ فقالوا: فلان الفلاني غير الذي قتلها. فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي قتلها فلان وأهدر دمها، فقالوا: سمعا وطاعة، سمعا وطاعة. هكذا جاء سياق القصة عند الطبراني، ومع ذلك لا تصح، لأن في إسنادها من لا يعرف، شيخ الطبراني لا يعرف. حتى أن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه الإصابة عندما ذكر عمير بن أمية ذكر أنه قتل أخته، ثم أشار إلى أن بعض أهل العلم خلط في القصص وجعلها قصة واحدة، وذكر أنها أكثر من قصة. فقصة عمير بن عدي قتل عصماء بنت مروان، وعمير بن أمية قتل أخته، ومع ذلك كل أو كلا القصتين لا إسناد لها، لا إسناد لها ثابت يصح بها. وما يصح في هذا الباب هو ما جاء عند أبي داود، وما جاء عند النسائي وعند أحمد وغيرهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وذلك أن ابن عباس يقول أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي عليه الصلاة والسلام وتقع فيه فينهاها فلا تمتهي ويزجرها فلا تنزجر، فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في الرسول عليه الصلاة والسلام وتشتمه، فما صبر هذا الصحابي الضرير رضي الله عنه وأرضاه، ما صبر وهو يسمع هذا الشتم ويسمع هذه الأذية التي تقع عليه في رسول الله عليه الصلاة والسلام. فماذا صنع؟ أخذ المغول. المغول هو عبارة عن حديدة أو سنمه سيفا قصيرا، وفيه شيء من ماذا في طرفه حاد كالسيف، وهو في طرفه حاد كالسيف. أخذه ووضعه على بطنها ثم اتكأ عليها فقتلها حتى وقع بين رجليها طفل، فلطخت ما هنالك من الدماء. فلما أصبح ذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فجمع الناس عليه الصلاة والسلام وقال: أنشد الله رجلا فعل ما فعل لي، أنشد الله رجلا فعل ما فعل لي، عليه حق إلا قام. يعني من صنع هذا وقتل هذه المرأة ويرى أن لي عليه حق أن يقوم ويعترف بما صنع. قالوا: فقام هذا الأعمى رضي الله عنه يتخطى الناس وهو يتزلزل، يعني يتمايل في مشيه لأنه ضرير لا يرى رضي الله عنه، حتى قعد بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، أنا صاحبها، أي أنا الذي قتلتها، كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجر، ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين، وكانت بي رفيقة، كانت بي رفيقة. يعني من جهة المعاشرة كانت هذه المرأة من خير ما تكون في الرفق وفي الحفاظ عليه وفي خدمته. قال: فلما كانت البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك فأخذت المغول فوضعته في بطنها واتكأت عليها حتى قتلتها. يعني ما صبرت يا رسول الله، ما صبرت من أذيتها ومن شتمها فيك ففعلت ما فعلت. فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام ذلكم قال: ألا أشهدوا أن دمها هدر، ألا أشهدوا أن دمها هدر، يعني لا قيمة لها، دمها صار كدم كلب، لا قيمة لها ولا لدمها، لأنها تطعن في نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام. ولهذا بإجماع العلماء، وقد نقل الإجماع ابن المنذر وشيخ الإسلام ابن تيمية وغير واحد من العلماء أن من شتم النبي عليه الصلاة والسلام ارتد وكفر ويجب قتله. لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أشهد الناس بهذا القضاء وبهذا الحكم أن دم هذه المرأة هدر لا قيمة له. وجاء أيضا عند أحمد في المسند من حديث علي رضي الله عنه

كانت تشتم النبي عليه الصلاة والسلام وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها. فهذا الحديث ذكره شيخ الإسلام في الصارم المسلول، وذكر أنه حديث جيد يحتج به، وأنه من طريق الشعبي عن علي رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذه عدة روايات جاءت في أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أخبر بقتل تلكم المرأة التي تسبه وتشتمه أهدر دمها، ففي رواية يقول لا يمتطح فيها عنزان، وفي رواية يقول ألا اشهد أن دمها هدر، وفي رواية يقول الراوي وهو علي، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها. وكما ذكرت لكم أن الرواية الصحيحة هي ما جاءت عند أبي داود والنسائي من حديث ابن عباس، أما رواية عمير بن عدي الخطمي ورواية عمير بن أمية فهما ضعيفتان لا يصح فيهما شيء، فنبقى على رواية ابن عباس، وكذا رواية علي التي ذكر شيخ الإسلام عليه رحمة الله أنها تصح وأن إسنادها جيد. إذا فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من قتل هذه المرأة، لأن العلماء يذكرون هذه في باب السرايا ويذكرونها بسرية عمير بن عدي الخطمي، قالوا لأنه الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول لأصحابه ألا آخذ من ابنة مروان، يعني من الذي سيخرج ويقتلها، فخرج هذا الصحابي. بعد ذلك بعد هذه السرية أو بعد قتل هذه المرأة غزى النبي عليه الصلاة والسلام غزوة ويقال لها غزوة بني سليم بالكدر، وذلكم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع من بدر قالوا أنه أقام في المدينة 7 ليال ثم خرج وغزى بنفسه عليه الصلاة والسلام ومنعه أصحابه، غزى بني سليم، خرج يريد بني سليم، استعمل على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري وكذا معه ابن أم مكتوم، ثم خرج عليه الصلاة والسلام حتى بلغ ماء من مياههم، يعني من مياه بني سليم، وهذا الماء يقال له الكدر، فأقام عليه الصلاة والسلام 3 ليال في هذا الماء ولم يلقى كيدا ولم يلقى حربا، ما خرج له أحد. ثم بعد أن أقام 3 ليال رجع عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، فسميت هذه الغزوة غزوة بني سليم بالكدر. هذه الغزوة ذكرها ابن إسحاق كما ذكر عنه ذلك ابن هشام، إلا أنه ذكرها بغير إسناد، إذا لا إسناد لها. ابن إسحاق يقول فلما قدم من المدينة أو لما قدم من بدر مكث كذا وكذا، ولم يسق الإسناد ولم يذكر من حدثه عن هذه الغزوة. ثم بعد ذلك حصلت محاولة بل مؤامرة لقتل النبي عليه الصلاة والسلام، فقد جاء عند ابن إسحاق وجاء كذلك عند غيره كالواقدي وابن سعد أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج أحد من كفار قريش من مكة يريد قتله عليه الصلاة والسلام، فقد ساق الإسناد ابن إسحاق في سيرته لكنه من طريق عروة بن الزبير بمعنى أنه مرسل، والقصة فيها أن عمير بن وهب جلس في مكة مع صفوان بن أمية بعد غزوة بدر، فتذكروا ما حصل لهم في بدر وما أصابتهم يعني من مصيبة ومن قتل نزل بهم، فكان عمير بن وهب كما جاء كان شيطانا من شياطين قريش، وممن كان أيضا يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام ويؤذي أصحابه، وكانوا يلقون منه العناء حينما كان بمكة. لما حصلت غزوة بدر أسر ابن وهب بن عمير وكان مع المسلمين حينما أسروه، فلما رجع عمير بن وهب إلى أو كان في مكة جلس مع صفوان بن أمية فتذاكروا ما حصل لهم في غزوة بدر وكيف أنهم قتلوا صناديد قريش أي المسلمين وكيف أنهم أسروا من أسروا، فقال عمير بن وهب الذي أسر ابنه مع المسلمين

واسمه وهب بن عمير قال يقول لولا أن لي علي أو لولا دين علي وليس عندي قضاء وكذلك عندي عيال وأخشى عليهم الضيعة بعدي لركبت إلى محمد حتى أقتله. فلما سمع هذا صفوان استغل هذه الفرصة فقال ليس عليك حرج، أما دينك فأنا أقضيه عنك، وأما عيالك مع عيالي واسيهم ما بقوا، يعني لو حصل لك شيء وقتلت فلا تخاف، أنا الذي سأتولى الدين وأنا الذي سأواسي أولادك وعيالك. فقال عمير بن وهب إذن هو كذلك فلا تخبر أحدا بذلك، فاكتم شأني وشأنك، يعني ما جرى بيننا من الكلام انتبه لا يخرج منك ولا تكلم به أحدا، لأنني سأنوي الذهاب إلى المدينة لقتل محمد. فقال افعل. فخرج عمير وأخذ سيفه وشحذه بالسم ثم انطلق إلى المدينة. لما وصل إلى المدينة إذا بعمر بن الخطاب يقابله ورآه في نفر من المسلمين، فكان عمير يقول عندما وصلت إلى هناك سمعت عمر ومن معه يتذاكرون بدرا ويذكرون ما أكرمهم الله به وما أراهم من عدوهم. فقام عمر فنظر إلى عمير حينما وصل وأناخ على باب المسجد وهو متوشحا وهو متوشح سيفه، فقال عمر هذا الكلب عدو الله عمير بن وهب، والله ما جاء إلا للشر، وهو الذي حرش بيننا وحذرنا للقوم يوم بدر. ثم قام عمر ودخل على الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له يا نبي الله هذا عدو. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أدخله علي، أدخله علي يا عمر. فقام عمر وأخذ بحمالة سيفه في عنقه فلببه به، يعني قبض عليه، وقال للرجال من الأنصار أدخلوه على الرسول عليه الصلاة والسلام واحذروا عليه من هذا الخبيث، احذروا على الرسول عليه الصلاة والسلام من هذا الخبيث، يعني من عمير بن وهب، فإنه غير مأمون. ثم دخل به على الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام رآه الرسول، ورأى عمر أيضا آخذ بحمالة سيفه في عنقه، فقال أرسله يا عمر، يعني اتركه وأعطيه سيفه. فدنا عمير بن وهب وقال أنعم صباحا، يسلم بتحية الجاهلية. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام يا عمير قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك، يا عمير بالسلام تحية أهل الجنة. فقال أما والله يا محمد إن كنت بها لحديث عهد. فلما جاء عمير وجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام سأله الرسول ما الذي جاء بك يا عمير إلى المدينة؟ فقال عمير جئت لهذا الأسير، جئت لهذا الأسير، يعني ابنه الذي اسمه وهب بن عمير، جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم فأحسنوا فيه. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام فما بال السيف في عنقك؟ فقال عمير قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا؟ فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام اصدقني ما الذي جئت له؟ قال ما جئت إلا لذلك. قال بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجر فذكرتما أصحاب القليب من قريش، فذكرتما أصحاب القليب من قريش، ثم قلت يا عمير وأنت تخاطب صفوان لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمدا، فتحمل لك صفوان بدينك وعيالك على أن تقتلني له، والله حائل بيني وبين ذلك. فلما سمع هذا عمير قال أشهد أنك رسول الله، قد كنا يا رسول الله نكذب بما كنت تأتينا بما تأتينا به من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحي، وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان، فوالله إني لأعلم ما أتاك به إلا الله، فالحمد لله الذي هداني للإسلام وساقرني هذا المساق. ثم شهد شهادة الحق. ثم أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يفقهوا عميرا، فقال فقهوا أخاكم.

في دينه وأقرئوه القرآن وأطلقوا له أسيره، ففعلوا. ثم وجد هذه فرصة عمير فقال: يا رسول الله، إن كنت جاهدا على إطفاء نور الله شديد الأذى لمن كان على دين الله، وأنا أحب أن تأذن لي فأقدم مكة فأدعوهم إلى الله وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام وإلى الإسلام لعل الله يهديهم، فقد كنت أؤذي أصحابك في دينهم، فأذن لي يا رسول الله. فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: فلحق بمكة، يعني رجع إلى مكة. صفوان بن أمية كان في مكة وينتظر الخبر بقتل النبي عليه الصلاة والسلام، فكان ينتظر بفارغ الصبر. فجاءه الخبر أن عميرا قد أسلم وتبع محمدا عليه الصلاة والسلام، فلما أخبر بهذا قال: والله لا أكلمه أبدا ولا أنفعه بنفع أبدا. ثم بعد ذلك رجع عمير بن وهب إلى مكة وهو على دين الإسلام. هذا ذكره ابن إسحاق، لكن ماذا ذكره بإسناد مرسل، وكذا ساقه البيهقي في كتابه بالدلائل أيضا من طريق ابن إسحاق عن عروة مرسلا، وساق إسنادا له آخر عن موسى بن عقبة، فإذا هو من طريقين مرسلين، فبعضهم قوى هذا بهذا فصار عنده الحديث حسن لغيره، وبعضهم ذهب إلى تضعيف الأثر لأنه لم يصح أو لم يأتي إلا بأسانيد مرسلة، والمرسل كما هو معروف من قسم الضعيف. على كل حال، سواء صح الحديث أو لم يصح فليس فيه من الأحكام التي تتعلق، إلا أنها قصة لهذا الرجل الذي كان يريد أن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام ثم أسلم، وإن كان الصحيح أن الحديث ضعيف لا يصح. ثم بعد هذه المؤامرة والمحاولة لقتل النبي عليه الصلاة والسلام، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية لقتل رجل خبيث منافق كافر يقال له أبي عفك، لقتل أبي عفك. هذا الرجل كان في المدينة وكان على دين قومه، لما رأى عزة الإسلام ورأى التفاف الناس حول النبي عليه الصلاة والسلام اشتدت عداوته لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فماذا كان يصنع؟ كان يحرض على عداوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يدخل في الإسلام، وكان يعني يذكر الأشعار ويسب النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذيه ويؤذي أصحابه. فمع ذلك ذكروا أنه كان شيخا كبيرا قد بلغ 20 و100 سنة، يعني حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وقد كان هذا الرجل شيخا كبيرا قد بلغ 20 و100 سنة. فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام بأذيته ورأى ما يصنعه، قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: من لي بهذا الخبيث؟ من لي بهذا الخبيث؟ يعني من سيقتل أبا عفك ويريحنا من أذيته ومن شتمه؟ فخرج سالم بن عمير، ولهذا هذه السرية يطلق عليها سرية سالم بن عمير لقتل أبي عفك، سرية سالم بن عمير لقتل أبي عفك. لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من لي بهذا الخبيث؟ قال سالم بعد أن خرج: أنا يا رسول الله. وهذا سالم قد شهد بدرا وكان من بني عمرو بن عوف، وقالوا أيضا في ترجمته وفي سيرته أنه كان أحد البكائين. والمعنى بقولهم أحد البكائين أي الذين أنزل الله عز وجل فيهم، كما جاء أو سيأتي معنا في غزوة تبوك: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هذا الصحابي رضي الله عنه لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من لي بهذا الخبيث؟ خرج وتكفل بقتل أبي عفك. فخرج هذا الصحابي رضي الله عنه، وكانت تلكم الليلة ليلة صائفة يعني حارة، قالوا: فخرج أبو عفك بالفناء من أجل أن ينام لشدة الحر، فعلم

بسالم رضي الله عنه، علم بهذا فأخذ سيفه وأقبل عليه وهو نائم في الفناء، فوضع السيف على كبده ثم اعتمد عليه حتى خش في الفراش، وصاح عدو الله فقام الناس وتجمعوا عليه فوجدوه قد قتل، وجدوه قد قتل. هذا أو هذه القصة، قصة أو سرية سالم بن عمير لقتل أبي عفك، ذكرها ابن إسحاق وذكرها الواقدي وذكرها ابن سعد، كلهم ذكروها لكن ليس لها إسناد، مع أنها مشهورة، وما من كاتب يكتب في السير والمغازي إلا ويذكر هذه السرية، سرية سالم ابن عمير لقتل أبي عفك، ليس لها إسناد، كلهم ذكروها بغير إسناد، ابن إسحاق والواقدي وابن سعد وغيرهم. ثم بعد ذلك، بعد هذه السرية، حصلت غزوة عظيمة وهي غزوة بني قينقاع. ومن المعلوم كما قد مر معنا أن المدينة كان بها ثلاثة أبطن من اليهود، ثلاثة أبطن من اليهود، بني قينقاع وبني النضير وكذلك بني قريظة. وقينقاع يقال لها بماذا؟ قينقاع بالضم، وقينقاع وقينقاع، كلها صحيحة لكن الأشهر بالضم بني قينقاع. وكل هذه القبائل التي عاهدت النبي عليه الصلاة والسلام وحصل بينهم من المواثيق نقضت العهود وكلها حاربت النبي عليه الصلاة والسلام، فمن على بني قينقاع وأجلى بني النضير وقتل بني قريظة كما سيأتي معنا. بني قريظة أجلى بني قريظة، سبى ذراريهم وقتل مقاتلتهم ونزلت فيهم سورة الأحزاب، وبني النضير أجلاهم ونزلت فيهم سورة الحشر، وأما بني قينقاع هم الذين من عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. وبني قينقاع هم أول اليهود الذين نقضوا العهد، نقضوا ما بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام وحاربوا، وكانت هذه الوقعة بين بدر وبين أحد. ما هو سبب هذه الغزوة؟ ما الذي حصل من بني قينقاع حتى حاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام وأجلاهم؟ ذكر العلماء سببين لهذه الغزوة. السبب الأول ما رواه أبو داود في السنن من حديث ابن عباس، وذلكم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أصاب قريشا يوم بدر، أصابهم الله تبارك وتعالى وحصل ونزل بهم ما نزل، قدم المدينة عليه الصلاة والسلام، قالوا فجمع اليهود في سوق بني قينقاع، هذا سوق مشهور معروف في المدينة كان يقال له سوق بني قينقاع، ينسب إلى هذا أو إلى هذه القبيلة من اليهود. فلما جمعهم النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: يا معشر يهود، أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا، يهددهم ويبين لهم أن مآلهم سيكون كمآل قريش وما نزل بهم من قتل ومن أسر، فقال لهم: أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا. فقالوا: يا محمد، لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال، إنك لو قاتلتنا لعرفت أن نحن الناس وأنك لم تلقى مثلنا. أيضا هم يهددون ويخبرون بأنهم أهل القتال وأهل الحلقة وأهل الحرب. فلما قالوا ما قالوا أنزل الله تبارك وتعالى قوله: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون، قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون، أي قل يا محمد لمن؟ لليهود، أنكم سيحصل لكم الغلبة عليكم وستحشرون. إلى أن قال سبحانه وتعالى: فئة تقاتل في سبيل الله، هم المسلمون كانوا يقاتلون ببدر، وأخرى كافرة هم الكفار الذي حصل لهم في بدر وحصل لهم ما حصل. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. معنى هذا كما قد مر معنا في الدرس الماضي أن الكفار رأوا المسلمين في أول الأمر قليل كما قال الله:

يقللكم في أعينهم. فلما بدأ القتل وبدأت المعركة وأنزل الله الملائكة رأوهم مثليهم، قال يرونهم مثليهم رأي العين، تضاعف العدد بسبب الملائكة. فالله الآن أنزل هذه الآية سبحانه وتعالى يقول قل لليهود أنه سيحصل لكم كما حصل لكفار قريش في غزوة بدر، وكيف أنهم رأوا المسلمين مثليهم رأي العين. فبعد ذلك قالوا هذا هو السبب في غزوة بني قينقاع، حصل بعد ذلك هذه الغزوة بعد أن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وهددهم بأن يسلموا قبل أن يصيبهم مثل ما أصاب قريش، مثل ما أصاب قريشا. هذا السبب الأول. وذكر العلماء أن هناك سبب، أن هناك سببا، أن سببا آخر لهذه الغزوة، وهو أن رجلا من المسلمين كان في السوق فرأى أن امرأة من العرب قام يهودي فآذاها، وكانوا يريدون أن يكشفوا وجهها فأبت عليهم، فسحب أحد اليهود طرف ثوبها، فماذا انكشفت هذه المرأة وانكشفت سوءتها، فضحكوا عليها اليهود فصاحت، فوتب رجل من المسلمين على هذا اليهودي وقتله. فلما رأوا اليهود صاحبهم مقتولا قاموا على المسلم فقتلوه، فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود، فغضب المسلمون فوقع بينهم من الشر العظيم، وقع بينهم وبين بني قينقاع شر عظيم. يعني حصلت تلك الغزوة بسبب هذه الواقعة التي حصلت في السوق. هذان السببان كلاهما لا يصح فيه شيء. السبب الأول جاء عند أبي داود لكنه من طريق محمد بن أبي محمد، وهو مولى زيد بن ثابت، وهو الذي روى عنه محمد بن إسحاق لأنه شيخ محمد بن إسحاق. هذا الرجل محمد بن أبي محمد مجهول، إذا لا يصح هذا الحديث بسبب هذه الجهالة. وأما السبب الثاني جاء أيضا من طريق أبي عون، وأبو عون لا يعرف مع أنه تابعي، ذكروا أنه لا يعرف، فكلا السببين لا يصح فيهما شيء. ومع أن محمد بن أبي محمد مجهول، وكما قال الحافظ في تقريب التهذيب، إلا أن الحافظ في موضع آخر من كتبه حسن إسناد هذا الحديث، فسبحان من لا ينسى، فكأنه نسي أنه حكم على محمد بن أبي محمد بالجهالة فحسن الحديث في موضع، وكان هذا في ماذا؟ في كتابه فتح الباري. إذن ذكروا العلماء في كتبهم هذين السببين لهذه الغزوة، غزوة بني قينقاع. فلما حصل هذا قالوا حاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام وأجلاهم. جاء في الصحيحين ذكر الجلاء، وهذا لا شك فيه صحيح، جاء عن ابن عمر قال وأجلى يهود المدينة كلهم بني قينقاع وهم رهط عبد الله بن سلام ويهود بني حارثة وكل يهود المدينة. هذا جاء في الصحيحين، لكن كيفية الجلاء وكيفية الحصار جاء عند ابن إسحاق وجاء عند غيره، لكن بأسانيد لا تصح، وبعضها بغير أسانيد. ويعني اختصار القصة أنهم خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، الرسول صلى الله عليه وسلم خرج، وكان هذا يوم السبت، قالوا كان النصف من شوال، في شهر شوال على رأس 20 شهرا من مهاجره عليه الصلاة والسلام، يعني بعد غزوة بدر في السنة الثانية في شوال. خرج إلى هؤلاء بني قينقاع، وبني قينقاع كانوا حلفاء لعبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين ورأس المنافقين في ذاك الوقت عليه لعنة الله، وكانوا أيضا فيهم من الشجاعة، كانوا بني قينقاع فيهم من الشجاعة، قالوا أنهم أشجع يهود المدينة. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وكان حمزة يحمل اللواء، واستخلف على المدينة أبا لبابة، ثم حاصرهم عليه الصلاة والسلام 15 ليلة، حاصر اليهود بني قينقاع 15 ليلة إلى هلال ذي القعدة، يعني من منتصف شوال إلى هلال ذي القعدة، إلى أن خرج شهر شوال. ثم بعد ذلك هم هربوا وفروا وتحصنوا في حصونهم على عادتهم، فاليهود لا يقاتلون إلا من وراء حصون ومن وراء جدر.
فحاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام فقذف الله في قلوبهم الرعب فانقادوا للرسول عليه الصلاة والسلام وهزموا ونزلوا على حكمه. فلما نزلوا على حكمه عليه الصلاة والسلام جاء عبد الله بن أبي رأس المنافقين الذي تظاهر بالإسلام وهو منافق، جاء إلى النبي وتشفع فيهم وقال هم حلفائي وقد منعوني من قبل فيا رسول الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم وهبهم له، بس لكن أمرهم أن يخرجوا من المدينة ولا يجاوروه بها، يعني من عليهم ما فعل لهم شيء، أجلاهم لكنه من عليهم، لم يقتلهم ولم يأخذ منهم شيء. ثم بعد ذلك خرجوا إلى أذرعات وهي من أرض الشام، فكانوا هناك يعملون في التجارة، كانوا صاغة وتجارا، وكانوا نحو 600، كانوا نحو 600 رجل أو مقاتل. ثم خرجوا وأخذ النبي عليه الصلاة والسلام بعض الشيء، ذكروا في بعض الروايات أخذ 3 قشي ودرعين و3 أسياف و3 رماح، وقالوا أنه خمس الغنائم. ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يقتل أحدا منهم بل من عليهم وتركهم لعبد الله بن أبي بن سلول. عبادة أو ماذا، عبادة بن الصامت رضي الله عنه كان أيضا من حلفائه بني قينقاع، يعني كان مثل عبد الله بن أبي بن سلول، لكن عبادة بن الصامت الصحابي الجليل ما كان حاله كحال عبد الله الذي ذهب يدافع عن اليهود بنفاقه. عبادة لما علم ما حصل من بني قينقاع وأنهم حاربوا النبي عليه الصلاة والسلام تبرأ منهم رضي الله عنه، وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله إني أخلعهم وأتبرأ منهم. فنزلت فيه ونزلت أيضا في عبد الله بن أبي، فذاك تبرأ وانخلع منهم، وأما عبد الله بن أبي تشفع فيهم ودافع عنهم. فقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض، قالوا المقصود بهذا هو عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، هو الذي في قلبه مرض. ماذا يصنعون هؤلاء الذين في قلوبهم مرض والمقصود به ابن أبي سلول؟ قال يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. إلى أن قال الله عز وجل إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فقالوا هنا ذكر التولي أو ماذا ذكر ما قصد بهذا عبادة ابن الصامت رضي الله عنه، هو الذي تولى الله ورسوله وأنه تبرأ من بني قينقاع. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هذه كذلك التفصيل في الجلاء وفيما حصل في الحصار جاء عند ابن هشام وجاء عند ابن سعد وعند الواقدي، وإن كان فيه إرسال لكن بعضهم قواه لأن له شاهد آخر أيضا مرسل من حديث عاصم وذاك من حديث عروة، فالتقى المرسل مع المرسل أو ماذا، ذاك من حديث عاصم ابن عمر وذاك من حديث الوليد بن عبادة ابن الصامت، فتقوى المرسل بالمرسل وبعضهم ضعف الحديث. فبعد ذلك غزى النبي عليه الصلاة والسلام غزوة السويق، وهذه الغزوة غزوة السويق سميت بذلك لأن الكفار طرحوا من أزوادهم السويق، والسويق معروف هو عبارة عن دقيق مع الماء ويضع عليه كذلك السمن والزيت. فماذا، هذه الغزوة غزوة السويق لم يحصل فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج ليغزو الكفار، بل حصل العكس، الكفار هم الذين غزوا المسلمين. وذلكم أن رجلا من الكفار

عندما ذكر ما يحصل ما حصل لهم في غزوة بدر وكيف قتل أصحابه في بدر وكيف أسر من أسر، خرج قالوا خرج أبو سفيان وأراد أن يغزو المدينة ونذر ألا يمس رأسه ماء من جنابة حتى يغزو محمدا صلى الله عليه وسلم. قالوا فخرج ومعه 200 من قريش ليبر بيمينه، فمشى يريد المدينة ويريد أن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام، واستعان ببني النضير حتى أنهم ذكروا أنه ذهب إلى حري بن أخطب وكان هو رئيس بني النضير، فجاءه في الليل وضرب عليه الباب وأخبره أنه ماذا يريد أن يقتل محمدا عليه الصلاة والسلام ويريد أن يغزو المدينة. فجاء إلى المدينة فحرق بعض النخيل ووجد بها بعض الرجال من ماذا من الأنصار، ذكروا رجلين فقتلهم، مع ذلك انصرف وفر هاربا، سمع به النبي عليه الصلاة والسلام فخرج وأخذ أصحابه يريدون أن يلحقوهم، ووضع في المدينة فلان وفلان من أصحابه عليه الصلاة والسلام، فلما أرادوا أن يدركوهم جاءوا إلى منطقة يقال لها قرقرة الكدر، فوجدوا أن أبا سفيان قد فر هو وأصحابه وتركوا الأزواد، الأزواد هذه يعني الزاد كان السويق، فأخذ منه الصحابة، أخذوا من هذا السويق، فلما رجعوا إلى المدينة قالوا للرسول يا رسول الله أتطمع لنا أن تكون غزوة؟ فقال نعم. يعني هل هذه يقال لها غزوة مع أن أبا سفيان هو الذي غزا المدينة لكنه فر، فأدركناه ففر ولم نستطع ماذا أن ندركه، بل فات أبو سفيان ومن معه وأخذ الأزواد، فسأل الرسول هل تكون لنا غزوة أو تطمع لنا غزوة؟ فقال لهم نعم. إذن هذه غزوة السويق، هذه جاءت عند ابن إسحاق وذكرها كذلك غيره، إلا أنها مرسلة، فقد أرسلها من طريق عبد الله بن كعب بن مالك، هي من طريق عبد الله بن كعب بن مالك، كعب بن مالك صحابي، لكن من الذي يروي هذه الغزوة هو ابنه عبد الله بن كعب بن مالك، وهو ليس بصحابي وإنما هو تابعي. ثم بعد ذلك بعد هذه الغزوة التي هي غزوة السويق جاءت غزوة أيضا يقال لها قرقرة الكدر ويقال لها قرارة الكدر، هذه الغزوة فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام غزا وكان هذا في شهر محرم يعني من السنة الثالثة، وخرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى بني سليم وهي ناحية من معد بن سليم، وكان يريد أن يغزوهم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان هذه المنطقة التي غزاها بينها وبين المدينة 8 برد، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه وحمل اللواء أو جعل عليا رضي الله عنه هو الذي يحمل اللواء، ثم استخلف على المدينة عبد الله بن أم مكتوم، ثم خرج النبي عليه الصلاة والسلام، وبلغه أن جماعة تجمعوا من سليم ومن غطفان فسار إليهم، فلما وصل إلى هناك ما وجد أحدا، فأرسل أصحابه أو نفرا من أصحابه إلى أعلى الوادي حتى يرى هل يوجد أحد، فوجدوا غلام يقال له يسار، فسأله عن الناس أين هم الذين تجمعوا من سليم ومن غطفان، فقال هذا الغلام لا علم لي بهم، لا علم لي بهم، فارتفعوا إلى المياه وارتفعوا إلى كذا فما وجدوا أحدا، فوجدوا النعم، وجدوا الإبل، فقالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام ظفر بهذه الإبل وأخذها إلى المدينة واقتسمها عليه الصلاة والسلام وجعلها من الغنائم، وذكروا أن عدد هذه النعم والإبل 500 بعير، هي 500 بعير، فأخرج الخمس عليه الصلاة والسلام وقسم 4 أخماس على المسلمين، فكل صحابي وكل مسلم أخذ بعيرين، أخذ بعيرين يعني الذين خرجوا للقتال، لأن كان عددهم كانوا 200 رجل، فصار السهم لكل واحد لهم بعيران، ثم رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. هذه الغزوة ذكروها في كتب السير ويقال لها غزوة

ثم بعد هذه الغزوة بعث النبي عليه الصلاة والسلام سرية لقتل كعب بن الأشرف اليهودي. كعب هو رجل عربي من طيء ومن قبيلة أو من بني نبهان، إلا أنه أطلق عليه اليهودي. لماذا؟ لأنه عاش مع اليهود وأمه يهودية، وذلكم أن أباه قتل رجلا وأصاب دما ففر إلى المدينة وعاش مع اليهود وصار حليفا لبني النضير، وتزوج امرأة منهم يقال لها عقيلة بنت أبي الحقيق فولدت له كعب بن الأشرف، وإلا فأصله عربي لكنه قيل له اليهودي لأنه صار حليفا لهم وعاش معهم وتزوج منهم وأمه يهودية. هذا الرجل كعب بن الأشرف كان رجلا طويلا جسيما ذا بطن وهامة، وكان يهجو المسلمين لا سيما بعد وقعة بدر. بعد وقعة بدر تأثر من تأثر من اليهود ومن أعداء الله ورسوله، فكان هذا الرجل يهجو المسلمين ويسب بهم ويتشبب بنسائهم، حتى جاء في بعض الروايات أنه ذهب إلى مكة يقوي المشركين ويساندهم ويشجعهم ويشد من أجرهم، وكان أيضا يهجو المسلمين وكان يسب نساء المسلمين وتشبب بنساء المسلمين حتى آذاهم. ولهذا جاء عند أبي داود أنه لما ذهب إلى كفار قريش كان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويحرض كفار قريش على النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أيضا يتعاون مع المشركين الذين يعبدون الأصنام. وكما هو معروف أن اليهود كانوا يدعون النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ولهذا أنزل الله عز وجل حينما أمر نبيه بالصبر والعفو قال ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أي ستجدون من هؤلاء السب والأذى الكثير. فكعب بن الأشرف كان يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام بالشتم وبالسب والهجاء والتشبب بالنساء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. هكذا جاء في الصحيحين، أما خارج الصحيح قال فقد آذانا بشعره وقوى المشركين، يعني من سيقتله ومن سيكون صاحبه. فقال محمد بن مسلمة رضي الله عنه وأرضاه فقال يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال نعم. قال فأذن لي أن أقول شيئا، فقال قل. يقصد محمد بن مسلمة إذن لي أن أقول شيئا، يعني أنا سأتكلم بكلام غير صحيح وغير حقيقي، سأكذب، لأنه على الصحيح أن الحرب خدعة، ولهذا بوب الإمام البخاري باب الكذب في الحرب ثم ساق هذا الحديث. ولهذا سيأتي معنا أن محمد بن مسلمة ذهب يقول كلاما حتى يتمكن من قتل كعب، وسيأتي معنا هذا الكلام، لأن بعض أهل العلم ذهب إلى أن محمد بن مسلمة إنما أتى بالمعاريض وعرض، وإن كان بعض أهل العلم يرى أنه أتى بكلام غير صحيح، لكن هذا جائز وأجاز له النبي عليه الصلاة والسلام هذا الفعل، فقال له يا رسول الله إذن لي أن أقول شيئا، قال له قل. وفي بعض الروايات لما قال له إذن لي أن أقول شيئا وهي خارج الصحيح قال له الرسول عليه الصلاة والسلام قال له النبي عليه الصلاة والسلام ائتي سعد بن معاذ وأخبره ماذا تصنع. فجاء إلى سعد بن معاذ فبين له أن يقول أنه ماذا يشتكو من الرسول عليه الصلاة والسلام، قال لهم اذهبوا إليه واشتكوا من النبي عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الروايات لما قال من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله، خرج محمد بن مسلمة واستأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يشكو منه ويعيب رأيه، استأذنوه في هذا، يعني سنذهب إلى كعب ونشتكي منك يا رسول الله ونعيب الرأي، فأذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام. حتى جاء في الرواية أنهم قالوا له سنقول لكعب هذا الرجل قدم علينا بالبلاء فبسببه حاربتنا العرب ورمتنا عن قوس واحد، مع أن هذا الكلام غير

صحيح، لكن الرسول أذن لهم، أذن لهم بهذا الكلام. ولهذا جاء عند ابن إسحاق في سيرته كما ذكر ابن هشام بإسناد حسن، وذكر ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح وحسن الإسناد، أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى معهم إلى البقيع لما أرادوا أن يقتلوا كعب، مشى معهم إلى بقيع الغرقد ثم وجههم ثم قال انطلقوا على اسم الله اللهم أعنهم اللهم أعنهم. فخرج محمد بن مسلمة والتقى بكعب بن الأشرف في بيته فقال له إن هذا الرجل، يقصد من؟ محمد عليه الصلاة والسلام، يقول لكعب إن هذا الرجل قد سألنا الصدقة وإنه قد عنانا أو عنانا بمعنى قد أصابنا بالعناء وبالتعب، وإني قد آتيتك أستسلفك، يعني أريد منه الدين والسلف. فقال لهم كعب وأيضا والله لتملنه، لا يصيبكم الملل من هذا الرجل. فقال محمد بن مسلمة إنا قد تبعناه فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء سيصير شأنه، ننظر إلى أي شيء يصير شأنه، وقد أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين، يريدون منه وسق من التمر أو وسقين. فجاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام وجههم إلى أن يذهبوا إلى سعد بن معاذ قبل أن يذهبوا إلى كعب ابن الأشرف، فذهبوا إلى سعد وأخبروه بالخبر وأننا سنذهب نقتل كعب ابن الأشرف، فما تقول يا سعد بن معاذ؟ فقال لهم توجهوا إليه واشكوا إليه الحاجة وسلوه أن يسلفكم الطعام. فذهبوا وقالوا له هذا الكلام، نريد الوسق أو الوسقين. فقال ماذا ترهنونني؟ أنا سأعطيكم التمر، سأعطيكم الوسق والوسقين، لكن ماذا ستعطوني رهنا على هذا؟ فقالوا نعم، ماذا تريد؟ قال أرهنوني نساءكم، أريد النساء. فقالوا له كيف نرهنك نساءنا، كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال فأرهنونني أبناءكم. قالوا كيف نعطيك هذا الرهن؟ فيسب أحدهم فيقال رهن بوسق أو وسقين، يعني إذا صار كبيرا هذا الطفل أو هذا الابن سيعيروه ويقولون قد كنت رهنا في وسق أو وسقين، فما يصلح هذا يا كعب، لكن نعطيك اللأمة، نعطيك ونرهنك اللأمة أي السلاح. فرضي بذلك وقبل أن يكون السلاح رهنا لهذا التمر أو هذا الوسق والوسقين من التمر. فوعدوه أنهم سيأتوه في وقت كذا وكذا، فجاءوه في الليل، وكان مع محمد بن مسلمة أبو نائلة، وأبو نائلة هو أخو كعب، هو أخو كعب من الرضاعة، أخو كعب بن الأشرف من الرضاعة. فدعاهم إلى الحصن الذي كان يسكن فيه فنزل إليهم، لما سمع صراخهم وهم يصيحون انزل يا كعب حتى نعطيك السلاح وناخذ منك التمر، فأراد أن ينزل، فقالت له امرأته أين تخرج هذه الساعة؟ فقال لها إنما هو محمد بن مسلمة وأخي أبو نائلة. فقالت أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم، هذه المرأة كان فيها من الفراسة فتفرست أن الرجل سيصاب وأنه سيقتل، فأحست بهذا الشيء، أحست وشعرت بهذا الشيء. فقال لها لا إنما هو أخي، إنما هو أخي ورضيع أبو نائلة، والكريم لو دعي إلى طعنة بليل لأجاب، الكريم لو دعي إلى طعنة بليل لأجاب. فجاء في بعض الروايات خارج الصحيح أن المرأة تعلقت به وقالت له مكانك، فوالله إني لأرى حمرة الدم مع الصوت. وفي بعض الروايات أنها أخذت به وأخذت بالملحفة وقالت له اجلس أنت امرأ محارب أو محارب، لا تنزل في هذه الساعة. فكان يقول لها إنه أخي أبو نائلة، لو وجدني نائما ما أيقظني. فقالت والله إني لا أعرف من صوته الشر. فحاولت معه فنزل، فالتقى بمحمد بن مسلمة وكان معه رجلان ذكروا أبو عبس بن جبر والحارث بن أوس، وذكروا أيضا عباد بن بشر، وكان معه أيضا أبو نائلة. إذن هم أربعة في بعض الروايات رجلان، وهم أربعة رضي الله

فقال لهم محمد بن مسلمة: إذا نزل الرجل أي كعب بن الأشرف فإني قائل بشعره، قائل يعني ماسك وفاعل شيء بشعره، فأشمه يعني سأستأذنه من أجل أن يجعلني أشم الطيب الذي في شعره، فإذا رأيتموني استمكنت من رأسه فدونكم فاضربوه. يعني هذه الخدعة التي ستكون، سأستأذنه من أجل أن أشم الطيب الذي في شعره ورأسه، فإذا تمكنت واستمكنت من رأسه فقوموا واضربوه بالسيوف. فنزل لها كعب بن الأشرف فنزل وعليه الطيب، وكان من أجمل ما يكون هذا الرجل، كان جميلا في نفسه وكان يضع أفضل وأجمل الطيب. فقالوا: ما رأيت كاليوم ريحا أي طيب أطيب منه، وعندي أعطر نساء العرب وأكمل العرب. فوجدوها فرصة، فقال محمد بن مسلمة: أتأذن لي حتى أشم من هذا الطيب؟ فأذن له فشم من هذا الطيب. في بعض الروايات قال: وأستأذنك في أصحابي، يعني حتى يشمون معي من هذا الطيب، فأذن لهم. فقال: أتأذن لي مرة أخرى؟ فأذن له. فلما استمكن من رأسه قال الرجل: دونكم، يعني قوموا إلى ضربه. فقاموا رضي الله عنه قومة رجل واحد وضربوه بالسيوف، ضربوه بالسيوف، حتى جاء خارج الصحيح قال: وضربه محمد بن مسلمة فقتله، وأصاب ذباب السيف الحارث بن أوس، أحد هؤلاء الأربعة أصيب من شدة الضرب ومن شدة أن كل رجل منهم يضرب بسيفه، أصيب أحدهم وهو الحارث بن أوس رضي الله عنه. ثم خرجوا، فلما كانوا بالجرف أصاب أو ماذا اشتد الوجع على الحارث، فجلس في مكانه وتخلف عنهم ونزف ماذا جرحه، فافتقدوه فرجعوا إليه وحملوه ورجعوا سراعا حتى دخلوا المدينة. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بالخبر كما جاء خارج الصحيح، فحمد الله، حمد الله تعالى. وجاء في رواية ابن سعد قال: فلما بلغوا بقيع الغرقد كبروا، كبروا رضي الله عنهم فرحا، كبروا فرحين بما صنعوه من قتل هذا الخبيث، هذا اليهودي، هذا الذي آذى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فالرسول كان يصلي، كان قائما يصلي، فلما سمع تكبيرهم كبر عليه الصلاة والسلام وعرف أنهم قد قتلوه. فلما وصلوا إليه خرج إليهم وقال: أفلحت الوجوه. فقالوا: ووجهك يا رسول الله؟ فرموا برأسه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فحمد الله على قتله، حمد الله على قتله. جاء في بعض الروايات وإن كان فيها إرسال أن اليهود أصبحوا مذعورين حينما قاموا في الصباح، أصبحوا مذعورين وجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا له: قتل سيدنا، قتل سيدنا غيلة يا رسول الله، أو غيلة يا رسول الله، الغيلة بمعنى خديعة. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام، ذكرهم بما يصنع كعب بن الأشرف، كونه يؤذي الله ورسوله ويحرض على أذية الله ورسوله ويحرض المشركين ويتشبب كذلك بالنساء، فخافوا ولم ينطقوا بشيء، يعني ذهبوا ولم يتكلموا وهم مذعورون وقد أصابهم الذعر لما حصل لسيدهم كعب بن الأشرف. هذه السرية هي سرية كعب بن الأشرف. خرج محمد بن مسلمة وهو كان على رأس هذه السرية فقتلوا هذا الخبيث وتخلصوا منه. بعد هذه السرية حصلت غزوة وهي غزوة ذي أمر، وهذه الغزوة خرج فيها النبي عليه الصلاة والسلام حينما بلغه الخبر أن غطفان قد تجمعت في منطقة من نجد يقال لها ذي أمر، فسار إليهم، فلما علموا به فروا وتركوا كل ما لهم، وقد كانوا متجمعين على ماء يقال له ذي أمر، وكلهم من بني ثعلبة، من بني ثعلبة بن محارب، وكان عدد الجيش 450 رجلا، وكان خروج المسلمين إليهم لاثنتي عشرة ليلة مرضت من ربيع الأول، يعني من السنة الثالثة من الهجرة في شهر ربيع الأول. وهذه الغزوة

0: وكذلك لا يصح فيها شيء لأنها جاءت من طريق الواقد كما ذكرها ذلك ذكرها في كتابه المغازي، وكذا ذكرها ابن سعد في كتابه الطبقات، فلا يصح فيها شيء، لكنهم ذكروها بعد سرية كعب بن الأشرف غزوة ذي أمر. ثم بعد هذه الغزوة غزوة بحران، ويقال لها أيضا الفرع من بحران، وفيها أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج في 300 من أصحابه يريد قريشا كما ذكر ذلك ابن إسحاق ونقل عنه ابن هشام، إلا أن الإسناد أو ماذا ذكرها بدون إسناد. خرج النبي عليه الصلاة والسلام وهو يريد بني سليم، ووصل إلى منطقة يقال لها بحران من ناحية الفرع، وهذه كانت على الطريق التجاري بين مكة والشام، وكان يريد ماذا بني سليم، لكن لم ينشب قتال بين الفريقين وكان هذا في السنة الثالثة أيضا في شهر جمادى الأولى، يعني بعد غزوة ذي أمر. ثم سرية القردة، أرسل النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بعد أن ماذا خرجت قريش. قريش خافت أن تسلك طريقها الذي كانت تسلكه إلى الشام، لأن قريش كان لها عدة طرق أو لها طرق معلومة تسلكها إلى الشام من أجل التجارة، فلما حصلت وقعة بدر وحصل ما حصل كانت تخاف من هذه الطرق، تعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام قد يخرج لها ويأخذ هذه العير وهذه التجارة. فقالوا أن أبا سفيان خرج في جمع من تجار مكة وكان معهم فضة كثيرة، وكانت ماذا هذه العير فيها من عظيم ما يكون من تجارة قريش، فاستأجر أبو سفيان ومن معه رجلا من بني بكر، هذا الرجل استأجروه ليدلهم على الطريق حتى لا يصل إليهم النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، لكنه قد وصل إليهم الخبر، وصل لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فخرج عليه الصلاة والسلام يريد هذه العير، لا سيما وفيها من عظيم تجارة قريش وكانت مليئة بالفضة الكثيرة، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وأرسل في إثرهم زيد بن حارثة. هي سرية أرسل النبي عليه الصلاة والسلام على هذه السرية وأمر عليهم زيد بن حارثة رضي الله عنهم، فالتقوا على ما يقال له القردة، فحصل بينهم أو أصاب شيء من تلك العير، لكن حصل أن ماذا استطاعت هذه العير، يعني ما استطاعوا أن يقبضوا عليها، قبضوا على شيء يسير منها، فكانت هذه بعد غزوة بدر تقريبا بستة أشهر، يعني في السنة الثالثة في شهر جمادى الآخرة. وقالوا أن السرية كان بها 100 رجل من الصحابة وعلى رأسهم أو أمر زيد بن حارثة عليهم، وهذه الفضة أيضا كان وزنها 30,000، كان وزن هذه الفضة 30,000 درهم وقيمتها كذا وكذا، فقريش ما استطاعت أيضا ماذا أن تتجاوز هذه الطرق، فعرفت أن الحصار قد أحاط بهم من كل مكان، وأن تجارتهم قد صار عليها الخطر، وأن الأمن لم يصل على التجارة، فماذا صنعت قريش؟ غضب أبو سفيان لذلك، فجهز جيشا عظيما لقتال النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت غزوة أحد. هذه السرية مع أنها ضعيفة والأسانيد التي جاءت فيها ضعيفة، لكنهم ذكروا أن سرية القردة هي السبب في غزوة أحد. فإن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم سنتكلم عن غزوة أحد، وهذه التي ذكرناها في هذا اليوم إنما هي الغزوات والسرايا والأحداث التي حصلت بين بدر وبين أحد، وبهذا القدر كفاية. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.ميراث الأنبياء
2: أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان شرح حديث اجتنبوا السبع الموبقات، ألقاها فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري بجامع الإسكان بوادي الحياة بمحاضرة

0: قضت الفرشة، وذلك في 18 من شهر ذي القعدة عام 46 و400 ألف هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
1: ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، وأسأل الله أن يجعله لقاء مباركا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. ونسأل الله عز وجل أن يجزي خيرا كل من كان السبب في هذا اللقاء. ولا نشكر جمعية الدعوة والإرشاد في وادي الحياة على نتاح لنا الفرصة أن نتكلم في هذا، نتكلم لكم ونستمع بكم في هذا المكان، في هذا المسجد المبارك، على حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى مائدة من موائد العلم، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. هذه السبع الموبقات سماها النبي صلى الله عليه وسلم موبقة، ومعنى الموبقة كما قال ابن حجر رحمه الله، قال البخاري في صحيحه: المهلكات. وقال غيره: الموبق بعمله، المحاسب عليه، المعاقب. وقال ابن حجر أيضا: الموبقات أي المهلكات. وقال المهلب ابن صفرة قال: سميت بذلك لأنها سبب لإهلاك مرتكبها. قلت: والمراد، هذا قول ابن حجر رحمه الله، والمراد بالموبقة هنا الكبيرة، كما ثبت في حديث أبي هريرة من وجه آخر، أخرجه البزار وابن المنذر من طريق عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رفعه: الكبائر الشرك بالله وقتل النفس. وقال ابن رسلان في شرحه لسنن أبي داود: أي المهلكات جمع موبقة، وسميت هذه الكبائر الآتية موبقات لأنها تهلك صاحبها في الدنيا بما يترتب عليها من العقوبات، وفي الآخرة من العذاب. وقال ابن الملقن رحمه الله قال المهلب: إنما سماها الشارع موبقات لأن الله تعالى إن أراد أن يأخذ عبده بها أوبقه في نار جهنم. وقال الشيخ عبد العزيز رحمه الله: الموبقات يعني المهلكات لشدة خبثها، نسأل الله العافية. هذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا: اجتنبوا السبع الموبقات. وذكرنا معنى الموبقات أي المهلكات، وهذا كان لخطابه عليه الصلاة والسلام للصحابة رضي الله عنهم. ثم أهل العلم قالوا: هل هذه المهلكات الموبقات الكبائر السبع، هل أراد النبي صلى الله عليه وسلم حصرها في هذه، أم أنها أن غيرها في هناك ذلك؟ تكلم أهل العلم وقال الإمام، قال البيهقي رحمه الله، قال الإمام أحمد بن محمد، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة: وليس في تكليفه ذلك بالسبع منع الزيادة عليهن، وإنما فيه تأكيد اجتنابهن، ثم قد ضم إليهن غيرهن. روين عن عبيد بن عمير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: الكبائر تسع، فذكرهن وذكر معهن عقوق الوالدين واستحلال البيت الحرام. إذن الإمام أحمد رحمه الله يقول: ليس المراد يعني التقييد بالسبع أن غيرها ليست كبائر،

إنما هذه سنأتي ونعلم ونبين أيضا قول العلماء المراد في هذا. وقال النووي رحمه الله، قال العلماء رحمهم الله: ولا انحصار الكبائر في عدد مذكور. الكبائر ما لها عدد مذكور. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن الكبائر أسبع هي؟ فقال هي إلى 70، ويروى إلى 700 أقرب. وقال ابن رسلان: ولا شك أن الكبائر أكثر من هذه 7. ولذلك قال ابن عباس إن حين سئل عن الكبائر هي إلى 70 أقرب منها إلى 7. ويؤيد أن العدد غير مقصود، جاء في رواية عند أبو أقول، ويؤيد أن العدد غير مقصود جاء في رواية عند أبي داود بسنده إلى عبيد بن عمير عن أبيه أنه حدثه وكانت له صحبة أن رجلا سأله فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ فقال: هن 9. فذكر معنى زاد: وعقوق الوالدين المسلمين، واستحلال البيت الحرام، قبلتكم أحياء وأمواتا. لماذا اقتصر على 7 في هذا الحديث؟ لماذا اقتصر على هذه 7؟ أن العدد يعني الكبائر كثيرة، لماذا هؤلاء 7 المذكورات في هذا الحديث؟ قال النووي رحمه الله: وأما قوله صلى الله عليه وسلم الكبائر 7، فالمراد به من الكبائر 7، فالمراد به من الكبائر أي بعض الكبائر 7. فإن هذه السيرة وإن كانت للعموم فهي مخصوصة بلا شك، وإنما وقع الاقتصار على هذه 7، وفي الرواية الأخرى 3، وفي الأخرى 4، لكونها من أفحش الكبائر مع كثرة وقوعها. إذن يقول هذه من أفحش الكبائر، هذه أغلب الكبائر ومع كثرة وقوعها، لا سيما فيما كانت عليه الجهمية، ولم يذكر في بعضها ما ذكر في الأخرى، يعني ما ذكر في الكبائر الأخرى. وهذا مصرح بما ذكرته أن المراد البعض، وقد جاء بعد هذا من الكبائر شتم الرجل والديه، وجاء في النميمة وعدم الاستبراء من البول أنهما من الكبائر، وجاء في غير مسلم من الكبائر اليمين الغموس واستحلال البيت الحرام. وقال ابن رسلان رحمه الله انتهى كلامه. وقال ابن رسلان: وعلى هذا فاقتصاره عليه الصلاة والسلام على 7 في هذا الحديث يحتمل أنها هي التي أعلم بها في ذلك الوقت بالوحي، ثم بعد ذلك أعلم بغيرها، ويحتمل أن تكون هذه 7 التي دعت الحاجة إليها في ذلك الوقت أو التي سئل عنها في ذلك الوقت. لكن الذي سئل عنها في هذا الوقت الحديث يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 7 الموبقات، ثم قال: لا تسألوني، في بعض الروايات: ألا تسألوني عنهن؟ قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: اجتنبوا 7 الموبقات، وسكت. ثم قال: ألا تسألوني عنهم؟ فسكتوا. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا تسألونني عنهن؟ فسألوا، قال: وما هن؟ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يرد هذه الرواية، ترد كلام ابن رسلان رحمه الله. وقال السفاريني رحمه الله: والحكمة في الاقتصار على 7 المذكورة في الحديث مع وجود ما يزيد على 70 في أحاديث متفرقة أن هذه موصوفة بصفة زائدة على مجرد الكبيرة، يعني هذه عندها ماذا؟ صفة زائدة على مجرد الكبيرة، كما سيأتي، وهي الموبقة أي المهلكة، إلى أن قال: والأقوى أن التنصيص على 7 في كل حديث لزيادة عظمها. وأقول أن السبب في ذكر هذه 7 عظمهن، هذه 7 الكبائر هذه كمن أفحش وأعظم، أيضا الأثر المترتب عليها والبالغ فيهن، والله أعلم. ويدل على هذا الحديث الذي رواه النسائي في سنده بسنده إلى عبيد بن عمير أنه حدثوا أن أبوه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: هن 7 أعظمهن إشراك بالله وقتل في النفس. فذكر عليه الصلاة والسلام أن هذه من أعظم الكبائر،

أعظمهن. وأيضا روى الطبراني في المعتمد الكبير بسنده إلى عبيد بن عمير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: إن أولياء الله المصلون، إن أولياء الله المصلون، ومن يقيم الصلوات الخمس التي كتبهن الله على عباده، ويصوم رمضان، ويحتسب صومه، ويؤتي الزكاة طيبة بها نفسه يحتسبها، ويجتنب الكبائر التي نهى عنها. فقال رجل من أصحابه: يا رسول الله، وكم الكبائر؟ قال: تسع أعظمهن الإشراك بالله وقتل المؤمن بغير حق الحديث. فدل على أن هذه المذكورات عظيمة، هذه المذكورات عظيمة، ولذلك خصها النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر في هذا الحديث دون غيرها. ولكن كما ذكرنا أن الكبائر ليست سبع فقط إنما أكثر، لكن هذه عظيمة، هذه أعظم عظمهن، أعظم الكبائر. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: سألوه صلى الله عليه وسلم ما هذه السبع حتى نتجنبها، لأن الإنسان لا يمكن أن يتجنب شيء إلا بعد أن يعرفه. ففي هذا دليل على أنه يجب على المسلم أن يسأل عن الأمور المحرمة ويعرف الأمور الشركية حتى يتجنبها. وأقول أنا هذا، وللأسف نحن في وقت لا نسأل عن ديننا، لا نسأل عن ما يهمنا في ديننا. نسأل الإنسان إذا أراد يريد شيء يذهب إلى دنيا، إذا أراد شيء من أمور الدنيا يسأل: هذه أنت الآن بكم؟ إذا أراد أن يبني قال: من هو أفضل بناء؟ من هو أفضل كذا؟ يسأل. إذا أراد شيء من أمور الدنيا يذهب، لكن إذا أراد دينه لا يسأل. إذا أراد الحج، إذا أراد الحج ونحن على قرب، ربما أنه في موسم الحج ولا يعرف، ما يسأل، يقول مع الناس وهكذا في صلاته في عبادته. هذا هو الواجب علينا أن نتعلم عباد الله، الله أمرنا بذلك: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ذلك ما قالوا نحن الصحابة خلاص يكفينا، إنما سألوا قالوا وما هن. فهنا يجب علينا أن نتعلم وأن نعلم وأن نحذر، وهذا من فضل الله عز وجل أن جعلنا عند هذا المجال الطيبة نستمع لذكر الله فيها من الأجور العظيمة ما تلقاه يوم أن تجد ذلك في صحيفة أعمالك عند الله عز وجل. احتسبت هذه الدقائق وهذه الساعات وهذه اللحظات لله عز وجل، سوف تجد عند الله عز وجل. الأمر الآخر، تذكر أن الله يباهي بك ملائكته، وأن الله سبحانه وتعالى في آخر المجد يقول: قوموا مغفور لكم. فينبغي لنا أن نتعلم، ينبغي لنا أن نعلم أن هناك من يصدنا عن التعلم، يصدنا عن ديننا، يريدنا أن نكون جهالا بحقيبتنا، جهالا بديننا، لا نعرف إلا هكذا مع الناس. ينبغي أن نتعلم ونعرف ما هو الواجب. فكان صحابة جاوبوا صحابة رسول الله وما هم سألوا. قال الشيخ صالح الفوزان: وهناك من يقولون: علموا الناس التوحيد واتركوا الكلام في الشرك والكلام في المحرمات، علموا الخير فقط ولا تبين لهم الشرك والأمور المحرمات. يقول اتركوا هذا، يقول في من الناس من يقول بس تعلموا، لا اتركوا هذا المحرمات، اتركوها لا تعلمون الناس بها. لا، كيف يجتنبها وهو لا يعرفها؟ كيف يتجنبها وهو لا يعرفها ولا يعرف ضررها؟ كيف يتجنبها؟ الواجب يتعلم. قال رحمه الله، قال حفظه: وهذا خداع من الشيطان، لأنه لا بد أن يعرف الإنسان الخير ويعرف الشر من أجل أن يعمل بالخير ويترك الشر. والله قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، فقال: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لذلك عند بعض الناس يقول: نحن الآن موحدون، ما نحتاج نتعلم التوحيد، نحن الآن والله نحن موحدين. إذا قلت نتعلم التوحيد قال: أنا مشرك، تعال تعلم يا أخي السبيل، قال: لا أحنا نعرف نتعلم. كيف يكفر بالطاغوت وهو لا يعرفه؟ كيف يكفر بالطاغوت وهو لا يعرفه؟

لا بد أن يعرفه من أجل أن يكفر به، إلا إذا لم يعرفه ظنه، إذا لم يعرف ظنه خيرا. وهكذا إذا لم يعرف المنكرات ويعرف الكبائر كيف يتجنبها؟ لا بد أن نعرف. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام أول كبيرة من الكبائر وهي أعظم الكبائر، ألا وهي الشرك بالله عز وجل. الشرك بالله، قال عليه الصلاة والسلام الإشراك بالله. ما هو الشرك؟ لو سألنا سؤال ما هو الشرك، تجد أن هناك إجابات تختلف. فمنهم من يقول الشرك بالله عز وجل هو عبادة غير الله، وهذا إجابة صحيحة، عبادة غير الله سبحانه وتعالى. ومنهم من يقول الشرك هو أن تنكر وجود الله فقط، تعبد غير الله معه، يقول هذا لا بأس، لكن تنكر وجوده هذا شرك بالله عز وجل. والجواب على كلامه أنت إذا كان على كلامك هذا، فالكفار الذي حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا بمشركين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حاربهم وقاتلهم. لماذا؟ لأنهم لم يوحدوا الله في عبادته، لكن يعرفون أن الله هو الخالق، وأن الله هو الرازق، وأنه المحيي، وأنه المميت. ولئن سألتهم من خلق السماوات رب ليقولن خلقهن العزيز، ليقولن خلقه الله. ولئن سألت من خلق السماوات والأرض ونزل من السماء يقولون الله، فهم يعرفون ذلك، ومع ذلك لم يدخلهم في الإسلام بل هم مشركون. وهذا توحيد الربوبية، وهذا يسمى توحيد الربوبية. فتوحيد الربوبية يعرفه المشركون، وما أنكر توحيد الربوبية إلا الملة. والآن في وقتنا الحاضر ينكرون اللي يسمى الملحدين، الذين ينكرون وجود الله عز وجل. فلذلك أيها الأحبة ينبغي لنا أن نعرف ما هو الشرك. الشرك هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله وفيما هو له سبحانه وتعالى من العبادة، من العبادة. إذا تسوية غير الله بالله سبحانه وتعالى. ومع ذلك المشركون عندما يقولون ويتبرون من مما كانوا يعبدون يقولون كنا ماذا نسويكم برب العالمين، تسوية بالله عز وجل، سويناكم بالله سبحانه وتعالى. فالشرك هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى وما يجب له من العبادة والطاعة. إذن هذا هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. والشرك بالله هو الضلال المبين، وهو الإثم العظيم الذي لا يغفره الله عز وجل إلا بالتوبة. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به، من أشرك مع الله عز وجل لا يغفر الله عز وجل هذا الشرك إلا أن يتوب إلى الله عز وجل منه. وقال تعالى ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، دل ذلك على أن الشرك أعظم الذنوب، لأن الذنوب مع الشرك قابلة للمغفرة. كل كبيرة وكل ذنب دون الشرك قابل أن يغفره الله سبحانه وتعالى، أما الشرك فلا. والشرك هو الذنب الذي حرمت الجنة على فاعله، الجنة عليه أراض، وجعلت النار مأواه، كما قال الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال الله عز وجل ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من النار أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهم على الكافرين. هذه محرم عليهم، الله حرم عليهم الجنة، وأخبر أن مأوى هذا المشرك النار. الشرك بالله محبط للعمل، فلا ينفع معه عمل مهما عملت، مهما كان هذا العمل عملته

يقطع معه الشرك في الله عز وجل. كان ابن جدعان قيل أنه كان كريما وكان يعمل الخير، فسألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عنه، قال هو في النار. ما نفعه هذا العمل؟ إنه لم يقل يوما ربي الله، ما وحد الله سبحانه وتعالى، أشرك بالله ومات على الشرك، ما نفعه، كل عمله حبط. الله عز وجل أخبر وقال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو عليه الصلاة والسلام، فكيف بغيره؟ ولقد أوحي إليك يا محمد أنت وإلى الذين من قبلك من الأنبياء الذين من قبلك أوحى الله إليك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. نتيجة الشرك خسارة وإحباط العمل، لا تنفع صلاة، لا ينفع بر، لا ينفع معه أعمال خير، لا تنفع معه زكاة، لا ينفع معه إنفاق، لا ينفع حج، كلها يحبطها الله عز وجل. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والله عز وجل يقول ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والله يقول في كتابه الكريم عن المشركين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلهم هباء منثورا. وقال الله عز وجل مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، هي يوم شديد الهواء، وهذه رماد ثم جاء هواء شديد يوم عاصف، ماذا كانت النتيجة؟ هل تجد من الرماد شيء؟ لا تجد شيء، يذهب. هذه أعمالهم شبه الله عز وجل تذهب ولا تنفع. الشرك بالله هو أقبح الذنوب وأشنعها وأشد عقوبة. إن الشرك لظلم عظيم، أخبر الله عز وجل أنه ظلم، أنه ظلم عظيم. إن الشرك لظلم عظيم، لما؟ ظلم لأنه وضع شيء في غير مكانه. الذي عبد الله وعبد غير الله وضع هذه العبادة التي لغير الله في غير مكانه فهي ظلم، لأن الظلم وضع الشيء في غير مكانه، فوضع هذا في غير مكانه وهذا فإنه هذا ظلم. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله ووجه كونه ظلما عظيما، يقول ووجه كونه ظلما عظيما أنه لا أفضح ولا أبشع ممن سوى المخلوق من تراب بمالك الرقاب، وسوى ذلك الذي لا يملك من الأمر شيئا بمالك الأمر كله، وسوى الناقص الفقير من جميع الوجوه بالرب الكامل الغني من جميع الوجوه، وسوى من لا يستطيع أن ينعم بمثقال ذرة من النعم بالذي ما بالخلق من نعمة من في دينهم أو دنياهم وأخراهم وقلوبهم وأبدانهم إلا منه سبحانه، ولا يصرف السوء إلا هو. فهل أعظم من هذا الظلم شيء؟ فهل أعظم من هذا الظلم شيء؟ وهل أعظم ظلما ممن خلقه الله لعبادته وتوحيده فذهب بنفسه الشريفة فجعلها أخس المراتب، جعلها لمن لا يسوى شيئا، فظلم نفسه ظلما كبيرا. يقول هذا رحمه الله هذا يكون الظلم العظيم، أن يجعل الإنسان نفسه الذي خلقه الله من أجل أن يعبده ومن أجل أن يوحده سبحانه وتعالى ومن أجل أن لا يشرك به شيئا أشرك مع الله عز وجل، أليس هذا من الظلم العظيم؟ فالشرك أمره عظيم. وقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. الله المستعان. الشرك فاحذره فشرك ظاهر، هذا الشرك الأكبر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، سواء حجر سواء إنسان سواء قبر سواء كذا كذا أو نجم أو شمس أو شجرة أو

أو كدرة أو غير ذلك، كل ذلك هذا ما ينفعه، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. ومن الناس من يتخذ من دون الله أولياء يحبونهم كحب الله أو أشد حبا، والذين آمنوا. فالشرك بالله عز وجل كما بين رحمه الله ينقسم إلى قسمين، قسم أكبر وهذا الذي ذكرناه وهذه الأدلة كلها، لأن الله عز وجل لا يغفره، لا يغفر الله سبحانه وتعالى الشرك الأكبر، وهو المخرج من الله من المخرج. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا الشرك أنه قال من جعل إنه من أعظم الشرك من أعظم الأعمال ومن أقبحها أن تجعل لله ندا وهو خلقه، أن تجعل لله عز وجل ندا وهو خلقه. الله سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته ثم بعد ذلك تجعل له الند وتجعل له من يكون ندا لله سبحانه وتعالى في العبادة وتجعل له وتسويه غير الله عز وجل بالله، فهذا الشرك العظيم، الشرك الأكبر الذي يخرج الإنسان من يخرجهم من دائرة الإسلام ويحبط عمله ويكون خالدا مخلدا في النار. وهذا المشرك دمه حلال لأنه ما خرج من الإسلام. الله عز وجل قال فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. كذلك أن المشرك، هذا المشرك الأكبر، الشرك الأكبر تحرم مناكحته، تحرم مناكحته لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يومئذ ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. كما أيضا تحرم ذبيحته، أكل ذبيحته، ذبحه إذا ذبحها فالذبيحة ما لها تعتبر ميتة، يحرم أكلها، يحرم الأكل منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. والمشرك لا يرث ولا يورث بل ماله لبيت المال مال المسلمين، ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المشركين. فالشرك قد فالمشرك ارتكب أعظم جريمة، أعظم جريمة وأفظع ظلم، كما قال لقمان لابنه وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظ يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهذا الذي ينبغي لنا أن نحذر منه أبناءنا، نحذر أبناءنا زوجاتنا أهلينا، يجب علينا أن نحذرهم الشرك. إذا كان هذا لقمان عليه الصلاة عليه السلام يقول ابني ذلك ويعظه بأعظم موعظة، الله بينه لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذا علينا نقف أنفسنا، هل نحن نحذر أبنائنا من الشرك؟ فإذا لم نكن كذلك فلنعود إلى أبنائنا ونحذرهم من ذلك وهو الواجب، ونبينهم لماذا إن الشرك لظلم عظيم. وكما ذكرتم وسمعتم الآيات التي تدل عليكم في شناعته وفي عظمة هذا المنكر العظيم وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. ومنه شرك أصغر وهو دون الشرك الأكبر، وهو كل ما نهى عنه الشارع مما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه، وجاء في النصوص تسميته شركا. ومن فهو يعني من أضراره، من أضرار الشرك الأصغر أن الشرك الأصغر يبطل ثواب العمل وقد يعاقب عليه إذا كان عمل واجبا. الله عز وجل قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فإذا قام لله، قام يصلي لله عز وجل ثم دخل عليه الرياء ودخل عليه كذا، أصبح يريد بصلاته وبتحسينها ماذا؟ رؤية فلان وعلان، هذا هو يحذر منه، هذا هو الرياء، الحذر من ذلك. هذا إذا استرسل معه ولم يرجع فإنه يبطل هذه ثوابها، فيبطل ثواب هذه الصلاة وهذه العبادة. وأما إذا رجع فإنه صحيح منه ومن أبواب العلم أنه لا يبطل، ما يبطل الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا في الحديث القدسي، الله يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته شركه. الله ما يقبل الله عز وجل.
أن يشارك في العبادة، بل يجب أن تكون العبادة له سبحانه وتعالى. والشرك الأصغر وسيلة إلى الشرك الأكبر. النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه عندما أتى إليه الرجل وقال: يا رسول الله، كما في شرك الأقوال؟ قال: ما شاء الله شئت. قال: أجعلتني لله ندا؟ النبي صلى الله عليه وسلم خاصب وحذر: أجعلتني لله ندا؟ بالقول ما شاء الله. انظر للحفظ كذلك الكلمة اللفظة. ينبغي لنا أن نتعلم، أن نحذر أن نشرك بالله وإحنا ما نعلم، يحلف بغير الله وكذا، والكعبة والنبي وغيرها، هذا حلف بغير الله. من حلف فليحلف بالله أو ليصمت، وهذا شرك بالله سبحانه وتعالى. خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته، انظر، وهم بعضهم حدثاء عهدين بالإسلام، وماذا كانوا يريدون؟ الجهاد في سبيل الله. انظر، يذهبون معهم لمعاونته على المشركين وقتال المشركين، ومع ذلك ما قال لا جاملهم ولا شيء. عندما قال يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوار كما أن للمشركين ذات أنوار، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: والذي نفسه، ما قالت بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة؟ انظر، هذه كلمة بسيطة لكن لها ماذا؟ أثرها عظيم. ربما أنت تقول بسيطة لكن أثرها عظيم فيما بعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الشرك، لا من الأكبر ولا من الأصغر، فالحذر الحذر من الشرك بالله عز وجل. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الثاني والكبيرة الثانية، وهي السحر. والسحر ما خفي ولطف سببه، والسحر رقى وعزائم ينفث فيها، تؤثر في القلب، تؤثر في البدن، فيمر ويقتل، يفرق بين المرء وزوجه. السحر من أعظم الكبائر الموبقات، بل هو ناقض من نواقض الإسلام. الله يقول: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتروا ما في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا بأنفسهم لو كانوا يعلمون. الله عز وجل بين كفرهم وأنه في الآخرة كفر لا خلاق له، إذا كان لا خلاق له في الآخرة فمصيره إلى النار والعياذ بالله. نسأل الله العظيم. السحر أمر خطير. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى عن السحر وذكر أنواعه كما في ذكره في فتح الباري رحمه الله، فقال: منه ما يقع من السحر بخداع وتخليفات لا حقيقة لها، إنما هو نحو ما يفعله المشعوذ من صرف الأبصار عما يتعاطاه بخفة جديد إلى ذلك، الإشارة بقوله يخدر إليه من سحرهم أنها تسعى. وقوله تعالى: سحروا أعين الناس، ومن هناك سموا موسى ساحرا، وقد يستعين في ذلك بما يكون في خاصية كالحجر الذي يجذب الحديد المرابط. يقول رحمه الله: كذلك من أنواع ما يحصل بمعاونة الشياطين بضرب من التقرب إليهم، وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وقال رحمه الله: ما يحصل أيضا بمخالطة الكواكب والزلزال وحاميتها بزعمهم. قال ابن حزم: ومنه ما يوجد من الظلم السماء من السماء كالطابع المنقوش في صورة عقرب في وقت كون القمر في العقرب، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. السحر يطلق ويراد به الآلة التي يسحر بها، ويطلق ويراد بها فعل الساحر. إذا قيل الآلة

يعني صرف المعنى في الركى والنف والعقد، وترك بالمحسوسات كتصوير الصورة صورة على صورة المحسوس، وتارة بجمع الأمرين الحسي والمعنوي هكذا. ولذلك الحذر من الصور والتصوير، من ذلك الحذر من التصوير، فربما يسحر على ماذا؟ على الصورة. ولذلك الإنسان يصور أهله ويصور أبنائه وكذا وإلى آخره، يحذر عليه، يحذر منها. أولا فعل أن التصوير محرم. الأمر الثاني ربما أن هناك حاسد وحاقد له ويريد به ضرر فيفعل ويكون يصور له ذلك، فنحذر من هذه. هل السحر حقيقة أم لا؟ اختلف أهل العلم في السحر، فقيل هو تكييف فقط ولا حقيقة له، وقال النووي صحيح أنه له حقيقة وبه قطع الجمهور وعليه عامة العلماء ويدل عليه الكتاب والسنة الصحيحة المشهور، انتهى. لكن المقصود لو عرفت اختلاف بين أهل العلم أن هل له حقيقة أو له ليس بحقيقة، الاختلاف أو محل النزاع هل يقع بالسحر انقلاب عين أو لا؟ يعني مثلا يقلب هذه إلى حجر، يقلب هذه إلى شيء آخر، يقلب هذا إلى شيء، يقلب الإنسان إلى شيء. الجواب هذا كلام ماذا؟ هذا حقيقي؟ هذا لا، لكن إنما هو تخيل للإنسان يطرق في عيون الناس، كما في حدث لي في مع زمن موسى عليه الصلاة والسلام عندما أتوا بالسحرة وأتوا بسحرهم ويخيل إليهم من سحر أنها تسعى، أنها تسعى، يخيل إليهم من سحر أنها تسعى، هذه الحبال التي أخوها يخيل إليهم. لكن موسى عليه الصلاة والسلام كانت معه ماذا؟ معجزة، ليس السحر، لذلك ليس التخييل. فلذلك عرف السحرة أن هذا ليس سحر، ولذلك سجدوا لله عز وجل وآمنوا برب موسى وهارون، آمنوا بموسى عليه الصلاة والسلام، وقتلهم فرعون ما ترك. لماذا؟ لأنهم يعرفون أن هذا ليس تخييل، هذا حقيقة، هذه معجزة ليست سحرة، إنما فعلهم هو كان السحر. إذا عرفنا فقول الجمهور أنه حقيقة، نعم أنه حقيقة، وأن له حقيقة وله أثر، وهذا معروف ومشاهد، هذا معروف ومشاهد. طيب من السحر الآن موجود في الوقت الحاضر ويسمى بأسماء ثانية، أعمال بهلوانية، يأتي بشعرة ها ويربطها في سيارة ثم يسحبها بأسنانه، أو يأتي ويدخل من فم الجمل ويخرج من دبره، أو يأتي هذا هو السحر، ويسمونها بأسماء ماذا؟ أعمال بهلواني أو كذا ما لها أسماء، يعني يريدون ماذا؟ أو من يأكل الزجاج يجد أحد يأتي أمام الناس ويأكل، هذا هو السحر، هذا هو السحر التخييل، هذا الذي كان يفعله كفرت سحرة موسى الذي انتحروا في سحرة فرعون. ما حكم حل السحر عن مسحور؟ مسحور هل يحل السحر عنه أم لا؟ الجواب أنه يحل عنه، وهي ما تسمى باسم النشرة، والنشرة هي حل السحر عن مسحور، وهي نوعان، النشرة وحله يكون نوعين. النوع الأول نوع يكون حل السحر بسحر، هذا يذهب إلى ماذا؟ يذهب إلى ساحر ويقول له أباك حل عني هذا السحر، هذا ماذا حكمه؟ هل يجوز؟ لا، لا يجوز ولا يحل. فالساحر أنت لن يأتي إليك ولن يعطيك السحر إلا حتى تكفر بالله عز وجل، لأن المسحور الساحر يتقرب إلى ماذا؟ إلى الشياطين، فيقول له ائتني به كذا وكذا، اذبح كذا، والعياذ بالله، يعني يكفر بالله عز وجل، يكفر بالله سبحانه وتعالى. فلا يجوز حل السحر بسحره، وأنه هذا كفر بالله عز وجل، وهو السحر يعتبر سحر. طيب النوع الثاني والنشر هذه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال هي من عمل الشيطان، وهي المقصودة هذا

أحداث هؤلاء: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. انتهى. كذلك إذن حل السحر نعم، لكن لماذا؟ بالرقى والقراءة يرقيه، وكذلك بالأعمال ما ذكرنا من الأعمال من ذلك، التعوذات الأدعية الشرعية، الأدوية يعالج، لا بأس بذلك. وقال ابن بطال رحمه الله تعالى في شرحه على البخاري وفي كتب وهب بن المنبه أنه يأخذ 7 ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين، يأخذ كم؟ 7 ورقات من سدر خضراء، 7 ثم يدقها بين حجرين، يضع حجر ويأتي بحجر آخر ويدقها، ثم يضربه بالماء، يضعه ماذا؟ يضع في الماء ويضربه، يخلطه، يضربه بالماء ويقرأ فيها آية الكرسي وذوات الكل، يعني كله الله واحد، كله العبد رب الفلق ورب الناس في أيام كافره، نعم. ثم يحفظ منه 3 حسوات ويغتسل الباقي، فإنه يذهب عنه كل ما به إن شاء الله، وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله. أحيانا يسحر وهو يحبس عن أهله، وقال الشيخ ابن باز رحمه الله وهذا أذكره، قال يأخذ هذه 7 ثم ذكرها رحمه الله تعالى، 7 ورقات من سدر ويدقها ويضع فيها الماء ويقرأ عليها آية الكرسي ويحسب منها 3 حسوات ويغتسل الباقي. قال رحمه الله: وهذا مجرد نعم. وهذه من كذلك أيضا مما ينبغي أن يقرأ على نفسه ويرقي نفسه ويرقيه غيره الفاتحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أدراك أنها رؤية، ويقرأ عليه آية الكرسي، ويقرأ عليه أواخر سورة سورة البقرة، ويقرأ عليه الآيات التي ذكرت فيها السحر في من الأعراف، وهي قوله تعالى: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا ساحرين، وألقي السحرة الساجدين قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. وآية يونس: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلمات ولو كره المجرمون. وآية طه وهي قوله تعالى: إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فاقرأ عليها آية السحر، ويقرأ عليها قل هو الله واحد، قل عن رب الفلق، وقل عن رب الناس، ولو كرر مرات كل يوم 2 مرات في الصباح وفي المساء كل يوم، فإنه خير وبركة، وهذا أيضا يعني له أثر بإذن الله سبحانه وتعالى. وللرقية 3 شروط يجب توافرها: أولا أن تكون من الكتاب والسنة، فلا يجوز من غيرهما، لا يأتي بأدعية من غير كتاب والسنة، بل من كتاب الله عز وجل المسلم. ثانيا أن تكون باللغة العربية، ما يكون باللغة بغيرها، أو يأتي بكلمات هكذا كما يفعل السحرة، يأتي بكلمة وغيرها، أن يعتقد أنها سبب، يعتقد أنها سبب وليست هي التي تشفي، إنما الشافي هو الله سبحانه وتعالى، يعتقد ذلك. علاج السحر قبل وقوعه، هل يعالج السحر قبل وقوعه؟ الجواب نعم. من هو يجيب علينا؟ قال ابن القيم، يجيب على هذا السؤال ابن القيم رحمه الله تعالى، قال رحمه الله: ومن أنفع علاجات السحر الأدوية الإلهية، بل هي أدوية نافعة بالذات، فإنه من تأثيرات الأرواح الخبيثة السفلية، ودفع تأثيرها بكون ما يعارضها ويقاومها من الأذكار والآيات والدعوات التي تبطل فعلها وتأثيرها، وكلما كانت أقوى وأشد كانت أبلغ في النشرة، وذلك بمنزلة التقاء الجيشين، كما مع كل واحد منهما عدته وسلاحه، فأيهما غلب الآخر قهره وكان الحكم له. فالقلب، اسمع، إذا كان ممتلئا من الله مأمورا بذكره وله من التوجهات والدعوات والأذكار والتعوذات ورد لا يخل به، يطابق فيه قلبه لسانه.

كان هذا من أعظم الأسباب التي تمنع إصابة السحر له، ومن أعظم العلاجات له بعدما يصيبه. إذن هذه علاجات سابقة. أيضا من العلاجات كذلك أيضا أكل 7 تمرات عجوة يتفطح بها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تفطح بـ7 تمرات عجوة تمرا لم يطره سحر ولا سم. الدعوات والأذكار، الأذكار الصباح والمساء لها أهمية، فهي كالحصن، الحصن. وكم سمعنا من قول ساحر يقول أنه يرسل فلا يراهم، يرسل على شخصي فما أراه، ومنهم من يقول أسمع صوته لكني ما أراه، ما يعرفه، ما لما عنده حصن. فهذه الأذكار حصن حصين من السحر والسحرة والعياذ. وحد الساحر، والساحر كافر، وحده ضربة بالسيف. وقد كتب عمر رضي الله عنه: اقتلوا كل ساحر وساحرة. من انتهى نأتي إلى الكبيرة الثالثة، وهي قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق. فقتل هناك نفس وتسمى بنفس المعصومة. النفس المعصومة هي نفس المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن، هذه محرم قتلها. الله عز وجل يقول في كتابه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فالحذر، الحذر، الحذر من قتل النفس التي حرمها الله عز وجل، وهي النفس المعصومة. أما النفس الغير معصومة كقتل مشرك محارب، والنفس بالنفس، قتل نفس تقتل نفس به، والزاني بعد الإحصاء، فهذه تسمى غير محصنة، غير محصنة. والله سبحانه وتعالى بيّن خطورة القتل، وكما ذكرنا في هذه الآية، وأيضا قول الله عز وجل: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى 3: السيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينها مفارق جماعة. وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وقال عليه الصلاة والسلام: لقتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. نفس، دم المسلم أمره عظيم. وجاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يسب دما حراما. قال عبد الله بن عمر وروي هذا الحديث وهو أفهم الناس له لروايته: إن من ورطات الأمور التي لا دخل فيها العبد ربما لجد منها مخرجا إصابة دم بغير حق. هذه ما لها مخرج، إذا أصبت دم بغير حق هذه ما لها مخرج. وفي الحديث قال ابن قدام رحمه الله في المغني: وأجمع المسلمون على تحريم القتل، والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع. وقال عليه الصلاة والسلام: أول ما يقضى بين الناس في الدماء. وقال عليه الصلاة والسلام عندما سئل: أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: أن تدعو لله ندا وهو خلق. قال: ثم أي؟ قال: تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. القتل أمر خطير، قتل النفس بغير حق خروج من السعة إلى الضيق، ومن العافية إلى البلاء، ومن الأمن إلى الخوف، ومن رغد العيش إلى نكده. قتل النفس بغير حق سبب الخسران القاتل وحسرته وندامته، كما قال تعالى عن القاتل من بني آدم: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. وقال بعدها: فأصبح من النادمين. وقد حرم الإسلام أذية الأنفس المعصومة بأذى، بأي أذى حتى لو كان باللسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه. وخطب النبي صلى

وسلم يوم النحر فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار، فالقاتل المقتول في النار، نسأل الله العافية. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الموبقات أكل الربا، والربا معناه الزيادة، كما قال الله عز وجل: فإذا أنزلنا عليه الماء اهتزت وربت، أي زادت، وهو الزيادة في أشياء مخصوصة من الأصناف الستة: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح وغيرها. وحكمه أنه حرام بالكتاب والسنة الجمع. قال الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: اتقوا الله الربا وارموا الصدقات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومنكره وشاهديه وكاتبه. وقال الشيخ سليمان ابن عبد الله بن عبد الوهاب رحمه الله: قوله أكل الربا أي تناوله بأي وجه، كما كان كما قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان المس، إلى قوله: ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال ابن دقيق العيد: وهو مجرب لسوء الخاتمة، نعوذ بالله من ذلك. يقول ابن دقيق العيد رحمه الله: آكل الربا الذي يأكل الربا أنه تسوء خاتمته، يقول وهو مجرب ومعروف عنهم ذلك أن هؤلاء تسوء خاتمتهم، أن آكل الربا كيف لا، وهو محارب لله عز وجل، محارب لرسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قال ابن عباس: يقال يوم القيامة لأكل الربا: خذ سلاحك، خذ سلاحك للحرب. آكل الربا ملعون كما ذكرنا في الحديث: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. آكل الربا يسبح في نهر من دم كما في البرد، كما بين قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة، فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم، وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى فيه فيه حجر فيرجع كما كان، فقلت: ما هذا؟ فقال: الذي رأيته في النهر آكل الربا. هذا عند البخاري رحمه الله. آكل الربا يبعث يوم القيامة على غير ماذا؟ على غير صفة، كما قال عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون، أي من القيامة له كما المجنون، لا يقومون إلا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع حرم الربا. آكل الربا ممحق البركة، ما عنده في ماله بركة، يمحق الله الربا، يمحق الله الربا ويجب الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. وقال عليه الصلاة والسلام: الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى كل أو إلى كل، رواه الإمام أحمد صاحب الذهبي رحمه الله. انظر لي لهذا الفعل العظيم، والحذر الحذر يا أخوة، حتى ولو كان قليلا ينبغي الإنسان أن يتصع الحلال، ولو حصل له ما حصل، هذه دنيا، هذه أمور، فلا يمحب نفسه ولا يحارب ربه ولا يحارب رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو كانت قلت عليه فإنه يصبر، الله يبتليه في هذه الدنيا. أنت في دار ابتلاء، أنت ما أنت في دار نعيم، أنت نعيم حياة ستأتي، لكن أنت تصبر في هذه الدنيا، هذه الدنيا من أجل يبتليك الله عز وجل، كما قال عز وجل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة لماذا؟ يبلوكم. أنت الآن في الدنيا يبتليك الله عز وجل بالشياطين، يبتليك بالكفرة، يبتليك بالمرض الأمراض، يبتليك بالأوجاع، يبتليك بالفقر، يبتليك بالأحزان، يبتليك بالهموم. هل تصبر؟ هل تصبر؟ أم أنك كالذي يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على انقلب. الله يترك هذا الدين، يترك ما، لماذا أنا؟ لا يا الله ابتلاك، لماذا؟ لأن تصبر، هذه حياة ابتلاء، هذه حياة ابتلاء، يبتليك الله سبحانه وتعالى،

تحذر أن تقع في كبيرة من هذه الكبائر. ومن الكبائر التولي يوم الزحف. والتولي معناه الإدبار من وجوه الكفار، ووقت ازدحام الطائفتين في القتال. والزحف في الأصل الجماعة الذين يزحفون العدو أي ينفون إليه بمشاكة. معلوم أن مع القتال يكون ماذا؟ يكون مشي، يكون ماذا؟ يكون زحف، شيء بسيط حتى لا يشعر العدو بهم. ولذلك سمي ماذا؟ الزحف، كالطفل الذي يزحف، الصبي الذي إذا مشى على مقعدته ويزحف، هكذا هم. وحتى في الحروب يزحفون على بطونهم. فالتولي حكمه تولي يوم الزحف أنه كبيرة، أنه كبيرة. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره، ها، استثنى الله عز وجل منهم، إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله وما هو جهنم من المصير. أي أن يكون متحرفا لقتال بمعنى أن ينصرف ليعمل من أجل القتال، أي كما يسمى الكار، هو فرض ليس لخوفا من هؤلاء، إنما من أجل يقاتل. هذا لا يدخل في هذا. الثاني أن يكون منحاز إلى فئة، إلى جماعة يرجع إليهم من الجانب الآخر، فيكون هو ما خرج من هنا إنما من أجل أن يساعد هؤلاء وينحاز إليهم، فإن هذا لا يعتبر من الفرار من والتولي يوم الزحف. والله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا شرط ثالث، إذن إذا كان إلا أن يكون متحرفا للقتال أو يكون متحيزا لفئة، الشرط الثالث بينه الله عز وجل في قوله: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها النبي حرض المؤمن على القتال، إن يكن منكم 20 صابر يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم، كان الأول الواحد مقابل 10 ما يفر، فإذا فر فيعتبر هذا تولي من الزحف مقابل 10. ثم الله عز وجل قال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فيكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، يعني الواحد مقابل 2، إذا كان 3 فله ذلك، له أن يرجع، لأنه لا، لكن الواحد مقابل 2 لا يتولى، هذا من التولي لو هرب، لو فر من الزحف فإنه يعتبر متولي. وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بالشجاعة الإيمانية والقوة في أمره، والسعي في جلب الأسباب المقوية للقلوب والأبدان، ونهاهم عن الفرار إذا التفت الزحفان، إلى أن قال رحمه الله. وهذا يدل على أن الفرار من الزحف من غير عذر من أكبر الكبائر، كما ورد بذلك الحديث الصحيح، وكما نص هنا على وعيده بهذا الوعيد الشديد. ومفهوم الآية أن المتحالف في القتال وهو الذي ينحرف من جهة أخرى ليكون أمكن له في القتال وأمكن لعدوه فإنه لا بأس به، إلى آخر ما قال رحمه الله. والعلة في أنه كبيرة كما قال الشيخ ابن العثيمين رحمه الله، محمد صلى الله عليه وسلم رحمه الله، قال: فالتولي والزحف هذا من كبائر الذنوب. لماذا؟ قال رحمه الله: ولأنه والعياذ بالله يتضمن الإعراض عن الجهاد في سبيل الله، ويتضمن كثرة قلوب المسلمين، ويتضمن تقوية أعداء الله الكفار. الله سبحانه وتعالى في دقيقتين. طيب، إذن كما ذكر رحمه الله تعالى ذلك من نكتفي إلى الأذان تسمح له ولا بعد الأذان نكمل؟ أقول الشيخ نكمل بعد الأذان، بقي معنا ولا خلاص نقف عند هذا؟ نكمل بعد الأذان. طيب.

من السبع الموبقات قوله عليه الصلاة والسلام وأكل مال يتيم. قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب رحمه الله قوله أكل مال يتيم يعني التأكد عليه، وعبر بالأكل لأنه أهم وجوه الانتفاع، كما قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فالتعبير بالأكل من أجل الانتفاع، فأكل مال اليتيم أي الانتفاع به، ليس فقط أن يأكل، ربما أن ينتفع به بهذا المال سيارة مثلا، يأخذ هذه السيارة ويذهب بها ويأتي بها ويغني بها وكذا إلى آخره، ليس من أجل اليتيم مصلحته، لا، من أجل مصلحته، هذا يعتبر من أكل مال اليتيم. وغير ذلك من الأكل، البيت، هذا البيت الذي لا اليتيم أخذه واستنفع به، هذا يعتبر من أكل مال اليتيم صلى الله عليه. يهدد الله سبحانه وتعالى الذين يأكلون أموال اليتامى بدون سبب مشروع وعلى سبيل الهضم والظلم، ويقول لهم إنهم إنما يأكلون ما يأكلون سببا في إيصالهم إلى نار جهنم يوم القيامة، أو إنهم إنما يأكلون في بطونهم نارا تتأجج. من هو اليتيم؟ اليتيم هو من مات أبوه وهو صغير لم ينفق، من مات أبوه وهو صغير. طيب من ماتت أمه أبوه حي، هل يعتبر يتيم؟ لا لا. طيب إذن اليتيم هو من مات أبوه ولم يبلغ وهو صغير. لماذا خص الله أموال اليتامى بالذكر دون غيرهم؟ لماذا ما ذكر غيرهم، غير اليتامى، أموال النساء، أموال الأطفال مثلا؟ لماذا اليتامى؟ لماذا؟ لضعفهم. الجواب لضعفهم، خص الله عز وجل لضعفهم وسهولة أكل أموالهم، سهل أن يأكل، أن يكون هذا، أن يأتي إليهم وليا لا يخاف الله عز وجل ولا يتقي الله سبحانه وتعالى ويأكل أموالهم وبدون سهولة، يسهل ذلك. وحق اليتيم من أعظم الحقوق، وتضييعه من أعظم الظلم، فاليتيم بأمس الحاجة إلى من يقوم به، يقوم عليه، يتيم إلى من يقوم بما يصح في دينه، ومن تربية وتعليم وتوجيه وتأديب، وبما يصح في دنياه، أيضا بما يصح في دنياه من مأكله، مشربه، ملبسه، مسكنه، حفظ ماله، تنمية هذا المال. فحاجة اليتيم إلى كل هذا حاجة ملحة، وحتى تستشعر أخي المسلم مقدار حاجة اليتيم، تذكر تلك الساعة التي يقترب فيها أجلك وتودع فيها دنياك، ينظر إليك أولادك، تنظر إليه، تتمنى لهم راعيا بعدك يقوم على تربيتهم وعلى معيشتهم. تذكر هذا الموقف، تذكر هذا الموقف العظيم الذي إذا أنت مغادر هذه الدنيا من يقوم على أبنائك الصغار الذين لا حول لهم ولا قوة، ضعفاء، تذكر أن تتمنى أن يقوم أو من يقوم عليهم ويوجههم ويرشدهم وكذلك ينمي أموالهم ويحفظها. فقد أمرنا الله عز وجل بالإحسان لليتامى، وأجزل الله عز وجل لنا المثوبة لمن قام على رعايتهم وقرن حقهم مع حقه. فقال تعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، الحق لله عز وجل، وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة، الآية. وقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين، الآية. فالله عز وجل انظر كيف أن الله سبحانه وتعالى قرن حقه سبحانه وتعالى بالحقوق الذي له، وذلك لماذا؟ لأمر هذا

لهذا الأمر العظيم. وجاءت البشارة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعالي المنازل في جنة النعيم في كهف اليقين. جاء في البخاري في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا. وقال بسبع سبب الرسل: أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا. أنت في منزلة عالية، أنت والنبي صلى الله عليه وسلم في منزلة، في منزلة عظيمة. أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا. وقال بإصبعي سبب الرسل. وعند مسلم: كافر اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة، يعني سواء كان اليتيم قريبا منه كالأم تقفل ولدها اليتيم أو الجد أو الجدة أو الأخ، أو لم يكن هناك قرب، فالكافر كافر اليتيم يحوز هذا الأجر العظيم. يعني لو حتى لو كان قريب له عمه جده خاله خال اليتيم هكذا، أم اليتيم كفلته أيضا هي تعتبر في هذه المثال. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله. هذا إذا كان هذا الذي، فكيف بمن يأكل مال؟ كيف يتعدى على مال هذا الضعيف، مال هذا الضعيف؟ والله سبحانه وتعالى قد حذر من ذلك وأخبر أن له النار العظيم. أنت الآن ربما أنك في هذه الدنيا تظن أنك فزت وأنك سعدت وأنك ربما أنك نلت هذا النيل العظيم من هذه الأموال لهذا اليتيم، وتقول هذا ذكاء وهذه دهاء وهذه شطارة، أنا آكلها ولا أكل أخواله، أنا آكلها ولا أكل أعمامه، أنا آكلها ولا أكل. هذا الكلام كله لا ينبغي، ما ينبغي أن يكون ذلك. اتق الله عز وجل، بل أنك أنت إذا قمت على مال اليتيم لا تأخذ من مال إن كنت غنيا، لا تأخذ منه شيئا. وأما إذا كنت فقيرا وقمت عليه وهذا يعجزك عن العمل وعن التكسب، فإنك تأخذ بأدنى الأجرة، يثمن هذا أجرته كم وأدنى أجرة يأخذ بها، لا يجوز له أن يأخذ أعلى أجرة، يأخذ الأقل. لماذا؟ حفظا لمال اليتيم. كذلك أيضا مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من السبع موبقات: قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قال ابن الملقي رحمه الله: والمراد بالمحصنات في الآية العفائف الحرائر المسلبات، وناب فيها ذكر رمي النساء عن ذكر رمي الرجال. قال الشيخ الإمام عبد الله بن عبد الوهاب: وقذف قوله وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات هو بفتح الصاد المحفوظات من الزنا. المحصنات المحفوظات من الزنا، والمحصنات بكسرها الحافظات فروجهن منه، حافظة فرجها من الزنا. والمراد الحرائر العفيفات، ولا يختص بالمتزوجات، بل حكم البكر كذلك بالجماع كما ذكره الحافظ إلى آخر المقال. والغافلات، إذن عندنا محصن، عرفنا المحصنة أنها يعني إما أن تكون غافلة ما تدري، محصنة من لم تزني، أي الغافلة عن الفواحش وما رمين به، لا خبر عندهن من ذلك، فهو كناية عن البريئة، هي بريئة من الزنا، لأن الغافل بريء عما بهت به من الزنا. والمؤمنات أي بالله، احترازا عن قذف الكافرات فإنه من الصغار. قال ابن الملقي رحمه الله تعالى: وقام الإجماع أن حكم المحصنين في القذف الرجال كحكم المحصنات النساء ياسا واستدالا، وأن من قذف حرا عفيفا مؤمنا عليه الحد 80 كمن قذف حرة مؤمنة. وجاءت الأخبار عن الشارع بالتغليظ في رمي المحصنات، وأن ذلك من الكبائر. القذف كبيرة من كبائر الذنوب، حرمها الله عز وجل وتوعد فاعلها بجملة من عقوبات. قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربع شهداء، أربع شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، هذا ليس بعدل، وأولئك هم الفاسقون، هذه ثالثة،

أنه فاسق إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. هذه عقوبات. أولا هذه العقوبات أولها أن يقام عليه الحد لأنه يجلد 80 جلدة، هذا في الدنيا. الثاني سقوط عدالته، ليس عدلا فلا تقبل شهادته. الثالث وصفه بالفسق، الله عز وجل وصفه بالفسق إلا إذا تاب وأصلح. أما في الآخرة ما هو جزاؤه؟ قال عز وجل إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم. لسان الذي تكلمت به أنت، لسانك ينطق يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله الحق المبين. يعاقب القاذف بالطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل. لعنوا في الدنيا والآخرة الذي يقدح. يا أخوة تروها الآن القذف عند بعض الناس تساهل فيها، يرمي يا فلان يا جاري يا لوطي يا كذا يا كذا، يرميه بالقذف يا هذه الكلمات، هذا هو قذف فلان كذا، عاهرة العاهر الزاني كذا إلى آخره، هذا قذف، هذه كلمة أطول الوعيد. لعن في الدنيا والآخرة، هذا لعن، واللعنة يتسبب إلى السابع من الولد، إلى السابع من أولاده تكون فيه ملعون، والملعون ملعون عن رحمة الله عز وجل، ماذا يرجى منه؟ احذر يا أخوان، احذر من هذه الكلمات. لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. أيضا شهود عليه من نفسه، من نفسه تفضحه وتبين هذه الكبيرة، هذا الفعل العظيم، تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، يعطي الله عز وجل حق هذا الذي تكلمت فيه وكذبته. إذا لم يأخذ حقه في الدنيا سيأخذه يوم القيامة عند الله عز وجل. لا ظلم اليوم، هذا اليوم في ذلك اليوم لا ظلم فيه، فيعطي الله عز وجل كل ذي حق حقه. فالقالب يعاقب بالطرد والبعد عن رحمة الله، ويلعن لعنا متواصلا في الدنيا والآخرة، ويعذب عذابا عظيما، وتشهد عليه جوارحه بما ينطقها الجوارح ينطقها الله الذي ينطق كل شيء. فالحذر حذر من هذه الموبقة، احفظوا جوارحكم، احفظوا ألسنتكم، تنزهوا عن الوقيعة في أعراض المسلمين. أعراض المسلمين ليست سهلة. الله الله، النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع حذر إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، حرام تقع في في في في عرض أخيك المسلم. هذا الحديث العظيم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم ونهانا وحذرنا من هذه السبع الكبائر، سبع موبقات سماها موبقات، يبين لنا أهمية هذا الدين ورحمة الله عز وجل بنا وعظم هذه الشريعة ورقيها واعتنائها بجوانب الحياة. ففي هذه النهي، في هذه الأمور التي منها نهى الله عز وجل عنها في هذا الحديث، حفظ للمال، حفظ للدين، حفظ للنفس، حفظ للعقل، حفظ للعرض، حفظ للنسب، وهذه الضروريات التي الخمس التي تقوم على الحياة التي لا تقوم حياة بدونها، ولا بد من الحفاظ عليها. مما نستفيد منه خطورة هذه الكبائر، خطورة هذه المعاصي وشدة جرمها، وهذا واضح من اعتناء النبي صلى الله عليه وسلم بذكرها والتحذير منها في حديث واحد. وإن الهلاك والخسارة هو أن يدخل العبد والعياذ بالله في نار جهنم، وأن يكون في نار جهنم وذلك يوم القيامة. لذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاصي الموبقات أي المهلكات. إن البعد عن المعاصي يتطلب أن يبتعد الإنسان عن قربها. الله عز وجل ما قال ولا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال نهانا، قال واجتنبوا، ما تقرب إليها، ابتعد عنها. لذلك الشرك تبتعد

0: خافوا على أولادك. إبراهيم عليه الصلاة والسلام خافوا على نفسه، ربي اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، مع أنه الذي كسرها، لكن خاف على نفسه. فالإنسان يخاف على نفسه من وقوع في المعاصي ومن هذه الأمور، وخاصة في الربا في هذا الوقت الذي سهل أن الإنسان يأخذه، يسهل عليه ذلك. الحذر الحذر الحذر الحذر يا عبد الله، يوم أن تأتي وتحاسب على هذه الأمور، والحذر تعلم. وكما قلت لكم وبينت لكم، أنت في هذه الحياة أنت من أجل ابتلاء، الله يبتليك في هذه الحياة الدنيا. فانظر إلى شريعتنا، انظر إلى ديننا، السبب ما ترك شيئا إلا بينه لنا. أسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماع مرحومة، ويجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصومة، وألا يجعل منا ولا فينا شقيا ولا محرومة. وأسأل الله عز وجل أن يحفظ ولاة أمورنا، وأن يدهم بتأييده، وأن يجعلهم حماة لهذا الدين. وكذلك أسأل الله عز وجل أن يوفقهم بما في خير العباد والبلاد، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح وصف الجنة من نونية ابن القيم رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ مصطفى بن محمد مبرم حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
3: الدرس الثالث.
2: وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق على صفة الجنة من النونية الكافية الشافية للحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 51 و700. قد تكلمنا في المجالس الماضية على ما ذكره رحمنا الله وإياه من أول الكلام على صفة الجنة، وما ذكره علينا وعليه رحمة الله من الكلام على أبوابها. ولما ذكر رحمه الله تعالى هذه الأبواب، وأن عدتها 8، ذكر رحمه الله تعالى أبواب الجنة وأن عدتها 8، ثم ذكر بعد ذلك مقدار ما بين الباب والباب والباب منها. هذا فصل عقده رحمه الله، فقال: فصل في مقدار ما بين الباب والباب منها. وهذا الفصل عقده ليبين أن أبواب الجنة 8 بينها مسافات، وبين كل باب أو مصراعي كل باب من هذه الأبواب أيضا مسافات. فهناك مسافة بين الباب والباب، وهناك مسافة بين عضادتي الباب. قد مر معنا أن الرب سبحانه

سبحانه وتعالى قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. وهذه السعة أيضا مشتملة على هذه الأبواب الثمانية. فقال الناظم رحمه الله تعالى: سبعون عاما بين كل اثنين من ها قدرت بالعد والحسبان. هذا حديث لقيط المعروف بالخبر الطويل وذا عظيم الشان. وعليه كل جلالة ومهابة ولكم حواه بعد من عرفان. يقول علينا وعليه رحمة الله في ذكر ما بين البابين من أبواب الجنة، وأنه قد جاء ذلك صريحا في حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بين الباب والباب 70 عاما بين كل اثنين منها، فبين كل بابين 70 عاما قدرت بالعد والحسبان، أي إن أنها عدت وحسبت كما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ما الدليل على هذا؟ يقول: هذا حديث لقيط المعروف بالخبر الطويل وذا عظيم الشان. يقول إنه قد دل على هذا الذي ذكرته لك وبينته لك حديث لقيط، وهو حديث طويل قد ذكره الحافظ شمس الدين ابن القيم عليه رحمة الله في حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، وذكره أيضا في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد، إلا أنه قد طول الكلام عليه في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد، وانتصر لهذا الحديث وصححه وعاب على من ضعفه وأنه لا يعرف له سلف في تضعيفه، وأن هذا الحديث قد اشتمل على أنواع من العلوم وأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم يحتاجها المسلم ويحتاج إلى تأملها. ولذلك قال الناظم علينا وعليه رحمة الله: هذا حديث لقيط المعروف بالخبر الطويل وذا عظيم الشان، وعليه كل جلالة ومهابة ولكم حواه بعد من عرفان، أي كم حواه هذا الحديث من العرفان. هذا الحديث ساقه في قدوم وفد بني المنتفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أن هذا الحديث رواه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد مسنده، وقد رواه أيضا الطبراني، وهو من حديث لقيط بن عامر رضي الله عنه وأرضاه في خروجه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن عدة أو أن مسافة ما بين البابين من أبواب الجنة 70 عاما، فقال: لعمر إلهك إن للنار 7 أبواب ما منهن بابان إلا يسير الراكب بينهما 70 عاما، وإن للجنة 8 أبواب ما منهن بابان إلا يسير الراكب بينهما.

سبعين عاما. ثم ذكر الحديث وهو طويل. قال رحمه الله في الزاد: رواه أئمة السنة في كتبهم وتلقوه بالقبول وقابلوه بالتسليم والانقياد، ولم يطعن أحد منهم فيه ولا في أحد من رواته. ثم ذكر أن عبد الله بن الإمام أحمد رواه، وابن أبي عاصم، وجماعات من أهل العلم. فهذا الحديث على ما ذكره الحافظ ابن القيم عليه رحمة الله صريح في هذا الباب، وأن مسافة ما بين البابين من أبواب الجنة وهذا العدد من السنين. ثم ذكر فصلا آخر يبين فيه مقدار ما بين البابين، فقال رحمه الله: فصل في ما بين الباب الواحد، أي ما بين مصراعي الباب الواحد. فقال رحمه الله: فصل في مقدار ما بين مصراعي الباب الواحد، لكن بينهما مسيرة أربعين رواه حبر الأمة الشيباني في مسند بالرفع وهو لمسلم وقف كمرفوع بوجه ثاني، ولقد روي تقديره بثلاثة الأيام لكن عند ذي العرفان. أعني البخاري الرضا هو منكر وحديث راويه فذو نكران. ذكر رحمه الله تعالى في هذا الموضع ما بين المصراعين من مصراعي باب الجنة، أي ما بين دفتي الباب، كم يكون؟ ولكنه رحمه الله تعالى أشار إلى وقوع الخلاف في ذلك، أعني إلى وقوع اختلاف الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، أكان ذلك في المرفوع أم كان ذلك في الموقوف. وذلك أن ظاهر الأخبار التي جاءت في ما بين مصراعي الجنة فيها نوع من التعارض بالنسبة لظاهر اللفظ، بالنسبة لظاهر الألفاظ. أصحها وأصرحها ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ثم وسيأتي ذكره، ثم بعد ذلك ما جاء موقوفا عند الإمام مسلم في صحيحه عن عتبة ابن غزوان رضي الله عنه وأرضاه، ثم بعد ذلك ما جاء ولكنه معلول في التقدير بأنها على مسيرة ثلاثة أيام. أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في الصحيحين، لما دعا أو أتي النبي صلى الله عليه وسلم بذراع فنهس منه نهسة، قال في هذا الحديث الطويل حديث الشفاعة: والذي نفسي بيده إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى. وهذا متفق عليه، وإنما بين المصراعين كما بين مكة وبصرى، ومكة معروفة وبصرى بلد بالشام، وهذه المسافة جاءت بدون تحديد لهذه أو لعدد السنين، جاءت بدون تحديد
لعدد السنين. أما في صحيح مسلم وهو الموقوف أعني حديث عتبة بن غزوان رضي الله عنه لما خطب خطبته العصماء وهي في صحيح مسلم خطبة جليلة جليلة القدر، قال: ولقد ذكر لنا أن مصراعين من مصاريع الجنة بينهما مسيرة 40 سنة ولا يأتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام. هذا في صحيح مسلم لكنه موقوف على عتبة ابن غزوان رضي الله عنه. أما حديث 3 أيام فهو حديث سالم بن عبد الله عن النبي قال: الباب الذي يدخل منه أهل الجنة مسيرة الراكب المجدي 3، ثم إنهم لا يضغطون عليه حتى تكاد مناكبهم تزول. ولكن هذا الحديث كما ذكر الحافظ ابن القيم علينا وعليه رحمة الله حديث منكر لا يصح عنه عليه الصلاة والسلام، كما قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى. إذا تبين هذا فإن المقدم لا شك هو ما في الصحيحين، ثم ما جاء في صحيح مسلم من قول عتبة بن غزوان وهو صحابي رضي الله عنه محمول إما على السرعة في قطع هذه المسافة بين مصراعي البابين فتقاس بالسرعة كما يشير إليه كلام الحافظ ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه حادي الأرواح، أو أن الترجيح قائم على حديث أبي هريرة في الصحيحين ثم تنظر هذه المسافة، لأنه أيضا ذكر علينا وعليه رحمة الله أنه لا يمكن أن تقطع هذه المسافة في 40 سنة في 40 سنة، يعني أنها تقطع في أقل من ذلك. فهو يقول هنا: لكن بينهما مسيرة 40 رواه حبر الأمة الشيباني في مسند بالرفع وهو لمسلم وقف كمرفوع بوجه ثاني، وهو الذي أشرنا إليه من حديث عتبة ابن غزوان. والحديث الذي أشار إليه هو حديث الذي سبق الكلام عليه. ولقد روي تقديره بثلاثة أيام لكن عند ذي العرفان عن البخاري الرضا هو منكر، وحديث راويه فذو نكران. فهو عنده حديث منكر يعني عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ثم ذكر رحمه الله أن هذه الأبواب 8 التي يدخلها أهل الجنة، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها، أن هذه الأبواب لكل باب يدخله الإنسان مفتاح لا بد وأن يفتح به. فقال عليه رحمة الله: فصل في مفتاح باب الجنة هذا، وفتح الباب ليس بممكن إلا بمفتاح على أسنان، مفتاحه بشهادة الإخلاص والتوحيد تلك شهادة الإيمان، أسنانه الأعمال وهي شرائع الإسلام، والمفتاح بالأسنان لا تلغين هذا المثال، فكم به من حل إشكال لذي العرفان. يذكر رحمه الله تعالى أن الجنة لا بد لها، أو أن أبواب الجنة لا بد لها من مفتاح، وهذا اللفظ جاء مرفوعا صريحا، أعني مفتاح الجنة جاء مرفوعا صريحا من حديث شهر بن حوشب عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

مفتاح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا الحديث أخرجه الطبراني وغيره، ولكن شهر بن حوشب عند أئمة الحديث وأهل العلم من المحدثين وعلماء العلل ينصون بأن شهرا لم يسمع من معاذ بن جبل، وهذا ذكره البزار بعد روايته، وقد أعله بالانقطاع جماعة من الحفاظ وعامة أهل العلم على أن شهر بن حوشب لم يسمع من معاذ بن جبل. وعلق البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن وهب بن منبه أنه قيل له: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى، ولكن ليس مفتاح إلا وله أسنان، فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. وهذا كما قلنا عند الإمام البخاري في صحيحه، وقد وصله في تأريخه. وجاء هذا أيضا، يعني مفتاح الجنة لا إله إلا الله، جاء من حديث أنس مرفوعا أيضا، ولكنه أيضا لا يصح، خرجه أبو نعيم في كتاب صفة الجنة وإسناده ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في لفظ آخر إن السيوف مفاتيح الجنة، ولكنه أيضا حديث ضعيف لا يصح. ومدار هذا الأمر على ما جاء عن وهب بن منبه عند البخاري معلقا، مما يدل على عناية أهل العلم بهذا الأمر، وهو اتفاق أهل السنة والجماعة أو اتفاق أهل الإسلام على أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة. فلا إله إلا الله مفتاح الإسلام في الدنيا، كما أنها مفتاح الجنة في الآخرة. وقد جاءت أحاديث تدل على أسباب تفتح لها أبواب الجنة التي أعدها الله سبحانه وتعالى. وفي بعضها كلام، ولكن الاتفاق والإجماع منعقد من أهل الإسلام على أن دخول الجنة أو لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم إن الناظم رحمه الله تعالى قال مبينا هذا المفتاح وما يتبعه: مفتاحه بشهادة الإخلاص والتوحيد، وهي لا إله إلا الله، تلك شهادة الإيمان. أسنانه، أسنان ذاك المفتاح، أسنانه الأعمال، وهي شرائع الإسلام، والمفتاح بالأسنان. فشرائع الإسلام والواجبات وفعل الأوامر وطاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم هي ما يفتح الله به الجنة لعباده. فالواجب على المسلم أن يحرص على هذه الأعمال الصالحة، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: لا تلغين هذا المثال فكم به من حل إشكال لذي العرفان. والإشكال هو ما يعرض للإنسان من أنه ربما يظن أنه إذا قال لا إله إلا الله ثم فعل ما بدا له من الأفاعيل، لا يرفع رأسا بأوامر الله ولا يجتنب ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. والابن القيم عليه رحمة الله كلام نفيس جليل القدر في مفاتيح الأعمال وفي مفاتيح الخير وفي مفاتيح الشر، ذكرها بعد أن تكلم على هذه المسألة في كتاب حاد الأرواح. فمفتاح الحج

بين منشور الجنة الذي يوقع لصاحبه، وأنه لا يدخل إلا بهذا المنشور، سأل الله أن يجعلنا وجميع المسلمين من أهلها. فقال: فصل في منشور الجنة الذي يوقع به لصاحبها. والمنشور والكتاب الذي يكتب عموما. قال رحمه الله: هذا ومن يدخل فليس بداخل إلا بتوقيع من الرحمن، ولذاك يكتب للفتى لدخوله من قبل توقيعان مشهودان، إحداهما بعد الممات وعرض أرواح العباد به على الديان. فيقول رب العرش جل جلاله للكاتبين وهم أولو الديوان: ذا الاسم في الديوان يكتب ذاك ديوان الجنان مجاور المنان، ديوان عليين أصحاب القرآن وسنة المبعوث بالقرآن. فإذا انتهى للجسر يوم الحشر يعطى للدخول إذا كتابا ثاني، عنوانه: هذا كتاب من عزيز الراحم لفلان ابن فلان. فدعوه يدخل جنة المأوى التي ارتفعت، ولكن القطوف دواني. هذا وقد كتب اسمه مذ كان في أرحاف الأرض، هذا وقد كتب اسمه مذ كان في الأرحام قبل ولادة الإنسان، بل قبل ذلك، وهو وقت القبضتين كلاهما للعدل والإحسان، بل قبل ذلك وهو وقت القبضتين كلاهما للعدل والإحسان. سبحان ذي الجبروت والملكوت والإجلال والإكرام والسبحان، سبحان ذي الجبروت والملكوت والإجلال والإكرام والسبحان. والله أكبر عالم الأسرار والإعلان واللحظات بالأجفان. والحمد لله السميع لسائر الأصوات من سر ومن إعلان. وهو الموحد والمسبح والممجد والحميد ومنزل القرآن، وهو الموحد والمسبح والممجد والحميد ومنزل القرآن. والأمر من قبل ومن بعد له، سبحانك اللهم ذي السلطان. والأمر من قبل ومن بعد له، سبحانك اللهم ذا السلطان. هذا الموضع ذكر فيه ابن القيم هذا الأمر العظيم الجليل الذي تتخوف عنده قلوب المؤمنين، بل ترتعد إن كان ثم إيمان. وذلك أن العبد لا يدري ما حاله عند الله سبحانه وتعالى، كما جاء في حديث القبضتين الذي سيأتي بيانه. العبد لا يدري ما يؤول إليه حاله، وما يكون إليه مآله، فلا يدري أيكون من أهل الجنة أم يكون من أهل النار، هل هو ممن يدخله الله سبحانه وتعالى إلى جنة الخلد، ثم هل هو ممن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، أم أنه يناقش الحساب. ابن القيم علينا وعليه رحمة الله يقول: هذا ومن يدخل فليس بداخل إلا بتوقيع من الرحمن. سيبين هذا التوقيع وما معناه. ولذاك يكتب للفتى لدخوله من قبل توقيعان مشهودان. ما التوقيعان المشهودان؟ يقول إحداهما

بعد الممات وعرض أرواح العباد على الديان به على الديان. فيقول رب العرش جل جلاله للكاتبين وهم أولو الديوان: ذا الاسم في الديوان يكتب ذاك ديوان الجنان مجاور المنان. هذا الديوان ما هو؟ ديوان عليين أصحاب القرآن وسنة المبعوث بالقرآن، هذا ديوانهم، كتابهم الذي كتبه الله سبحانه وتعالى لهم. ولهذا جاء في حديث البراء بن عازب في قبض الأرواح، وأن العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة أتاه ملائكة بيض الوجوه معهم الحنوط من حنوط الجنة وكفن من كفن الجنة، ويأتيه ملك الموت فيقبض روحه وينادي روحه فتزل كما تزل القطرة من في السقاء. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك، وأنه يصعد بروحه إلى عليين، وكلما مر على ملأ من الملائكة تمنوا أن يعرج بروحه من قبلهم، فيقول الله سبحانه وتعالى: اكتبوا كتاب عبدي في عليين، اكتبوا كتاب عبدي في عليين. هذه منزلة عظيمة، يبشر بجنة الخلد قبل عند موته وعند خروج روحه. وهذا معنى قول الله جل وعلا: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. فالرب سبحانه أخبر أن كتابهم كتاب مرقوم، يعني أنه مكتوب كتابة حقيقية خصهم الله سبحانه وتعالى وسماهم بها وسماهم أبرارا، ولم يذكر شهادة على هذا الكتاب: إذ كفى بالله شهيدا، وإنما ذكر الشهادة على كتاب الفجار. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بين هذا في الحديث الطويل قال: اكتبوا كتاب عبدي في عليين. والرقيم هو الكتاب، أو المرقوم هو المكتوب، والرقم نوع من الكتابة، وهذه منزلة عظيمة أفاض الله سبحانه يفيض الله بها سبحانه وتعالى على من يشاء من عباده. ثم إنه ذكر بعد ذلك التوقيع أو المنشورة أو الكتابة أو الرقم الثاني، فقال: فإذا انتهى للجسر يوم الحشر يعطى للدخول إذا كتابا ثاني. ما عنوانه؟ عنوانه: هذا كتاب من عزيز الراحم لفلان ابن فلان، باسمه لفلان ابن فلان. وما جاء في الأحاديث أو انتشر عند بعض الوعاظ من أن الناس ينادون بأسماء أمهاتهم يوم القيامة ليس بصحيح بل باطل، مخالف لما في الصحيحين في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر وغيره رضي الله عنهما: ينصب لكل غادر اللواء يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. فالأحاديث التي جاءت أن الناس ينادون بأسماء أمهاتهم لا يصح منها شيء، وإنما هي من أشجاع الوعاظ. حديث الكتابة وحديث القبضتين الذي ذكره الحافظ ابن القيم سيأتي الكلام عليه. قال: عنوانه هذا كتاب من عزيز راحم لفلان ابن فلان، فدعوه يدخل جنة المأوى التي ارتفعت ولكن القطوف دواني. قطوفها دانية، هي في عليين ومرتفعة وعالية، ولكن قطوفها دانية كما سيأتي بيان ذلك في صفتها. هذا وقد

كتب اسمه مذ كان في الأرحام قبل ولادة الإنسان. هذا هو التقدير ومسألة القدر، وسيأتي كلام ابن القيم عليها. بل قبل ذلك وهو وقت القبضتين كلاهما للعدل والإحسان. ماذا يريد بحديث القبضتين؟ ذكر في الحاذي رواية الطبراني عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: لا يدخل الجنة أحد إلا بجواز بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من فلان، هذا كتاب من الله لفلان ابن فلان، أدخلوه جنة عالية قطوفها دانية. وهذا الحديث ضعفه طائفة من أهل العلم. وجاء أيضا عن سلمان يعطى عن النبي يعطى المؤمن جوازا على الصراط بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من الله العزيز الحكيم لفلان ابن فلان، أدخلوه جنة عالية قطوفها دانية. وهذا الحديث أيضا أعله طائفة من أهل العلم. وابن القيم سكت على هذين الحديثين. الدارقطني أعله بالتفرد والغرابة، ويعني حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. وأما ما أشار إليه الحافظ ابن القيم فيما يتعلق بالقبضتين فإنه حديث صحيح، حديث صحيح، أعني أن الله قبض قبضة فقال هذه هؤلاء للجنة، وقبض قبضة وقال هؤلاء إلى النار. وهذا الحديث جاء عن صحابي يقال اسمه عبد الله، وهو في الصحيح المسند الشيخ مقبل عليه رحمة الله ومغفرته، من حديث أبي نظرة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له أبو عبد الله دخل عليه أصحابه يعودونه وهو يبكي، فقالوا: ما يبكيك؟ ألم يقل لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ من شاربك ثم أقره حتى تلقاني؟ قال: بلى، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل قبض قبضة بيمينه وأخرى باليد الأخرى، وقال: هذه لهذا وهذه لهذا، ولا أبالي، فلا أدري في أي القبضتين أنا. وجاء أيضا بلفظ من حديث أبي نظرة: مرض رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليه أصحابه يعودونه فبكى، فقيل له: ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ ألم يقل لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ من شاربك ثم أقره حتى تلقاني؟ قال: بلى، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل قبض قبضة بيمينه وقال: هذه لهذه، ولا أبالي، وقبض قبضة أخرى بيده الأخرى جل وعلا، فقال: هذه لهذه، ولا أبالي، فلا أدري في أي القبضتين أنا. هذا حديث، قال شيخنا رحمه الله، هذا حديث صحيح. والجرير اسمه سعيد بن أبي إياس وهو مختلط، ولكن حماد بن سلمة سمع منه قبل الاختلاط. فهذا الحديث القبضتين كما سمعتم حديث صحيح، وهو من الأحاديث التي اشتد خوف السلف. انظر إلى هذا الصحابي رضي الله عنه، يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بجز شاربه ثم إنه يقره، بمعنى أنه يموت قبل أن يبلغ المدة التي يحتاج معها إلى قص شاربه، وأنه سيلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا لم يأمن. قد جاء عن طائفة من السلف والعلماء كإبراهيم بن أدهم ومالك بن دينار أنه كان يقبض على لحيته ويقول: أين منزل، يبكي ليلا طويلا ويقول: أين منزل مالك. يقول ابن القيم رحمه الله: بل قبل ذلك وهو وقت القبضتين كلاهما للعدل والإحسان، لأن هذا

يحمل المرأة على العمل وعلى طاعة الله وعلى أن يبادر إلى الأعمال الصالحة، وألا يرده علم الله سبحانه وتعالى فيه، لأن الله جل وعلا كما هو قول أئمة السنة لا يعاقب العباد على علمه فيهم أو علمه بهم، وإنما يعاقبهم على أعمالهم. فانتبه لهذا بارك الله فيك. الله جل وجلاله بين في كتابه الكريم أن الناس يوفون أعمالهم ويعطون ما عملوا يوم القيامة، وهذه الحديث حديث القبضة كغيره من الأحاديث التي آمن بها أهل السنة، وهي علم الله سبحانه وتعالى بالعباد، وعلم الله جل وعلا الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء جل في علاه. هو علم الله في هذا العبد، لكن موجب العقاب موجب العمل. قال رحمه الله: فإذا انتهى للجسر يوم الحشر يعطى للدخول إذا كتابا ثاني عنوانه هذا كتاب من عزيز راحم لفلان ابن فلان، فدعوه يدخل جنة المأوى التي ارتفعت ولكن القطوف دوان. اللهم اجعلنا منهم. هذا وقد كتب اسمه مذكان في الأرحام قبل ولادة الإنسان. يقصد رحمه الله ما جاء في الصحيحين في حديث ابن مسعود المتفق عليه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، أو إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما و40 ليلة، ثم يكون علقة مثله، ثم يكون مضغة مثله، ثم يبعث الله الملك فيؤذن ب4 كلمات فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. وهذا كما قلت لك إنما هو علم الله فيك، وأنت تعمل بما أمرك الله سبحانه وتعالى به، وألا يردك استشكالك لبعض أفراد وأحاد العلم والقدر ومرتبته، فإنه باب لا يحسنه كل أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اعملوا اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. قال رحمه الله: بل قبل ذلك، وهو وقت القبضتين كلاهما للعدل والإحسان. تقدم حديث القبضتين سبحانه. ثم لما كان المقام مقام تسليم وإيمان وخضوع وإذعان، وأن الله جل وعلا حكم عدل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وأنه جل وعلا حكمته بالغة، وأنه جل وعلا لا يظلم أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. أتى صاحب النفس الإيماني الإمام ابن القيم عليه رحمة الله بأبيات ختم بها هذا الفصل تدل على مقام التعظيم والإجلال والجبروت والملكوت والإكرام والسبحان والعزة والجلال التي ينطرح عندها كل كبر وخضوع، كل كبر وعتو من العبد. يقول رحمه الله: سبحان ذي الجبروت والملكوت والإجلال والإكرام والسبحان، والله أكبر عالم الإسرار والإعلان واللحظات بالأجفان. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. سبحان يعني تنزه، تنزه ذي الجبروت والملكوت والإجلال والإكرام والعظمة، تنزه عن كل عيب وعن كل نقص وعن أن يظلم أحدا من عباده. والله أكبر عالم الإسرار والإعلان واللحظات بالأجفان. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء.

0: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والحمد لله السميع لسائر الأصوات من سر ومن إعلان، وهو الموحد والمسبح والممجد والحميد ومنزل القرآن، والأمر من قبل ومن بعد له، سبحانك اللهم ذا السلطان. سبحان الله، هذا هو التعظيم للرب، هذا هو الإيمان، هذا هو الإجلال، هذا هو التقدير، هذا هو التسبيح، هذا هو التنزيه. وهذا ما ذكره الحافظ ابن القيم عليه رحمة الله في هذه الثلاثة الفصول، أو في هذه الأربعة الفصول التي تقدمت، وكلها من مباحث أبواب الجنة. ولا يزال أيضا في كلامه بقية فيما يتعلق بصفوفهم ودخولهم، وأول زمرة تدخل الجنة، وثاني زمرة تدخل الجنة، ثم بعد ذلك يدخل في تفاصيلها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهلها. بهذا القدر سنكتفي في هذا المجلس، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط
2: الرحيم. ميراث، يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى بجامع مازن الخياط بحي الأجاويد بمدينة جدة في اليوم الرابع عشر من شهر ربيع الآخر عام 47 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
3: وهو في قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وما أجمل أن يكون اللقاء والحديث عن كلام الله عز وجل وعن تدبره وعن فهمه، وما أجمل أن يكون هذا الكلام أيضا في بيت من بيوت الله عز وجل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. حديث عظيم يا أحبة. الله عز وجل يمنح لمن جلس مثل هذه المجالس أربعة منح. أولها أن ذلك سبب في نزول السكينة عليهم. من يجلس في مثل هذه المجالس التي يذكر فيها الله عز وجل أو يتدارس في كتابه، فإنه يحصل له صفاء القلب ونور الإيمان ونور القرآن وذهاب الظلمة التي تكون في القلوب، وكذلك يكون مطمئنا غير قلق ولا شك. كذلك المنحة الثانية يقول وغشيتهم، أي غطتهم وسترتهم رحمة الله عز وجل. وكذلك وحفتهم الملائكة، أي التفت الملائكة حول من جلس يستمع هذا الذكر. لماذا؟ تعظيما لصنيعهم ولفعلهم ولاستماعهم لذكر الله عز وجل، وهذا والله أمر عظيم. والأمر الرابع أو المنحة الرابعة قال وذكرهم الله في من عنده، أي ذكرهم الله عز وجل في الملأ الأعلى وهي الطبقة الأولى من الملائكة، ذكرهم الله تعالى يباهي بهم. ولهذا يا أحبة، من وجد مجلسا لذكر الله عز وجل فليجلس، ما هي إلا دقائق معدودة، ثم يذهب إلى هذه أو إلى أعماله في هذه الدنيا. وأسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. في هذه الليلة يا أحبة نتدارس سوية معنى لقوله تعالى إن هذا القرآن

يهدي بالتي هي أقوم. قد أثنى الله عز وجل في مواضع كثيرة على في القرآن على من تدبر كلام الله عز وجل، من تدبر هذا القرآن، فأمرنا بقراءة القرآن. وكذلك الله عز وجل جعل أجورا عظيمة على قراءة القرآن، فإن بكل حرف كم كم حسنة؟ 10 حسنات إلى كم؟ إلى 700 ضعف. أجور عظيمة في كتاب الله عز وجل، ولكن هناك من غفل على مثل هذه الأمور. والتدبر يا أحبة يحدث للمرء الخير الكثير، يشتاق إلى كلام ربه ويفهم معناه، وكذلك يخاف من عقابه. فأنت عندما تقرأ القرآن وتتدبر في آياته وتعلم أن هذا الفعل رتب الله عليه عذابا شديدا، وهذا الفعل رتب الله عليه نار جهنم، وهذا الفعل كذا وكذا، فإنك تخاف وتخشى وتبتعد عن هذه الأمور. يقول الآجري رحمه الله: فالمؤمن العاقل، المؤمن العاقل إذا تلا القرآن استعرض القرآن، فكان كالمرآة يرى بها ما حسن من فعله وما قبح فيه، فما حذره مولاه حذره، وما خوفه من عقابه خافه، وما رغب فيه مولاه رغب فيه ورجاه. كلام جميل يا أحبة. الإنسان عندما يقرأ القرآن فهو كأنه ينظر إلى المرآة، انظر إلى فعله، فإن القرآن يذم الكاذبين، فهل أنت من الكاذبين؟ القرآن يمدح ويثني على الصادقين، فهل أنت من الصادقين؟ القرآن حث وأمر على البر بالوالدين، فهل أنت بارا بوالدين؟ وهكذا. فهذا كما سيأتي معنا إن شاء الله. وكذلك يقول ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، يقول: ما أنفع أو فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر. يا أحبة، قال أهل العلم: فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواه. نعم يا أحبة، فإن الإنسان إذا قرأ القرآن بالتدبر فهم المعنى وفهم ما يريد الله عز وجل منه، بل إن الله عز وجل في كتابه قد ذم من هجر القرآن. الله عز وجل ذم من هجر القرآن ولم يتفقه في آياته ولم يتدبر في قوله، والله عز وجل يقول في كتابه: أفلا يتدبرون القرآن. قال القرطبي رحمه الله على هذه الآية، قال: عاب المنافقين بالإعراض عن التدبر في القرآن. عاب المنافقين لأنهم أعرضوا عن التدبر في القرآن والتفكر فيه وفي معانيه. كذلك علينا ألا نتشبه بهم، فعلينا أن نقرأ القرآن ونفهم معانيه ونتدبر في قوله تعالى. كذلك من أعرض عن هدي القرآن فقد خسر في الدنيا والآخرة، والله عز وجل يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له ماذا؟ معيشة ضنكا، وأيضا ونحشره إيش يوم القيامة؟ ماذا؟ أعمى. هذا الذي يهجر القرآن. وكذلك الإعراض عن القرآن يكون بهجر القرآن، هجر التلاوة، هذا إعراض عن القرآن، فإن هناك أناس نسأل الله السلامة لا يقرأ القرآن إلا كل جمعة مثلا يقرأ سورة الكهف، والبعض قد يهجر القرآن ولا يقرأه إلا في رمضان، وهذه والله مصيبة، مصيبة عظيمة. إذا هذا كلام الله عز وجل وهجرناه فماذا نعمل؟ بماذا؟ فإن الله عز وجل أنزل هذا القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم لقراءته ولتدبره ولفهمه وللعمل بما فيه. وأما عنوان هذه المحاضرة كما أسلفت لكم فهي في معنى قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذه والله آية عظيمة،

آية عظيمة مثلها مثل آيات القرآن الكريم، وقد تكلم عنها المفسرون وبينوا معناها وذكروا الفوائد المستنبطة منها وما هي المعاني التي فيها. يقول قتادة رحمه الله في بيان معناها، قال: إن القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، إن القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، فأما دائكم أو فهو ماذا؟ قال: فهو الذنوب والخطايا، هذا مرض الذنوب والخطايا، وأما دواؤكم الاستغفار، وهذا موجود أين؟ في القرآن الكريم. هذه الآية لها مناسبة يا أحبة، بعد أن ذكر الله عز وجل ما أكرم به النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإسراء، وهو الإسراء، وكذلك أكرم موسى عليه السلام بالتوراة وأنها هدي لبني إسرائيل، ثم بعد ذلك ما سلط الله عليهم بذنوبهم على بني إسرائيل، سلط الله عليهم بذنوبهم عذاب الدنيا والآخرة نسأل الله السلامة، وكذلك حتى نتفكر، وبين لنا هنا هداية هذه الأمة. المسلمون لما يرون ما حدث لبني إسرائيل الأمم السابقة يخافون أن يحصل لهم ما حصل لمن؟ لما سبقهم. فالله عز وجل بين لهم وأخبرهم أن في هذا القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ما يعصمهم عن الوقوع فيما وقع فيه بنو إسرائيل، لأنه يهدي للطريق التي هي أقوم، فإن بني إسرائيل لم يتبعوا ما كان على موسى عليه السلام، ولكن بين الله عز وجل لهذه الأمة. هذه الآية يا أحبة يخبر الله عز وجل عن شرف القرآن، عن شرف القرآن، وأنه يهدي للتي هي أقوم أعدل وأعلى من العقائد والأعمال والأخلاق، فمن اهتدى بما يدعو إليه القرآن كان أكمل الناس وأقوم الناس وأهداهم في جميع أموره. يرشد القرآن للسبيل الطريق الصحيح الطريق القويم. هذه الآية الكريمة قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله، هذه الآية الله عز وجل أجمل الله جل وعلا فيها جميع ما في القرآن من الهدي والخير، كل ما في القرآن من الخير والهدي فإنه أجملها الله في هذه الآية. أولا، الاهتداء بالقرآن هل هو خاص بالإنس فقط؟ لا، الاهتداء بالقرآن هو أيضا كما أنه يشمل الإنس يشمل ماذا؟ حتى الجن، كما في قوله تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر ماذا؟ من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، ماذا؟ يهدي إلى الرشد فآمنا به. هؤلاء هم جن أيضا، ولكن لما سمعوا القرآن عرفوا أن هذا القرآن يهدي إلى الطريق الصحيح، يهدي إلى الرشد، يهدي إلى الإيمان، يهدي إلى الطاعات، يهدي إلى الصلاح، فآمنوا به. ومن هداية القرآن كله موجود في القرآن، كل ما هدى إليه وأرشد إليه القرآن فهو هداية. ومن ضمنها أذكر بعض الأمثلة وإلا هي كثيرة من هدي القرآن، فمن ذلك توحيد الله عز وجل، فقد هدى الله أو قد هدى القرآن فيه إلى الطريق التي هي أقوم في التوحيد، بين لنا توحيد الألوهية، بين لنا توحيد الربوبية، بين لنا توحيد الأسماء والصفات، فبين لنا أن الشرك عاقبته وخيمة، وأن من مات وهو مشرك فقد يكون خالدا أين؟ في النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كل هذا بينه لنا القرآن. كذلك من هدي القرآن للتي هي أقوم، جعل من الأمثلة، ما أذكر أمثلة فقط، جعله أو جعله أي القرآن أو الشرع، جعل الطلاق

يد الرجل. هذا أيضا من هدي القرآن، بيّنوا لنا في القرآن في قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، الآية هذا أيضا من الهدي، هدي القرآن. كذلك من هدي القرآن للتي هي أقوم، كذلك ورد في القرآن أن الشرع أباح تعدد الزوجات إلى كم؟ إلى أربع، وأن الرجل إذا خاف من العدل بينهن لزمه الاقتصار على كم؟ واحد. هذا من هدي القرآن، يبين لك أن الزواج شرع في أمتنا، تتزوج واحدة أو اثنتين أو ثلاثة أو أربعة، وإن خفت عدم العدل فماذا؟ فواحدة، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم إيش؟ من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. هذا من هدي القرآن، هذا من معنى الآية أيضا من هدي القرآن. من هدي القرآن للتي هي أقوم تفضيله الذكر على الأنثى أيضا، هذا من هدي القرآن، بينه الله عز وجل لنا في القرآن، فضل الذكر على الأنثى في الميراث، في الميراث كما قال تعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل إيش؟ حظ الأنثيين. شرعه الله وبينه لنا في هديه في كتابه العظيم. كذلك من هدي القرآن للتي هي أقوم القصاص أيضا، وجد في كتاب الله القصاص، فإن الإنسان إذا غضب وهم بأن يقتل إنسانا آخر يتذكر أنه إذا قتل فإنه ماذا؟ يقتل. هذا في شرع الله في كتابه، وهذا من هدي القرآن. ولهذا والإنسان لا يقدم على القتل إلا إذا وصل في الغضب ما وصل من إبليس، نسأل الله السلامة. والله عز وجل يقول في كتابه ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، هذا أيضا من هدي القرآن. من هدي القرآن أيضا من معنى هذه الآية قطع يد السارق المنصوص عليها في قوله تعالى والسارق والسارقة ماذا؟ فاقطعوا إيش؟ أيديهما جزاء بما كسبا، الآية. هذا أيضا من هدي القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لو سرقت فاطمة لقطعت إيش؟ فهذا من هدي القرآن. من هدي القرآن أيضا رجم الزاني المحصن، المحصن ذكرا كان أو أنثى، وجلد الزاني البكر 100 جلدة ذكرا كان أو أنثى، هذا من هدي القرآن أيضا. من هدي القرآن هديه أيضا أن التقدم والحضارات للأمة لا يعني عدم التمسك بالدين. الشرع ودين الإسلام يحث على التقدم، يحث على الحضارات، يحث أيضا على فعل الأمور التي تعينك في الدنيا وتعينك أيضا في الآخرة، لكن هذا التقدم في هذه الدنيا وفي هذه المخترعات وكذا ليس بالانصلاف من دين الإسلام. تتقدم وأنت محافظ على ماذا؟ محافظ على دينك، تتقدم في حدود الدين، تتقدم وأنت تتحلى بآداب الكريمة، تعالي بآداب الدين وبتعاليمه التي أتت من عند الله عز وجل، وغيرها الكثير. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي عندما تكلم على هذه الآية فقط تكلم إلى قريب من 50 صفحة على هذه الآية من هدي القرآن، وذكرت لكم فقط أمثلة، وإلا الكلام يطول في كل واحد. ولهذا من عمل بهداية القرآن ورشاداته وأوامره ونواهيه فلا شك أن له الأجر في الدنيا والآخرة. ولهذا في هذه الآية قال بعدها ويبشر المؤمنين الذين يعملون ماذا؟ الصالحات، أي من الواجبات والسنن، تبشير لكم أيها المؤمنون. من عمل بالواجبات بالفرائض ثم بعد ذلك عمل بالسنن لا شك أنه قد يكون من أولياء الله عز وجل.

الذين هم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن تقرب إلى الله بالطاعات وبالنوافل والمستحبات فإنه بإذن الله يكون من أولياء الله الصالحين. ولهذا أولا أمرنا الله عز وجل بالتقرب إليه بالفرائض، هذا هو المطلوب بالفرائض، لكن من زاد في النوافل وكذا فإن له الأجر العظيم. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أي من الواجبات والسنن أن لهم أجرا كبيرا أعده الله لهم في دار كرامته. هذا الأجر أعده الله عز وجل لك في الجنة في الآخرة، هذا الأجر لا يعلم وصفه إلا الله عز وجل. إذن هذه الصفة الأولى هدي القرآن، وذكرتها باختصار حتى لا أطيل عليكم. الصفة الثانية أيضا في هذه الآية أنه يبشر المؤمنين في القرآن، يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا يوم القيامة، جزاء العمل. ويا أحبة الجزاء من ماذا؟ من جنس العمل. إن قدمت خيرا في الدنيا تلقى الخير فين؟ في الآخرة. ومن قدم الشر كيف سيلقى الخير؟ فإن الدنيا يا أحبة إنما هي مزرعة، هذه الدنيا مثلها مثل المزرعة، إن زرعت الثمار الطيبة فإنك بإذن الله تحصد الحصاد الطيب يوم القيامة. وأما من زرع الشوك فلا يجني إلا شوكا، والله غفور رحيم يا أحبة. والإنسان إذا أقدم على ذنب أو أقدم على معصية فليبادر بالتوبة، فإنه لا يدري متى يموت، يبادر. وعلينا أن نتوب إلى الله في كل يوم وفي كل ليلة. النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل البشر كان يتوب ويستغفر الله في اليوم كم؟ أكثر من 70 مرة، وفي رواية 100 مرة، وهو الرسول المعصوم. ونحن علينا صلى الله عليه وسلم، ونحن علينا أن نبادر إلى التوبة في كل يوم وفي كل ليلة. الصفة الثالثة أيضا لهذا القرآن من صفته الثالثة في هذه الآية أنه ينذر الذين لا يصدقون بوجود الله ووحدانية الله بالمعاد والثواب والعقاب، ولا يعملون الخير بأن لهم عذاب جهنم. في هذا القرآن نقرأ وتقرؤون أن الله عز وجل رتب العذاب على الذين لا يؤمنون، رتب العذاب على الذين يفعلون الكبائر، رتب العذاب على السحرة، رتب العذاب على كذا وعلى كذا وعلى كذا. فينبغي للمؤمن وهو يقرأ هذه الآيات أن يخاف من الله عز وجل، يخاف من الله عز وجل. هذا الذي يقرأ فعل الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، أو يقرأ الذي يأكل أموال اليتامى وأنه سيأكل في بطنه نار نسأل الله السلامة، وإذا انتهى وخرج من المسجد أكل أموال اليتامى، هذا الذي يقرأ في كتاب الله أو يسمع الإمام يصلي في صلاة العشاء مثلا أو المغرب عن آيات الربا وكذا وكذا، ثم يخرج فيذهب إلى مكان عمله ويتعامل بالربا، أين هذه القلوب؟ وهذا لا شك أن القلب ماذا؟ القلب مات. هذا الذي يسمع الوعيد على عذاب الراشي والمرتشي ويذهب ويطلب ماذا؟ الرشوة. المرأة التي تسمع وتقرأ أن الوشم والنمص ملعونة لعن وتذهب إلى محلات التزين هذا وماذا تفعل؟ وتنمص الحواجب. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر اللعن، ما بال الناس نسأل الله السلامة، ما بال الناس وصلت إلى هذه المرحلة أن بعض الأفعال فيها لعن وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله وتجده يفعل ذلك. ما بال الأقوام الذين لا يأتون إلى صلاة الجماعة لا يصلون، ألهذه الدرجة ماتت القلوب؟ بل إنها بعدت عن كتاب الله عز وجل. فإننا إن قرأنا القرآن وجعلنا له وردا يوميا فإن القلوب تحيا بالقرآن، القلوب تحيا، وهو مثل قول عثمان والله لو شبعت قلوبكم أو لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. ولهذا كان الصحابة ورد عن بعضهم أنه يختم في يوم وفي ليلة،

0: والبعض في ثلاث والبعض في سبع. لا نقول أن نختم في يوم، هؤلاء الصحابة، لكن أقلها اختم في شهر، اختم في سبع ليالي. فعلينا أن نداوم على كتاب الله عز وجل. والمعنى يا أحبة ويبشر المؤمنين، أي أن الله تعالى يبشر المؤمنين بنوعين من البشارة، أن الله يبشر المؤمنين بنوعين من البشارة، بثوابهم أي المؤمنين وبعقاب أعدائهم. وإطلاق البشارة على البشارة بالعذاب من قبيل التهكم على هؤلاء، كما في قوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم. يا أحبة، إذا تمسكنا بكتاب الله عز وجل فإن فيه راحة القلب، راحة القلب وطمأنينة القلب. ألا بذكر الله ماذا؟ نبحث عن انشراح الصدر وعن علاج الصدر وعندنا كتاب الله عز وجل. كذلك التمسك بالقرآن الكريم يا أحبة، ومن ثمراته النجاة من الضلال. فمن اتبع هدى الله عز وجل كما ذكر في القرآن فلا يضل ولا يشقى. فهذا من ثمرات التمسك بكتاب الله. التمسك بكتاب الله عز وجل فيه اجتماع الأمة على كلمة واحدة. التمسك بكتاب الله عز وجل فيه الفوز بالجنة والنجاة من النار. يا أحبة، قال أهل العلم أن الأعمال تنتهي بموتك أو تنتهي يوم القيامة. هناك أعمال تجري لك بعد موتك في القبر، لكن إذا أقيمت القيامة كل الأعمال تقف. قالوا إلا القرآن، إلا القرآن. فإنك إذا دخلت الجنة ماذا يقال لك؟ اقرأ وإيش؟ وارتقي ورتل، وارقي كما كنت ماذا ترتل في الدنيا أو كما تقرأ في الدنيا. فإن منزلتك عند إيش؟ آخر آية. إذا ما زال القرآن معك، ما زال القرآن معك حتى في الآخرة. فعلينا أن نكثر من قراءته يا أحبة، وإن من واجبنا تجاه هذا القرآن أن نتعلم قراءته القراءة الصحيحة، نتعلم. فإن البعض، لا نقول أنه لا يعرف يقرأ ولا يكتب، لا، البعض متعلم ودرس ولكنه لا يحسن قراءة القرآن. فالواجب علينا أن نتعلم قراءة القرآن القراءة الصحيحة. كذلك الواجب علينا أن نتدبر معاني القرآن ونتفكر في آياته. كذلك أن نعمل بأوامره وننتهي عن نواحيه. يا أحب، القرآن يأمرنا بفعل كذا، بفعل الطاعات، بفعل الحسنات، بفعل الخير، بفعل الآداب، نعمل بها. ويحذرنا من أمور كثيرة علينا أن نبتعد عنها. كذلك أن ندعو الناس إليه ونعلمه لأبنائنا ولأهلنا. نسأل الله أن يرفعنا وأن ينفعنا وأن يسعدنا بالقرآن الكريم، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وكذلك أن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يرزقنا تلاوته وتدبره على أحب الوجوه التي ترضيه عنا. وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين. وأسأل الله أن يجعل هذا المجلس المبارك الطيب خالصا لوجهه الكريم، وأن يثقل به الميزان يوم القيامة. ولا أريد أن أطيل عليكم يا أحبة، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى بجامع سالم بن يماني بمدينة جدة في شهر شعبان عام 1440.
2: نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، وصلى الله يجعله لقاء مباركا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وصلنا في العقيدة، عقيدة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، إلى قول المصنف رحمه الله، وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة. تفضل يا شيخ.
3: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وموالاه. يقول الإمام أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني في مقدمته: اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولوالدينا. يقول الإمام في مقدمته: وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها. طيب. وتوضع الموازين.
2: ذكر رحمه الله تعالى صفة المجيء وأن الله سبحانه وتعالى يجيء يوم القيامة، وهذا مما يكون في هذا اليوم ويجب أن نؤمن به، نؤمن بمجيء الله سبحانه وتعالى مجيئا يليق بجلاله لفصل القضاء، والمجيء من صفات الأفعال يفعله متى شاء سبحانه وتعالى. ويدل عليه قوله تعالى: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. ويقول الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا. ويقول: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. فالله سبحانه وتعالى يجيء مجيئا يليق به سبحانه وتعالى، قال رحمه الله: يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها. والله يقول في كتابه: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية. ففي هذا اليوم تعرض الأمم، يعرضون جميعا كما قال عز وجل: لا تخفى منكم خافية. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة: من حوسب عذب. قالت رضي الله عنها: أوليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قالت: فقال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، يؤمنون بذلك، وأن الله عز وجل يثيب من أطاع، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ويعاقب من عصى. في هذا اليوم

0: يفصل الله عز وجل بين الناس ويكون يوم عظيم، يوم لا ظل فيه إلا ظله سبحانه وتعالى. هذا اليوم تدنو الشمس من الخلائق، فيكون الناس على قدر معافيهم من العرق، فمنهم من يبلغ عرقه إلى كعبيه، إلى كعبيه، ومنهم من إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ عرقه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه إلجاما. هذا اليوم يكون شديدا على الناس، شديدا على الناس، لكن أهل الإيمان يكون هذا اليوم هم في أمن، لهم الأمن في هذا اليوم، أهل التوحيد. فيجيء الله سبحانه وتعالى مجيئا يليق بجلاله، فيفصل بين الناس. ثم يكون الميزان، توضع الموازين.
1: تفضل.
2: صلى الله عليكم. يقول المصنف رحمه الله: وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ويؤتون صحائفهم بأعمالهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا.
0: يقول رحمه الله تعالى: وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد. والميزان له لسان وكفتان، يوزن فيه الحسنات والسيئات. ويقول الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ويقول عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. ويقول عليه الصلاة والسلام: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فتوزن الأعمال، أي توزن الدواوين والسجلات التي تكتب، فتوضع في كفة، ودواوين السيئات توضع في كفة أخرى، ويوزن الأشخاص كما جاء في الحديث عندما عجب الصحابة رضوان الله عليهم من رجلي ساقي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقال: أتعجبون من دقة ساقيه؟ أما إنهما في الميزان لأثقل من جبل أحد. وجاء في الحديث: يؤتى بالرجل السمين الأكول الشروب فلا يزن عند الله جناح بعوضة. فالأعمال توزن، والأشخاص يوزنون.

0: عقل التي فيها لا إله إلا الله، شهادة التوحيد لا إله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فتميل بها هذه البطاقة، تطيش بهذه السجلات. وأما الميزان فكما ذكرنا صفته أنه له كفتان وله لسان يميل إلى، يعرف أن مثل الميزان الموجود. وهذا سواء نؤمن به سواء كان ميزان واحد أو أنها موازين، كما قال الله عز وجل ونضع الموازين، فلا خلاف في هذا. من أهل العلم من يقول أنه ميزان واحد، ومنهم من يقول أنها موازين. يقول رحمه الله تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وهذا أخذها من قول الله عز وجل: فأما من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، وقال بعدها: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا، أولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، أولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ويؤتون صحائفهم بأعمالهم، قرأتها ويؤتون صحائفهم بأعمالهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا. تتطاير السجلات، فآخذ كتابه بيمينه فيكون كتابه بيمينه المؤمن الناجي، يكون كتابه بيمينه وأمامه. وأما الكافر والمنافق فيأخذ كتابه بشماله، ويكون أيضا من وراء ظهره، من وراء ظهره. وهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، كما يقول الله عز وجل: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذا كله موجود، ما عملته تراه تجده. فاحذر يا عبد الله ألا ترى إلا ما يسوءك، احذر أن ترى ما يسوءك. الله الله في العمل، العمل الصالح، الله الله في تثقيل الموازين، اكثروا من ذلك فالله أكثر، اكثروا. الحمد لله تملأ الميزان، اكثروا من هذا ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله: وأن الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعمالهم، فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم، وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم. والإيمان بحظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ترده أمته لا يظمأ من شرب منه، ويذاد عنه من بدل وغير.
0: يقول رحمه الله تعالى: وأن الصراط حق، نؤمن بالصراط وأنه حقيقي، وأنه جسر ممدود على جهنم. وهذا عندما يؤتى بجهنم، يؤتى بها وتساق، يضرب الجسر على متنها، وهذا الجسر

له صفات أنه أحد من السيف وأدق من الشعر، وأن عليه كلاليب وخطاطيف وحسك تأخذ من أمرت بأخذه، تأخذ من أمرت بأخذه. ويكون قبل ذلك، قبل الصراط، عندما يقول الله عز وجل لكل أمة اذهبوا إلى من تعبدون، فمن كانوا يعبدون عيسى يذهبون إلى شيطان يتصور بصورة عيسى عليه السلام، ويقول واليهود كذلك ماذا تريدون؟ يقول نريد أن نشرب من الماء، فيؤمر بهم فيذهبوا فيتساقطون في جهنم، وكذلك النصارى. ولا يبقى إلا المسلمون، مؤمنهم ومنافقهم، ويكلمهم الله سبحانه وتعالى ويأتيهم في صورة غير الصورة التي قد رأوها، فيقول ماذا تريدون؟ ما لكم؟ فيقول ننتظروا ربنا. فيقول الرسل، فتقول هذه، تقول تجاوب لا تجيب إلا الرسل. فيقول الله عز وجل وهل بينكم وبينه علامة؟ قالوا نعم. فيكشف الله عز وجل عن ساقه فيسجدون، ومن كان لا يسجد لا يستطيع أن يسجد في ذلك اليوم في ذلك الوقت، وكلما أراد أن يسجد ينقلب على ظهره. ثم تكون ظلمة بعد ذلك، ويكون بعدها يعطون النور، فكل يؤخذ يعطى نور على قدر أعماله، فمنهم من يكون نوره كالنخلة، ومنهم من يكون، وأقلهم من يكون في إصبع رجله، يطفئ مرة ويضيء مرة أخرى، فإذا أضاء تقدم وإذا طفئ وقف. ويعطون المنافقون ويعطون المنافقين نورهم، لكنه ما يلبث أن ينطفئ. فينطلق المؤمنون فيناديهم المنافقون انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، المكان الذي وزع ارجعوا فيه. عند ذلك كما يقول الله عز وجل يخادعون الله وهو خادعهم، يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، فيضرب بينهم بسوق. ثم يأتي يقف الرسل ويضرب الصراط على جهنم، على متن جهنم، وعليه وتكون عليه الأمانة والرحم على جنبتي الصراط، فيجوز الناس الصراط على قدر أعمالهم، فمنهم كالبرق، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم أول من يجوز عليه الصلاة والسلام، ويقف الرسل ويقف عند الصراط ويدعون اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. فناج مخدوش قد أصيب من هذه الكلاليب والحسك، وناج مسلم، وناج مكدس في نار جهنم.

0: قلت لشيخنا ما معنى هذا الكلام؟ الشيخ أحمد بن يحيى النجم رحمه الله قال: كالذي أصيب بعيار ناري طلقة نارية وسلب، وأحدهم أصيب بعيار ناري ومات هكذا. فهذه الخطاطيف تؤمر وتأخذ من أمرت بأخذه، ثم يكون بعد ذلك تكون بعد الصراط يكون القنطرة التي تكون بين الجنة والنار، وعندها يقتص من لا يدخل الجنة أحد عليه ذنب، لا يدخل الجنة عليه أحد عليه ذنب. والمرور على الصراط كما في قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وهذا المرور كما هو قيل أنه تحلت القسم، تحلت القسم. والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان مما يجب الإيمان به، وأنه له حوض عليه الصلاة والسلام تلده أمته، لا يظمأ من شرب منه ويزاد عنه من بدل وغير. وهذا الحوض بين النبي صلى الله عليه وسلم سعته، أنه ما بين كما قال ناحيتي حوضي كما بين إيلة إلى صنعاء مسيرة شهر، عرضه كطوله، فيه ميزابان يشخبان من الجنة من ورق وذهب، أبيض من اللبن وأحلى من العسل، فيه أباريق عدد نجوم السماء. هذا وصف حوض النبي صلى الله عليه وسلم، من يشرب منه لا يضمر أبدا. ثم يذاد ناس عنه، يأتي أناس يقول عليه الصلاة والسلام: بينما أنا قائم على حوضي إذ أقبل رجال من أمتي أعرفهم حتى إذا هممت أن أناولهم خرج رجل من بيني وبينهم وقال: هلم. فأقول: إلى أين؟ فيقول: إلى النار والله، إلى النار والله. فأقول: إنهم من أصحابي. فيقول: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فإنهم لا يزال منحرفين على أعقابهم منذ فارقتهم. وفي رواية: إنهم بدلوا بعدك. فأقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي، سحقا سحقا لمن بدل بعدي. فالذي يبدل ويحدث في دين الله عز وجل، هذا من أحدث في دين الله سبحانه وتعالى، هذا يحرم من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: السلام عليكم. قال المصنف رحمه الله: وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها، فيكون فيها النقص وبها الزيادة، ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. الله أكبر. وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة.
0: يقول رحمه الله تعالى، وهنا بدأ في الإيمان، قال: وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل القلب. الإيمان قول اللسان، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هذا معتقد أهل السنة والجماعة،

0: والله عز وجل يقول: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ما لهم؟ الذين يقيمون الصلاة وينفقون مما رزقناهم أولئك هم المؤمنون حقا. أولئك هم المؤمنون حقا. إذن لابد من أو هذه الذين إذا ذكروا الله القول وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أعمال القلوب، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أعمال الجوارح. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله القول، وأدناها إماطة الأذى فعل عمل، والحياء شعبة الإيمان، وهذا عمل القلب، هذه من أعمال القلوب. إذن هذا هو الإيمان. لا بد أن يكون الإيمان هو أن يكون بالإيمان، الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هذا عند أهل السنة والجماعة. أما المبتدعة فعندهم الإيمان شيء واحد جزء لا يتجزأ، جزء لا يتجزأ، ولذلك أتوا في تعريفه وقالوا: الإيمان هو مجرد المعرفة، وهذا قول الجهمية، يعني من لوازمهم أن الشيطان مؤمن، من لوازم قولهم، لأنه يعرف الله عز وجل. قال: رب انظرني إلى يوم يبعثون. الإيمان عند الكلابية هو قول لسان، هو قول اللسان، فمن قال بلسانه فإنه مؤمن، وهذا من لوازمه فرعون. طيب، الأشاعرة يقولون: الإيمان اعتقاد بالقلب فقط، والقول هو ماذا؟ لماذا؟ ليميز فقط، من باب أمر ثانوي، فهم يقولون بالاعتقاد بالقلب فقط، هذه حقيقة قولهم. وأما مرجئة الفقهاء فيقولون: الإيمان واعتقاد بالقلب وقول باللسان، ولا يدخلون العمل في الإيمان، أرجأوا، وهؤلاء كلهم أرجأوا العمل، أخروه وسمي مرجئة، وهؤلاء مرجئة. الإيمان يزيد وينقص، هذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة، وأخذوها من النصوص. يقول الله سبحانه وتعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، ويقول عز وجل: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، ويقول سبحانه وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. كذلك في الحديث الشفاعة: أخرجوا من كان في قلبه ذرة من إيمان، أخرجوا من كان في قلبه خردلة من إيمان، أخرجوا من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من ذلك من إيمان. فهذا يدل على أن الإيمان ينقص والإيمان يزيد، هذا معتقد أهل السنة والجماعة. يقول رحمه الله تعالى: ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. وهذا أراد أن ينبه أن العمل أيضا ليس كل عمل، إنما العمل الذي متابع، أن يكون العمل متابعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العبادة لا تكون عبادة إلا بركنين أو شرطين: إخلاصها لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة. فإذا لم يتابع النبي صلى الله عليه وسلم فلا تصح، خالف النبي صلى الله عليه وسلم ما تنفع. قال رحمه الله تعالى: وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة، ولو ينفع أن تقول ذلك، وينفع أن تقول وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة، لأن التكفير هو طريقة الخوارج المعتزلة. الخوارج يكفرون من ارتكب كبيرة، فيقولون أن بما أنه ارتكب كبيرة فإنه كافر، وأنه في النار خالد مخلد. هذا مذهب الخوارج. لكن أهل السنة يقولون أنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة ما لم يستحله، وهنا ضابط ما لم يستحل، هذا وأما من أتى بمكفر من المكفرات ووقع في ما من الكفر فإنه لا يكفر، لأن الأمر هذا لا يكفر من آحاد الناس، بل يكون هذا لأهل العلم حتى ينظر في وضعه، إذا توفرت الشروط فيه وانتفت الموانع عند ذلك حكم عليه. حدث أن عمار بن ياسر رضي الله عنه لم يتركه المشركون حتى نال من النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، وأخبره لقد قلت كلمة الكفر. قال: وكيف تجد قلبك؟ قال: أجد مطمئنا بالإيمان. لما؟ لأنه أكره إكراها ملجئا، فلا بد أن تتوفر الشروط وتنتفي الموانع. ربما أن يكون هناك مانع، ربما أن يكون هناك له يعني صوغ له أحد، أو يكون له شبهة. فلذلك أهل السنة لا يطلقون التكفير هكذا مباشرة، ومن قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. فينبغي لطلاب العلم الحذر من ذلك. التكفير ليس أمر سهل، ليس أمر سهل تخرجه من الإسلام إلا بما يعني بيقين، وليس لك أنت ذلك، إنما لأهل العلم إذا حكموا عليه بالكفر، ليس لأحد الناس أن يأتي ويكفر الناس، ما يجوز هذا الكلام.
1: الله عليكم. قال المصنف رحمه الله:
0: وأيضا يعني ينبغي للمسلم ألا يكون عون على أخيه، ألا يكون عون للشيطان على أخيه. عندما أتي بمن يشرب الخمر ولعن عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لعنه الله أكثر مما ما يؤتى به، ما يؤتى به يعني شرب الخمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ لا تكون عون الشيطان، لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم، لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم، الحذر مثل

0: مثل هذا. نعم
1: أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون، وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين، وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن على العباد حفظة.
0: يقول رحمه الله تعالى: وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، كما يقول الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. لهم حياة تليق الله أعلم بكيفية، الله أعلم بكيفيتها، لكن نقول هم أحياء، هم أحياء، نؤمن بذلك كما قال سبحانه وتعالى. ثم يقول رحمه الله تعالى: وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون، وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين. هذا يدل على أن على عذاب القبر، وأن عذاب القبر حق، كما قال الله سبحانه وتعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وكما جاء في الحديث: أتاني آتيان عند رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فمررنا على رجل مضطجع ورجل قائم على رأسه بفهر يزلغ رأسه به ثم يتدهده الحجر فيذهب فيأخذه. الحديث إذن دل على أن عذاب القبر حق. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى عندما سمع عندما مر بقبر فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. فعذاب القبر حق نؤمن به، ونحن مأمورون بالاستعادة به، بالاستعادة من عذاب القبر. يقول رحمه الله تعالى: وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم. يفتن المؤمن بالسؤال، ملك سؤال الملكين: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيقول: ربي الله ونبي محمد ودين الإسلام. فينادي منادي أن قد صدق، فيفرش له ويفتح له نافذة إلى الجنة ويقول: هذا منزلك. ويقول: ربي أقم الساعة أقم الساعة. يريد أن يبشر أهله بهذا الفوز، فيقال له: نم نم نومة العروس. يوقظها أحب، يوقظ أحب إليه، يوقظه أحب من أحب إليه من أهله. أما أهل النار والعياذ بالله فهو يفتح لهم من النار فيأتيه من سمومها، فيدعو الله: ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة. فأهل الجنة فأهل السعادة في نعيم، وأهل الشقاوة والعياذ بالله في جحيم. يقول رحمه الله: ويسألون. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يسألون، هذه الأسئلة السهلة لكنها لمن وفقه الله سبحانه وتعالى وعملها: من ربك وما دينك ومن نبيك. نعم
1: أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم، وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه.
0: نعم يقول رحمه الله تعالى: وأن على العباد حفظة، هذا هو الملائكة يحفظون، كما قال سبحانه وتعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. الملائكة تحفظ. يقول أيضا: يكتبون الأعمال، كما قال عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد.

0: تلقى المتلقي عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاء في الحديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ملائكة الليل وملائكة النهار. الحديث هذا نؤمن بالملائكة وأن الله خلقهم من نور ولهم أعمال يعملونها، وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يستكبرون عن عبادة الله، يسبحون الله لا يكثرون. الملائكة خلقهم الله سبحانه وتعالى لعبادته، فمنهم من وكله الله عز وجل بأعمال، منهم موكل بالوحي وهو جبريل عليه السلام، ومنهم موكل بالقبر وهو ميكائيل، ومنهم موكل بالنفخ في الصور وهي إسرافيل، ومنهم من موكل بالموت ملك الموت، ومنهم من موكل بالحفظة يحفظونه، ومنهم من موكل بالكتبة يكتبون ما عمل من خير ومن شر، ومنهم من يكون الذين يأتون إلى حلق الذكر كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، ملائكة فضلاء يأتون إلى حلق الذكر ويتداعون ويحيطون بحلق الذكر يحفونهم إلى السماء، إلى السماء الدنيا. هؤلاء الملائكة خلق عظيم، لجبريل عليه السلام 600 جناح، وقال الله سبحانه وتعالى عنهم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث وربع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. فهم يحفظون من أعمالهم كما قال عز وجل لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونهم من أمر الله. كذلك ملك الموت موكل بقبض الأرواح، ملك الموت موكل بقبض الأرواح كما قال الله سبحانه وتعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. والموت كما جاء في حديث البراء الطويل إذا كان المؤمن في انقطاع من الدنيا في من إدبار من الدنيا وإقبال إلى الآخرة أتته ملائكة معهم حنوط من حنوط الجنة وأكفان من أكفان الجنة، ثم يأتيه الملك على ملك الموت على رأسه ويقول يا أيتها النفس المطمئنة خرجي، فتخرج مثل كما تخرج القطرة من في السقاء فلا تبقى في يده لحم طرفة عين، ثم تكون في هذا الحنوط وهذه الأكفان. فلذلك عندما تقرأ القرآن كما قال عز وجل معقبات من بين يديه الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، الله يتوفى الأنفس. طيب وكما ذكرنا الآية قل يتوفاكم ملك الموت، وكما في قوله سبحانه وتعالى عندما أضافه الله عز وجل إلى الملائكة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فالجمع بينها أن هذه أن إضافة الموت إلى الله سبحانه وتعالى لكونه الآمر به، الآمر الله عز وجل أمر به، وإضافته إلى ملك الموت لأنه الذي استخرج الروح، وإضافته إلى الرسل لأنهم المعاونون لملك الموت في ذلك، هذه الإضافة. فكلهم كما لا هناك خلاف بين ولا هناك تضاد في هذه الآيات. تفضل شيخ.
1: السلام عليكم. قال المصنف رحمه الله وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به ثم الذين يلونهم. طيب. ثم الذين يلونهم
0: أفضل القرون قرن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال خير القرون قرني ثم الذين يلون ثم الذين يلون ثم يأتي بعد ذلك أقوام يحلفون ولا يستحلفون.

0: الحديث. أيضا هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم، الله سبحانه وتعالى قد ذكرهم بأفضل الصفات، وبين الله سبحانه وتعالى رضاه عنهم كما في قوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وصفهم الله عز وجل كما في قوله: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. هذه مهمتهم. بماذا وصفهم الله عز وجل؟ أنهم يبتغون فضلا من الله ويبتغون رضوان الله عز وجل، وأيضا ينصرون الله ورسوله. أولئك هم الصادقون، صدقهم الله عز وجل. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن منزلة الصحابة، قال: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. المد، أن انظر، فكيف والعياذ بالله يسبون عليهم رضوان الله عليهم؟ كيف ما نعرف لهم قدرهم؟ ينبغي أن نفهم ذلك. والواجب علينا تجاههم ماذا؟ ما هو الواجب؟ والذين من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. من هم الذين سبقونا بالإيمان؟ هذا رضوان الله عليهم، هذا الواجب علينا نترضى عنهم وندعو لهم. نعم.
1: صلى الله عليكم. وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم،
0: ثم بقية العشرة المبشرون بالجنة، ثم بقية العشرة المبشرون، ثم من هاجر الهجرتين، ثم أصحاب بدر، ثم أصحاب الحديبية الذين بايعوا تحت الشجرة، ثم من أسلم وقاتل قبل الفتح، ثم من أسلم وقاتل من بعد الفتح. هذا تفضيل الصحابة رضوان الله عليهم. ثم صغار الصحابة ثم خير الأمة بعدهم العلماء، ثم خير الأمة بعدهم العلماء. فهذه ميزة لطالب العلم أن يكون من خيرة هذه الأمة. عليك بطلب العلم، يكفي شرفا أنك وارث هذا ميراث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليه
1: وسلم. وألا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب.
0: نعم، ما وقع بينهم نسكت، نلزم الصمت، وكذلك أيضا نلتمس لهم كما ذكر رحمه الله أحسن المخارج، ولا يظن بهم إلا الظن الحسن، فكلهم مجتهدون، لكن أحدهم مجتهد وأصاب وأحد مجتهد وأخطأ، فهم بين الأجر والأجرين. فلماذا أنت تتكلم فيما حدث بينهم؟ علينا أن نسكت. شيء قد يعني لم رب الله عز وجل وفقك ونجاك من أن تدخل في شيء من هذه الفتنة، إلزم لسانك لا تتكلم. تفضل يا شيخ.
1: صلى الله عليكم. الطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم واتباع السلف الصالح واقتفاء

0: بآثارهم والاستخبار لهم، وترك المراء والجدال في الدين، وترك كل ما أحدثه المحدثون.
1: طيب، قال رحمه الله تعالى: والطاعة لأئمة المسلمين مولاة أمورهم. هذه من عقيدة أهل السنة والجماعة، هذه عقيدة من عقيدة أهل السنة والجماعة، الطاعة لولاة أمور المسلمين. الخوارج يسكتون عن هذا، ما يرون ذلك، لكن أهل السنة والجماعة هذه عقيدة. الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وطاعة الله عز وجل طاعة مطلقة، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة، وطاعة ولاة الأمر مقيدة بالمعروف، بالمعروف، لا طاعة في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وطاعة ولاة الأمر فيها من الخير العظيم ما يحدث الترابط لأهل الإسلام. لا إسلام إلا بماذا؟ إلا بجماعة، ما ينفع. لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. انظر أثر السمع والطاعة على الإسلام، كم انظر الذي البلاد الذي حدث منها من الخراب يوم خرجت على ولاة أمورها، ماذا نتج من ذلك؟ الويل والدمار، ولم يجدوا خيرا بعدها. وكما قال ابن تيمية رحمه الله: ما علمنا أحدا خرج على السلطان إلا وكان كما يقول رحمه الله إلا وكان شرا، خروجهم شر. الديننا ديننا نبينا صلى الله عليه وسلم حذرنا، حذرنا الخروج، حذرنا أن نخرج على ولاة الأمر، وأمرنا نسمع ونطيع كما جاء في الأحاديث التي تدل على ذلك. حديث عبادة بن الصامت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمخرة، وعلى أثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، ألا ننازع الأمر. لكن يأتي ويتكلم على ولاة الأمر وإلى آخره ويؤلب قلوب الناس عليهم، هذا نازع ولاة الأمر. ويقول عليه الصلاة والسلام: من كره من أميره شيئا، ماذا عليه؟ ماذا عليه؟ فليصبر، فإنه من خرج من السلطان قيد شبر فمات إلا مات ميتة جاهلية. إذن علينا الصبر، وإذا استعثروا ولاة الأمر بشيء أصبر. كذلك عليك أنت من نفسك، خلص نفسك من وانجو بنفسك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية، مات ميتة جاهلية. ترضى أن تموت ميتة جاهلية، ميتة الجاهلية، وليس في عنقك بيعة لولي الأمر؟ وقال عليه الصلاة والسلام: من خلع البيعة فقد خلع رقة الإسلام من عنقه، كما جاء في عند مسلم. انظر هذه الرقة التي تربط بها الأغنام، عندما تربط يكون بحبل، هذا يربط وهذا كلها، فتكون كأنها بينها، كأن هذا خرج من الإسلام والعياذ بالله. كل هذه نصوص كثيرة تأمر بطاعة ولاة الأمر. من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. اسمع وأطع، ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك، اسمع. يقول رحمه الله تعالى: واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم. هذا أيضا مما أراد رحمه الله أن يبين طلاب العلم،

0: اتبعوا ولا تتبعوا، فقد خفيتم. هذا كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، اتبع اثار السلف الصالح رضي الله عنه، هذا هو الواجب عليك. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، تتبع غير من؟ سبيل من؟ سبيل الصحابة رضوان الله عليهم، سلف الصالح. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، نتيجة نوله ما تولى ونصله جهنم وساء مصيرا. اتبع السلف الصالح رضوان الله عليهم. يقول رحمه الله: واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم، إن هذا الواجب علينا، حق لهم علينا. كما يقول الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا وببصر ناقد كفوا. إذن عليك لما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم، قف حيث وقفوا فتجد السلامة وتجد، هذا هو الطريق المستقيم. يقول رحمه الله تعالى: وترك المراء والجدال في الدين. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، هذا يقول عليه الصلاة والسلام. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. الجدال يترك ذلك، ترك المراء والجدال في الدين. هل تريد النصر للدين أم تريد تنتصر لنفسك؟ إن كان لابد وتجادل ولا بد من ذلك، فلا بد أن يكون هناك بضوابط، أن يكون أن تكون عالما عارفا وتعرف خبايا القوم حتى لا تريد على المسلمين شيء، ولا تكون أنت سبب في إضلال المسلمين، ولا تكون أيضا هناك شبهة يكون يلقيها عليك وأنت تتلقاها أو يتلقاها من يستمع إليك، تكون أنت سبب في إضلال المسلمين. تريد خيرا ثم لا يحصل الأمر الآخر. انظر هل يريد الحق تجادله، هل تراه أنه يريد الحق أم ليس لا يريد الحق، إنما يريد أن ينتصر لنفسه، ينتصر لما هو عليه، هذا لا فائدة منه، لا تجادله، اترك الجدال إلا إذا كان هناك فيما لا بد منه. وقد حدث في زمن النبي، وقد حدث كما جاء في عند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو العاص قال: هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، قال: فسمع أصوات رجلين اختلف في آية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب، فقال: إنما هلك من كان قبلكم باختلاف في الكتاب، باختلاف في الكتاب. يقول رحمه الله: وترك كل ما أحدثه المحدثون. وهذا حذرنا الله النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال عليه الصلاة والسلام: أما بعد، فإن خير الهدي هدي محمد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وقال عليه الصلاة والسلام: من رغب عن سنتي فليس مني. فترك ما أحدثه المحدثون. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا لإتمام هذه الرسالة. أسأل الله عز وجل أن يجزي من كان السبب خير الجزاء، وأن يوفقهم جميعا، وأن يجزيكم أنتم يا طلاب العلم خيرا، وأن يكتب ذلك في موازين حسناتنا جميعا، والله أعلم. صلى الله على
1: نبينا محمد. أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: أما بعد،
1: الدرس الثاني.
2: كنا في الثلاثاء الماضي بدأنا في كتاب منهج السالكين لنتعلم أحكام الفقه بوجه الاختصار، وكان قد ذكر فيما مضى وشرعنا في المقدمة سبب التأليف وطريقة المؤلف، ثم شرع بعد ذلك بأهمية شهادة أن لا إله إلا الله ومعناها، وأهمية شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعناه. وتحدثنا بعد ذلك عن كتاب الطهارة وشرع فيه، وبين أن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة، لذلك بدأ بالطهارة، وأن التطهر يكون من الحدث الأكبر والحدث الأصغر وكذلك من النجاسة، وأن الطهارة تأتي على نوعين: طهارة بالماء وهي الأصل، وهذا شامل للوضوء وللاغتسال، وسيأتي إن شاء الله طهارة بالصعيد الطيب الذي هو التراب وهو التيمم، وبيان أحكامه. ثم شرع في أحكام المياه، ذكرنا أن الأصل أن الماء طاهر في نفسه مطهر لغيره سواء كثر أو قل، إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاث: إما طعمه وإما لونه وإما ريحه بشيء نجس. أما إذا لا زال الماء على مسماه ولم يخرج عن كونه ماء فإنه يصح التطهر به، وهذا أصح أقوال أهل العلم في هذه المسألة. بعد ذلك يشرع في الأصل في الأشياء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: لكن عليه.
1: فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر، أو تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر، لقوله صلى الله عليه وسلم: في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، متفق عليه.
0: نعم، هذه المسألة فيما ذكرنا أن الماء طاهر ومطهر لغيره إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاث، وهذا فيما إذا كان متيقنا من مخالطته للنجاسة. فتبقى الحالة الثانية وهو إذا ما شك في مخالطته، أو ماء أو بقعة أرض أو ثياب أو غير ذلك، شك في مخالطة النجاسة لها، ما الحكم في ذلك؟ إن تيقن كما سبق وجب تغيير الماء أو تطهيره، وإن تيقن في الأرض وجب إزالة النجاسة أو تغيير مكان الأرض. فإن تيقن في تطهر في نجاسة الماء فإنه يتطهر أو يطهره بثلاثة أشياء كما يقول الفقهاء: إما بالإضافة فتضيف عليه ماء زائدا حتى يذهب التغير ويرجع إلى كونه لم تتغير أو لا أثر للنجاسة.

فيه، وإما أن يتغير الماء بنفسه فتذهب علة النجاسة وتغير أحد أوصافه الثلاث، وإما بالنزح وهذا يكون في الآبار أو غيرها مما يكون الماء يتجدد فيها، فبالنزح بمعنى الأخذ من الماء يعود الماء طاهرا. فهذا ما ذكره الفقهاء في تطهير الماء المتيقن نجاسته بأحد بتغير أحد أوصافه الثلاث، إما بالإضافة وإما بنفسه وإما بالنزح. وأما إذا شك في طهارة الماء أو في نجاسته فإن الأصل في هذه الأمور الطهارة، والأصل في مياهنا الطهارة، والأرض والثياب والحجارة، كما يقوله السعدي في منظومة القواعد الفقهية، والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. إذن إذا حصل الشك فإن المسلم يبني على اليقين، واليقين هنا هو الطهارة، فلا يترك ثوبه ولا يصلي فيه إذا شك بنجاسته، ولا يترك الماء ولا يتوضأ فيه إذا شك في نجاسته، بل يبني على اليقين، وهو أن الأصل في مثل هذه الأشياء الطهارة والإباحة. فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة فنرجع إلى الأصل، وهو البراءة والإباحة والطهارة، فجاز الاستعمال أو جاز أداء العبادة فيه، أو تيقن الطهارة وحدث في الشك أو شك في الحدث، فهذا أيضا يرجع إلى الأصل وهو كونه طاهرا. وهنا تجد بعض الفقهاء يتوسع في قضية مثل مسألة إذا كان عنده ثلاثة أثواب وعلم أن أحد الثياب وقع عليه نجاسة ثم شك في أي الأثواب هي، قالوا أنه يصلي الصلاة ثلاث مرات في كل مرة في ثوب، وهذا من التكلف، وهذا قول ضعيف ومرجوح، بل يصلي بأحدها ما دام أن النجاسة مشكوك فيها، ويرجع المسألة إلى الأصل، وأن الأصل هو الطهارة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأمور أن الرجل يجد الشيء في صلاته، يعني أنه يصلي فيظن أنه خرج منه الحدث، فماذا يفعل؟ هذا يحصل من الإنسان، جاء وصلى وشك هل حدث منه نجس أو حدث أم لم يحدث، فهنا متيقن بماذا؟ بالطهارة، وشك في ماذا؟ في الحدث، فهنا يرجع إلى اليقين، واليقين هو ماذا؟ هو الطهارة، فلا يخرج من صلاته حتى يتيقن. ووجه التيقن هنا في الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام، إما أن يسمع صوتا أو يجد ريحا، إما أن يسمع صوت الحدث فإن ذلك يتيقن النجاسة ووقوع الحدث، وإما أنه يجد ريحا فهذا تيقن حصول الحدث، فهنا يخرج من صلاته ويعيد الوضوء. فإذا نظرنا إلى هذه الحالة في الشك في الصلاة نقول إما أن يكون الشك في الحدث والأصل هو ماذا؟

0: شك هل توضأ أو لم يتوضأ، فهنا يرجع إلى اليقين وهو الحدث فيقطع صلاته. أما إن تيقن وضوءه وشك في الحدث هل كان بعد الوضوء أو قبله أو هل أحدث أو لم يحدث، فهنا يرجع إلى اليقين وهو الطهارة، فيتم صلاته ولا يضره هذا الشك والوسواس. وأما في قضية الماء والثياب والحجارة والأرض فإن هذا لا يكون اليقين فيها إلا الطهارة، فلا ينتقل من هذا اليقين وهذا الأصل إلا بتحقق الناحية الثانية وهو النجاسة. فلا تترك الصلاة في الأرض إلا إذا تحققت نجاستها. وأما إذا وقع الشك فهذا لا يضر الصلاة. هذا ما يتعلق بباب أحكام المياه. نعم.
1: باب أحكام الآنية. وجميع الأواني مباحة إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما إلا اليسير من الفضة للحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه.
0: هذا الباب في باب أحكام الآنية. والآنية جمع إناء، وهو الوعاء الذي يوضع فيه الماء أو الطعام. والآنية حكمها حكم ما ذكرنا سابقا من أن الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة. إذن الأصل في الآنية عموما واستعمالها هو ماذا؟ هو الطهارة، وهو جواز الاستعمال، وهو الإباحة. هذا هو الأصل في الأواني عموما. الله عز وجل يقول: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فاستدلوا بهذه الآية أن كل ما في الأرض جاز استعماله إلا ما دلت النصوص على المنع منه أو تحريمه. فهذا الأصل العام يخرج منه ما ذكره المؤلف، قال: إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما إلا اليسير من الفضة للحاجة. إلا اليسير من الفضة للحاجة. فإذا نظرنا إلى الأواني عموما، أولا آنية من ذهب وفضة خالص، فهذا التحريم فيها واضح. ويدخل في ذلك ما يستعمل في بعض الفنادق وغيرها من الملاعق أو السكاكين من الفضة، أو مطلية بالذهب والفضة، كل هذا داخل في التحريم ولا يجوز استعمالها ولا الأكل فيها. والحالة الثانية أوان اختلط فيها الذهب والفضة لغير حاجة، اختلط فيها الذهب والفضة لغير حاجة. وهذا الصواب فيه كذلك التحريم، الصواب فيه التحريم. ويذكرون هنا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عمر: أو إناء فيه شيء من ذلك، أو إناء فيه شيء من ذلك. لكن هذا الحديث حديث معلول،

ولا يصح مرفوعا لجهالة إبراهيم ابن مطيع فيه، وإنما صح موقوفا عن ابن عمر. فكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه لا يشرب في إناء فيه فضة، وهذا هو الصحيح، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم، وضعف هذا الحديث. لكن تبقى الحالة الثالثة، وهي الجواز في الشرب والأكل من الآنية التي استعمل فيها الفضة للحاجة، استعمل فيها الفضة للحاجة، وهذا الذي يسمى المضبب. ودليل ذلك حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم انكسر قدحه فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، والشعب مقصود به موضع الكسر، أي أنه ألصق إناءه بماذا؟ بسلسلة من فضة. فدل ذلك على جواز إصلاح الآنية بالفضة للحاجة وجواز استعمالها، أما إن لم يكن هناك حاجة كالزينة أو الطلاء فهذا ملحق بالتحريم، هذا ملحق بالتحريم. قال عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل، وهذا مثل ما ذكرنا في الدرس الماضي، أن الإمام السعدي رحمه الله يربي طلاب العلم على العمل والأخذ بالدليل، ليست المسألة مسألة مذهب أو قول فقهي، إنما الراجح كذا والدليل كذا. قال لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وجاء في حديثه عليه الصلاة والسلام: إنما يجرجر في بطنه نار جهنم من يشرب من آنية الذهب والفضة، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. واختلف أهل العلم في مسألة أخرى في الذهب والفضة، والمسألة التي ذكرناها هي في الآنية، اختلفوا في عموم الاستعمال، هل يجوز استعمال الأشياء التي تكون من ذهب وفضة، أو يختلط الذهب فيها والفضة في غير الآنية، في غير ماذا؟ في الآنية، كمثل قدح يكون أو وعاء من فضة يضع فيه ويجمع فيه الأشياء، معنى أنه لا يستخدمه للشرب ولا للأكل. وهذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وأكثر العلماء، بل نقل النووي عليه الإجماع، أن حكم الاستعمال هو حكم الأكل والشرب، أن حكم الاستعمال هو حكم الأكل والشرب، وهذا مذهب الفقهاء الأربعة. وخالف في ذلك الظاهرية، وأيضا رجحه الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، وقواه الشيخ ابن عثيمين أيضا، أنه يجوز استعمال الذهب والفضة بغير الأكل والشرب،

قالوا لأنه لم يرد دليل على المنع. لذلك يقول الشوكاني: من زعم التحريم فإن قوله لا يقبل إلا بدليل. وأرجع المسألة إلى أن الأصل ماذا؟ ما الأصل في استعمال الأواني أو الأصل في استعمال ما يخرج من الأرض؟ هو الجواز. ومن حرمها هو أيضا قول قوي، ذهب إلى أن هذا من باب الإسراف، وأنه قد يتدرج إلى ماذا؟ إلى الأكل وإلى الشرب، استعماله في الأكل والشرب. وقالوا أن هذا أيضا قد يكون فيه تحايل على الزكاة، في قول من يرى أن الذهب المستعمل ليس فيه الزكاة، فإذا استعمله أسقط حق ماذا؟ أسقط حق الزكاة. ورد عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها كانت عندها جلجل، والجلجل هو القدح الصغير مثل الوعاء الصغير، كانت تضع فيه شعرات للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أدلة الجواز. لكن الأولى للمسلم أن يخرج من الخلاف، خصوصا وأن أكثر أهل العلم على القول بالتحريم. ومن مسائل الآنية أيضا استعمال آنية الكفار، استعمال آنية الكفار ما حكمها؟ وهذه الخلاف فيها في اشتراط غسلها. بعضهم قال جائز من غير غسل مطلقا، واستدلوا بذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ من مزادة امرأة مشركة، وهذا متفق على صحته. وجاء في حديث جابر وكذلك متفق عليه أن النبي أنه كان يقول: كنا نخرج في الغزوات فنصيب من آنية المشركين فنستمتع بها ولا يعيب ذلك علينا عليه الصلاة والسلام. طبعا الآنية هنا غير آنية ماذا؟ غير آنية الذهب والفضة، الكلام الآن على الآنية عموما مثل كأس صحن، هل يجوز استعمالها إذا كانت لكافر؟ مزادة هي ما يسمى الجربة أو القربة، هل يجوز استعمالها إذا كانت لمشرك أو لا يجوز؟ فهذا القول على العموم جائز. والقول الثاني قالوا اشترطوا ماذا؟ الغسل. وسبب اشتراط الغسل هو أن المشرك لا يتنزه عن النجاسة في أكله وفي شربه، أو استعمال الخمر أو غير ذلك، فاشترطوا ماذا؟ الغسل، وقالوا هذا أبرأ للذمة. واستدلوا بحديث أيضا متفق على صحته من حديث أبي ثعلبة الخشني، قالوا: يا رسول الله، إنا بأرض قوم من أهل الكتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوا وكلوا، فاغسلوا وكلوا فيها. فهذا دليل على اشتراط ماذا؟ الغسل. والقول الراجح في ذلك والصواب هو الجمع بين الأحاديث،

0: فنقول إن كان هناك علم باستخدامهم للنجاسة أو استعمالهم للخمر في هذه الآنية فهنا اشترط ماذا؟ الغسل. وإن علم أن هذه الآنية لا تستخدم في هذه الأمور فهنا يجوز من دون ماذا؟ من دون غسل. فحمل حديث أبي ثعلبة على ما كان الكفار فيه يستخدمون ماذا؟ النجاسات أو الخمر. وحمل حديث جابر وحديث توضأ النبي صلى الله عليه وسلم حين علمهم أن هذه الآنية ليس فيها شيء من النجاسة أو لم يوضع فيها شيء من هذه الأمور. بهذا تجتمع الأقوال. نعم، كم مضى؟ اقرأ. باب الاستنجاء.
1: باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإذا خرج منه قدم اليمنى وقال غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.
0: نعم، بدأ بعد ذلك وشرع في آداب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. والاستنجاء المقصود به إزالة النجاسة عن الفرجين. ثم شرع في آداب أو أحكام الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. قال يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى، يقدم رجله اليسرى. وهذا التقديم للرجل اليسرى في دخول الخلاء والخروج بالرجل اليمنى ليس عليه دليل، وإنما قاسوه على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم للأذى يسراه، يده اليسرى. وكذلك قاسوه على لبس النعال، وأنك تبدأ باليمنى ثم يسرى، فما كان غير ذلك تقدم ما كان موضع أذى فإنك تقدم اليسرى له، فجعلوا اليسرى للأذى فعمموا ذلك. وقوله بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، هنا ورد في دخول الخلاء عزكم الله ذكرين، أو ورد ذكران، الأول البسملة والثاني قوله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أما جمعهما في حديث واحد فإن هذا لا يصح. الحديث الصحيح ليس فيه ذكر البسملة، وهو حديث أنس. حديث أنس ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستعاذة من الخبث والخبائث. وأما الرواية التي فيها البسملة من حديث أنس فهي شاذة لا تصح. من أين أخذنا البسملة؟ أخذناها من حديث علي رضي الله تعالى عنه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله. إذن البسملة أخذت من هذا الحديث، وهذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني رحمه الله تعالى، وهو قوله في حديث علي ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله.

0: بسم الله. وأما الظن بأن حديث أنس ورد فيه اللفظين فالزيادة البسملة في حديث أنس ضعيفة. الخبث والخبائث. الخبث والخبائث مأخوذة إما من الخبث بالضم فهي جمع خبيث، جمع خبيث، فيكون الخبث هم ذكران الشياطين، والخبائث إناث الشياطين، هذا بالضم. وأما الخبث بالتسكين فمعناها الشر، فيكون الاستعاذة من الشر والخبائث النفوس الشريرة، إما بالضم وإما بالتسكين. فعلى رواية الضم يكون المعنى ماذا؟ ذكران الشياطين وإناثهم، وعلى التسكين أي الشر والنفوس الشريرة. والتسكين أعم، أنه يدخل فيه ذكران الشياطين وإناثهم وغيرهم أهل الشر. وكذلك الروايات الأكثر هي في التسكين، الروايات الأكثر هي في السكون، أعوذ بك من الخبث، وليس الخبث، من الخبث والخبائث. وهذه الروايات هي أكثر، كما قاله الخطابي رحمه الله تعالى: إذا خرج قدم رجله اليمنى. وهذا القول نحو القول في الرجل اليسرى. وقال غفرانك، وقوله غفرانك هذا اللفظ هو الصحيح. ووجه الاستغفار هنا بعد خروجه من الخلاء، استنبط أهل العلم عددا من الحكم والعلل لماذا يستغفر الإنسان وهو قد خرج من الخلاء. قالوا من أوجه ذلك أنه في فترة دخوله الخلاء انقطع عن الذكر، عن ذكر الله سبحانه وتعالى، فيخرج فيستغفر. وهذه العلة يعني تنطبق على يومنا كله، وأغلب اليوم لا نذكر الله سبحانه وتعالى إلا قليل. فهنا حال المؤمن إذا دخل الخلاء انقطع عن الذكر فيستغفر الله بعد خروجه. والعلة الثانية قالوا أن هذا من باب أن ذهاب الأذى وتصريف الطعام وخروجه هذا من نعم الله على العبد، وهذه النعمة تستحق الشكر. فالمسلم يستغفر الله من تقصيره في شكره مثل هذه النعم، وهذا من تلمس الحكم في هذه الأذكار. وأما قوله الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، فهذا اللفظ ضعيف لا يصح، لفظ ضعيف لا يصح. وعلته إسماعيل ابن مسلم، علته إسماعيل ابن مسلم، وضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة بتوسع برقم 5658، 5658.
1: استماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.
2: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان وجوب اتباع سنة

0: النبي صلى الله عليه وسلم السنة وحي، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى يوم الجمعة 21 من شهر رجب عام 45
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الله سبحانه وتعالى،
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، فنلتقي في هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى نتذكر فيه هذه المسألة وهذا الأصل العظيم الذي سمعتم عنوانه عقيب الصلاة. وأقول إن من أصول أهل السنة والجماعة، وهي من أصول الإيمان، الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام، وهم خيرة خلق الله، واصطفاهم الله جل وعلا لهذه المهمة العظيمة والرسالة النبيلة. وربك يخلق ما يشاء ويختار. أرسلوا عليهم الصلاة والسلام إلى أقوامهم خاصة، مبشرين ومنذرين، مبشرين بالجنة لمن أطاعهم، ومنذرين بالنار لمن عصاهم. ودعوتهم جميعا عليهم الصلاة والسلام واحدة، وهي أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. واختار الله جل في علاه واصطفى لخاتمة رسالاته محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فأرسله سبحانه وتعالى للناس كافة، جنا وإنسا. قال الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. نقل الحافظ أبو موسى المديني في الغريبين، والعلامة القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، أثرا عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: العالمون الجن والإنس. دليله قوله تعالى: ليكون للعالمين نذيرا، هذه الآية. ثم قال: ولم يكن نذيرا للبهائم. انتهى. أنزل الله جل وعلا على هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم خير كتبه، وهو القرآن الكريم، القرآن المهيمن على الكتب التي قبله. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. لكل جعلنا من

شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. هذا الكتاب العظيم من خصائصه وخصائصه جمة ما قال الله جل وعلا فيه: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال جل وعلا فيه: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. ألا وإن مما جاءت به نصوص هذا الكتاب المبارك التي تحث وتأمر بطاعة النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم وتحذر كل الحذر من مشاقته ومخالفة أمره صلى الله عليه وآله وسلم في آيات تتلى. وهذه المحاضرة التي عنوين لها بوجوب اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم والسنة وحي، قدرت الكلام فيها على نقاط: الأولى في بيان كمال هذه الشريعة المحمدية، النقطة الثانية في بيان معنى الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبيان نواقض ذلك، النقطة الثالثة في بيان وظيفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والرابعة التذكير بجملة من نصوص الوحيين في الحث والأمر في الحث على طاعته والأمر باتباعه صلى الله عليه وآله وسلم. النقطة الخامسة: هل السنة محفوظة في القرآن؟ وهل السنة وحي؟ النقطة السادسة: جملة من مواقف الصحابة وسلف الأمة الصالح من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم الخاتمة. فأتي على أولى تلكم النقاط، وهو أو هي بيان كمال الشريعة المحمدية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام. يقول الله جل في علاه: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قال الإمام ابن جرير رحمه الله في تفسيره: قوله تعالى من الله نور يعني بالنور محمدا صلى الله عليه وسلم الذي أنار الله به الحق وأظهر به الإسلام ومحق به الشرك، فهو نور لمن استنار به يبين الحق، ومن إنارته الحق تبيينه لليهود كثيرا مما كانوا يخفون من الكتاب. وقوله وكتاب مبين، قال يقول جل ثناؤه: قد جاءكم من الله تعالى النور الذي أنار لكم به معالم الحق وكتاب مبين، كتابا فيه بيان ما اختلفوا فيه بينهم من توحيد الله وحلاله وحرامه وشرائع دينه، وهو القرآن الذي أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يبين للناس جميعا ما بهم الحاجة إليه من أمر دينهم

يعرفوا حقه من باطله حتى يعرفوا حقه من باطله. انتهى كلامه رحمه الله. لقبتموه أمين القوم في صغر، وما الأمين على القوم بمتهم على قول بمتهم. روى الإمام البخاري في الصحيح أن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، لأن عبد الله بن عمرو كان له علم بالتوراة. فقال: أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. قال: وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول: لا إله إلا الله، ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. هذه هي صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التوراة. فهو عليه الصلاة والسلام نعمة عظمى، وأي نعمة أنعم الله بها على عباده. قال الله جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. شريعته صلى الله عليه وسلم الطاهرة التي أرسل بها وأمر بتبليغها تتصف بصفات ثلاث. هذه الشريعة تتصف بصفات ثلاث: صفة الكمال، وصفة العموم، وصفة البقاء. يدل على هذه الصفات ما يلي: أولا صفة الكمال، فإن الله تعالى يقول في كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه شهادة من رب العالمين جل جلاله لنبيه صلى الله عليه وسلم على تبليغه لما أرسل به أتم البلاغ وأكمله عليه الصلاة والسلام. وبهذا جعله الله تعالى خاتم النبيين. في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه في صفة حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مما قاله عليه الصلاة والسلام وهو يخطب الناس في يوم عرفة، قال لهم: قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون. قالوا رضوان الله تعالى عليهم: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد ثلاث مرات. ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئا.

الحديث مطولا. هذه شهادة أيضا من خير القرون، وهو القرن الذي هو فيهم عليهم الصلاة والسلام وهم صحابته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وكانوا في هذا الموقف المهيب وهم بالألوف المؤلفة يشهدون له عليه الصلاة والسلام بأنه بلغ وأدى ونصح صلوات الله وسلامه عليه. وفي صحيح الإمام مسلم أيضا من حديث سلمان رضي الله تعالى عنه أنه قيل له: علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة؟ قال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. هذه النصوص الصحيحة الصريحة وغيرها مما جاء في معناها تدل دلالة لا شك فيها على كمال هذه الشريعة وتمامها، وأنها تستوعب كل ما يحتاج إليه البشر والناس والأمة إلى قيام الساعة، بل حتى آداب القضاء والتخلي والنوم وغير ذلك. ثانيا من الصفات كما قلت صفة العموم، ومما يدل عليها قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وتقدم قول ابن عباس آنفا وأثره رضي الله تعالى عنه. فهذه الرسالة عامة للثقلين الإنس والجن، لأنهم مكلفون كما قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وهم أمة الدعوة، هم أمة الدعوة، من أجابه كان من أمة الإجابة، ومن لا فهو من أمة الدعوة، الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني في أمة الدعوة: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت، ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار أخرجه الإمام مسلم في الصحيح. وجاء في تفسير الإمام ابن جرير رحمه الله من طريق الإمام أيوب السختياني عن الإمام سعيد بن جبير أنه قال عقب أن روى الحديث المتقدم آنفا، قال رحمه الله سعيد يقول: فجعلت أقول: أين مصداقها في كتاب الله؟ أي مصداق ما جاء من هذا الوعيد في كتاب الله؟ قال: وقلما سمعت، يقول سعيد رحمه الله، وقلما سمعت حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا وجدت له تصديقا في القرآن، حتى وجدت هذه الآية: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، الملل كلها تدخل تحت هذا، يعني الملل كلها تدخل تحت هذا.

الوعيد، ومما يدل على هذا العموم قوله تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. في الصحيحين من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالروض مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، وأعطيت الشفاعة، وأعطيت الشفاعة. تقدم بيان معنى الناس هنا في أثر ابن عباس آنفا. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأرسلت إلى الخلق كافة. لفظ الصحيحين آنفا: أرسلت إلى الناس كافة. حديث أبي هريرة هذا الأول حديث جابر، وهذا حديث أبي هريرة: إلى الخلق كافة. وختم بي النبيون. ثالث الصفات كما قلت صفة البقاء، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وأدلة الكمال التي تقدمت، وأدلة العموم التي سبقت، كلها تدل على هذه الصفة، صفة البقاء والديمومة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. مما يدل عليها أيضا قوله جل جلاله: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال الإمام ابن كثير في التفسير: معلقا على قول الله تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما، قال: هو كقوله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فهذه الآية نص في أنه لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام، وإذا كان لا نبي بعده فلا رسول بعده بطريق الأولى والأحرى، لأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة، فإن كل رسول نبي ولا ينعكس. ثم قال: بذلك وردت الأحاديث المتواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من حديث جماعة من الصحابة، ثم ساق جملة منها وقال: وهذه الأحاديث، والأحاديث في هذا كثيرة، فمن رحمة الله بالعباد إرسال محمد صلى الله عليه وسلم إليهم، ثم من تشريفه لهم ختم الأنبياء والمرسلين به، وإكمال الدين الحنيف له. وقد أخبر الله تعالى في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في السنة المتواترة عنه أنه لا نبي بعده، ليعلموا أن كل ما
من ادعى هذا المقام مقام النبوة أو الرسالة أن كل من ادعى هذا المقام بعده فهو كذاب أفاك دجال ضال مضل. ولو تخرق وشعبذ وأتى بأنواع السحر والطلاسم إلى أن قال فكلها محال وضلال عند أولي الألباب كما أجرى الله تعالى سبحانه على يد الأسود العنسي أو العنسي باليمن ومسيلمة الكذاب باليمامة من الأحوال الفاسدة والأقوال الباردة ما علم كل ذي لب وفهم وحجة أنهما كاذبان ضالان لعنهم الله. وكذلك كل مدع لذلك إلى يوم القيامة حتى يختموا بالمسيح الدجال انتهى. فقوله حتى يختموا وكذلك كل مدع إلى يوم القيامة أي أن هذه الرسالة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام مستمرة لا تقبل هذه الادعاءات الزائفة والآراء الكاذبة الباطلة ومن ادعى خلافها فهو كاذب ضال كاذب ضال. مما يدل على الاستمرار والبقاء ما جاء في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه واللفظ للبخاري قال عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. مما يدل على البقاء حتى آخر الزمان وخروج الدجال ما جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا عن الدجال فكان فيما حدثنا به أن قال يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل رقاب المدينة باب الصخاب التي بالمدينة فيخرج إليه يومئذ يخرج إلى الدجال فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس في زمانه هو خير الناس أو من خير الناس فيقول هذا الرجل للدجال فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه والله. فيقول الدجال أرأيت إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ للأتباع يقول فيقولون لا. قال فيقتله ثم يحييه فيقول حين يحييه والله يقول الرجل والله ما كنت قط أشد بصيرة مني اليوم. فيقول الدجال أقتله فلا أسلط عليه لا يستطيع أن يقتله مرة أخرى. هذا لفظ حديث أبي سعيد. وجاء الخبر عند الإمام مسلم في الصحيح من طريق أبي الوداك عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال

رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال فيتعجل قبله رجل من المؤمنين، هذه الخبرية التي في اللفظ الأول، فيخرج ويتوجه قبله رجل من المؤمنين فتلقاه المسالح مسالح الدجال فيقولون له أين تعمد؟ فيقول أعمد إلى هذا الذي خرج. فيقولون له أوما تؤمن بربنا؟ فيقول ما بربنا خفاء. فيقولون اقتلوه. فيقول بعضهم لبعض أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه؟ قال فينطلقون به إلى الدجال فإذا رآه المؤمن قال، شوف الأمر المعروف والنهي عن المنكر، قال فإذا رآه المؤمن قال يا أيها الناس، هؤلاء المغرر بهم الذين انساقوا وراءه، يا أيها الناس هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي فاحذروه ولا تؤمنوا به. قال فيأمر الدجال به فيسبح فيقول خذوه وسجوه، فوسع ظهره وبطنه ضربا، فيقول أما تؤمن بي؟ فيقول أنت المسيح الكذاب. قال فيؤمر به فيؤشر بالمئشار، ينشر من مفرقه حتى يفرق بين رجليه. قال ثم يمشي الدجال بين القطعتين، ما يقول له قم فيستوي قائما. قال ثم يقول له أتؤمن بي؟ فيقول ما ازددت فيك إلا بصيرة. قال ثم يقول يا أيها الناس إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس، لا يستطيع أن يفعل هذا بأحد بعدي من الناس. قال فيأخذه الدجال ليذبحه فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا فلا يستطيع إليه سبيلا. قال فيأخذه بيديه ورجليه فيقذف به، فيحسب الناس أنما قذفه إلى النار وإنما ألقي في الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. هذا مما يدل على بقائها إلى آخر ماذا الزمان. قال الإمام ابن القيم في الإعلام مبينا كمال الشريعة المحمدية، هذا الأصل من أهم الأصول وأنفعها، وهو مبني على حرف واحد، وهو عموم رسالته عليه الصلاة والسلام بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه العباد في معارفهم وعلومهم وأعمالهم، وأنه لم يحوج أمته إلى أحد بعده، وإنما حاجتهم إلى من يبلغهم عنه ما جاء به. فلرسالته عليه الصلاة والسلام عموما محفوظا لا يتطرق إليهما تخصيص، عموم بالنسبة إلى المرسل إليهم، وعموم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه من بعث إليه في أصول الدين وفروعه. فرسالته كافية شافية عامة لا تحوج إلى سواها، ولا يتم الإيمان بيه عليه الصلاة والسلام

عليه في السماء إلا ذكر للأمة منه علما وعلمهم كل شيء حتى آداب التخلي وآداب الجماع والنوم والقيام والقعود والأكل والشرب والركوب والنزول والسفر والإقامة والصمت والكلام والعزلة والخلطة والغنى والفقر والصحة والمرض وجميع أحكام الحياة والموت. ووصف لهم العرش والكرسي والملائكة والجن والنار والجنة ويوم القيامة وما فيه حتى كأنه رأي العين. وعرفهم معبودهم وإلههم أتم تعريف حتى كأنهم يرونه ويشاهدونه بأوصاف كماله ونعوت جلاله. وعرفهم الأنبياء وأممهم وما جرى لهم وما جرى عليهم معهم حتى كأنهم بينهم. وعرفهم من طرق الخير والشر دقيقها وجليها ما لم يعرفه نبي لأمته قبله، إلى أن قال: وبالجملة فجاءهم عليه الصلاة والسلام بخير الدنيا والآخرة برمته، في كلام في غاية من المتانة والقوة والبيان. رحم الله هذا الإمام وأسكنه فسيح جناته. النقطة الثانية في بيان معنى الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ونواقض ذلك. يختصر لك بيان المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم. فقال مبينا معنى الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام، قال: الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام هو تصديقه وطاعته واتباع شريعته. انتهى كلامه. لهذا مما ذكر أهل العلم في مسألة تصديقه عليه الصلاة والسلام أنه يتعلق بها أمران: الأمر الأول إثبات نبوته عليه الصلاة والسلام وصدقه فيما بلغ عن الله تعالى. الأمر الثاني تصديقه فيما جاء به وشرعه، وأن ما أتى به حق يجب اتباعه. قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد وهو يتكلم عن عظم شهادة التوحيد، قال رحمه الله: وهي حق على جميع العباد. كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، قال: هي حق على جميع العباد، فهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام، وعنها يسأل الأولون والآخرون، فلا تزل قدمها العبد يقوم بين يدي الله تعالى حتى يسأل عن مسألتين: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ فجواب الأولى

إله إلا الله معرفة وإقرارا وعملا. وجواب الثانية بتحقيق أن محمدا رسول الله معرفة وإقرارا وانقيادا وطاعة. انتهى. من حقق هذا أجاب عن السؤالين بين يدي الملك الجبار سبحانه وتعالى. أما نواقض الإيمان به عليه الصلاة والسلام فهي على النقيض مما تقدم في الإيمان به، والنواقض المتعلقة به عليه الصلاة والسلام على قسمين. القسم الأول الطعن في شخص رسول الله عليه الصلاة والسلام، والقسم الثاني الطعن فيما أخبر به صلى الله عليه وسلم من دين الله تبارك وتعالى، إما بإنكاره وإما بانتقاصه أو الاستهزاء به. فالأول وهو الطعن في شخصه يدخل فيه كل من طعن فيه عليه الصلاة والسلام بأن ينسب إليه عليه الصلاة والسلام شيئا مما يتنافى مع اصطفاء الله له لتبليغ دينه إلى خلقه. فكل من طعن في صدقه عليه الصلاة والسلام أو في أمانته أو في عفته أو في صلاح عقله ونحو ذلك فإنه يكفر كفرا أكبر، كما يكفر من سبه عليه الصلاة والسلام أو عابه أو ألحق به نقصا في نفسه أو في نسبه أو في دينه أو عرض به أو ازدراه أو حقره أو غضه من مكانته. كل هذه تلحق بالسب، والحكم فيها كحكم الساب والعياذ بالله. وأما القسم الثاني وهو الطعن فيما أخبر به فأمره ظاهر، وقد فصلت الكلام في هذه المسألة وأبنته في شرح الناقض الرابع من نواقض الإسلام للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، فليراجعه من شاء التفصيل. النقطة الثالثة، ما هي وظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قبل أن أجيبك عن وظيفته اسمع إلى ما قاله أحد أئمة الدين وأعلام السنة المبرزين، إمام من أئمة السنة والهدى والدين، الإمام القرشي محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله في كتابه العظيم الرسالة. قال: الفرائض المنصوصة في كتاب الله من أحد هذه الوجوه، منها ما أتى الكتاب على غاية البيان فيه، يعني جاء بيانه في القرآن أتم البيان، فلم يحتج مع التنزيل فيه إلى غيره. ومنها مثل آيات الخمر وآيات تحريم الزنا وأكل الخنزير ونحو هذا. قال: ومنها ما أتى على غاية البيان في فرضه وافترض طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله كيف فرضه أو كيف فرضه وعلى من فرضه ومتى يزول بعضه ويثبت ويجب.

bila nassi kitabin wa kullu shay'in minha bayanun fi kitabillah fa kullu man qabila 'anillah fara'idahu fi kitabih qabila 'an rasulih sallallahu 'alayhi wa sallam sunana. لماذا؟ قال بفضل الله طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام على خلقه وأن ينفعه إلى حكمه. ومن قبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن الله قبل لما افترض الله من طاعته، فيجمع القبول لما في كتاب الله ولسنة رسول الله القبول لكل واحد منهما عن الله، وإن تفرقت فروع الأسباب التي قبل بها عنهما، كما أحل وحرم وفرض وحد بأسباب متفرقة كما شاء جل ثناؤه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. انتهى. فعودا على جواب السؤال، وهي ما هي الوظيفة، وظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقول تدبر معي قول الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وتأمل أيضا قول الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. ويقول تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ويقول تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه الآيات المباركة تبين لك وظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كلفه الله بها، وهي البلاغ والبيان والدعوة إلى دين الله تعالى. إذن هذا يشمل القيام بواجب التبليغ والبيان والدعوة إلى دين الله وشريعته الطاهرة. هذه الأمور الثلاثة التي أمر بها عليه الصلاة والسلام كلها تؤدي إلى ماذا؟ البيان والبلاغ والدعوة، كلها تؤدي أو إلى تحقيق غرض واحد، وهو أو هذا الغرض هو دلالة الخلق أجمعين إلى الطريق الموصلة إلى تحقيق العبودية لله رب العالمين. فهو يبين لهم كيف يحقق العبادة لله، ويدعوهم ليحققوا العبادة لله، ويبلغهم ضرورة عبادة الله وأن لا يشركوا معه أحدا في عبادته. هذه هي وظيفته عليه الصلاة والسلام. فإذا ما قام العباد بتحقيق العبودية لله فإن ذلك يصحبه ويستصحب معه تجريد الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واضح؟ وهنا أبين بيانا وأزيد إيضاحا في مسألة البيان. اعلم بارك الله فيك أن البيان في آية النحل وما جاء في معناها

على قسمين، بيان لفظه ونظمه، بيان لفظه ونظمه، وهو تبليغ القرآن الكريم، وبيان ألفاظه وتبليغه إلى الناس وعدم كتبه وأداء ذلك كما أنزل عليه، وهو المراد بقوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وفي الصحيحين من حديث مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل الله عليه فقد كذب. والله يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فاستدلت بهذا أو بهذه الآية على كذب من قال أنه قد كتم شيئا عليه الصلاة والسلام. البيان الثاني أو القسم الثاني بيان معنى اللفظ أو الجملة من الآية التي تحتاج الأمة إلى بيانها، وهذا يظهر في الآيات المجملة أو العامة أو المطلقة. فتأتي السنة المطهرة النبوية الصحيحة الثابتة توضح المجمل وتخصص العام وتقيد المطلق وتظهر الناسخ والمنسوخ ونحو ذلك من أنواع البيان التفصيلي. وذلك إنما يكون بقول رسول الله عليه الصلاة والسلام أو فعله أو إقراره عليه الصلاة والسلام. قال الإمام الشافعي رحمه الله فيما نقله عنه الحافظ البيهقي في معرفة السنن والآثار: ليس يخالف الحديث القرآن، ليس يخالف الحديث القرآن، ولكن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بين معنى ما أراد خاصا أو عاما ناسخا ومنسوخا، ثم يلزم الناس ما سن بفرض الله. فمن الله فمن قبل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فعن الله قبل، فعن الله ماذا؟ قبل. قال الإمام ابن أبي حاتم الرازي في مقدمة الجرح والتعديل: أما بعد، فإن الله عز وجل ابتعث محمدا رسوله عليه الصلاة والسلام إلى الناس كافة، وأنزل عليه الكتاب تبيانا لكل شيء، وجعله موضع الإبانة عنه، فقال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال عز وجل: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبين عن الله عز وجل أمره وعن كتابه ما عني ما خوطب به الناس وما أراد الله عز وجل به وعنا فيه وما شرع من معاني دينه وأحكامه وفرائضه وموجباته وآدابه ومندوبه وسننه التي سنها وأحكامه التي حكم بها وآثاره التي بثها. فلبث عليه الصلاة والسلام بمكة والمدينة 23 سنة يقيم للناس معالم الدين، يفرض الفرائض، يسن السنن ويسن السنن، ويمضي الأحكام، ويحرم الحرام ويحل الحلال، ويقيم

الناس على منهاج الحق بالقول والفعل، فلم يزل على ذلك عليه الصلاة والسلام حتى توفاه الله عز وجل وقبضه إليه صلى الله عليه وعلى آله أفضل صلاة وأزكاها وأكملها وأذكاها وأتمها وأوفاها، فثبت عليه السلام حجة الله عز وجل على خلقه بما أدى عنه وبين وما دل عليه من محكم كتابه ومتشابهه وخاصه وعامه وناسخه ومنسوخه وما بشر وأنذر. قال الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. انتهى كلامه رحمه الله. عرفت إذن وظيفته عليه الصلاة والسلام؟ وكم ينقسم أقسام البيان. النقطة التي تليها وهي الرابعة: في التذكير ببعض النصوص الواردة من الوحيين تحث وتأمر باتباعه وطاعته عليه الصلاة والسلام. اعلم وفقك الله لرضاه أن الأصل في أعمال وأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأصل فيها الاتباع والتأسي، إلا ما جاء الدليل على أنه من خصائصه عليه الصلاة والسلام. والدليل على هذا قول الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال الإمام ابن كثير: هذه الآية أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله، ولهذا أمر الله تعالى الناس بالتأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظار الفرج من ربه عز وجل. انتهى كلامه. جاء في مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله أن الإمام أحمد قال: ذكر الله تبارك وتعالى طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام في القرآن في غير موضع، يعني في مواضع عدة. وروى الإمام ابن بطة في الإبانة الكبرى عن الفضل بن زياد أن الإمام أحمد قال: نظرت في المصحف فوجدت فيه طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا، ثم جعل يتلو: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. في مسائل عبد الله سرد الإمام عبد الله بعد أن نقل كلام أبيه جملة من هذه الآيات. من الآيات في هذا الباب المشار إليها التي ذكرها الإمام أحمد قوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقوله تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وقال سبحانه: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ويقول تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ويقول تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ويقول تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله

تولوا عنه وأنتم تسمعون. ويقول تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، في آيات عدة، كما قال الإمام أحمد رحمه الله كلها وكثرتها يؤكد على أمر واحد، وهو وجوب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والحذر من مخالفته أو معاندته والخروج عن سنته صلى الله عليه وسلم لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أما السنة النبوية فجاءت النصوص الكثيرة فيها، وأذكر ببعض منها. ففي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني فقد أطاع الله. طيب،

أقول من نصوص السنة المباركة قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. وأيضا ما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته عليه الصلاة والسلام، فلما أخبروا كأنهم تقالوها. الحديث كما لا يخفى عليكم وفيه طول، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إليهم إلى هؤلاء الثلاثة النفر وقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني فليس مني. من هذا أيضا ما أخرجه الإمام البخاري في الصحيح من حديث أبي

هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فقد أبى. وأيضا من النصوص ما أخرجه الإمام البخاري في الصحيح من حديث جابر رضي الله تعالى عنهما قال: جاءت ملائكة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو نائم، فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا: أولوها أولوها له يفقهها. فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس، فرق بين الناس. ومن الأدلة أيضا حديث العرباض ابن سارية رضي الله تعالى عنه، وفيه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليرة ذرفت لها الأعين وعجلت منها القلوب. قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة. أخرجه الأئمة أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد واللفظية وغيرهم. قال الترمذي: حسن صحيح. وهذا الحديث صححه جماعة كبيرة من أهل العلم وهو حديث صحيح، وإن رغمت ألوف فالقول فيه ما قاله الحافظ أبو نعيم رحمه الله: حديث جيد من صحيح حديث الشاميين. انتهى كلامه رحمه الله. قال الإمام أبو بكر الآجري في كتابه الأربعين بعد أن أسند هذا الحديث، قال: هذا الحديث أو في هذا الحديث علوم كثيرة يحتاج إلى علمها جميع المسلمين بلا استثناء، العامة والخاصة، العلماء والعوام، يحتاج إلى علمها جميع المسلمين ولا يسعهم جهلها. ثم قال: ومنها أنه أمر بالسمع والطاعة لكل من ولي عليهم من عبد أسود وغير أسود، ولا تكون الطاعة إلا بالمعروف، لأنه

ستكون اختلاف كثير بين الناس، فأمرهم بلزوم سنته وسنة الخلفاء الراشدين، أصحاب الخلفاء الراشدين المهديين، وعثهم على أن يتمسكوا بها التمسك الشديد، مثل ما يعض الإنسان بأضراسه على الشيء يريد أن لا يثبت منه. فيجب على كل مسلم أن يتبع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعمل أشياء إلا بسنته وسنة الخلفاء الراشدين بعده: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. وكذا لا يخرج عن قول صحابته رحمة الله عليهم، فإنه يرشد إن شاء الله. ومنها أنه حذرهم البدع وأعلمهم أنها ضلالة، فكل من عمل عملا أو تكلم بكلام لا يوافق كتاب الله عز وجل ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين وقول صحابته رضي الله عنهم، فهو بدعة وهو ضلالة وهو مردود على قائله أو فاعله. انتهى. أنت ترى هذا الحديث العظيم قد رسم النبي عليه الصلاة والسلام ركيزتين أساسيتين: الركيزة الأولى وجوب الاتباع، والركيزة الثانية النهي عن الابتداع، النهي عن الابتداع. هذه جملة من النصوص الواردة في الوحيين، والنصوص في الباب كثيرة، والمؤمن الموحد يكفيه منها دليل واحد، يكفيه منها دليل واحد لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. النقطة الخامسة: هل السنة النبوية محفوظة كالقرآن؟ وهل هي وحي؟ بين يدي الجواب أقول: اعلم، زادك الله بصيرة وفقها في الدين، أن السنة النبوية المطهرة المشرفة هي صنو القرآن الكريم. ذلك أنه لا يعرف نبي غير محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أحيطت سيرته وسنته باعتناء كبير، فقام أئمة الدين وحراس الشريعة من أصحابه رضي الله تعالى عنهم، فمن جاء بعدهم قاموا بجهد عظيم وبذلوا النفس والنفيس لجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظه وصيانته، صيانة سنته وسيرته عليه الصلاة والسلام من الدخيل. قال الحافظ ابن حبان البستي رحمه الله في مقدمة المجروحين: فستان هذا العلم الذين حافظوا على المسلمين الدين وهدوهم إلى الصراط المستقيم، الذين آثروا قطع المفاعز والقفار على التنعم في الديار والأوطان في طلب السنن في الأمصار وجمعها بالرحل والأسفار والدوران في جميع الأقطار، حتى إن أحدهم ليرحل في الحديث الواحد

الفراسخ البعيدة وفي الكلمة الواحدة الأيام الكثيرة، لئلا يدخل مضل في السنن شيئا يضل به، وإن فعل فهم الذابون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الكذب، والقائمون بنصرة الدين. انتهى كلامه رحمه الله. احصيت سنته عليه الصلاة والسلام وسيرته الطاهرة احصاء دقيقا، ودونت بأدق ما يكون. هيأ الله جل وعلا لحفظ السنة عوامل عدة قدرها وسعها سبحانه وتعالى لحفظ ذكره وحفظ بيان الذكر، لحفظ الذكر وحفظ بيان الذكر. ارتبطت السنة النبوية المباركة بالقرآن الكريم العظيم ارتباطا لا انفكاك عنه، ذلك أن القرآن الكريم نزل على نبي الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهو المبلغ عن الله ما أوحى به الله إليه، هو الذي بلغ عن الله أوامره ونواهيه وآيات الله تعالى، فبلغ ذلك أتم وأكمل البيان والبلاغ. فمن فصل بين القرآن والسنة المطهرة فقد طلب محالا، ويمكن الفصل بينهما البتة. فكل محاولة بائسة للاستغناء بأحدهما عن الآخر فإنما هي كما يقول أهل العلم ضربة لاذب وسير في عماية وخروج عن الصراط المستقيم. فالسنة أيها الأحبة سن القرآن وقرينته في الاستدلال والاحتجاج، والله تعالى جل في علاه تكفل بحفظهما، بحفظ الذكر وبيانه، لأنهما ذكر والذكر يشملهما، وعوامل جنة وتاريخية وهي واقعية تدل على هذا أو على هذه الإحاطة وهذا الإحصاء. نجملها في أربعة من غير تفصيل، وإلا فالمقام أكثر من هذا. أولا الحفظ في الصدور، ثانيها المذاكرة والمراجعة، ثالثها الكتابة والتدوين، رابعها الرحلة في الطلب والحفظ، في طلبه وحفظه. يقول الله جل جلاله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذه آية صريحة في أن السنة النبوية محفوظة، في أن السنة النبوية محفوظة. ووجه الدلالة أن الله تعالى تكفل بحفظ الذكر الذي أنزله، والذكر الذي أنزله يشمل الكتاب والسنة، فكلاهما منزل من عند الله بنص الآية، وكلاهما محفوظ. قال الحافظ ابن حزم رحمه الله في النبذ: وضمان الله تعالى قد صح في حفظ كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. متى الإقامة شيء؟ جاء؟ ها؟ دقيقة؟ نقف عند هذا، نكمل إن شاء الله عقب الصلاة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.

صحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. هذا أدخله هنا. وبعد، نتمم بارك الله فيكم بقية الجوانب المتعلقة بهذا اللقاء وهذه المحاضرة، بناء على ما سبق فأقول جوابا نعم، بعد أن بينا أن السنة محفوظة نقول نعم، فإن السنة النبوية وحي، السنة النبوية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحي، ولهذا أدلة عدة، من ذلك قوله جل وعلا: قل إنما أنذركم بالوحي، قل إنما أنذركم بالوحي. ووجه الدلالة فيه أن الله جل وعلا حصر نذارة أو نذارة النبي عليه الصلاة والسلام لقومه فيما أوحى إليه، ونذارته صلى الله عليه وسلم كما يعلمها الجميع، أقول كما يعلمها الجميع من المسلمين علماء وعامة، أن نذارته عليه الصلاة والسلام لقومه كانت بالقرآن الكريم وبالسنة يقينا، فقد دعاهم بقوله عليه الصلاة والسلام وعرض عليهم الإيمان وعرض على القبائل والأمم في أدلة كثيرة، فدل ذلك على أن السنة وحي. وبدلالة قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، دل ذلك على أنه وحي وأن الوحي محفوظ. ومن ذلك أيضا قوله جل وعلا: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال العلامة الحافظ ابن حزم في الإحكام: لما بينا أن القرآن هو الأصل المرجوع إليه في الشرائع، نظرنا فيه فوجدنا فيه إجابة طاعة ما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجدناه عز وجل يقول فيه واصفا لرسوله صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فصح لنا أن الوحي ينقسم من الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم إلى قسمين: أحدهما وحي متلو مؤلف تأليفا معجز النظام وهو القرآن، والثاني وحي مروي منقول غير مؤلف ولا معجز النظام ولا متلو لكنه مقروء وهو الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المبين عن الله عز وجل مراده. قال الله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم، ثم قال: والقرآن والخبر الصحيح بعضهما مضاف إلى بعض وهما شيء واحد، في أنهما من عند الله تعالى وحكمهما حكم
واحد إلى أن قال ثم أخبر تعالى كما قدمنا أن كلام نبيه صلى الله عليه وسلم كله وحي، والوحي بلا خلاف ذكر، والذكر محفوظ بنص القرآن، بنص ماذا؟ القرآن. ومن أدلة ذلك أعني أن السنة وحي، ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من نبي من الأنبياء إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فالله جل في علاه أعطى نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم وحيا، والوحي هنا وحي القرآن المطهر ووحي السنة المشرفة، ووحي السنة المشرفة. قال الإمام محمد بن إدريس الشافعي في إبطال الاستحسان في كتابه أو في كتاب إبطال الاستحسان، قال ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط إلا بوحي، فمن الوحي ما يتلى ومنه ما يكون وحيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستن به. ثم أسند حديث المطلب ابن حنطب، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به، ولا شيئا مما نهاكم عنه إلا وقد نهيتكم عنه، وإن الروح الأمين قد ألقى في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، فأجملوا في الطلب. قال الإمام الشافعي وقد قيل ما لم يتلى قرآنا إنما ألقاه جبريل في روعه عليه الصلاة والسلام بأمر الله فكان وحيا إليه، وقيل جعل الله إليه لما شهد له به من أنه يهدي إلى صراط مستقيم أن يسن، وأيهما كان هذا أو هذا فقد ألزمهم الله تعالى خلقه ولم يجعل لهم الخيرة من أمرهم فيما سن لهم وفرض عليهم اتباع سنته عليه الصلاة والسلام. انتهى. سواء كان قرآنا يتلى أو سنة تقرأ. وقال في كتابه الأم، وقد ذكر حديث مالك، قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رجلا لاعن امرأته في زمان رسول الله عليه الصلاة والسلام وانتفى من ولدها، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة. تكلم الإمام الشافعي هناك حول هذا الحديث وعن المسألة، ثم قال سمعت ممن أرضى دينه وعقله وعلمه يقول إنه لم يقض فيها، يعني في هذه المسألة الرسول عليه

والسلام إنه لم يقضي فيها ولا في غيرها إلا بأمر الله تبارك وتعالى. قال: فأمر الله إياه وجهان، أحدهما وحي ينزله فيتلى على الناس، والثاني رسالة تأتيه عن الله تعالى بأن افعل كذا فيفعله عليه الصلاة والسلام، انتهى. ولهذا أيضا مما سطره أهل العلم النابهين ما قاله الحافظ الحازمي في الاعتبار الناسخ والمنسوخ من الآثار: كل سنة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز لقائل أن يقول إنها خلاف التنزيل، لأن السنة تفسر التنزيل، والسنة كان ينزل بها جبريل ويعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان لا يقول قولا يخالف التنزيل إلا ما نسخ من قوله بالتنزيل. فمعنى التنزيل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان ذلك بإسناد ثبت عنه، بإسناد ثبت عنه. ثم إنك يا طالب العلم ستجد في صحيح الإمام البخاري رحمه الله أنه قد ذكر جملة من الأحاديث تحت باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عنه مما لم ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي. هكذا تجد هذا الباب في الصحيح، ذكر تحت هذا الباب جملة من الأحاديث أي الدالة على أنها ماذا؟ وحي. ومن أدلة السنة أيضا الثابتة على أن السنة وحي ما جاء في الصحيحين من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق قالت دخلت على عائشة رضي الله عنها والناس يصلون، قلت: ما شأن الناس؟ فأشارت برأسها إلى السماء فقالت آية، يعني آية في السماء الخسوف، فأشارت برأسها أي نعم. قالت: فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم جدا حتى تجلاني الغشي، وإن إلى جنبي قربة فيها ماء ففتحتها فجعلت أصب منها على رأسي. قالت: فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس فخطب الناس وحمد الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: ما من شيء لم أكن أريته إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. فهنا عليه الصلاة والسلام يثبت أنه أوحي إليه وقد حذر أمته فتنة ماذا؟ المحيا والممات، وفتنة عذاب القبر، وفتنة المسيح ماذا؟ الدجال. وفي الصحيحين أيضا واللفظ للبخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما غرت على امرأة لرسول الله عليه الصلاة والسلام كما غرت على خديجة لكثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها وثنائه عليها. تقول: وقد أوحي إلى رسول الله

ثم لتعلم أن يهداك الله لطاعته أن السنة النبوية المباركة هي الحكمة الواردة في القرآن الكريم في آيات عدة. قال الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة: فرض الله على الناس اتباع وحيه وسنن رسوله، فقال في كتابه: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال جل ثناؤه: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقال: قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال جل ثناؤه: والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. وقال: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. كل هذا أورده الإمام الشافعي. ثم قال: فذكر الله الكتاب وهو القرآن وذكر الحكمة، فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في هذه الآيات، وهذا يشبه ما قال. ثم قال: لأن القرآن ذكر واتبعته الحكمة وذكر الله منه على خلقه بتعليمهم الكتاب والحكمة، فلم يجوز والله أعلم أن يقال الحكمة هنا إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنها مقرونة مع كتاب الله، وأن الله افترض طاعة رسوله وحتم على الناس اتباع أمره، فلا يجوز أن يقال لقول فرض إلا لكتاب الله ثم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لما وصفنا من أن الله جعل الإيمان برسوله مقرونا بالإيمان به. وسنة رسول الله مبينة عن الله معنى ما أراد، دليلا على خاصه وعامه، ثم قرن الحكمة بها بكتابه فأتبعها إياه، ولم يجعل لأحد من خلقه غير رسوله، ولم يجعل هذا لأحد من خلقه غير من؟ رسوله صلى الله عليه وسلم. النقطة السادسة في ذكر جملة من مواقف الصحابة وسلف الأمة الصالح من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأذكر بهذا لأننا في زمان أضحى أن كثيرا من الناس مع الأسف ينكرون ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من لا ينكره لكنه يتهاون في القيام به إلا إما لجهل أو إما بجهل أو بهوى، ومنهم من يرد السنة والعياذ بالله، وهذا أمر خطير جدا، أمر خطير جدا. ومنهم من يشكك في السنة، ومنهم من يهون من أمرها، فالخطب خطير. ولم تأتي هذه المحاضرة إلا بعد أن ذر قرن أولئك الضلال، وكثر الناعقون بهذه الضلالات والعياذ بالله، فوجب البيان.

ووجب التحذير نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. من ذلك والآثار في الباب كثيرة، ما جاء في الصحيحين أن الصديق أبا بكر الخليفة الراشد رضي الله تعالى عنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وارتد من ارتد من العرب وامتنع البعض من أداء الزكاة، قال فيما جرى من حوار بين الصديق والفاروق عمر وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: والله لو منعوني عقالا، ما يعقل به البعير يعني، لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه، لقاتلتهم على منعه. وجاء في الصحيحين أيضا أن عمر بن الخطاب الخليفة الراشد رضي الله عنه لما قبل الحجر الأسود قال: أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. وهذا الخليفة الراشد ذي النوري أبي السبطين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لما بلغه أن الخليفة الراشد عثمان بن عفان ينهى عن متعة الحج، أهل علي رضي الله تعالى عنه بالعمرة والحج معا وقال: ما كنت لأدع سنة النبي عليه الصلاة والسلام لقول أحد، أخرجه الشيخان واللفظ للبخاري. وهذا الإمام الحضر الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: من أحدث رأيا ليس في كتاب الله ولم تمضي به سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدري ما هو عليه إذا لقي الله عز وجل. يحذرك من التجاسر على المخالفة أو الإيقاع لأمر لم يرد فيه كتاب أو سنة، أخرجه الإمام الدارمي في السنة أو في السنن وغيره. وعنه أيضا عند الدارمي وابن بطة في الكبرى قال رضي الله عنه: عليك بتقوى الله والاستقامة واتبع ولا تبتدع، واتبع ولا تبتدع. وأخرج الحافظ عبد الرزاق في المصنف أن طاووسا اليماني سأل ابن عباس عن ركعتين بعد العصر أصليهما يعني، فنهاه فقال طاووس: لا أدعهما، يعني سأصليهما لا أدعهما. فقال ابن عباس: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فتلا هذه الآية إلى قوله تعالى مبينا: هكذا تسليم وانقياد وطاعة وتحذير من المخالفة، وتحذير من المخالفة. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. قال: فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، وكانت المرأة هذه أم يعقوب وكانت تقرأ القرآن، فأتته أتت ابن مسعود فقالت: ما حديث بلغني عنك أن

والواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات. والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله كأنها تنكر عليه. فقال عبد الله: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته. فقال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقالت المرأة: فإني أرى شيئا من هذا الذي لعنت، يعني فإني أرى شيئا من هذا على امرأتك الآن. قال: اذهبي فانظري. قالت: فدخلت على امرأة عبد الله فلم تر شيئا. فقالت: ما رأيت شيئا. فقال ابن مسعود: أما لو كان ذلك، يعني لو وقع منها ذلك، لم أجامعها. واضح؟ هكذا انتصار للسنة وبيان لها والتزام بها. وأخرج الإمام مسلم في الصحيح من حديث سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها. فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سب مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن؟ أن تخالف؟ وأخرج الإمام عبد الرزاق في المصنف أن رجلا قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إني كنت أنا وصاحب لي في سفر، كنت أنا وصاحب لي في إيش؟ في سفر، فأتممت أنا وقصر هو، يعني الصلاة. فقال ابن عمر: بل أتم هو وقصرت أنت، يعني هو أوقع السنة وأنت لم توقع ماذا؟ السنة. وأخرج أيضا عبد الرزاق ومن طريقه الإمام أحمد في المسند بسند قوي عن أمية بن عبد الله أنه قال لابن عمر: نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن، نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة المسافر. فقال ابن عمر: بعث الله نبيه ونحن أجفاء الناس، بعث الله نبيه ونحن أجفاء الناس، فنصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. انقياد، ما في حذلقة ولا فلسفة، نصنع كما صنع، نفعل كما فعل. هل فعلك كما فعل عليه الصلاة والسلام ينجيك؟ نعم ينجيك إذا صدقت وأخلصت لله تعالى، ينجيك. ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين؟ قلنا تحقيق الثانية بتجريد إيش؟ الاتباع كما مر.

وجاء نحوه أيضا عند النسائي في المجتبى. في الصحيحين كان أبو طلحة الأنصاري في هذا المكان المبارك في غزوة أحد. كان أبو طلحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد بيديه، ويدفع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن تصيبه نبال القوم، وكان يقول لرسول الله عليه الصلاة والسلام: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لا تشرف لا تشرف، يصيبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك يا رسول الله، نحري دون نحرك، نحري دون نحرك. انظر كيف بذلوا كما قلت النفس والنفيس في حمايته عليه الصلاة والسلام وحراسة سنته صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام الدارمي في السنن بسند صحيح عن الإمام محمد بن مسلم الزهري أنه قال: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة. وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن عبيدة السلمان أنه قال: وقد سأله ابن سيرين، ابن سيرين سأل عبيدة فقال: أدركت ركعة من المغرب أشفع إليها أخرى ثم أستقبل صلاتي، فأجابه قائلا: السنة خير، صل ما أدركت وأتمم ما فاتك. قال: قلت أقرأ؟ قال: نعم. والشاهد قوله: السنة ماذا؟ خير. وهذا الإمام النخعي إبراهيم فيما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف أنه سئل رحمه الله عن الإمام إذا سلم، أن الإمام إذا سلم من الصلاة يقول: صلى الله على محمد لا إله إلا الله. يعني ما رأيك يا إمام في قول هذا الإمام عندما يصلي بالناس يقول عقب الصلاة هكذا: صلى الله على محمد لا إله إلا الله؟ فقال الإمام النخعي إبراهيم: ما كان قبلهم يصنع هكذا. وأسند عن عقبة، عن الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف عن عقبة أن أبا البختري قال عن هذه المسألة وقد سئل عنها قال: هذه بدعة. وهذا مراد النخعي: ما كان قبلهم أو من كان قبلهم يصنع هذا. هذا الإمام سعيد بن المسيب رحمه الله فيما أخرجه عبد الرزاق في المصنف أن الإمام سعيدا رأى رجلا يكرر الركوع بعد صلاة الفجر، يقوم يصلي يصلي بعد أن صلى الفريضة، فناهاه، وفي لفظ جذبه، فقال الرجل: يا أبا محمد، أيعذبني الله على الصلاة؟ أنا أصلي. قال: لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة، يعذبك على خلاف السنة. الخاتمة: يا باغي الخير أقبل، أقول يا باغي الخير والنجاة أقبل بصدق وجد في اتباعك ومتابعتك وتمسكك بسنة سيد الخلق وإمامهم صلى الله عليه وآله وسلم بصدق، تمسك بها بصدق، فإن فعلت

0: غمرتك بحول الله تعالى تحقيقا، غمرتك بحول الله تحقيقا المنافع الدينية والدنيوية، غمرتك المنافع الدينية والدنيوية. قال الحافظ ابن حبان البستي في مقدمة الصحيح، قال: إن في لزوم سنته تمام التلامة. شوف يعدد لك الفوائد: تمام السلامة وجماع الكرامة، لا تطفأ سرجها ولا تضحض حججها، من لزمها عصم ومن خالفها ندم، إذ هي الحصن الحصين والركن الركين الذي بان فضله ومتن حبله، من تمسك به ساد ومن رام خلافه باد. فالمتعلقون به أهل السعادة في الآجل، والمغبوطون بين الأنام في العاجل، آجلا وعاجلا. المتعلقون به أهل السعادة في الآجل، والمغبوطون بين الأنام في ماذا؟ في العاجل. انتهى. هذه جملة من الفوائد، ومنها ما قاله الإمام ابن قدامة رحمه الله: في اتباع السنة بركة موافقة الشرع ورضا الرب عز وجل ورفع الدرجات وراحة القلب ودعة البدن وتلغيم الشيطان وسلوك الصراط المستقيم. وأخيرا قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد: أقرب الوسائل إلى الله، أقرب الوسائل إلى الله ملازمة السنة. أقرب الوسائل، لا بالخرافات ولا بالخزعبلات، ولا أقرب الوسائل ملازمة السنة، أقرب الوسائل إلى الله ملازمة السنة، والوقوف معها في الظاهر والباطن، في الظاهر والباطن، ودوام الافتقار إلى الله، وإرادة وجهه وحده بالأقوال والأفعال. وما وصل أحد إلى الله إلا من هذه الثلاثة، ومن قطع عنه أحد إلا بانقطاعه عنها أو عن أحدها. وفقني الله وإياكم للتمسك بسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن يحيينا عليها حتى الممات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أن يقدم لكم
1: تسجيلا لدرس في السيرة النبوية ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى
2: أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، كان آخر ما تكلمنا به في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام حول غزوة بدر، واليوم إن شاء الله سنتحدث عن السرايا والغزوات، وكذا الأحداث التي حصلت بين غزوة بدر وغزوة أحد. ومما لا شك فيه ولا ريب

أن غزوة بدر كانت أو فرغ منها النبي عليه الصلاة والسلام في عقب شهر رمضان أو في شوال، لأننا ذكرنا أنها هذه الغزوة كانت في 17 من رمضان، وهذا يكاد يجمع عليه لا خلاف بين أهل السير. بعد ذلك لما مكث النبي عليه الصلاة والسلام في بدر 3 أيام، وهذه كانت سنته إذا أظهره الله على قوم، بقي في المكان الذي قامت فيه المعركة 3 ليال ثم ينصرف راجعا إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. لما رجع إلى المدينة بلغه خبر امرأة يقال لها عصماء بنت مروان. هذه المرأة كانت تسب النبي عليه الصلاة والسلام وكانت تؤذيه، فأرسل لها عمير ابن عدي الخطمي رضي الله عنه وأرضاه، ولهذا تعرف هذه بسرية عمير ابن عدي الخطمي لقتل عصماء بنت مروان. وكان هذا لخمس بقين من رمضان، فأرسله النبي عليه الصلاة والسلام. فلما بلغه أن هذه المرأة تسب النبي عليه الصلاة والسلام، وبلغه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ألا آخذ لي من ابنة مروان، ألا آخذ لي من ابنة مروان، يعني من هذا الذي سيقتلها التي آذت الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فقالوا أن عمير سمع النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول: ألا آخذ لي من ابنة مروان. فذهب، فلما أمسى من تلك الليلة ذهب إلى بيتها وقتلها، فما أصبح إلا وهي مقتولة. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره، فقال: إني قد قتلتها يا رسول الله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: نصرت الله ورسوله يا عمير. فقال: هل علي شيء من شأنها يا رسول الله؟ فقال: لا ينتطح فيها عنزان، يعني هل علي شيء، هل دمها الذي أصبته هل هو هدر، أم أن الأمر سيكون علي فيه شيء من جهة قبيلتها سيطالبوني بدية. فقال: لا، لا ينتطح فيها عنزان، بمعنى أن دمها هدر ولا قيمة له. حتى أن بعض العلماء يقولون أول من قالها وصارت مثلا: لا ينتطح فيها عنزان. هذا الحديث وهذه السرية ذكرها ابن إسحاق كما نقل عنه ابن هشام، وكذا الواقدي وابن سعد وابن عساكر وكثير من هؤلاء الذين كتبوا في السير، إلا أنها بهذا السياق لا تصح لأنها بغير إسناد. وذكر الطبراني لها إسناد، ذكر الطبراني في المعجم الكبير إسنادا لها، لكنه ذكرها عن عمير بن أمية وليس عمير بن عدي رضي الله عنه، وهو صحابي آخر، مما جعل بعض أهل العلم يظن أن القصة واحدة، لكن الصحيح أن القصة تعددت، فهي ليست قصة واحدة. قصة عمير قصة وحدها وغزوة وسرية وحدها، وكذا قصة عمير بن أمية، لأن عمير بن أمية كانت له أخت وكانت تؤذي النبي عليه الصلاة والسلام وتشتمه، فماذا صنع عمير بن أمية؟ أخذ سيفه وذهب إلى أخته فقتلها، حتى أن بنيها قاموا وصاحوا وظنوا أن غير عمير الذي قتلها، فقالوا: سنخبر أهلنا بذلك. فعمير قال: سيقتلون رجلا غيري، مع أنه هو القاتل. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره، فقال له الرسول: أقتلت أختك؟ فقال: نعم يا رسول الله. قال: ولما؟ قال: إنها كانت تؤذيني فيك، يعني تسبك وتشتمك يا رسول الله. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى بنيها فسألهم: من الذي قتل أمكم؟ فقالوا: فلان الفلاني غير الذي قتلها. فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي قتلها فلان وأهدر دمها، فقالوا: سمعا وطاعة، سمعا وطاعة. هكذا جاء سياق القصة عند الطبراني، ومع ذلك لا تصح لأن في إسنادها

من لا يعرف، شيخ الطبراني لا يعرف. حتى أن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه الإصابة عندما ذكر عمير بن أمية ذكر أنه قتل أخته، ثم أشار إلى أن بعض أهل العلم خلط في القصص وجعلها قصة واحدة، وذكر أنها أكثر من قصة. فقصة عمير بن عدي قتل عصماء بنت مروان، وعمير بن أمية قتل أخته، ومع ذلك كل أو كلا القصتين لا إسناد لها، لا إسناد لها ثابت يصح بها. وما يصح في هذا الباب هو ما جاء عند أبي داود، وما جاء عند النسائي وعند أحمد وغيرهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وذلك أن ابن عباس يقول أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي عليه الصلاة والسلام وتقع فيه فينهاها فلا تمتهي ويزجرها فلا تنزجر، فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في الرسول عليه الصلاة والسلام وتشتمه، فما صبر هذا الصحابي الضرير رضي الله عنه وأرضاه، ما صبر وهو يسمع هذا الشتم ويسمع هذه الأذية التي تقع عليه في رسول الله عليه الصلاة والسلام. فماذا صنع؟ أخذ المغول. المغول هو عبارة عن حديدة أو سنمه سيفا قصيرا، وفيه شيء من ماذا في طرفه حاد كالسيف، وهو في طرفه حاد كالسيف. أخذه ووضعه على بطنها ثم اتكأ عليها فقتلها حتى وقع بين رجليها طفل، فلطخت ما هنالك من الدماء، فلما أصبح ذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فجمع الناس عليه الصلاة والسلام وقال أنشد الله رجلا فعل ما فعل لي، أنشد الله رجلا فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام. يعني من صنع هذا وقتل هذه المرأة ويرى أن لي عليه حق أن يقوم ويعترف بما صنع. قالوا فقام هذا الأعمى رضي الله عنه يتخطى الناس وهو يتزلزل، يعني يتمايل في مشيه لأنه ضرير لا يرى رضي الله عنه، حتى قعد بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أنا صاحبها، أي أنا الذي قتلتها، كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجر، ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين، وكانت بي رفيقة، كانت بي رفيقة. يعني من جهة المعاشرة كانت هذه المرأة من خير ما تكون في الرفق وفي الحفاظ عليه وفي خدمته. قال فلما كانت البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك فأخذت المغول فوضعته في بطنها واتكأت عليها حتى قتلتها. يعني ما صبرت يا رسول الله، ما صبرت من أذيتها ومن شتمها فيك ففعلت ما فعلت. فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام ذلكم قال ألا أشهدوا أن دمها هدر، ألا أشهدوا أن دمها هدر، يعني لا قيمة لها، دمها صار كدم كلب لا قيمة لها ولا لدمها، لأنها تطعن في نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام. ولهذا بإجماع العلماء، وقد نقل الإجماع ابن المنذر وشيخ الإسلام ابن تيمية وغير واحد من العلماء أن من شتم النبي عليه الصلاة والسلام ارتد وكفر ويجب قتله. لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أشهد الناس بهذا القضاء وبهذا الحكم أن دم هذه المرأة هدر لا قيمة له. وجاء أيضا عند أحمد في المسند من حديث علي رضي الله عنه أن يهودية كانت تشتم النبي عليه الصلاة والسلام وتقع فيه فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها. فهذا الحديث ذكره شيخ الإسلام في الصارم المسلول، وذكر أنه حديث جيد يحتج به، وأنه من طريق الشعبي عن علي رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذه عدة روايات جاءت في أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أخبر بقتل تلك المرأة التي تسبه وتشتمه أهدر دمها

ففي رواية يقول لا ينفتح فيها عن زام، وفي رواية يقول ألا اشهد أن دمها هدر، وفي رواية يقول الراوي وهو علي، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها. وكما ذكرت لكم أن الرواية الصحيحة هي ما جاءت عند أبي داود والنسائي من حديث ابن عباس، أما رواية عمير بن عدي الخطمي ورواية عمير بن أمية فهما ضعيفتان لا يصح فيهما شيء. فنبقى على رواية ابن عباس وكذا رواية علي التي ذكر شيخ الإسلام عليه رحمة الله أنها تصح وأن إسنادها جيد. إذا فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من قتل هذه المرأة، لأن العلماء يذكرون هذه في باب السرايا ويذكرونها بسرية عمير بن عدي الخطمي، قالوا لأنه الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول لأصحابه ألا آخذ من ابنة مروان، يعني من الذي سيخرج ويقتلها، فخرج هذا الصحابي. بعد ذلك بعد هذه السرية أو بعد قتل هذه المرأة غزى النبي عليه الصلاة والسلام غزوة ويقال لها غزوة بني سليم بالكدر، وذلكم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع من بدر قالوا أنه أقام في المدينة 7 ليال ثم خرج وغزى بنفسه عليه الصلاة والسلام ومنعه أصحابه غزى بني سليم، خرج يريد بني سليم، استعمل على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري وكذا معه ابن أم مكتوم، ثم خرج عليه الصلاة والسلام حتى بلغ ماء من مياههم، يعني من مياه بني سليم، وهذا الماء يقال له الكدر، فأقام عليه الصلاة والسلام 3 ليال في هذا الماء ولم يلقى كيدا ولم يلقى حربا، ما خرج له أحد. ثم بعد أن أقام 3 ليال رجع عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، فسميت هذه الغزوة غزوة بني سليم بالكدر. هذه الغزوة ذكرها ابن إسحاق كما ذكر عنه ذلك ابن هشام، إلا أنه ذكرها بغير إسناد، إذا لا إسناد لها. ابن إسحاق يقول فلما قدم من المدينة أو لما قدم من بدر مكث كذا وكذا، ولم يسق الإسناد ولم يذكر من حدثه عن هذه الغزوة. ثم بعد ذلك حصلت محاولة بل مؤامرة لقتل النبي عليه الصلاة والسلام، فقد جاء عند ابن إسحاق وجاء كذلك عند غيره كالواقدي وابن سعد أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج أحد من كفار قريش من مكة يريد قتله عليه الصلاة والسلام، فقد ساق الإسناد ابن إسحاق في سيرته لكنه من طريق عروة بن الزبير بمعنى أنه مرسل، والقصة فيها أن عمير بن وهب جلس في مكة مع صفوان بن أمية بعد غزوة بدر، فتذكروا ما حصل لهم في بدر وما أصابتهم يعني من مصيبة ومن قتل نزل بهم، فكان عمير بن وهب كما جاء كان شيطانا من شياطين قريش، وممن كان أيضا يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام ويؤذي أصحابه، وكانوا يلقون منه العناء حينما كان بمكة. لما حصلت غزوة بدر أسر ابن وهب بن عمير وكان مع المسلمين حينما أسروه، فلما رجع عمير بن وهب إلى أو كان في مكة جلس مع صفوان بن عمية بن أمية، فتذاكروا ما حصل لهم في غزوة بدر وكيف أنهم قتلوا صناديد قريش أي المسلمين وكيف أنهم أسروا من أسروا، فقال عمير بن وهب الذي أسر ابنه مع المسلمين واسمه وهب بن عمير، قال يقول لولا أن لي علي أو لولا دين علي وليس عندي قضاء وكذلك عندي عيال وأخشى عليهم الضيعة بعدي لركبت إلى محمد حتى أقتله. فلما سمع هذا صفوان استغل هذه الفرصة فقال ليس عليك حرج، أما دينك فأنا أقضيه عنك وأما عيالك مع عيالي واسيهم ما بقوا، يعني لو حصل لك شيء وقتلت فلا تخاف أنا الذي سأتولى الدين وأنا الذي سأواسي أولادك وعيالك.

فقال عمير بن وهب إذا هو كذلك فلا تخبر أحدا بذلك، فاكتم شأني وشأنك، يعني ما جرى بيننا من الكلام انتبه لا يخرج منك ولا تكلم به أحدا لأنني سأنوي الذهاب إلى المدينة لقتل محمد. فقال افعل. فخرج عمير وأخذ سيفه وشحذه بالسم ثم انطلق إلى المدينة. لما وصل إلى المدينة إذا بعمر بن الخطاب يقابله ورآه في نفر من المسلمين، فكان عمير يقول عندما وصلت إلى هناك سمعت عمر ومن معه يتذاكرون بدرا ويذكرون ما أكرمهم الله به وما أراهم من عدوهم. فقام عمر فنظر إلى عمير حينما وصل وأناخ على باب المسجد وهو متوشحا وهو متوشح سيفه، فقال عمر هذا الكلب عدو الله عمير بن وهب، والله ما جاء إلا للشر، وهو الذي حرش بيننا وحذرنا للقوم يوم بدر. ثم قام عمر ودخل على الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له يا نبي الله هذا عدو. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أدخله علي، أدخله علي يا عمر. فقام عمر وأخذ بحمالة سيفه في عنقه فلببه به، يعني قبض عليه، وقال للرجال من الأنصار أدخلوه على الرسول عليه الصلاة والسلام واحذروا عليه من هذا الخبيث، احذروا على الرسول عليه الصلاة والسلام من هذا الخبيث، يعني من عمير بن وهب، فإنه غير مأمون. ثم دخل به على الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام رآه الرسول، ورأى عمر أيضا آخذ بحمالة سيفه في عنقه، فقال أرسله يا عمر، يعني اتركه واعطيه سيفه. فدنا عمير بن وهب وقال أنعم صباحا، يسلم بتحية الجاهلية. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام يا عمير قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك، يا عمير بالسلام تحية أهل الجنة. فقال أما والله يا محمد إن كنت بها لحديث عهد. فلما جاء عمير وجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام سأله الرسول ما الذي جاء بك يا عمير إلى المدينة؟ فقال عمير جئت لهذا الأسير، جئت لهذا الأسير، يعني ابنه الذي اسمه وهب بن عمير، جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم فأحسنوا فيه. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام فما بال السيف في عنقك؟ فقال عمير قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا؟ فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام اصدقني ما الذي جئت له؟ قال ما جئت إلا لذلك. قال بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجر فذكرتما أصحاب القليب من قريش، فذكرتما أصحاب القليب من قريش، ثم قلت يا عمير وأنت تخاطب صفوان لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمدا، فتحمل لك صفوان بدينك وعيالك على أن تقتلني له، والله حائل بيني وبين ذلك. فلما سمع هذا عمير قال أشهد أنك رسول الله، قد كنا يا رسول الله نكذب بما كنت تأتينا بما تأتينا به من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحي، وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان، فوالله إني لأعلم ما أتاك به إلا الله، فالحمد لله الذي هداني للإسلام وساقرني هذا المساق. ثم شهد شهادة الحق، ثم أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يفقهوا عميرا، فقال فقهوا أخاكم في دينه وأقرئوه القرآن وأطلقوا له أسيره، ففعلوا. ثم وجد هذه فرصة عمير فقال يا رسول الله إن كنت جاهدا على إطفاء نور الله شديد الأذى لمن كان على دين الله، وأنا أحب أن تأذن لي فأقدم مكة فأدعوهم إلى الله وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام وإلى الإسلام لعل الله يهديهم، فقد كنت أؤذي أصحابك في دينهم، فأذن لي يا رسول الله. فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا فلحق بمكة.

يعني رجع إلى مكة. صفوان بن أمية كان في مكة وينتظر الخبر بقتل النبي عليه الصلاة والسلام، فكان ينتظر بفارغ الصبر، فجاءه الخبر أن عميرا قد أسلم وتبع محمدا عليه الصلاة والسلام، فلما أخبر بهذا قال والله لا أكلمه أبدا ولا أنفعه بنفع أبدا. ثم بعد ذلك رجع عمير بن وهب إلى مكة وهو على دين الإسلام. هذا ذكره ابن إسحاق، لكن ماذا ذكره بإسناد مرسل، وكذا ساقه البيهقي في كتابه للدلائل أيضا من طريق ابن إسحاق عن عروة مرسلا، وساق إسنادا له آخر عن موسى بن عقبة، فإذا هو من طريقين مرسلين، فبعضهم قوى هذا بهذا فصار عنده الحديث حسن لغيره، وبعضهم ذهب إلى تضعيف الأثر لأنه لم يصح أو لم يأتي إلا بأسانيد مرسلة، والمرسل كما هو معروف من قسم الضعيف. على كل حال سواء صح الحديث أو لم يصح فليس فيه من الأحكام التي تتعلق، إلا أنها قصة لهذا الرجل الذي كان يريد أن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام ثم أسلم، وإن كان الصحيح أن الحديث ضعيف لا يصح. ثم بعد هذه المؤامرة والمحاولة لقتل النبي عليه الصلاة والسلام أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية لقتل رجل خبيث منافق كافر يقال له أبي عفك، لقتل أبي عفك. هذا الرجل كان في المدينة وكان على دين قومه، لما رأى عزة الإسلام ورأى التفاف الناس حول النبي عليه الصلاة والسلام اشتدت عداوته لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فماذا كان يصنع؟ كان يحرض على عداوة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخل في الإسلام، وكان يعني يذكر الأشعار ويسب النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذيه ويؤذي أصحابه. فمع ذلك ذكروا أنه كان شيخا كبيرا قد بلغ 20 و100 سنة، يعني حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وقد كان هذا الرجل شيخا كبيرا قد بلغ 20 و100 سنة. فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام بأذيته ورأى ما يصنعه قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه من لي بهذا الخبيث، من لي بهذا الخبيث، يعني من سيقتل أبا عفك ويريحنا من أذيته من أذيته ومن شتمه. فخرج سالم بن عمير، ولهذا هذه السرية يطلق عليها سرية سالم بن عمير لقتل أبي عفك، سرية سالم بن عمير لقتل أبي عفك. لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول من لي بهذا الخبيث قال سالم بعد أن خرج أنا يا رسول الله، وهذا سالم قد شهد بدرا وكان من بني عمرو بن عوف، وقالوا أيضا في ترجمته وفي سيرته أنه كان أحد البكائين، كان أحد البكائين، والمعنى بقولهم أحد البكائين أي الذين أنزل الله عز وجل فيهم كما جاء أو سيأتي معنا في غزوة تبوك ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هذا الصحابي رضي الله عنه لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول من لي بهذا الخبيث خرج وتكفل بقتل أبي عفك. فخرج هذا الصحابي رضي الله عنه وكانت تلكم الليلة ليلة صائفة يعني حارة، قالوا فخرج أبو عفك بالفناء من أجل أن ينام لشدة الحر، فعلم به سالم رضي الله عنه، علم بهذا فأخذ سيفه وأقبل عليه وهو نائم في الفناء، فوضع السيف على كبده ثم اعتمد عليه حتى خش في الفراش، وصاح عدو الله فقام الناس وتجمعوا عليه فوجدوه قد قتل، وجدوه قد قتل. هذا أو هذه القصة قصة أو سرية سالم بن عمير لقتل أبي عفك ذكرها ابن إسحاق وذكرها الواقدي وذكرها ابن سعد، كلهم ذكروها لكن
ليس لها إسناد، مع أنها مشهورة، وما من كاتب يكتب في السير والمغازي إلا ويذكر هذه السرية، سرية سالم ابن عمير لقتل أبي عفك، ليس لها إسناد، كلهم ذكروها بغير إسناد، ابن إسحاق والواقدي وابن سعد وغيرهم. ثم بعد ذلك، بعد هذه السرية، حصلت غزوة عظيمة وهي غزوة بني قينقاع. ومن المعلوم كما قد مر معنا أن المدينة كان بها ثلاثة أبطن من اليهود، ثلاثة أبطن من اليهود، بني قينقاع وبني النضير وكذلك بني قريظة. وقينقاع يقال لها بماذا؟ قينقاع بالضم، وقينقاع وقينقاع، كلها صحيحة لكن الأشهر بالضم بني قينقاع. وكل هذه القبائل التي عهدت النبي عليه الصلاة والسلام وحصل بينهم من المواثيق نقضت العهود، وكلها حاربت النبي عليه الصلاة والسلام، فمن على بني قينقاع وأجلى بني النضير وقتل بني قريظة كما سيأتي معنا. بني قريظة أجلى بني قريظة، سبى ذراريهم وقتل مقاتلتهم، ونزلت فيهم سورة الأحزاب. وبني النضير أجلاهم ونزلت فيهم سورة الحشر. وأما بني قينقاع هم الذين من عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. وبني قينقاع هم أول اليهود الذين نقضوا العهد، نقضوا ما بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام وحاربوا، وكانت هذه الوقعة بين بدر وبين أحد. ما هو سبب هذه الغزوة؟ ما الذي حصل من بني قينقاع حتى حاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام وأجلاهم؟ ذكر العلماء سببين لهذه الغزوة. السبب الأول ما رواه أبو داود في السنن من حديث ابن عباس، وذلكم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أصاب قريشا يوم بدر، أصابهم الله تبارك وتعالى وحصل ونزل بهم ما نزل، قدم المدينة عليه الصلاة والسلام، قالوا فجمع اليهود في سوق بني قينقاع، هذا سوق مشهور معروف في المدينة، كان يقال له سوق بني قينقاع، ينسب إلى هذا أو إلى هذه القبيلة من اليهود. فلما جمعهم النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: يا معشر يهود، أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا، يهددهم ويبين لهم أن مآلهم سيكون كمآل قريش وما نزل بهم من قتل ومن أسر. فقال لهم: أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا. فقالوا: يا محمد، لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال، إنك لو قاتلتنا لعرفت أن نحن الناس وأنك لم تلقى مثلنا. أيضا هم يهددون ويخبرون بأنهم أهل القتال وأهل الحلقة وأهل الحرب. فلما قالوا ما قالوا أنزل الله تبارك وتعالى قوله: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون، قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون، أي قل يا محمد لمن؟ لليهود، أنكم سيحصل لكم الغلبة عليكم وستحشرون. إلى أن قال سبحانه وتعالى: فئة تقاتل في سبيل الله، هم المسلمون كانوا يقاتلون ببدر، وأخرى كافرة هم الكفار الذي حصل لهم في بدر وحصل لهم ما حصل. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. معنى هذا كما قد مر معنا في الدرس الماضي أن الكفار رأوا المسلمين في أول الأمر قليل كما قال الله: ويقللكم في أعينهم. فلما بدأ القتل وبدأت المعركة وأنزل الله الملائكة رأوهم مثليهم، قال: يرونهم مثليهم رأي العين، تضاعف العدد بسبب الملائكة. فالله الآن أنزل هذه الآية سبحانه وتعالى يقول: قل لليهود أنه سيحصل لكم كما حصل لكفار قريش في غزوة بدر، وكيف أنهم رأوا المسلمين مثليهم رأي العين. فبعد ذلك قالوا هذا هو السبب في غزوة بني قينقاع، حصل بعد ذلك هذه الغزوة بعد أن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام.

بدهم بأن يسلموا قبل أن يصيبهم مثل ما أصاب قريش هذا السبب الأول. وذكر العلماء أن هناك سبب سببا آخر لهذه الغزوة، وهو أن رجلا من المسلمين كان في السوق فرأى أن امرأة من العرب قام يهودي فآذاها، وكانوا يريدون أن يكشفوا وجهها فأبت عليهم، فسحب أحد اليهود طرف ثوبها، فماذا انكشفت هذه المرأة وانكشفت سوءتها، فضحكوا عليها اليهود فصاحت، فوتب رجل من المسلمين على هذا اليهودي وقتله. فلما رأوا اليهود صاحبهم مقتولا قاموا على المسلم فقتلوه، فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود، فغضب المسلمون فوقع بينهم من الشر العظيم، وقع بينهم وبين بني قينقاع شر عظيم. يعني حصلت تلكم الغزوة بسبب هذه الواقعة التي حصلت في السوق. هذان السببان كلاهما لا يصح فيه شيء. السبب الأول جاء عند أبي داود لكنه من طريق محمد بن أبي محمد، وهو مولى زيد بن ثابت، وهو الذي روى عنه محمد بن إسحاق لأنه شيخ محمد بن إسحاق. هذا الرجل محمد بن أبي محمد مجهول، إذا لا يصح هذا الحديث بسبب هذه الجهالة. وأما السبب الثاني جاء أيضا من طريق أبي عون، وأبو عون لا يعرف مع أنه تابعي، ذكروا أنه لا يعرف، فكلا السببين لا يصح فيهما شيء. ومع أن محمد بن أبي محمد مجهول، وكما قال الحافظ في تقريب التهذيب، إلا أن الحافظ في موضع آخر من كتبه حسن إسناد هذا الحديث، فسبحان من لا ينسى، فكأنه نسي أنه حكم على محمد بن أبي محمد بالجهالة فحسن الحديث في موضع، وكان هذا في ماذا؟ في كتابه فتح الباري. إذن ذكروا العلماء في كتبهم هذين السببين لهذه الغزوة، غزوة بني قينقاع. فلما حصل هذا قالوا حاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام وأجلاهم. جاء في الصحيحين ذكر الجلاء، وهذا لا شك فيه صحيح، جاء عن ابن عمر قال وأجلى يهود المدينة كلهم بني قينقاع وهم رهط عبد الله بن سلام ويهود بني حارثة وكل يهود المدينة. هذا جاء في الصحيحين، لكن كيفية الجلاء وكيفية الحصار جاء عند ابن إسحاق وجاء عند غيره، لكن بأسانيد لا تصح، وبعضها بغير أسانيد. ويعني اختصار القصة أنهم خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، الرسول صلى الله عليه وسلم خرج، وكان هذا يوم السبت، قالوا كان النصف من شوال، في شهر شوال على رأس 20 شهرا من مهاجره عليه الصلاة والسلام، يعني بعد غزوة بدر في السنة الثانية في شوال. خرج إلى هؤلاء بني قينقاع، وبني قينقاع كانوا حلفاء لعبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين ورأس المنافقين في ذاك الوقت عليه لعنة الله، وكانوا أيضا فيهم من الشجاعة، كانوا بني قينقاع فيهم من الشجاعة، قالوا أنهم أشجع يهود المدينة. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وكان حمزة يحمل اللواء، واستخلف على المدينة أبا لبابة، ثم حاصرهم عليه الصلاة والسلام 15 ليلة، حاصر اليهود بني قينقاع 15 ليلة إلى هلال ذي القعدة، يعني من منتصف شوال إلى هلال ذي القعدة، إلى أن خرج شهر شوال. ثم بعد ذلك هم هربوا وفروا وتحصنوا في حصونهم على عادتهم، فاليهود لا يقاتلون إلا من وراء حصون ومن وراء جدر. فحاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام، فقذف الله في قلوبهم الرعب، فانقادوا للرسول عليه الصلاة والسلام وهزموا ونزلوا على حكمه. فلما نزلوا على حكمه عليه الصلاة والسلام جاء عبد الله بن أبي رأس المنافقين الذي تظاهر بالإسلام وهو منافق، جاء إلى النبي وتشفع فيهم وقال هم حلفائي وقد منعوني من قبل، فيا رسول الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم وهبهم له، بس لكن أمرهم

الرماح وقالوا أنه خمس الغنائم. ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يقتل أحدا منهم بل من عليهم وتركهم لعبد الله بن أبي بن سلول. عبادة أو ماذا عبادة بن الصامت رضي الله عنه كان أيضا من حلفائه بني قينقاع، يعني كان مثل عبد الله بن أبي بن سلول. لكن عبادة بن الصامت الصحابي الجليل ما كان حاله كحال عبد الله الذي ذهب يدافع عن اليهود بنفاقه. عبادة لما علم ما حصل من بني قينقاع وأنهم حاربوا النبي عليه الصلاة والسلام تبرأ منهم، تبرأ منهم رضي الله عنه، وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله إني أخلعهم وأتبرأ منهم. فنزلت فيه ونزلت أيضا في عبد الله بن أبي، فذاك تبرأ وانخلع منهم، وأما عبد الله بن أبي تشفع فيهم ودافع عنهم. فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض قالوا المقصود بهذا هو عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، هو الذي في قلبه مرض. ماذا يصنعون هؤلاء الذين في قلوبهم مرض والمقصود به ابن أبي سلول؟ قال: يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فأسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. إلى أن قال الله عز وجل: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فقالوا هنا ذكر التولي أو ماذا ذكر ما قصد بهذا عبادة ابن الصامت رضي الله عنه، هو الذي تولى الله ورسوله وأنه تبرأ من بني قينقاع. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هذه كذلك التفصيل في الجلاء وفيما حصل في الحصار جاء عند ابن هشام وجاء عند ابن سعد وعند الواقدي، وإن كان فيه إرسال لكن بعضهم قواه لأن له شاهد آخر أيضا مرسل من حديث عاصم وذاك من حديث عروة، فالتقى المرسل مع المرسل أو ماذا ذاك من حديث عاصم ابن عمر وذاك من حديث الوليد بن عبادة ابن الصامت، فتقوى المرسل بالمرسل وبعضهم ضعف الحديث. فبعد ذلك غزى النبي عليه الصلاة والسلام غزوة السويق، وهذه الغزوة غزوة السويق سميت بذلك لأن الكفار طرحوا من أزوادهم السويق، والسويق معروف هو عبارة عن دقيق مع الماء ويضع عليه كذلك السمن والزيت. فماذا هذه الغزوة غزوة السويق لم يحصل فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج ليغزو الكفار، بل حصل العكس، الكفار هم الذين غزوا المسلمين. وذلكم أن رجلا من الكفار عندما ذكر ما حصل لهم في غزوة بدر وكيف قتل أصحابه في بدر وكيف أسر من أسر، خرج قالوا خرج أبو سفيان وأراد أن يغزو المدينة ونذر ألا يمس رأسه ماء من جنابة حتى يغزو محمدا صلى الله عليه وسلم. قالوا فخرج ومعه 200 من قريش ليبر بيمينه، فمشى يريد المدينة ويريد أن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام، واستعان ببني النضير حتى أنهم ذكروا أنه ذهب إلى حري بن أخطب وكان هو رئيس بني النضير، فجاءه في الليل وضرب عليه الباب وأخبره أنه ماذا يريد أن يقتل محمدا عليه الصلاة والسلام ويريد أن يغزو المدينة. فجاء إلى المدينة فحرق بعض النخيل ووجد بها بعض الرجال من ماذا من الأنصار، ذكروا رجلين.

قتلهم، مع ذلك انصرف وفر هاربا. سمع به النبي عليه الصلاة والسلام فخرج وأخذ أصحابه يريدون أن يلحقوهم، ووضع في المدينة فلان وفلان من أصحابه عليه الصلاة والسلام، فلما أرادوا أن يدركوهم جاءوا إلى منطقة يقال لها قرقرة الكدر، فوجدوا أن أبا سفيان قد فر هو وأصحابه وتركوا الأزواد. الأزواد هذه يعني الزاد كان السويق، فأخذ منه الصحابة، أخذوا من هذا السويق. فلما رجعوا إلى المدينة قالوا للرسول: يا رسول الله، أتطمع لنا أن تكون غزوة؟ فقال: نعم. يعني هل هذه يقال لها غزوة مع أن أبا سفيان هو الذي غزا المدينة لكنه فر، فأدركناه ففر ولم نستطع ماذا أن ندركه، بل فات أبو سفيان ومن معه وأخذوا الأزواد. فسأل الرسول: هل تكون لنا غزوة أو تطمع لنا غزوة؟ فقال لهم: نعم. إذن هذه غزوة السويق، هذه جاءت عند ابن إسحاق وذكرها كذلك غيره، إلا أنها مرسلة، فقد أرسلها من طريق عبد الله بن كعب بن مالك، هي من طريق عبد الله بن كعب بن مالك، كعب بن مالك صحابي، لكن من الذي يروي هذه الغزوة هو ابنه عبد الله بن كعب بن مالك، وهو ليس بصحابي وإنما هو تابعي. ثم بعد ذلك، بعد هذه الغزوة التي هي غزوة السويق، جاءت غزوة أيضا يقال لها قرقرة الكدر ويقال لها قرارة الكدر. هذه الغزوة فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام غزا، وكان هذا في شهر محرم يعني من السنة الثالثة، وخرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى بني سليم، وهي ناحية من معد بن سليم، وكان يريد أن يغزوهم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان هذه المنطقة التي غزاها بينها وبين المدينة 8 برج. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه وحمل اللواء، أو جعل عليا رضي الله عنه هو الذي يحمل اللواء، ثم استخلف على المدينة عبد الله بن أم مكتوم، ثم خرج النبي عليه الصلاة والسلام، وبلغه أن جماعة تجمعوا من سليم ومن غطفان، فسار إليهم، فلما وصل إلى هناك ما وجد أحدا، فأرسل أصحابه أو نفرا من أصحابه إلى أعلى الوادي حتى يرى هل يوجد أحد، فوجدوا غلام يقال له يسار، فسأله عن الناس أين هم الذين تجمعوا من سليم ومن غطفان، فقال هذا الغلام: لا علم لي بهم، لا علم لي بهم. فارتفعوا إلى المياه وارتفعوا إلى كذا فما وجدوا أحدا، فوجدوا النعم، وجدوا الإبل، فقالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام ظفر بهذه الإبل وأخذها إلى المدينة واقتسمها عليه الصلاة والسلام وجعلها من الغنائم، وذكروا أن عدد هذه النعم والإبل 500 بعير، هي 500 بعير، فأخرج الخمس عليه الصلاة والسلام وقسم 4 أخماس على المسلمين، فكل صحابي وكل مسلم أخذ بعيرين، أخذ بعيرين يعني الذين خرجوا للقتال، لأن كان عددهم كانوا 200 رجل، فصار السهم لكل واحد لهم بعيران. ثم رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. هذه الغزوة ذكروها في كتب السير ويقال لها غزوة قرقرة الكدر، وحصل فيها هذه الغنائم. هذه الغزوة ذكرها ابن إسحاق وذكرها ابن سعد، لكنها بدون إسناد، لا يصح فيها شيء. نحن نذكر كل ما ذكره أهل السير، فإن وجد إسناد ذكرنا الإسناد وذكرنا صحته، فإن لم يوجد إسناد لها وإنما ذكروها ذكرا، نذكر أنهم ذكروها بغير إسناد، كهذه الغزوة التي بين أيدينا، فقد ذكرها ابن إسحاق كما نقل عنه ابن هشام، وذكرها ابن سعد أيضا في الطبقات، كلهم أو كلاهما ذكراها بغير إسناد. ثم بعد هذه الغزوة بعث النبي عليه الصلاة والسلام سرية لقتل كعب بن الأشرف اليهودي. كعب هو رجل عربي من طيء ومن قبيلة أو من بني نبهان، إلا أنه أطلق عليه اليهودي. لماذا؟ لأنه عاش مع اليهود وأمه يهودية، وذلك أن أباه قتل رجلا وأصاب دما ففر إلى المدينة وعاش مع اليهود وصار حليفا لبني النضير،

وتزوج امرأة منهم يقال لها عقيلة بنت أبي الحقيق، فولدت له كعب بن الأشرف، وإلا فأصله أعربي، لكنه قيل له اليهودي لأنه صار حليفا لهم وعاش معهم وتزوج منهم وأمه يهودية. هذا الرجل كعب بن الأشرف كان رجلا طويلا جسيما ذا بطن وهامة، وكان يهزل المسلمين لا سيما بعد وقعة بدر. بعد وقعة بدر تأثر من تأثر من اليهود ومن أعداء الله ورسوله، فكان هذا الرجل يهزل المسلمين ويسبهم ويتشبب بنسائهم، حتى جاء في بعض الروايات أنه ذهب إلى مكة يقوي المشركين ويساندهم ويشجعهم ويشد من أجرهم، وكان أيضا يهزل المسلمين وكان يسب نساء المسلمين وتشبب بنساء المسلمين حتى آذاهم. ولهذا جاء عند أبي داود أنه لما ذهب إلى كفار قريش كان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويحرض كفار قريش على النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أيضا يتعاون مع المشركين الذين يعبدون الأصنام. وكما هو معروف أن اليهود كانوا يهجون النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ولهذا أنزل الله عز وجل حينما أمر نبيه بالصبر والعفو قال: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أي ستجدون من هؤلاء السب والأذى الكثير. فكعب بن الأشرف كان يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام بالشتم وبالسب والهجاء والتشبب بالنساء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. هكذا جاء في الصحيحين، أما خارج الصحيح قال: فقد آذانا بشعره وقوى المشركين، يعني من سيقتله ومن سيكون صاحبه. فقام محمد بن مسلمة رضي الله عنه وأرضاه فقال: يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: فأذن لي أن أقول شيئا. فقال: قل. يقصد محمد بن مسلمة: إذن لي أن أقول شيئا، يعني أنا سأتكلم بكلام غير صحيح وغير حقيقي، سأكذب، لأنه على الصحيح أن الحرب خدعة، ولهذا بوب الإمام البخاري باب الكذب في الحرب ثم ساق هذا الحديث. ولهذا سيأتي معنا أن محمد بن مسلمة ذهب يقول كلاما حتى يتمكن من قتل كعب، وسيأتي معنا هذا الكلام، لأن بعض أهل العلم ذهب إلى أن محمد بن مسلمة إنما أتى بالمعاريض وعرض، وإن كان بعض أهل العلم يرى أنه أتى بكلام غير صحيح، لكن هذا جائز وأجاز له النبي عليه الصلاة والسلام هذا الفعل. فقال له: يا رسول الله، إذن لي أن أقول شيئا. قال له: قل. وفي بعض الروايات لما قال له: إذن لي أن أقول شيئا، وهي خارج الصحيح، قال له الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال له: إذن لي أن أقول شيئا، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ائتي سعد بن معاذ، ائتي سعد بن معاذ وأخبره ماذا تصنع. فجاء إلى سعد بن معاذ فبين له أن يقول أنه ماذا يشتكوا من الرسول عليه الصلاة والسلام، قال لهم: اذهبوا إليه واشتكوا من النبي عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الروايات لما قال: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله، خرج محمد بن مسلمة واستأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يشكو منه ويعيبوا رأيه، استأذنوه في هذا، يعني سنذهب إلى كعب ونشتكي منك يا رسول الله ونعيب الرأي، فأذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام. حتى جاء في الرواية أنهم قالوا له: سنقول لكعب: هذا الرجل قدم علينا بالبلاء، فبسببه حاربتنا العرب ورمتنا عن قوس واحد، مع أن هذا الكلام غير صحيح، لكن الرسول أذن لهم بهذا الكلام. ولهذا جاء عند ابن إسحاق في سيرته كما ذكر ابن هشام بإسناد حسن، وذكر ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح وحسن الإسناد، أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى معهم إلى البقيع لما أرادوا أن يقتلوا كعب، مشى معهم إلى بقيع الغرقد ثم وجههم ثم قال: انطلقوا على اسم الله، اللهم أعنهم، اللهم أعنهم. فخرج محمد بن مسلمة

التقى بكعب بن الأشرف في بيته فقال له إن هذا الرجل، يقصد من؟ محمدا عليه الصلاة والسلام، يقول لكعب إن هذا الرجل قد سألنا الصدقة، وإنه قد عنانا أو عنانا بمعنى قد أصابنا بالعناء وبالتعب، وإني قد آتيتك أستسلفك، يعني أريد منه الدين والسلف. فقال لهم كعب وأيضا والله لتملنه، لا يصيبكم الملل من هذا الرجل. فقال محمد بن مسلمة إنا قد تبعناه فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء سيصير شأنه، ننظر إلى أي شيء يصير شأنه، وقد أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين، يريدون منه وسق من التمر أو وسقين. فجاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام وجههم إلى أن يذهبوا إلى سعد بن معاذ قبل أن يذهبوا إلى كعب بن الأشرف، فذهبوا إلى سعد وأخبروه بالخبر وأننا سنذهب نقتل كعب بن الأشرف، فما تقول يا سعد بن معاذ؟ فقال لهم توجهوا إليه واشكوا إليه الحاجة وسلوه أن يسلفكم الطعام. فذهبوا وقالوا له هذا الكلام، نريد الوسق أو الوسقين. فقال ماذا ترهنونني؟ أنا سأعطيكم التمر، سأعطيكم الوسق والوسقين، لكن ماذا ستعطوني رهنا على هذا؟ فقالوا نعم، ماذا تريد؟ قال أرهنوني نساءكم، أريد النساء. فقالوا له كيف نرهنك نساءنا، كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال فأرهنونني أبناءكم. قالوا كيف نعطيك هذا الرهن؟ فيسب أحدهم فيقال رهن بوسق أو وسقين، يعني إذا صار كبيرا هذا الطفل أو هذا الابن سيعيروه ويقولون قد كنت رهنا في وسق أو وسقين، فما يصلح هذا يا كعب، لكن نعطيك اللأمة، نعطيك ونرهنك اللأمة أي السلاح. فرضي بذلك وقبل أن يكون السلاح رهنا لهذا التمر أو هذا الوسق والوسقين من التمر. فواعدوه أنهم سيأتوه في وقت كذا وكذا، فجاءوه في الليل، وكان مع محمد بن مسلمة أبو نائلة، وأبو نائلة هو أخو كعب، هو أخو كعب من الرضاعة، أخو كعب بن الأشرف من الرضاعة. فدعاهم إلى الحصن الذي كان يسكن فيه، فنزل إليهم لما سمع صراخهم وهم يصيحون انزل يا كعب حتى نعطيك السلاح وناخذ منك التمر. فأراد أن ينزل فقالت له امرأته أين تخرج هذه الساعة؟ فقال لها إنما هو محمد بن مسلمة وأخي أبو نائلة. فقالت أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم، هذه المرأة كان فيها من الفراسة فتفرست أن الرجل سيصاب وأنه سيقتل، فأحست بهذا الشيء، أحست وشعرت بهذا الشيء. فقال لها لا إنما هو أخي، إنما هو أخي ورضيعي أبو نائلة، والكريم لو دعي إلى طعنة بليل لأجاب، الكريم لو دعي إلى طعنة بليل لأجاب. فجاء في بعض الروايات خارج الصحيح أن المرأة تعلقت به وقالت له مكانك، فوالله إني لأرى حمرة الدم مع الصوت. وفي بعض الروايات أنها أخذت به وأخذت بالملحفة وقالت له اجلس أنت امرأ محارب أو محارب، لا تنزل في هذه الساعة. فكان يقول لها إنه أخي أبو نائلة، لو وجدني نائما ما أيقظني. فقالت والله إني لا أعرف من صوته الشر. فحاولت معه فنزل، فالتقى بمحمد بن مسلمة وكان معه رجلان ذكروا أبو عبس بن جبر والحارث بن أوس، وذكروا أيضا عباد بن بشر، وكان معه أيضا أبو نائلة. إذن هم أربعة، في بعض الروايات رجلان وهم أربعة رضي الله عنهم. فقال لهم محمد بن مسلمة إذا نزل الرجل أي كعب بن الأشرف فإني قائل بشعره، قائل يعني ماسك وفاعل شيء بشعره، فأشمه يعني سأستأذنه من أجل أن يجعلني أشم الطيب الذي في شعره، فإذا رأيتموني استمكنت من رأسه فدونكم فاضربوه، يعني هذه الخدعة التي ستكون، سأستأذنه من أجل أن أشم الطيب الذي في شعره ورأسه، فإذا تمكنت

ولو استمكنت من رأسه فقوموا واضربوه بالسيوف. فنزل لها كعب بن الأشرف فنزل وعليه الطيب وكان من أجمل ما يكون. هذا الرجل كان جميلا في نفسه وكان يضع أفضل وأجمل الطيب. فقالوا ما رأيت كاليوم ريحا أي طيب أطيب منه، وعندي أعطر نساء العرب وأكمل العرب. فوجدوها فرصة، فقال محمد بن مسلمة أتأذن لي حتى أشم من هذا الطيب؟ فأذن له فشم من هذا الطيب. في بعض الروايات قال وأستأذنك في أصحابي، يعني حتى يشمون معي من هذا الطيب، فأذن لهم. فقال أتأذن لي مرة أخرى؟ فأذن له. فلما استمكن من رأسه قال الرجل دونكم، يعني قوموا إلى ضربه. فقاموا رضي الله عنه قومة رجل واحد وضربوه بالسيوف، ضربوه بالسيوف حتى جاء خارج الصحيح قال وضربه محمد بن مسلمة فقتله وأصاب ذباب السيف الحارث بن أوس. أحد هؤلاء الأربعة أصيب من شدة الضرب ومن شدة أن كل رجل منهم يضرب بسيفه، أصيب أحدهم وهو الحارث بن أوس رضي الله عنه. ثم خرجوا، فلما كانوا بالجرف أصاب أو ماذا اشتد الوجع على الحارث، فجلس في مكانه وتخلف عنهم ونزف ماذا جرحه، فافتقدوه فرجعوا إليه وحملوه ورجعوا سراعا حتى دخلوا المدينة. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بالخبر كما جاء خارج الصحيح، فحمد الله، حمد الله تعالى. وجاء في رواية ابن سعد قال فلما بلغوا بقيع الغرقد كبروا، كبروا رضي الله عنهم فرحا، كبروا فرحين بما صنعوه من قتل هذا الخبيث، هذا اليهودي، هذا الذي آذى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فالرسول كان يصلي، كان قائما يصلي، فلما سمع تكبيرهم كبر عليه الصلاة والسلام وعرف أنهم قد قتلوه. فلما وصلوا إليه خرج إليهم وقال أفلحت الوجوه، فقالوا ووجهك يا رسول الله؟ فرموا برأسه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فحمد الله على قتله، حمد الله على قتله. جاء في بعض الروايات وإن كان فيها إرسال أن اليهود أصبحوا مذعورين حينما قاموا في الصباح، أصبحوا مذعورين وجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا له قتل سيدنا، قتل سيدنا غيلة يا رسول الله، أو غيلة يا رسول الله، الغيلة بمعنى خديعة. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام، ذكرهم بما يصنع كعب بن الأشرف كونه يؤذي الله ورسوله ويحرض على أذية الله ورسوله ويحرض المشركين ويتشبب كذلك بالنساء، فخافوا ولم ينطقوا بشيء، يعني ذهبوا ولم يتكلموا وهم مذعورون وقد أصابهم الذعر لما حصل لسيدهم كعب بن الأشرف. هذه السرية هي سرية كعب بن الأشرف. خرج محمد بن مسلمة وهو كان على رأس هذه السرية فقتلوا هذا الخبيث وتخلصوا منه. بعد هذه السرية حصلت غزوة وهي غزوة ذي أمر، وهذه الغزوة خرج فيها النبي عليه الصلاة والسلام حينما بلغه الخبر أن غطفان قد تجمعت في منطقة من نجد يقال لها ذي أمر، فسار إليهم. فلما علموا به فروا وتركوا كل ما لهم، وقد كانوا متجمعين على ماء يقال له ذي أمر، وكلهم من بني ثعلبة، من بني ثعلبة بن محارب، وكان عدد الجيش 450 رجلا، وكان خروج المسلمين إليهم لـ12 ليلة مرضت من ربيع الأول، يعني من السنة الثالثة من الهجرة في شهر ربيع الأول. وهذه الغزوة كذلك لا يصح فيها شيء لأنها جاءت من طريق الواقدي كما ذكرها ذلك، ذكرها في كتابه المغازي، وكذا ذكرها ابن سعد في كتابه الطبقات، فلا يصح فيها شيء، لكنهم ذكروها بعد سرية كعب بن الأشرف غزوة ذي أمر. ثم بعد هذه الغزوة غزوة بحران، ويقال لها أيضا الفرع من بحران، وفيها أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج في 300 من أصحابه يريد قريشا كما ذكر ذلك ابن إسحاق ونقل عنه.

0: بن هشام إلا أن الإسناد أو ماذا ذكرها بدون إسناد. خرج النبي عليه الصلاة والسلام وهو يريد بني سليم، ووصل إلى منطقة يقال لها بحران من ناحية الفرع، وهذه كانت على الطريق التجاري بين مكة والشام، وكان يريد ماذا بني سليم، لكن لم ينشب قتال بين الفريقين. وكان هذا في السنة الثالثة أيضا في شهر جمادى الأولى، يعني بعد غزوة ذي أمر. ثم سرية القردة، أرسل النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بعد أن ماذا خرجت قريش. قريش خافت أن تسلك طريقها الذي كانت تسلكه إلى الشام، لأن قريش كان لها عدة طرق أو لها طرق معلومة تسلكها إلى الشام من أجل التجارة. فلما حصلت وقعة بدر وحصل ما حصل، كانت تخاف من هذه الطرق، تعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام قد يخرج لها ويأخذ هذه العير وهذه التجارة. فقالوا أن أبا سفيان خرج في جمع من تجار مكة، وكان معهم فضة كثيرة، وكانت ماذا هذه العير فيها من عظيم ما يكون من تجارة قريش. فاستأجر أبو سفيان ومن معه رجلا من بني بكر، هذا الرجل استأجروه ليدلهم على الطريق حتى لا يصل إليهم النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، لكنه قد وصل إليهم الخبر، وصل لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فخرج عليه الصلاة والسلام يريد هذه العير، لا سيما وفيها من عظيم تجارة قريش، وكانت مليئة بالفضة الكثيرة. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وأرسل في إثرهم زيد بن حارثة، هي سرية أرسل النبي عليه الصلاة والسلام على هذه السرية وأمر عليهم زيد بن حارثة رضي الله عنهم، فالتقوا على ما يقال له القردة، فحصل بينهم أو أصاب شيء من تلك العير، لكن حصل أن ماذا استطاعت هذه العير، يعني ما استطاعوا أن يقبضوا عليها، قبضوا على شيء يسير منها. فكانت هذه بعد غزوة بدر تقريبا بستة أشهر، يعني في السنة الثالثة، في شهر جمادى الآخرة. وقالوا أن السرية كان بها 100 رجل من الصحابة، وعلى رأسهم أو أمر زيد بن حارثة عليهم، وهذه الفضة أيضا كان وزنها 30,000، كان وزن هذه الفضة 30,000 درهم، وقيمتها كذا وكذا. فقريش ما استطاعت أيضا ماذا أن تتجاوز هذه الطرق، فعرفت أن الحصار قد أحاط بهم من كل مكان، وأن تجارتهم قد صار عليها الخطر، وأن الأمن لم يصل على التجارة. فماذا صنعت قريش؟ غضب أبو سفيان لذلك، فجهز جيشا عظيما لقتال النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت غزوة أحد. هذه السرية مع أنها ضعيفة والأسانيد التي جاءت فيها ضعيفة، لكنهم ذكروا أن سرية القردة هي السبب في غزوة أحد. فإن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم سنتكلم عن غزوة أحد، وهذه التي ذكرناها في هذا اليوم إنما هي الغزوات والسرايا والأحداث التي حصلت بين بدر وبين أحد. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.ميراث الأنبياء
2: أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان شرح حديث اجتنبوا السبع الموبقات، ألقاها فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري بجامع الإسكان بوادي الحياة بمحافظة الفرشة، وذلك في 18 من شهر ذي القعدة عام 46,400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع،
3: ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، وأسأل الله أن يجعله لقاء مباركا وأن يرزقنا النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. ونسأل الله عز وجل أن يجزي خيرا كل من كان السبب في هذا اللقاء. ولا نشكر جمعية الدعوة والإرشاد بوادي الحياة على نتاح لنا الفرصة أن نتكلم في هذا، نتكلم لكم ونجتمع بكم في هذا المكان، في هذا المسجد المبارك، على حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى مائدة من موائد العلم، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. هذه السبع الموبقات سماها النبي صلى الله عليه وسلم موبقة. ومعنى الموبقة كما قال ابن حجر رحمه الله، قال البخاري في صحيحه: المهلكات. وقال غيره: الموبق بعمله المحاسب عليه المعاقب. وقال ابن حجر أيضا: الموبقات أي المهلكات. وقال المهلب ابن صفرة قال: سميت بذلك لأنها سبب لإهلاك مرتكبها. قلت: والمراد، هذا قول ابن حجر رحمه الله، والمراد بالموبق هنا الكبيرة، كما ثبت في حديث أبي هريرة من وجه آخر أخرجه البزار وابن المنذر من طريق عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رفعه: الكبائر الشرك بالله وقتل النفس. وقال ابن رسلان في شرحه لسنن أبي داود: أي المهلكات جمع موبقة. وسميت هذه الكبائر الآتية موبقات لأنها تهلك صاحبها في الدنيا بما يترتب عليها من العقوبات، وفي الآخرة من العذاب. وقال ابن الملقن رحمه الله قال المهلب: إنما سماها الشارع موبقات لأن الله تعالى إن أراد أن يأخذ عبده بها أوبقه في نار جهنم. وقال الشيخ عبد العزيز رحمه الله: الموبقات يعني المهلكات لشدة خبثها، نسأل الله العافية. هذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واذكروا اجتنبوا السبع الموبقات. وذكرنا معنى الموبقات أي المهلكات. وهذا كان لخطابه عليه الصلاة والسلام للصحابة رضي الله عنهم. ثم أهل العلم قالوا: هل هذه المهلكات الموبقات الكبائر سبع، هل أراد النبي صلى الله عليه وسلم حصر في هذه، أم أنها أن غيرها في هناك ذلك؟ تكلم أهل العلم وقال قال البيهقي رحمه الله، قال الإمام أحمد بن محمد، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة: وليس في تقييده ذلك بالسبع منع الزيادة عليهن، وإنما فيه تأكيد اجتنابهن، ثم قد ضم إليهن غيرهن روين عن عبيد بن عمير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: الكبائر تسع، فذكرهن وذكر معهن عقوق الوالدين واستحلال البيت الحرام. إذن الإمام أحمد رحمه الله يقول: ليس المراد يعني التقييد بالسبع أن غيرها ليس كبائر، إنما هذه سنأتي ونعلق ونبين أيضا قول العلماء المراد في هذا. وقال النووي رحمه الله، قال العلماء رحمهم الله: ولا انحصار الكبائر في عدد مذكور. الكبائر ما لها عدد مذكور. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن الكبائر: أسبع هي؟ فقال: هي إلى السبعين، ويروى إلى سبعمائة أقرب. وقال ابن رسلان: ولا شك أن الكبائر أكثر من هذه السبعين.

ولذلك قال ابن عباس حين سئل عن الكبائر هي إلى 70 أقرب منها إلى 7. ويؤيد أن العدد غير مقصود جاء في رواية عند أبو أقول أبي داود بسنده إلى عبيد بن عمير عن أبيه أنه حدثه وكانت له صحبة أن رجلا سأله فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ فقال هن 9. فذكر معنى زاد وعقوق الوالدين المسلمين واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحيانا وأمواتا. لماذا اقتصر على 7 في هذا الحديث؟ مع أن العدد يعني كبائر كثيرة، لماذا هؤلاء 7 المذكورات في هذا الحديث؟ قال النووي رحمه الله: وأما قوله صلى الله عليه وسلم الكبائر 7، فالمراد به من الكبائر 7، فالمراد به من الكبائر أي بعض الكبائر 7. فإن هذه الصيغة وإن كانت للعموم فهي مخصوصة بلا شك، وإنما وقع الاقتصار على هذه 7، وفي الرواية الأخرى 3، وفي الأخرى 4، لكونها من أفحش الكبائر مع كثرة وقوعها. إذن يقول هذه من أفحش الكبائر، هذه أغلظ الكبائر ومع كثرة وقوعها، لا سيما فيما كانت عليه الجهمية، ولم يذكر في بعضها ما ذكر في الأخرى، يعني ما ذكر في الكبائر الأخرى. وهذا مصرح بما ذكرته أن المراد البعض، وقد جاء بعد هذا من الكبائر شتم الرجل والديه، وجاء في النميمة وعدم الاستبراء من البول أنهما من الكبائر، وجاء في غير مسلم من الكبائر اليمين الغموس واستحلال البيت الحرام. وقال ابن رسلان رحمه الله انتهى كلامه، وقال ابن رسلان: وعلى هذا فاقتصاره عليه الصلاة والسلام على 7 في هذا الحديث يحتمل أنها هي التي أعلم بها في ذلك الوقت بالوحي، ثم بعد ذلك أعلم بغيرها، ويحتمل أن تكون هذه 7 التي دعت الحاجة إليها في ذلك الوقت أو التي سئل عنها في ذلك الوقت. لكن الذي سئل عنها في هذا الوقت الحديث يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 7 الموبقات، ثم قال لا تسألوني، في بعض الروايات لا تسألوني عنهن، قال وما هن يا رسول الله؟ قال اجتنبوا 7 الموبقات، وسكت. ثم قال ألا تسألوني عنهم؟ فسكتوا. فقال عليه الصلاة والسلام ألا تسألونني عنهن؟ فسألوا قال وما هن؟ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يرد هذه الرواية ترد كلام ابن رسول الله رحمه الله. وقال السفاريني رحمه الله: والحكمة في الاقتصار على 7 المذكورة في الحديث مع ورود ما يزيد على 70 في أحاديث متفرقة أن هذه موصوفة بصفة زائدة على مجرد الكبيرة، يعني هذه عندها ماذا؟ صفة زائدة على مجرد الكبيرة، وكما سأل، وهي الموبقة أي المهلكة، إلى أن قال: والأقوى أن التنصيص على 7 في كل حديث لزيادة عظمها. وأقول أن السبب في ذكر هذه 7 عظمهن، هذه 7 الكبائر هذه كما أفحش وأعظم، أيضا الأثر المترتب عليها والبالغ فيهن، والله أعلم. ويدل على هذا الحديث الذي رواه النسائي في سننه بسنده إلى عبيد بن عمير أنه حدثوا أن أبوه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال يا رسول الله ما الكبائر؟ قال هن 7 أعظمهن إشراك بالله وقتل في النفس. فذكر عليه الصلاة والسلام أن هذه من أعظم الكبائر، هذه أعظمهن. وأيضا روى الطبراني في المعجم الكبير بسنده إلى عبيد بن عمير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: إن أولياء الله المصلون، إن أولياء الله المصلون، ومن يقيم الصلوات الخمس التي كتبهن الله على عباده، ويصوم رمضان، ويحتسب صومه، ويؤتي الزكاة طيبة بها نفسه يحتسبها، ويجتنب الكبائر التي نهى عنها. فقال

من أصحابه يا رسول الله وكم الكبائر؟ قال تسع أعظمهن الإشراك بالله وقتل المؤمن بغير حق الحديث. فدل على أن هذه المذكورات عظيمة، هذه المذكورات عظيمة، ولذلك خصها النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر في هذا الحديث دون غيرها. ولكن كما ذكرنا أن الكبائر ليست سبع فقط إنما أكثر، لكن هذه عظيمة، هذه أعظم عظمهن، أعظم الكبائر. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، سألوه صلى الله عليه وسلم ما هذه السبع حتى نتجنبها، لأن الإنسان لا يمكن أن يتجنب شيء إلا بعد أن يعرفه. ففي هذا دليل على أنه يجب على المسلم أن يسأل عن الأمور المحرمة ويعرف الأمور الشركية حتى يتجنبها. وأقول أنا هذا، وللأسف نحن في وقت لا نسأل عن ديننا، لا نسأل عن ما يهمنا في ديننا. نسأل الإنسان إذا أراد يريد شيء يذهب إلى دنيا، إذا أراد شيء من أمور الدنيا يسأل هذه أنت الآن بكم، إذا أراد أن يبني قال من هو أفضل بناء، من هو أفضل كذا يسأل، إذا أراد شيء من أمور الدنيا يذهب. لكن إذا أراد دينه لا يسأل، إذا أراد الحج، إذا أراد الحج ونحن على قرب ربما أنه في موسم الحج ولا يعرف ما يسأل، يقول مع الناس وهكذا في صلاته في عبادته. هذا هو الواجب علينا أن نتعلم عباد الله، الله أمرنا بذلك، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ذلك ما قالوا نحن الصحابة خلاص يكفينا، إنما سألوا قالوا وما هن. فهنا يجب علينا أن نتعلم وأن نعلم وأن نحذر، وهذا من فضل الله عز وجل أن جعلنا من هذه المجالس الطيبة نستمع لذكر الله فيها من الأجور العظيمة. متى تلقاه؟ يوم أن تجد ذلك في صحيفة أعمالك عند الله عز وجل، احتسبت هذه الدقائق وهذه الساعات وهذه اللحظات لله عز وجل، سوف تجد عند الله عز وجل. الأمر الآخر، تذكر أن الله يباهي بك ملائكته، وأن الله سبحانه وتعالى في آخر المجلس يقول قوموا مغفور لكم. فينبغي لنا أن نتعلم، ينبغي لنا أن نعلم أن هناك من يصدنا عن التعلم، يصدنا عن ديننا، يريدنا أن نكون جهالا بحقيبتنا، جهالا بديننا، لا نعرف إلا هكذا مع الناس. ينبغي أن نتعلم ونعرف ما هو الواجب. فكان صحابة جواب صحابة رسول الله وما هم سألوا. قال الشيخ صالح الفوزان وهناك من يقولون علموا الناس التوحيد واتركوا الكلام في الشرك والكلام في المحرمات، علموا الخير فقط ولا تبين لهم الشرك والأمور المحرمة. يقول اتركوا هذا، يقول فيه من الناس من يقول بس تعلموا لا تتركوا هذا، هذه المحرمات تتركوها لا تعلمون الناس بها. لا، كيف يجتنبها وهو لا يعرفها؟ كيف يتجنبها وهو لا يعرفها ولا يعرف ضررها؟ كيف يتجنبها؟ الواجب يتعلم. قال رحمه الله، قال حفظه، وهذا خداع من الشيطان، لأنه لا بد أن يعرف الإنسان الخير ويعرف الشر من أجل أن يعمل بالخير ويترك الشر. والله قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، فقال فمن يكفر ليش بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لذلك عند بعض الناس يقول نحن الآن موحدون ما نحتاج نتعلم التوحيد، نحن الآن والله نحن موحدين، إذا قلت نتعلم التوحيد قال أحسن أنا مشرك، تعال تعلم يا أخي السبيل قال لا نحن نعرف نتعلم. كيف يكفر بالطاغوت وهو لا يعرفه؟ كيف يكفر بالطاغوت وهو لا يعرفه؟ لا بد أن يعرفه من أجل أن يكفر به، إلا إذا لم يعرفه ظنه، إذا لم يعرف ظنه خيرا. وهكذا إذا لم يعرف المنكرات ويعرف الكبائر كيف يتجنبها؟ لا بد أن نعرف. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام أول كبيرة من الكبائر وهي أعظم الكبائر، ألا وهي الشرك بالله عز وجل. الشرك بالله، قال عليه الصلاة والسلام الإشراك بالله. ما هو الشرك؟

لو سألنا سؤال ما هو الشرك، تجد أن هناك إجابات تختلف. فمنهم من يقول الشرك بالله عز وجل هو عبادة غير الله، وهذا إجابة صحيحة، عبادة غير الله سبحانه وتعالى. ومنهم من يقول الشرك هو أن تنكر وجود الله فقط، تعبد غير الله معه، يقول هذا لا بأس، لكن تنكر وجوده هذا شرك بالله عز وجل. والجواب على كلامه أنت إذا كان على كلامك هذا، فالكفار الذي حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا بمشركين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حاربهم وقاتلهم. لماذا؟ لأنهم لم يوحدوا الله بعبادته، لكن يعرفون أن الله هو الخالق، وأن الله هو الرازق، وأنه المحيي، وأنه المميت. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهم العزيز، ليقولن خلقه الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ونزل من السماء ليقولن الله، فهم يعرفون ذلك، ومع ذلك لم يدخلهم في الإسلام بل هم مشركون. وهذا توحيد الربوبية، وهذا يسمى توحيد الربوبية. فتوحيد الربوبية يعرفه المشركون، وما أنكر توحيد الربوبية إلا قلة. والآن في وقتنا الحاضر ينكرون اللي يسمى الملحدين، الذين ينكرون وجود الله عز وجل. فلذلك أيها الأحبة ينبغي لنا أن نعرف ما هو الشرك. الشرك هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله وفيما هو له سبحانه وتعالى من العبادة، من العبادة. إذا تسوية غير الله بالله سبحانه وتعالى. ومع ذلك المشركون عندما يقولون ويتبرون من مما كانوا يعبدون يقولون كنا ماذا نسويكم برب العالمين، تسوية بالله عز وجل، سويناكم بالله سبحانه وتعالى. فالشرك هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى وما يجب له من العبادة والطاعة. إذن هذا هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. والشرك بالله هو الضلال المبين، وهو الإثم العظيم الذي لا يغفره الله عز وجل إلا بالتوبة. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به، من أشرك مع الله عز وجل لا يغفر الله عز وجل هذا الشرك إلا أن يتوب إلى الله عز وجل منه. وقال تعالى ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. دل ذلك على أن الشرك أعظم الذنوب، لأن الذنوب مع الشرك قابلة للمغفرة. كل كبيرة وكل ذنب دون الشرك قابل أن يغفره الله سبحانه وتعالى، أما الشرك فلا. والشرك هو الذنب الذي حرمت الجنة على فاعله، الجنة عليه أرام، وجعلت النار مأواه، كما قال الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال الله عز وجل ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من النار أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهم على الكافرين. هذه محرم عليهم، الله حرم عليهم الجنة وأخبر أن مأوى هذا المشرك النار. الشرك بالله محبط للعمل، فلا ينفع معه عمل مهما عملت، مهما كان هذا العمل عملته ما ينفع معه الشرك بالله عز وجل. كان ابن جدعان قيل أنه كان كريما وكان يعمل الخير، فسألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عنه، قال هو في النار، ما نفعه هذا العمل، إنه لم يقل يوما ربي الله، ما وحد الله سبحانه وتعالى، أشرك بالله ومات على الشرك، ما نفعه، كل عمله حبط. الله عز وجل أخبر وقال للنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام
فكيف بغيرك؟ ولقد أوحي إليك يا محمد أنت وإلى الذين من قبلك من الأنبياء الذين من قبلك أوحى الله إليهم لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. نتيجة الشرك خسارة وإحباط العمل، لا تنفعه صلاة، لا ينفعه بر، لا ينفع منه أعمال خير، لا تنفع معه زكاة، لا ينفع معه إنفاق، لا ينفع حج، كلها يحبطها الله عز وجل. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والله عز وجل يقول ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والله يقول في كتابه الكريم عن المشركين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلهم هباء منثورا. وقال الله عز وجل مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. يوم شديد الهواء، وهذه رماد ثم جاء هواء شديد يوم عاصف، ماذا كانت النتيجة؟ هل تجد من الرماد شيء؟ لا تجد شيء، يذهب. هذه أعمالهم شبه الله عز وجل تذهب ولا تنفع. الشرك بالله هو أقبح الذنوب وأشنعها وأشد عقوبة. إن الشرك لظلم عظيم، أخبر الله عز وجل أنه ظلم، أنه ظلم عظيم. إن الشرك لظلم عظيم، لما؟ ظلم لأنه وضع شيء في غير مكانه. الذي عبد الله وعبد غير الله وضع هذه العبادة التي لغير الله في غير مكانها فهي ظلم، لأن الظلم وضع الشيء في غير مكانه، فوضع هذا في غير مكانه وهذا فإنه هذا ظلم. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله ووجه كونه ظلما عظيما، يقول ووجه كونه ظلما عظيما أنه لا أفضح ولا أبشع ممن سوى المخلوق من تراب بمالك الرقاب، وسوى ذلك الذي لا يملك من الأمر شيئا بمالك الأمر كله، وسوى الناقص الفقير من جميع الوجوه بالرب الكامل الغني من جميع الوجوه، وسوى من لا يستطيع أن ينعم بمثقال ذرة من النعم بالذي ما بالخلق من نعمة من في دينهم أو دنياهم وأخراهم وقلوبهم وأبدانهم إلا منه سبحانه، ولا يصرف السوء إلا هو. فهل أعظم من هذا الظلم شيء؟ فهل أعظم من هذا الظلم شيء؟ وهل أعظم ظلما ممن خلقه الله لعبادته وتوحيده فذهب بنفسه الشريفة فجعلها أخس المراتب، جعلها لمن لا يسوى شيئا فظلم نفسه ظلما كبيرا؟ يقول هذا رحمه الله هذا كونه ظلم عظيم، أن يجعل الإنسان نفسه الذي خلقه الله من أجل أن يعبده ومن أجل أن يوحده سبحانه وتعالى ومن أجل أن لا يشرك به شيئا أشرك مع الله عز وجل، أليس هذا من الظلم العظيم؟ فالشرك أمره عظيم. وقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. الله المستعان. الشرك فاحذره فشرك ظاهر، هذا الشرك الأكبر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، سوى حجر سوى إنسان سوى قبر سوى كذا كذا أو نجم أو شمس أو شجرة أو حجرة أو كدرة أو غير ذلك، كل ذلك هذا ما ينفعه، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. ومن الناس من يتخذ من دون الله أولياء يحبونهم كحب الله أو أشد حبا والذين آمنوا. فالشرك بالله عز وجل كما بين رحمه الله ينقسم إلى قسمين، قسم أكبر وهذا الذي ذكرناه وهذه الأدلة كلها، لأن الله عز وجل لا يغفر الله سبحانه وتعالى الشرك الأكبر وهو المخرج من الله.

من المخرج. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا الشرك أنه قال من جعل إنه من أعظم الشرك من أعظم الأعمال ومن أقبحها أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله عز وجل ندا وهو خلقك. الله سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته، ثم بعد ذلك تجعل له الند وتجعل له من يكون ندا لله سبحانه وتعالى في العبادة، وتجعل له وتسويه غير الله عز وجل بالله، فهذا الشرك العظيم، الشرك الأكبر الذي يخرج الإنسان من يخرجه من دائرة الإسلام ويحبط عمله ويكون خالدا مخلدا في النار. وهذا المشرك دمه حلال لأنه ما خرج من الإسلام. الله عز وجل قال فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. كذلك أن المشرك، هذا المشرك الأكبر، الشرك الأكبر، تحرم مناكحته، تحرم مناكحته، لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يومئذ، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. كما أيضا تحرم ذبيحته، أكل ذبيحته، ذبحه إذا ذبحها فالذبيحة ما لها تعتبر ميتة، يحرم أكلها، يحرم الأكل منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. والمشرك لا يرث ولا يورث ولا يرث ولا يورث، بل ماله لبيت مال المسلمين، ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المشركين. فالشرك قد، فالمشرك ارتكب اعظم جريمه واقبع ظلم، كما قال لقمان لابنه، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظ يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهذا الذي ينبغي لنا أن نحذر منه أبناءنا، نحذر أبناءنا، زوجاتنا، أهلينا، يجب علينا أن نحذرهم من الشرك. إذا كان هذا لقمان عليه السلام يقول لابنه ذلك ويعظه بأعظم موعظة، الله بينا لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذا علينا نقف أنفسنا، هل نحن نحذر أبنائنا من الشرك؟ فإذا لم نكن كذلك فلنعود إلى أبنائنا ونحذرهم من ذلك وهو الواجب، ونبينهم لماذا إن الشرك لظلم عظيم. وكما ذكرتم وسمعتم الآيات التي تتلى عليكم في شناعته وفي عظمة هذا المنكر العظيم وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى، ومنه شرك أصغر وهو دون الشرك الأكبر، وهو كل ما نهى عنه الشارع مما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه، وجاء في النصوص تسميته شركا، فهو يعني من أضراره، من أضرار الشرك الأصغر أن الشرك الأصغر يبطل ثواب العمل وقد يعاقب عليه إذا كان عمل واجبا. الله عز وجل قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فإذا قام لله، قام يصلي لله عز وجل، ثم دخل عليه الرياء ودخل عليه كذا، أصبح يريد بصلاته وبتحسينها ماذا؟ رؤية فلان وعلان. هذا هو يحذر منه، هذا هو الرياء، الحذر من ذلك. هذا إذا استرسل معه ولم يرجع فإنه يبطل هذه ثوابها، فيبطل ثواب هذه الصلاة وهذه العبادة. وأما إذا رجع فإنه صحيح من أبواب العلم أنه لا يبطل ما يبطل الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا في الحديث القدسي، الله يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته شركا. الله ما يقبل الله عز وجل أن يشارك في العبادة، بل يجب أن تكون العبادة له سبحانه وتعالى. والشرك الأصغر وسيلة إلى الشرك الأكبر. النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه عندما أتى إليه الرجل وقال يا رسول الله كما في شرك الأقوال، قال ما شاء الله وشئت، قال جعلتني لله ندا. النبي صلى الله عليه وسلم حذر، أجعلتني لله ندا، بل قل ما شاء الله. انظر للحذر، كذلك الكلمة

انظر يذهبون معهم لمعاونته على المشركين وقتال المشركين، ومع ذلك ما قال لا جاب لهم ولا شيء. عندما قال يا رسول الله اجعل لنا ذات انوار كما ان للمشركين ذات انوار، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. قلت والذي نفسي ما قالت بني اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم الها. انظر هذه كلمه بسيطه لكن لها ماذا اثرها عظيم. ربما انت تقول بسيطه لكن اثرها عظيم فيما بعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الشرك، لا من الاكبر ولا من الاصغر، فالحذر الحذر من الشرك بالله عز وجل. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الثاني والكبيرة الثانية وهي السحر. والسحر ما خفي ولطف سببه، والسحر رقى وعزائم ينفث فيها تؤثر في القلب تؤثر في البدن فيمر ويقتل يفرق بين المرء وزوجه. السحر من أعظم الكبائر الموبقات، بل هو ناقض من نواقض الإسلام. الله يقول واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتروا ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا بأنفسهم لو كانوا يعلمون. الله عز وجل بين كفره وأنه في الآخرة كفر لا خلاق له، إذا كان لا خلاق له في الآخرة فمصيره إلى النار والعياذ بالله. نسأل الله العافية. السحر أمر خطير. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى عن السحر وذكر أنواعه كما في ذكره في فتح الباري رحمه الله، فقال منه ما يقع من السحر بخداع وتخيلات لا حقيقة لها، إنما هو نحو ما يفعله المشعوذ من صرف الأبصار عما يتعاطاه بخفة اليد، إلى ذلك الإشارة بقوله يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى. وقالوا وقوله تعالى سحروا أعين الناس، ومن هناك سموا موسى ساحرا، وقد يستعينوا في ذلك بما يكون في خاصية كالحجر الذي يجذب الحديد المرابط. يقول رحمه الله كذلك من أنواع ما يحصل بمعاونة الشياطين بضرب من التقرب إليهم، وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وقال رحمه الله ما يحصل أيضا بمخالطة الكواكب والزلزال وحاميتها بزعمهم. قال ابن حزم ومنه ما يوجد من الظلم السماء من السماء كالطابع المنقوش في صورة عقرب في وقت كون القمر في العقرب، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. السحر يطلق ويراد به الآلة التي يسحر بها، ويطلق ويراد بها فعل الساحر. إذا قيل الآلة يعني ترى يكون معنا في الرقى والنف والعقد، وترى يكون بالمحسوسات كتصوير الصورة على صورة المحسوس، وتارى بجمع الأمرين الحسي والمعنوي هذا. ولذلك لحذر من الصور والتصوير، من ذلك الحذر من التصوير، فربما أن يسحر على ماذا؟ على الصورة. ولذلك الإنسان يصور أهله يصور أبنائه وكذا وإلى آخره يحذر عليه، يحذر منها. أولا فعل أن التصوير محرم، الأمر الثاني ربما أن هناك حاسد وحاقد له ويريد به ضرر فيفعل ويكون يصور له ذلك، فنحذر من هذه. هل السحر حقيقة أم لا؟ اختلف أهل العلم في السحر، فقيل هو تخييل فقط ولا حقيقة له، وقال النووي الصحيح أنه له حقيقة وبه قطع الجمهور وعليه عامة العلماء ويدل عليه الكتاب والسنة الصحيحة المشهور انتهى. لكن المقصود

لو عرفت اختلاف بين العلم أن هل له حقيقة أو له ليس بحقيقة، الاختلاف أو محل النزاع هل يقع بالسحر انقلاب عين أو لا؟ يعني مثلا يقلب هذه إلى حجر، يقلب هذه إلى شيء آخر، يقلب هذا إلى شيء، يقلب الإنسان إلى شيء. الجواب هذا كلام ماذا؟ هذا حقيقة؟ هذا لا، لكن إنما هو تخيل للإنسان يقلب في عيون الناس، كما في حدث لي في مع زمن موسى عليه الصلاة والسلام عندما أتوا بالسحرة وأتوا بسحرهم ويخيل إليهم من سحر أنها تسعى، أنها تسعى، يخيل إليهم من سحر أنها تسعى، هذه الحبال التي أخوها يخيل إليهم. لكن موسى عليه الصلاة والسلام كانت معه ماذا؟ معجزة، ليس السحر، لذلك ليس التخييل، فلذلك عرف السحرة أن هذا ليس سحر، ولذلك سجدوا لله عز وجل وآمنوا برب موسى وهارون، آمنوا بموسى عليه الصلاة والسلام، وقتلهم فرعون ما تركوا. لماذا؟ لأنهم يعرفون أن هذا ليس تخييل، هذا حقيقة، هذه معجزة ليس سحرا، إنما فعلهم هو كان السحر. إذا عرفنا فقول الجمهور أنه حقيقة، نعم أنه حقيقة، وأن له حقيقة وله أثر، وهذا معروف ومشاهد، هذا معروف ومشاهد. طيب من السحر الآن موجود في الوقت الحاضر ويسمى بأسماء ثانية، أعمال بهلوانية، يأتي بشعرة ها ويربطها في سيارة ثم يسحبها بأسنانه، أو يأتي ويدخل من فم الجمل ويخرج من دبره، أو يأتي هذا هو السحر، ويسمونها بأسماء ماذا؟ أعمال بهلواني أو كذا ما إلها أسماء، يعني يريدون ماذا؟ أو من يأكل الزجاج، يجد أحد يأتي أمام الناس ويأكل، هذا هو السحر، هذا هو السحر، السحر التخييل، هذا الذي كان يفعله سحرة موسى الذين سحروا في سحرة فرعون. ما حكم حل السحر عن مسحور؟ مسحور هل يحل السحر عنه أم لا؟ الجواب أنه يحل عنه، وهي ما تسمى باسم النشرة، والنشرة هي حل السحر عن مسحور، وهي نوعان، النشرة وحله يكون نوعين. النوع الأول نوع يكون حل السحر بسحر، هذا يذهب إلى ماذا؟ يذهب إلى ساحر ويقول له أبغى حل عني هذا السحر، هذا ماذا حكمه؟ هل يجوز؟ لا، لا يجوز ولا يحل. فالساحر أنت لن يأتي إليك ولن يعطيك السحر إلا حتى تنكر الله عز وجل، لأن المسحور الساحر يتقرب إلى ماذا؟ إلى الشياطين، فيقول له ائتني بكذا وكذا، اذبح كذا، والعياذ بالله، يعني يكفر بالله عز وجل، يكفر بالله سبحانه وتعالى. فلا يجوز حل السحر بسحره، وأنه هذا كفر بالله عز وجل، وهذا السحر يعتبر سحر. طيب النوع الثاني، والنشر هذه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال هي من عمل الشيطان، وهي المقصودة، هذا الذي يكون سحر بسحر وهو من عمل الشيطان، فلا يجوز. النوع الثاني أن يكون حل السحر بالرقى والتعوذات والأدعية الشرعية والأدوية المباحة، فهذا جائز، هذا جائز، هذا جائز. وقال البخاري رحمه الله في صحيحه باب هل يستخرج السحر، وقال قتادة قلت لسعيد بن المسيب رجل به طب، يعني يقال عن السحر ماذا؟ طب، تفاؤلا، مثل ملدوغ يقول السلم ماذا؟ سليم، تفاؤلا، المريض يسموه بماذا؟ سليم، حتى تفاؤلا. رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه، انتهى. كذلك إذن حل السحر نعم، لكن بماذا؟ بالرقى والقراءة يرقيه، وكذلك بالأعمال ما ذكرنا من الأعمال من ذلك تعود

الأدعية الشرعية، الأدوية يعالج، لا بأس بذلك. وقال ابن بطال رحمه الله تعالى في شرحه على البخاري وفي كتب وهب بن المنبه أنه يأخذ 7 ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين، يأخذ كم؟ 7 ورقات من سدر خضراء، 7 ثم يدقها بين حجرين، يضع حجر ويأتي بحجر آخر ويدقها، ثم يضربه بالماء، يضعه ماذا؟ يضع في الماء ويضربه، يخلطه، يضربه بالماء ويقرأ فيها آية الكرسي وذوات الكل، يعني قل هو الله أحد، قل هو العضو رب الفلق، ولا رب الناس، قل يا الكافرون، نعم. ثم يحسو منه 3 حسوات، 3 حسوات، ويغتسل الباقي، فإنه يذهب عنه كل ما به إن شاء الله، وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله. أحيانا يسحر وهو يحبس عن أهله. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله، وهذا أذكره، قال يأخذ هذه 7 ثم ذكرها رحمه الله تعالى، 7 ورقات من سدر ويدقها ويضع فيها الماء ويقرأ عليها آية الكرسي ويحسب منها 3 حسوات ويغتسل الباقي. قال رحمه الله هذا مجرد، وهذا مجرد، نعم. وهذه من كذلك أيضا مما ينبغي أن يقرأ على نفسه ويرقي نفسه ويرقيه غيره الفاتحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وما أدراك أنها رؤية، ويقرأ عليه آية الكرسي، ويقرأ عليه أواخر سورة سورة البقرة، ويقرأ عليه الآيات التي ذكرت فيها السحر في من الأعراف، وهي قوله تعالى فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فقل هنالك وانقلبوا ساحرين وألقي السحرة الساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، وآية يونس ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون، وآية طه وهي قوله تعالى إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، فاقرأ عليها آية السحر ويقرأ عليها أيضاً ويقرأ عليها قل هو الله أحد قل عن رب الفلق وقل عن رب الناس، ولو كرر مرات كل يوم 2 مرات في الصباح وفي المساء كل يوم فإنه خير وبركة، وهذا أيضا يعني له أثر بإذن الله سبحانه وتعالى. وللرقية 3 شروط يجب توافرها، أولا أن تكون من الكتاب والسنة، فلا يجوز من غيرهما، لا يأتي بأدعية من غير كتاب والسنة بل من كتاب الله عز وجل والسنة. ثانيا أن تكون باللغة العربية، ما يكون باللغة بغيرها أو يأتي بالكلمات هكذا كما يفعل السحرة يأتي بكلمة وغيرها، أن يعتقد أنها سبب، أنها سبب، يعتقد أنها سبب وليست هي التي تشفي، إنما الشافي هو الله سبحانه وتعالى، يعتقد ذلك. علاج السحر قبل وقوعه، هل يعالج السحر قبل وقوعه؟ أجاب عنه من هو يجيب علينا؟ قال ابن القيم يجيب على هذا السؤال، ابن القيم رحمه الله تعالى قال رحمه الله ومن أنفع علاجات السحر الأدوية الإلهية، بل هي أدوية نافعة بالذات، فإنه من تأثيرات الأرواح الخبيثة السفلية، ودفع تأثيرها بكون ما يعارضها ويقاومها من الأذكار والآيات والدعوات التي تبطل فعلها وتأثيرها، وكلما كانت أقوى وأشد كانت أبلغ في النشرة، وذلك بمنزلة التقاء الجيشين كما كل مع كل واحد منهما عدته وسلاحه، فأيهما غلب الآخر قهره وكان الحكم له. فالقلب اسمع إذا كان ممتلئا من الله مأمورا بذكره وله من التوجهات والدعوات والأذكار والتعوذات ورد لا يخل به يطابق فيه قلبه لسانه، كان هذا من أعظم الأسباب التي تمنع إصابة السحر له، ومن أعظم العلاجات له بعدما يصيبه. إذن هذه علاجات سابقة. أيضا من العلاجات كذلك أيضا أكل 7 تمرات عشوة يتفضح بها، النبي صلى الله عليه وسلم قال من تفضح بـ7 تمرات عجوة تمرا لم يضره سحر ولا سم. الدعوات والأذكار، الأذكار صباح والمساء.

0: لها أهمية.
1: فهيك الحصن،
0: الحصن. وكم سمعنا من قول ساحر يقول أنه يرسل فلا يراهم، يرسل على شخصي في المأرى، ومنهم من يقول أسمع صوته لكني ما أراه، ما يعرفه، ما سمع، عنده حصن. فهذه الأفكار حصن حصين من السحر والسحرة والحيل. وحد الساحر، والساحر كافر، وحده ضربة بالسيف. وقد كتب عمر رضي الله عنه اقتلوا كل ساحر وساحرة. من انتهى نأتي إلى الكبيرة الثالثة، وهي قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، كقتل هناك نفس وتسمى بنفس المعصومة. النفس المعصومة هي نفس المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن، هذه محرم قتلها. الله عز وجل يقول في كتابه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فالحذر بحذر، الحذر من قتل النفس التي حرمها الله عز وجل، وهي النفس المعصومة. أما النفس غير معصومة كقتل المشرك المحارب، والنفس بالنفس، قتل نفس تقتل نفس به، والزاني بعد الإحصان، فهذه تسمى غير محصنة، غير محصنة. والله سبحانه وتعالى بيّن خطورة القتل، وكما ذكرنا في هذه الآية، وأيضا قول الله عز وجل ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقال تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينها مفارق الجماعة. وعن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وقال عليه الصلاة والسلام لقتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. نفس دم المسلم أمره عظيم. وجاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يسب دم الحرام. قال عبد الله بن عمر وهو راوي هذا الحديث وهو أفهم الناس له روايته إن من ورطات الأمور التي إذا دخل فيها العبد ربما يجد منها مخرجا إصابة دم بغير حق. هذه ما لها مخرج، إذا أصبت دم بغير حق هذه ما لها مخرج. وفي الحديث قال ابن قدام رحمه الله في المغني وأجمع المسلمون على تحريم القتل والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع. وقال عليه الصلاة والسلام أول ما يقضى بين الناس في الدماء. وقال عليه الصلاة والسلام عندما سئل أي الذنب أكبر عند الله قال أن تدعو لله ندا وهو خلق. قال ثم أي؟ قال تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. القتل أمر خطير، قتل النفس بغير حق خروج من السعة إلى الضيق، ومن العافية إلى البلاء، ومن الأمن إلى الخوف، ومن رغد العيش إلى نكده. قتل النفس بغير حق سبب الخسران القاتل وحسرته وندامته، كما قال تعالى عن القاتل من بني آدم فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. وقال بعدها فأصبح من النادمين. وقد حرم الإسلام أذية الأنفس المعصومة بأذى، بأي أذى حتى لو كان باللسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شاركم هذا. وقال عليه الصلاة والسلام إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار، فالقاتل المقتول في النار، نسأل الله العافية. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات أكل الربا، والربا معناه الزيادة، كما قال الله عز وجل فإذا أنزلنا عليه الماء اهتزت وربت، أي زادت، وهو الزيادة في أشياء خصوصا من الأصناف الستة: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح وغيرها. وحكمه أنه حرام بالكتاب والسنة الجمع. قال الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: اتقوا الله الربا وارموا الصدقات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومنكره وشاهديه وكاتبه. وقال الشيخ سليمان ابن عبد الله بن عبد الوهاب رحمه الله: قوله أكل الربا أي تناوله بأي وجه، كما كان كما قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان المس، إلى قوله: ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال ابن دقيق العيد: وهو مجرب لسوء الخاتمة، نعوذ بالله من ذلك. يقول ابن دقيق العيد رحمه الله: آكل الربا، الذي يأكل الربا أنه تسوء خاتمته، يقول وهو مجرب ومعروف عنهم ذلك، أن هؤلاء تسوء خاتمتهم، أن آكل الربا كيف لا، وهو محارب لله عز وجل، محارب لرسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قال يوسف عباس: يقال يوم القيامة لأكل الربا: خذ سلاحك، خذ سلاحك للحرب. أكل الربا ملعون كما ذكرنا في الحديث، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. أكل الربا يسبح في نهر من دم كما في البرزة، كما بين قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة، فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم، وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى فيه فيه حجر فيرجع كما كان، فقلت: ما هذا؟ فقال: الذي رأيته في النار آكل الربا. هذا عند البخاري رحمه الله. آكل الربا يبعث يوم القيامة على غير ماذا؟ على غير صفة، كما قال عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون، أي من القيامة له كما المجنون، لا يقومون إلا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع حرم الربا. آكل الربا ممحق البركة، ما عنده في ماله بركة، يمحق الله الربا، يمحق الله الربا ويذب الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. وقال عليه الصلاة والسلام: الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل أو إلى قل، رواه الإمام أحمد وصححه الذهبي رحمه الله. انظر لي لهذا الفعل العظيم، والحذر الحذر يا أخوة، حتى ولو كان قليلا ينبغي الإنسان أن يتصل على الحالات، ولو حصل له ما حصل، هذه دنيا، هذه أمور، فلا يمحب نفسه ولا يحارب ربه ولا يحارب رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو كانت قلت عليه فإنه يصبر، الله يبتليه في هذه الدنيا. أنت في دار ابتلاء، أنت ما أنت في دار نعيم، أنت نعيم حياة ستأتي، لكن أنت تصبر في هذه الدنيا، هذه الدنيا من أجل يبتليك الله عز وجل، كما قال عز وجل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة لماذا؟ يبلوكم. أنت الآن في الدنيا يبتليك الله عز وجل بالشياطين، يبتليك بالكفرة، يبتليك بالمرض الأمراض، يبتليك بالأوجاع، يبتليك بالفقر، يبتليك بالأحزان، يبتليك بالهموم. هل تصبر؟ هل تصبر؟ أم أنك كالذي يعبد الله على حق، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على انقلب. الله يترك هذا الدين، يترك ما، لماذا أنا؟ لماذا أنا؟ لماذا أنا؟ لماذا يا الله ابتلاك؟ لماذا؟ لأن تصبر. هذه الحياة ابتلاء، هذه الحياة ابتلاء، يبتليك الله سبحانه وتعالى. فاحذر أن تقع في كبيرة من هذه الكبائر. ومن الكبائر التولي يوم الزحف، والتولي معناه الإجبار من وجوه الكفار، ووقت ازدحام الطائفتين في القتال. والزحف الأصل الجماعة الذين يزحفون العدو أي ينفون إليه بمشاكة، معلوم أن مع القتال يكون ماذا؟ يكون مشي، يكون ماذا؟ يكون زحف، شيء بسيط حتى لا يشعر العدو بهم.

لذلك سمي ماذا؟ الزحف، كالطفل الذي يزحف، الصبي الذي إذا مشى على مقعدته ويزحف، هكذا هم. وحتى في الحروب يزحفون على بطونهم، فالتولي حكمه تولي يوم الزحف أنه كبيرة، أنه كبيرة. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره، ها، استأذن الله عز وجل منهم، إلا متحرفا لكتاب أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله وما هو جهنم بئس المصير. أي أن يكون متحرفا لكتاب بمعنى أن ينصرف ليعمل من أجل القتال، أي كما يسمى الكار، والفرق هو فرق ليس لخوفا من هؤلاء، إنما من أجل يقاتل، هذا لا يدخل في هذا. الثاني أن يكون منحاز إلى فئة، إلى جماعة يرجع إليهم من الجانب الآخر، فيكون هو ما خرج من هنا إنما أجل أن يساند هؤلاء وينحاز إليهم، فإن هذا لا يعتبر من الفرار من والتولي يوم الزحف. والله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا شرط ثالث، إذن إذا كان إلا أن يكون متحرفا للقتال أو يكون متحيزا للفئة، الشرط الثالث بينه الله عز وجل في قوله يا أيها الذين آمنوا يا أيها النبي حرض المؤمن على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنه، كان الأول الواحد مقابل 10 ما يفر، فإذا فر فيعتبر هذا تولي من الزحف مقابل 10. ثم الله عز وجل قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فيكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، يعني الواحد مقابل 2، إذا كان 3 فله ذلك، له أن يرجع لأنه لا، لكن الواحد مقابل 2 لا يتولى، هذا من التولي لو هرب، لو فر من الزحف فإنه يعتبر تولي. وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بالشجاعة الإيمانية والقوة في أمره والسعي في جلب الأسباب المقوية للقلوب والأبدان، ونهاهم عن الفرار إذا التفت الزحفان، إلى أن قال رحمه الله. وهذا يدل على أن الفرار من الزحف من غير عذر من أكبر الكبائر، كما ورد بذلك الحديث الصحيح، وكما نص هنا على وعيده بهذا الوعيد الشديد. ومفهوم الآية أن المتحالف القتال وهو الذي ينحرف من جهة أخرى ليكون أمكن له في القتال وأمكن لعدوه فإنه لا بأس به، إلى آخر ما قال رحمه الله. والعلة في أنه كبيرة كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، محمد صالح عثيمين رحمه الله، قال فالتولي يوم الزحف هذا من كبائر الذنوب. لماذا؟ قال رحمه الله لأنه والعياذ بالله يتضمن الإعراض عن الجهاد في سبيل الله، ويتضمن كثرة قلوب المسلمين، ويتضمن تقوية أعداء الله الكفار. نصب على الآن أي دقيقتين. طيب، إذن كما ذكر رحمه الله تعالى ذلك من نكتفي إلى الأذان تسمح له ولا بعد الأذان نكمل؟ أقول الشيخ نكمل بعد الأذان، بقي معنا ولا خلاص نقف عند هذا؟ نكمل بعد الأذان. طيب، من السبع الموبقات قوله عليه الصلاة والسلام وأكل مال اليتيم. قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب رحمه الله قوله أكل مال اليتيم يعني التهدي عليه، وعبر بالأكل لأنه أهم وجوه الانتفاع، كما قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فالتعبير بالأكل من أجل الانتفاع،

اليتيم أي الانتفاع به، ليس فقط أن يأخذ، ربما أن ينتفع به بهذا المال سيارة مثلا، يأخذ هذه السيارة ويذهب بها ويأتي بها ويغني بها وكذا إلى آخره، ليس من أجل اليتيم مصلحته، من صلحته لا، من أجل مصلحته، هذا يعتبر من أكل مال اليتيم، وغير ذلك من الأكل، البيت، هذا البيت الذي لو اليتيم أخذه واستنفع به، هذا يعتبر من أكل مال اليتيم، صلى الله عليه. يهدد الله سبحانه وتعالى الذين يأكلون أموال اليتامى بدون سبب مشروع وعلى سبيل الهضم والظلم، ويقول لهم إنهم إنما يأكلون ما يأكلون سببا في إيصالهم إلى نار جهنم يوم القيامة، أو إنهم إنما يأكلون في بطونهم نارا تتأجج. من هو اليتيم؟ اليتيم هو من مات أبوه وهو صغير لم ينفق، من مات أبوه وهو صغير. طيب من ماتت أمه أبوه حي، هل يعتبر يتيم؟ لا لا. طيب إذن اليتيم هو من مات أبوه ولم يبلغ وهو صغير. لماذا خص الله أموال اليتامى بالذكر دون غيرهم؟ لماذا ما ذكر غيرهم، غير اليتامى، أموال النساء، أموال الأطفال مثلا؟ لماذا اليتامى؟ لماذا؟ لضعفهم. الجواب لضعفهم، خص الله عز وجل لضعفهم وسهولة أكل أموالهم، سهل أن يأكل، أن يكون هذا، أن يأتي إليهم وليا لا يخاف الله عز وجل ولا يتقي الله سبحانه وتعالى ويأكل أموالهم وبدون سهولة، يسهل ذلك. وحق اليتيم من أعظم الحقوق، وتضييعه من أعظم الظلم، فاليتيم بأمس الحاجة إلى من يقوم به، يقوم عليه، يتيم إلى من يقوم بما يصلح في دينه، ومن تربية وتعليم وتوجيه وتأديب، وبما يصلح في دنياه، أيضا بما يصلح في دنياه من مأكله، مشربه، ملبسه، مسكنه، حفظ ماله، تنمية هذا المال. فحاجة اليتيم إلى كل هذا حاجة ملحة، وحتى تستشعر أخي المسلم مقدار حاجة اليتيم، تذكر تلك الساعة التي يقترب فيها أجلك وتودع فيها دنياك، ينظر إليك أولادك، تنظر إليه، تتمنى لهم راعيا بعدك يقوم على تربيتهم وعلى معيشتهم، تذكر هذا الموقف، تذكر هذا الموقف العظيم الذي إذا أنت مغادر من هذه الدنيا من يقوم على أبنائك الصغار الذين لا حول لهم ولا قوة، ضعفاء، تذكر أن تتمنى أن يقوم أو من يقوم عليهم ويوجههم ويرشدهم وكذلك ينمي أموالهم ويحفظها. فقد أمرنا الله عز وجل بالإحسان لليتامى، وأجزل الله عز وجل مثوبة لمن قام على رعايتهم وقرن حقهم مع حقه، فقال تعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، الحق لله عز وجل، وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة، الآية. وقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين، الآية. والله عز وجل انظر كيف أن الله سبحانه وتعالى قرن حقه سبحانه وتعالى بالحقوق التي له، وذلك لماذا؟ لهذا الأمر العظيم. وجاءت البشارة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعالي المنازل في جنة النعيم في كهف اليتيم. جاء في البخاري، في صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكهف اليتيم في الجنة هكذا، وقال بصحيح السباب والوسطى أنا وكهف اليتيم في الجنة هكذا، أنت في منزلة عالية، أنت والنبي صلى الله عليه وسلم في منزلة عظيمة، أنا وكافر اليتيم في الجنة.

هنا وقال بإصبعي سبب الوسطى. وعند مسلم كافر اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة، يعني سواء كان اليتيم قريبا منه كالأم تكفل ولدها اليتيم أو الجد أو الجدة أو الأخ أو لم يكن هناك قرض، فالكافر كافر اليتيم يحوز هذا الأجر العظيم، يعني لو حتى لو كان قريب له عمه جده خاله خال اليتيم هكذا أم اليتيم كفلته أيضا هي تعتبر بهذه المثابة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله. هذا إذا كان كافر اليتيم، فكيف بمن يأكل ماله؟ كيف يتعدى على مال هذا الضعيف؟ مال هذا الضعيف، والله سبحانه وتعالى قد حذر من ذلك وأخبر أن له نار عظيم. أنت الآن ربما أنك في هذه الدنيا تظن أنك فزت وأنك سعدت وأنك ربما أنك نلت هذا النيل العظيم من هذه الأموال لهذا اليتيم، وتقول هذا ذكاء وهذه دهاء وهذه شطارة، أنا آكلها ولا أكل أخواله، أنا آكلها ولا أكل أعمامه، أنا آكلها ولا أكل. هذا الكلام كله لا ينبغي، لا ينبغي أن يكون ذلك، اتقي الله عز وجل. بل أنك أنت إذا قمت على مال اليتيم إن لا تأخذ من مال كنت غنيا، إن لا تأخذ منه شيئا، وأما إذا كنت فقيرا وقمت عليه وهذا يعجزك عن العمل وعن التكسب فإنك تأخذ بأدنى الأجرة، يثمن هذا أجرته كم وأدنى أجرة يأخذ بها، لا يجوز له أن يأخذ أعلى أجرة، يأخذ الأقل. لماذا؟ حفظا لمال اليتيم. كذلك أيضا مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قال ابن الملقي رحمه الله: والمراد بالمحصنات في الآية العفائف الحرائف المسلبات، وناب فيها ذكر رمي النساء عن ذكر رمي الرجال. قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن عمرو: وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات هو بفتح الصاد المحفوظات من الزنا، المحصنات المحفوظات من الزنا، والمحصنات بكسرها الحافظات فروجهن منه، حافظة فرجها من الزنا، والمراد الحرائر العفيفات. ولا يختص المتزوجات بل حكم البكر كذلك بالجماع كما ذكره الحافظ إلى آخر المقال. والغافلات، إذن عندنا محصن عرفنا المحصنة أنها يعني إما أن تكون غافلة ما تدري، محصنة من لم تزني، أي الغافلة عن الفواحش وما رمين به، لا خبر عندهن من ذلك، فهو كناية عن البريئة، هي بريئة من الزنا، لأن الغافل بريء عما بهت به من الزنا. والمؤمنات أي بالله، احترازا عن قذف الكافرات فإنه من الصغائر. قال ابن الملقي رحمه الله تعالى: وقام الإجماع أن حكم المحصنين في القذف الرجال كحكم المحصنات النساء ياسا واستدالا، وأن من قذف حرا عفيفا مؤمنا عليه الحد 80 كمن قذف حرة مؤمنة. وجاءت الأخبار عن الشارع بالتغليظ في رمي المحصنات وأن ذلك من الكبائر. القذف كبيرة من كبائر الذنوب، حرمها الله عز وجل وتوعد فاعلها بجملة من العقوبات. قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربع شهداء، أربع شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، هذا ليس بعدل، وأولئك هم الفاسقون، هذه ثالثة أنه فاسق، إلا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فإن الله غفور رحيم. هذه عقوبات، أولا هذه العقوبات أولها أن يقام عليه الحد بأن يوجد 80 جلدة، هذه في الدنيا. الثاني سقوط عدالته، ليس عدلا فلا تقبل شهادته. الثالث وصفه بالفسق، الله عز وجل وصفه بالفسق إلا إذا تاب وأصلح. أما في الآخرة ما هو جزاؤه؟ قال عز وجل: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب.

كتاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم، لسان الذي تكلمت عليه أنت، لسانك ينطق يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله الحق المبين. يعاقب القاذف بالطرد ويبعد عن رحمة الله عز وجل، لعنوا في الدنيا والآخرة الذي يقدح. يا أخوة تروها الآن القذف عند بعض الناس تساهل فيها، يرمي فلان يا زاري يا لوطي يا كذا يا كذا، يرميه بالقذف يا هذه الكلمات، هذا هو قذف فلان كذا، عاهرة العاهر الزاني كذا إلى آخره، هذا قذف، هذه كلمة تطلب الوعيد، لعن في الدنيا والآخرة، هذا لعن، واللعنة يتسبب إلى السابع من الولد، إلى السابع من أولاده تكون فيه ملعون، والملعون ملعون عن رحمة الله عز وجل، ماذا يرجى منه؟ احذر يا أخوان، احذر من هذه الكلمات، لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. أيضا شهود عليه من نفسه، من نفسه تفضحه وتبين هذه الكبيرة، هذا الفعل العظيم، تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، يعطي الله عز وجل حق هذا الذي تكلمت فيه وكذبته، إذا لم يأخذ حقه في الدنيا سيأخذه يوم القيامة عند الله عز وجل. لا ظلم اليوم، هذا اليوم في ذلك اليوم لا ظلم فيه، فيعطي الله عز وجل كل ذي حق حقه. فالقاذف يعاقب بالطرد والابعاد عن رحمة الله، ويلعن لعنا متواصلا في الدنيا والآخرة، ويعذب عذابا عظيما، وتشهد عليه جوارحه بما ينطقها الجوارح ينطقها الله لدى ينطق كل شيء. فالحذر، حذر من هذه الموبقة، احفظوا جوارحكم، احفظوا ألسنتكم، تنزهوا عن الوقيعة في أعراض المسلمين، أعراض المسلمين ليست سهلة. الله الله، النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع حذر، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، حرام تقع في في في عرض أخيك المسلم. هذا الحديث العظيم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم ونهانا وعذرنا من هذه السبع الكبائر، سبع موبقات سماها موبقات، يبين لنا أهمية هذا الدين ورحمة الله عز وجل بها، وعظم هذه الشريعة ورقيها واعتنائها بجوانب الحياة. ففي هذه النهي، في هذه الأمور التي منها نهى الله عز وجل عنها في هذا الحديث، حفظ للمال، حفظ للدين، حفظ للنفس، حفظ للعقل، حفظ للعرض، حفظ للنسب، وهذه الضروريات التي الخمس التي تقوم على الحياة، التي لا تقوم حياة بدونها، ولا بد من الحفاظ عليها. مما نستفيد منه خطورة هذه الكبائر، خطورة هذه المعاصي وشدة جرمها، وهذا واضح من اعتناء النبي صلى الله عليه وسلم بذكرها والتحذير منها في حديث واحد. وإن الهلاك والخسارة هو أن يدخل العبد والعياذ بالله في نار جهنم، وأن يكون في نار جهنم، وذلك يوم القيامة. لذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاصي الموبقات أي المهلكات. إن البعد عن المعاصي يتطلب أن يبتعد الإنسان عن قربها. الله عز وجل ما قال ولا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال نهانا، قال واجتنبوا، ما تقرب إليها، ابتعد عنها. لذلك الشرك تبتعد عنه وتخاف على نفسك، تخاف على أولادك. إبراهيم عليه الصلاة والسلام خاف على نفسه، ربي اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، مع أنه الذي كفرها، لكن خاف على نفسه. الإنسان يخاف على نفسه من وقوع المعاصي ومن هذه الأمور، وخاصة في الربا، في هذا الوقت الذي سهل أن الإنسان يأخذه، يسهل عليه ذلك. الحذر، الحذر، الحذر، الحذر يا عبد الله، يوم أن تأتي وتحاسب على هذه الأمور، والحذر.

0: علم. وكما قلت لكم وبينت لكم أنت في هذه الحياة أنت من أجل ابتلاء الله يبتليك في هذه الحياة الدنيا. فانظر إلى شريعتنا، انظر إلى ديننا، السبب ما ترك شيئا إلا بينه لنا. أسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماع مرحومة، ويجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصومة، وألا يجعل منا ولا فينا شقيا ولا محرومة. وأسأل الله عز وجل أن يحفظ ولاة أمورنا وأن يدهم بتأييده وأن يجعلهم حمادا لهذا الدين. وكذلك أسأل الله عز وجل أن يوفقه بما في خير العباد والبلاد، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح وصف الجنة من نونية ابن القيم رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ مصطفى بن محمد مبرم حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الله سبحانه وتعالى
2: والصلاة والسلام على نبينا
1: الجميع.
3: الدرس الثالث
2: وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق على صفة الجنة من النونية الكافية الشافية للحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 51 و700. قد تكلمنا في المجالس الماضية على ما ذكره رحمنا الله وإياه من أول الكلام على صفة الجنة، وما ذكره علينا وعليه رحمة الله من الكلام على أبوابها. ولما ذكر رحمه الله تعالى هذه الأبواب وأن عدتها 8، ذكر رحمه الله تعالى أبواب الجنة وأن عدتها 8، ثم ذكر بعد ذلك مقدار ما بين الباب والباب والباب منها. هذا فصل عقده رحمه الله، فقال: فصل في مقدار ما بين الباب والباب منها. وهذا الفصل عقده ليبين أن أبواب الجنة 8 بينها مسافات، وبين كل باب أو مصراعي كل باب من هذه الأبواب أيضا مسافات. فهناك مسافة بين الباب والباب، وهناك مسافة بين عضادتي الباب. قد مر معنا أن الرب سبحانه وتعالى قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. وهذه السعة أيضا اشتملة على هذه الأبواب 8. فقال الناظم رحمه الله تعالى: 70 عاما بين كل 2 من ها قدرت بالعد والمعد.

الكتبان. هذا حديث لقيط المعروف بالخبر الطويل، وذا عظيم الشان، وعليه كل جلالة ومهابة، ولكم حواه بعد من عرفان. يقول علينا وعليه رحمة الله في ذكر ما بين البابين من أبواب الجنة، وأنه قد جاء ذلك صريحا في حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بين الباب والباب 70 عاما بين كل اثنين منها، فبين كل بابين 70 عاما قدرت بالعد والحسبان، أي إن أنها عدت وحسبت كما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ما الدليل على هذا؟ يقول هذا حديث لقيط المعروف بالخبر الطويل وذا عظيم الشان. يقول إنه قد دل على هذا الذي ذكرته لك وبينته لك حديث لقيط، وهو حديث طويل قد ذكره الحافظ شمس الدين ابن القيم عليه رحمة الله في حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، وذكره أيضا في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد، إلا أنه قد طول الكلام عليه في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد، وانتصر لهذا الحديث وصححه وعاب على من ضعفه وأنه لا يعرف له سلف في تضعيفه، وأن هذا الحديث قد اشتمل على أنواع من العلوم وأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم يحتاجها المسلم ويحتاج إلى تأملها. ولذلك قال الناظم علينا وعليه رحمة الله: هذا حديث لقيط المعروف بالخبر الطويل وذا عظيم الشان، وعليه كل جلالة ومهابة، ولكم حواه بعد من عرفان، أي كم حواه هذا الحديث من العرفان. هذا الحديث ساقه في قدوم وفد بني المنتفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أن هذا الحديث رواه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد مسنده، وقد رواه أيضا الطبراني، وهو من حديث لقيط بن عامر رضي الله عنه وأرضاه في خروجه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن عدة أو أن مسافة ما بين البابين من أبواب الجنة 70 عاما، فقال: لعمر إلهك إن للنار 7 أبواب ما منهن بابان إلا يسير الراكب بينهما 70 عاما، وإن للجنة 8 أبواب ما منهن بابان إلا يسير الراكب بينهما 70 عاما. ثم ذكر الحديث وهو طويل. قال رحمه الله في الزاد: رواه أئمة السنة في كتبهم وتلقوه بالقبول وقابلوه بالتسليم والانقياد، ولم يطعن أحد منهم فيه ولا في أحد من رواته. ثم ذكر أن عبد الله بن الإمام أحمد رواه، وابن أبي عاصم وجماعات من أهل العلم. فهذا الحديث على ما ذكره الحافظ ابن القيم عليه رحمة الله

صريح في هذا الباب، وأن مسافة ما بين البابين من أبواب الجنة وهذا العدد من السنين. ثم ذكر فصلا آخر يبين فيه مقدار ما بين البابين، فقال رحمه الله: فصل في ما بين الباب الواحد، أي ما بين مصراعي الباب الواحد. فقال رحمه الله: فصل في مقدار ما بين مصراعي الباب الواحد، لكن بينهما مسيرة 40 رواه حبر الأمة الشيباني في مسند بالرفع وهو لمسلم وقف كمرفوع بوجه ثاني، ولقد روي تقديره بثلاثة الأيام، لكن عند ذي العرفان أعني البخاري الرضا هو منكر وحديث راويه فذو نكران. ذكر رحمه الله تعالى في هذا الموضع ما بين المصراعين من مصراعي باب الجنة، أي ما بين دفتي الباب، كم يكون؟ ولكنه رحمه الله تعالى أشار إلى وقوع الخلاف في ذلك، أعني إلى وقوع اختلاف الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، أكان ذلك في المرفوع أم كان ذلك في الموقوف. وذلك أن ظاهر الأخبار التي جاءت في مصراعي في ما بين مصراعي الجنة فيها نوع من التعارض بالنسبة لظاهر اللفظ، بالنسبة لظاهر الألفاظ. أصحها وأصرحها ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ثم وسيأتي ذكره، ثم بعد ذلك ما جاء موقوفا عند الإمام مسلم في صحيحه عن عتبة ابن غزوان رضي الله عنه وأرضاه، ثم بعد ذلك ما جاء ولكنه معلول في التقدير بأنها على مسيرة 3 أيام. أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في الصحيحين لما دعا أو أتي النبي صلى الله عليه وسلم بذراع فنهس منه نهسة، قال في هذا الحديث الطويل حديث الشفاعة: والذي نفسي بيده إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى، وهذا متفق عليه. وإنما بين المصراعين كما بين مكة وبصرى، ومكة معروفة وبصرى بلد بالشام، وهذه المسافة جاءت بدون تحديد لهذه أو لعدد السنين، جاءت بدون تحديد لعدد السنين. أما في صحيح مسلم وهو الموقوف، أعني حديث عتبة بن غزوان رضي الله عنه لما خطب خطبته العصماء وهي في صحيح مسلم خطبة جليلة القدر، قال: ولقد ذكر لنا أن مصراعين من مصاريع الجنة بينهما مسيرة 40 سنة، ولا يأتين عليه يوم

عنه عليه الصلاة والسلام كما قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى. إذا تبين هذا فإن المقدم لا شك هو ما في الصحيحين، ثم ما جاء في صحيح مسلم من قول عتبة بن غزوان وهو صحابي رضي الله عنه محمول إما على السرعة في قطع هذه المسافة بين مصراعي البابين فتقاس بالسرعة كما يشير إليه كلام الحافظ ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه حادي الأرواح، أو أن الترجيح قائم على حديث أبي هريرة في الصحيحين ثم تنظر هذه المسافة، لأنه أيضا ذكر علينا وعليه رحمة الله أنه لا يمكن أن تقطع هذه المسافة في 40 سنة، في 40 سنة، يعني أنها تقطع في أقل من ذلك. فهو يقول هنا: لكن بينهما مسيرة 40 رواه حبر الأمة الشيباني في مسند بالرفع وهو لمسلم وقف كمرفوع بوجه ثاني، وهو الذي أشرنا إليه من حديث عتبة ابن غزوان. والحديث الذي أشار إليه هو حديث الذي سبق الكلام عليه: ولقد روي تقديره بثلاثة أيام لكن عند ذي العرفان، أعني البخاري، الرضا هو منكر، وحديث راويه فذو نكران. فهو عنده حديث منكر، يعني عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ثم ذكر رحمه الله أن هذه الأبواب الثمانية التي يدخلها أهل الجنة، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها، أن هذه الأبواب لكل باب يدخله الإنسان مفتاح لا بد وأن يفتح به. فقال عليه رحمة الله: فصل في مفتاح باب الجنة هذا: وفتح الباب ليس بممكن إلا بمفتاح على أسنان، مفتاحه بشهادة الإخلاص والتوحيد، تلك شهادة الإيمان، أسنانه الأعمال وهي شرائع الإسلام، والمفتاح بالأسنان لا تلغي هذا المثال، فكم به من حل إشكال لذي العرفان. يذكر رحمه الله تعالى أن الجنة لا بد لها، أو أن أبواب الجنة لا بد لها من مفتاح، وهذا اللفظ جاء مرفوعا صريحا، أعني مفتاح الجنة جاء مرفوعا صريحا من حديث شهر بن حوشب عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا الحديث أخرجه الطبراني وغيره، ولكن شهر بن حوشب عند أئمة الحديث وأهل العلم من المحدثين وعلماء العلل ينصون بأن شهرا لم يسمع من معاذ بن جبل، وهذا ذكره البزار بعد روايته، وقد أعله بالانقطاع جماعة من الحفاظ، وعامة أهل العلم على أن شهر بن حوشب لم يسمع من معاذ بن جبل. وعلق البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن وهب بن منبه أنه قيل له: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى، ولكن ليس مفتاح إلا وله أسنان، فإن أتيت

مفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. وهذا كما قلنا عند الإمام البخاري في صحيحه وقد وصله في تأريخه. وجاء هذا أيضا يعني مفتاح الجنة لا إله إلا الله جاء من حديث أنس مرفوعا أيضا، ولكنه أيضا لا يصح، خرجه أبو نعيم في كتاب صفة الجنة وإسناده ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في لفظ آخر إن السيوف مفاتيح الجنة، ولكنه أيضا حديث ضعيف لا يصح. ومدار هذا الأمر على ما جاء عن وهب بن منبه عند البخاري معلقا، مما يدل على عناية أهل العلم بهذا الأمر، وهو اتفاق أهل السنة والجماعة أو اتفاق أهل الإسلام على أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة. فلا إله إلا الله مفتاح الإسلام في الدنيا، كما أنها مفتاح الجنة في الآخرة. وقد جاءت أحاديث تدل على أسباب تفتح لها أبواب الجنة التي أعدها الله سبحانه وتعالى. وفي بعضها كلام، ولكن الاتفاق والإجماع منعقد من أهل الإسلام على أن دخول الجنة أو لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم إن الناظم رحمه الله تعالى قال مبينا هذا المفتاح وما يتبعه: مفتاحه بشهادة الإخلاص والتوحيد، وهي لا إله إلا الله، تلك شهادة الإيمان. أسنانه، أسنان ذاك المفتاح، أسنانه الأعمال، وهي شرائع الإسلام، والمفتاح بالأسنان. فشرائع الإسلام والواجبات وفعل الأوامر وطاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم هي ما يفتح الله به الجنة لعباده. فالواجب على المسلم أن يحرص على هذه الأعمال الصالحة. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: لا تلغين هذا المثال فكم به من حل إشكال لذي العرفان. والإشكال هو ما يعرض للإنسان من أنه ربما يظن أنه إذا قال لا إله إلا الله ثم فعل ما بدا له من الأفاعيل، لا يرفع رأسا بأوامر الله ولا يجتنب ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. والابن القيم عليه رحمة الله كلام نفيس جليل القدر في مفاتيح الأعمال وفي مفاتيح الخير وفي مفاتيح الشر، ذكرها بعد أن تكلم على هذه المسألة في كتاب حاد الأرواح. فمفتاح الحج الإحرام، ومفتاح البر الصدق، ومفتاح الجنة التوحيد، ومفتاح العلم حسن السؤال وحسن الإصغاء، ومفتاح النصر والظفر الصبر، ومفتاح المزيد الشكر، ومفتاح الولاية المحبة، إلى أمور ذكرها هي مفاتيح الخير. ينبغي على المسلم أن يرعاها حق رعايتها، وأن يوليها أعظم الاهتمام وغايته. ثم إن الحافظ ابن القيم عليه رحمة الله بين منشور الجنة الذي يوقع لصاحبه، وأنه لا يدخل إلا بهذا المنشور، أسأل الله أن يجعلنا وجميع المسلمين من أهلها. فقال: فصل في منشور الجنة الذي يوقع به لصاحبها. والمنشور والكتاب الذي يكتب عموما. قال رحمه الله: هذا

أن يدخل فليس بداخل إلا بتوقيع من الرحمن، ولذاك يكتب للفتى لدخوله من قبل توقيعان مشهودان، إحداهما بعد الممات وعرض أرواح العباد به على الديان، فيقول رب العرش جل جلاله للكاتبين وهم أولو الديوان: ذا الاسم في الديوان يكتب، ذاك ديوان الجنان مجاور المنان، ديوان عليين أصحاب القرآن وسنة المبعوث بالقرآن. فإذا انتهى للجسر يوم الحشر يعطى للدخول إذا كتابا ثاني، عنوانه: هذا كتاب من عزيز الراحم لفلان ابن فلان. فدعوه يدخل جنة المأوى التي ارتفعت، ولكن القطوف دواني. هذا وقد كتب اسمه مذ كان في أرحاف الأرض، هذا وقد كتب اسمه مذ كان في الأرحام قبل ولادة الإنسان، بل قبل ذلك، وهو وقت القبضتين كلاهما للعدل والإحسان، بل قبل ذلك وهو وقت القبضتين كلاهما للعدل والإحسان. سبحان ذي الجبروت والملكوت والإجلال والإكرام والسبحان، سبحان ذي الجبروت والملكوت والإجلال والإكرام والسبحان. والله أكبر عالم الأسرار والإعلان واللحظات بالأجفان، والحمد لله السميع لسائر الأصوات من سر ومن إعلان، وهو الموحد والمسبح والممجد والحميد ومنزل القرآن، وهو الموحد والمسبح والممجد والحميد ومنزل القرآن. والأمر من قبل ومن بعد له، سبحانك اللهم ذي السلطان. والأمر من قبل ومن بعد له، سبحانك اللهم ذا السلطان. هذا الموضع ذكر فيه ابن القيم هذا الأمر العظيم الجليل الذي تتخوف عنده قلوب المؤمنين، بل ترتعد إن كان ثم إيمان، وذلك أن العبد لا يدري ما حاله عند الله سبحانه وتعالى، كما جاء في حديث القبضتين الذي سيأتي بيانه. العبد لا يدري ما يؤول إليه حاله وما يكون إليه مآله، فلا يدري أيكون من أهل الجنة أم يكون من أهل النار، هل هو ممن يدخله الله سبحانه وتعالى إلى جنة الخلد، ثم هل هو ممن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، أم أنه يناقش الحساب. ابن القيم علينا وعليه رحمة الله يقول هذا: ومن يدخل فليس بداخل إلا بتوقيع من الرحمن. سيبين هذا التوقيع وما معناه. ولذاك يكتب للفتى لدخوله من قبل توقيعان مشهودان. ما التوقيعان المشهودان؟ يقول: إحداهما بعد الممات وعرض أرواح العباد على الديان، فيقول رب العرش جل جلاله للكاتبين وهم أولو الديوان: ذا الاسم في الديوان يكتب، ذاك ديوان الجنان مجاور المنان. هذا الديوان ما هو؟ ديوان عليين أصحاب القرآن وسنة المبعوث بالقرآن، هذا ديوانهم، كتابهم،

الذي كتبه الله سبحانه وتعالى لهم. ولهذا جاء في حديث البراء بن عازب في قبض الأرواح، وأن العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة أتاه ملائكة بيض الوجوه، معهم الحنوط من حنوط الجنة وكفن من كفن الجنة، ويأتيه ملك الموت فيقبض روحه وينادي روحه فتزل كما تزل القطرة من في السقاء. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك، وأنه يصعد بروحه إلى عليين، وكلما مر على ملأ من الملائكة تمنوا أن يعرج بروحه من قبلهم، فيقول الله سبحانه وتعالى: اكتبوا كتاب عبدي في عليين، اكتبوا كتاب عبدي في عليين. هذه منزلة عظيمة، يبشر بجنة الخلد قبل عند موته وعند خروج روحه. وهذا معنى قول الله جل وعلا: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. فالرب سبحانه أخبر أن كتابهم كتاب مرقوم، يعني أنه مكتوب كتابة حقيقية خصهم الله سبحانه وتعالى وسماهم بها وسماهم أبرارا، ولم يذكر شهادة على هذا الكتاب: إذ كفى بالله شهيدا، وإنما ذكر الشهادة على كتاب الفجار. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بين هذا في الحديث الطويل قال: اكتبوا كتاب عبدي في عليين. والرقيم هو الكتاب، أو المرقوم هو المكتوب، والرقم نوع من الكتابة، وهذه منزلة عظيمة أفاض الله سبحانه يفيض الله بها سبحانه وتعالى على من يشاء من عباده. ثم إنه ذكر بعد ذلك التوقيع أو المنشورة أو الكتابة أو الرقم الثاني، فقال: فإذا انتهى للجسر يوم الحشر يعطى للدخول إذا كتابا ثاني. ما عنوانه؟ عنوانه: هذا كتاب من عزيز الراحم لفلان ابن فلان، باسمه لفلان ابن فلان. وما جاء في الأحاديث أو انتشر عند بعض الوعاظ من أن الناس ينادون بأسماء أمهاتهم يوم القيامة ليس بصحيح بل باطل، مخالف لما في الصحيحين في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر وغيره رضي الله عنهما: ينصب لكل غادر اللواء يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. فالأحاديث التي جاءت أن الناس ينادون بأسماء أمهاتهم لا يصح منها شيء، وإنما هي من أشجاع الوعاظ. حديث الكتابة وحديث القبضتين الذي ذكره الحافظ ابن القيم سيأتي الكلام عليه. قال: عنوانه هذا الكتاب، هذا كتاب من عزيز راحم لفلان ابن فلان، فدعوه يدخل جنة المأوى التي ارتفعت ولكن القطوف دواني. قطوفها دانية، هي في عليين ومرتفعة وعالية، ولكن قطوفها دانية كما سيأتي بيان ذلك في صفتها. هذا: وقد كتب اسمه مذ كان في الأرحام قبل ولادة الإنسان. هذا هو التقدير ومسألة القدر، وسيأتي كلام ابن القيم عليها. بل قبل ذلك، وهو وقت القبضتين كلاهما للعدل والإحسان. ماذا يريد بحديث القبضتين؟ ذكر في الحادي رواية الطبراني عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: لا يدخل الجنة أحد إلا بجواز بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب

فلان هذا كتاب من الله لفلان ابن فلان، أدخلوه جنة عالية قطوفها دانية. وهذا الحديث ضعفه طائفة من أهل العلم، وجاء أيضا عن سلمان يعطى عن النبي يعطى المؤمن جوازا على الصراط بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من الله العزيز الحكيم لفلان ابن فلان، أدخلوه جنة عالية قطوفها دانية. وهذا الحديث أيضا أعله طائفة من أهل العلم. وابن القيم سكت على هذين الحديثين، الدارقطني أعله بالتفرد والغرابة، ويعني حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. وأما ما أشار إليه الحافظ ابن القيم فيما يتعلق بالقبضتين فإنه حديث صحيح، حديث صحيح، أعني أن الله قبض قبضة فقال هذه هؤلاء للجنة، وقبض قبضة وقال هؤلاء إلى النار. وهذا الحديث جاء عن صحابي يقال اسمه عبد الله، وهو في الصحيح المسند للشيخ مقبل عليه رحمة الله ومغفرته، من حديث أبي نظرة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له أبو عبد الله دخل عليه أصحابه يعودونه وهو يبكي، فقالوا ما يبكيك؟ ألم يقل لك رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ من شاربك ثم أقره حتى تلقاني؟ قال بلى، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل قبض قبضة بيمينه وأخرى باليد الأخرى، وقال هذه لهذه وهذه لهذه ولا أبالي، فلا أدري في أي القبضتين أنا. وجاء أيضا بلفظ من حديث أبي نظرة مرض رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليه أصحابه يعودونه فبكى، فقيل له ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ ألم يقل لك رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ من شاربك ثم أقره حتى تلقاني؟ قال بلى، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل قبض قبضة بيمينه وقال هذه لهذه ولا أبالي، وقبض قبضة أخرى بيده الأخرى جل وعلا فقال هذه لهذه ولا أبالي، فلا أدري في أي القبضتين أنا. هذا حديث، قال شيخنا رحمه الله، هذا حديث صحيح. والجرير اسمه سعيد بن أبي إياش وهو مختلط، ولكن حماد بن سلمة سمع منه قبل الاختلاط. فهذا الحديث القبضتين كما سمعتم حديث صحيح، وهو من الأحاديث التي اشتد خوف السلف. انظر إلى هذا الصحابي رضي الله عنه، يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بجز شاربه ثم إنه يقره، بمعنى أنه يموت قبل أن يبلغ المدة التي يحتاج معها إلى قص شاربه، وأنه سيلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لم يأمن. قد جاء عن طائفة من السلف والعلماء كإبراهيم بن أدهم ومالك بن دينار أنه كان يقبض على لحيته ويقول أين منزل، يبكي ليلا طويلا ويقول أين منزل مالك. يقول ابن القيم رحمه الله بل قبل ذلك وهو وقت القبضتين كلاهما للعدل والإحسان، لأن هذا يحمل المرأة على العمل وعلى طاعة الله وعلى أن يبادر إلى الأعمال الصالحة، وألا يرده علم الله سبحانه وتعالى فيه، لأن الله جل وعلا كما هو قول أئمة السنة لا يعاقب العباد على علمه فيهم أو علمه بهم، وإنما يعاقبهم على أعمالهم.

فانتبه لهذا بارك الله فيك. الله جل وجلاله بين في كتابه الكريم أن الناس يوفون أعمالهم ويعطون ما عملوا يوم القيامة، وهذه الحديث حديث القبضة كغيره من الأحاديث التي آمن بها أهل السنة، وهي علم الله سبحانه وتعالى بالعباد، وعلم الله جل وعلا الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء جل في علاه. هو علم الله في هذا العبد، لكن موجب العقاب موجب العمل. قال رحمه الله: فإذا انتهى للجسر يوم الحشر يعطى للدخول إذا كتابا ثاني عنوانه: هذا كتاب من عزيز راحم لفلان ابن فلان، فدعوه يدخل جنة المأوى التي ارتفعت ولكن القطوف دوان، اللهم اجعلنا منهم. هذا وقد كتب اسمه مذكان في الأرحام قبل ولادة الإنسان. يقصد رحمه الله ما جاء في الصحيحين في حديث ابن مسعود المتفق عليه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، أو إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما و40 ليلة، ثم يكون علقة مثله، ثم يكون مضغة مثله، ثم يبعث الله الملك فيؤذن ب4 كلمات فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. وهذا كما قلت لك إنما هو علم الله فيك، وأنت تعمل بما أمرك الله سبحانه وتعالى به، وألا يردك استشكالك لبعض أفراد وأحاد العلم والقدر ومرتبته، فإنه باب لا يحسنه كل أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. قال رحمه الله: بل قبل ذلك وهو وقت القبضتين كلاهما للعدل والإحسان. تقدم حديث القبضتين سبحان. ثم لما كان المقام مقام تسليم وإيمان وخضوع وإذعان، وأن الله جل وعلا حكم عدل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وأنه جل وعلا حكمته بالغة، وأنه جل وعلا لا يظلم أحدا، وما ربك بظلام للعبيد، أتى صاحب النفس الإيماني الإمام ابن القيم عليه رحمة الله بأبيات ختم بها هذا الفصل تدل على مقام التعظيم والإجلال والجبروت والملكوت والإكرام والسبحان والعزة والجلال التي ينطرح عندها كل كبر وخضوع، كل كبر وعتو من العبد. يقول رحمه الله: سبحان ذي الجبروت والملكوت والإجلال والإكرام والسبحان، والله أكبر عالم الإسرار والإعلان واللحظات بالأجفان، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. سبحان يعني تنزه ذي الجبروت والملكوت والإجلال والإكرام والعظمة، تنزه عن كل عيب وعن كل نقص وعن أن يظلم أحدا من عباده. والله أكبر عالم الإسرار والإعلان واللحظات بالأجفان، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والحمد لله السميع لسائر الأصوات من سر ومن إعلان، وهو الموحد والمسبح والممجد والحميد ومنزل القرآن، والأمر من قبل ومن بعد له، سبحانك اللهم ذا السلطان. سبحان الله، هذا هو التعظيم للرب، هذا هو الإيمان، هذا هو الإجلال، هذا هو التقدير، هذا هو التسبيح، هذا هو التنزيه. وهذا ما ذكره الحافظ

0: ابن القيم عليه رحمة الله في هذه الثلاثة الفصول أو في هذه الأربعة الفصول التي تقدمت، وكلها من مباحث أبواب الجنة. ولا يزال أيضا في كلامه بقية فيما يتعلق بصفوفهم ودخولهم وأول زمرة تدخل الجنة وثاني زمرة تدخل الجنة، ثم بعد ذلك يدخل في تفاصيلها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهلها. بهذا القدر سنكتفي في هذا المجلس، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط
2: الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى بجامع مازن الخياط بحي الأجاويد بمدينة جدة في اليوم الرابع عشر من شهر ربيع الآخر عام 47 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
3: وهو في قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وما أجمل أن يكون اللقاء والحديث عن كلام الله عز وجل وعن تدبره وعن فهمه، وما أجمل أن يكون هذا الكلام أيضا في بيت من بيوت الله عز وجل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. حديث عظيم يا أحبة. الله عز وجل يمنح لمن جلس مثل هذه المجالس أربعة منح. أولها أن ذلك سبب في نزول السكينة عليهم. من يجلس في مثل هذه المجالس التي يذكر فيها الله عز وجل أو يتدارس في كتابه فإنه يحصل له صفاء القلب ونور الإيمان ونور القرآن وذهاب الظلمة التي تكون في القلوب، وكذلك يكون مطمئنا غير قلق ولا شك. كذلك المنحة الثانية يقول وغشيتهم أي غطتهم وسترتهم رحمة الله عز وجل، وكذلك وحفتهم الملائكة أي التفت الملائكة حول من جلس يستمع هذا الذكر. لماذا؟ تعظيما لصنيعهم ولفعلهم ولاستماعهم لذكر الله عز وجل، وهذا والله أمر عظيم. والأمر الرابع أو المنحة الرابعة قال وذكرهم الله في من عنده، أي ذكرهم الله عز وجل في الملأ الأعلى وهي الطبقة الأولى من الملائكة، ذكرهم الله تعالى يباهي بهم. ولهذا يا أحبة من وجد مجلسا لذكر الله عز وجل فليجلس، ما هي إلا دقائق معدودة ثم يذهب إلى هذه أو إلى أعماله في هذه الدنيا، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. في هذه الليلة يا أحبة نتدارس سوية معنى لقوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قد أثنى الله عز وجل في مواضع كثيرة في القرآن على من تدبر كلام الله عز وجل، من تدبر هذا القرآن، فأمرنا بقراءة القرآن. وكذلك الله عز وجل جعل أجورا عظيمة على قراءة القرآن، فإن بكل حرف كم حسنة؟ 10 حسنات إلى كم؟ إلى 700 ضعف. أجور عظيمة في كتاب

الله عز وجل، ولكن هناك من غفل على مثل هذه الأمور. والتدبر يا أحبة يحدث للمرء الخير الكثير، يشتاق إلى كلام ربه ويفهم معناه، وكذلك يخاف من عقابه. فأنت عندما تقرأ القرآن وتتدبر في آياته وتعلم أن هذا الفعل رتب الله عليه عذابا شديدا، وهذا الفعل رتب الله عليه نار جهنم، وهذا الفعل كذا وكذا، فإنك تخاف وتخشى وتبتعد عن هذه الأمور. يقول الآجري رحمه الله: فالمؤمن العاقل، المؤمن العاقل إذا تلا القرآن استعرض القرآن، فكان كالمرآة يرى بها ما حسن من فعله وما قبح فيه، فما حذره مولاه حذره، وما خوفه من عقابه خافه، وما رغب فيه مولاه رغب فيه ورجاه. كلام جميل يا أحبة. الإنسان عندما يقرأ القرآن فهو كأنه ينظر إلى المرآة، انظر إلى فعله، فإن القرآن يذم الكاذبين، فهل أنت من الكاذبين؟ القرآن يمدح ويثني على الصادقين، فهل أنت من الصادقين؟ القرآن حث وأمر على البر بالوالدين، فهل أنت بارا بوالدين؟ وهكذا. فهذا كما سيأتي معنا إن شاء الله. وكذلك يقول ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، يقول: ما أنفع أو فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر. يا أحبة، قال أهل العلم: فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواه. نعم يا أحبة، فإن الإنسان إذا قرأ القرآن بالتدبر فهم المعنى، وفهم ما يريد الله عز وجل منه، بل إن الله عز وجل في كتابه قد ذم من هجر القرآن. الله عز وجل ذم من هجر القرآن ولم يتفقه في آياته ولم يتدبر في قوله، والله عز وجل يقول في كتابه: أفلا يتدبرون القرآن. قال القرطبي رحمه الله على هذه الآية، قال: عاب المنافقين بالإعراض عن التدبر في القرآن. عاب المنافقين لأنهم أعرضوا عن التدبر في القرآن والتفكر فيه وفي معانيه. كذلك علينا ألا نتشبه بهم، فعلينا أن نقرأ القرآن ونفهم معانيه ونتدبر في قوله تعالى. كذلك من أعرض عن هدي القرآن فقد خسر في الدنيا والآخرة، والله عز وجل يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له ماذا؟ معيشة ضنكا، وأيضا ونحشره إيش يوم القيامة؟ ماذا؟ أعمى. هذا الذي يهجر القرآن. وكذلك الإعراض عن القرآن يكون بهجر القرآن، هجر التلاوة، هذا إعراض عن القرآن. فإن هناك أناس نسأل الله السلامة لا يقرأ القرآن إلا كل جمعة مثلا يقرأ سورة الكهف، والبعض قد يهجر القرآن ولا يقرأه إلا في رمضان، وهذه والله مصيبة، مصيبة عظيمة. إذا هذا كلام الله عز وجل وهجرناه فماذا نعمل؟ بماذا؟ فإن الله عز وجل أنزل هذا القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم لقراءته ولتدبره ولفهمه وللعمل بما فيه. وأما عنوان هذه المحاضرة كما أسلفت لكم فهي في معنى قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذه والله آية عظيمة، آية عظيمة، مثلها مثل آيات القرآن الكريم، وقد تكلم عنها المفسرون وبينوا معناها وذكروا الفوائد المستنبطة منها وما هي المعاني التي فيها. يقول قتادة رحمه الله في بيان معناها، قال: إن القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، إن القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، فأما دائكم فهو ماذا؟ قال:

هو الذنوب والخطايا. هذا مرض الذنوب والخطايا. وأما دواؤكم الاستغفار، وهذا موجود أين؟ في القرآن الكريم. هذه الآية لها مناسبة يا أحبة، بعد أن ذكر الله عز وجل ما أكرم به النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإسراء، وهو الإسراء، وكذلك أكرم موسى عليه السلام بالتوراة وأنها هدي لبني إسرائيل، ثم بعد ذلك ما سلط الله عليهم بذنوبهم على بني إسرائيل، سلط الله عليهم بذنوبهم عذاب الدنيا والآخرة نسأل الله السلامة. وكذلك حتى نتفكر، وبين لنا هنا هداية هذه الأمة. المسلمون لما يرون ما حدث لبني إسرائيل الأمم السابقة يخافون أن يحصل لهم ما حصل لمن؟ لما سبقهم. فالله عز وجل بين لهم وأخبرهم أن في هذا القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ما يعصمهم عن الوقوع فيما وقع فيه بنو إسرائيل، لأنه يهدي للطريق التي هي أقوم. فإن بني إسرائيل لم يتبعوا ما كان على موسى عليه السلام، ولكن بين الله عز وجل لهذه الأمة. هذه الآية يا أحبة يخبر الله عز وجل عن شرف القرآن، عن شرف القرآن، وأنه يهدي للتي هي أقوم أعدل وأعلى من العقائد والأعمال والأخلاق. فمن اهتدى بما يدعو إليه القرآن كان أكمل الناس وأقوم الناس وأهداهم في جميع أموره. يرشد القرآن للسبيل، الطريق الصحيح، الطريق القويم. هذه الآية الكريمة، قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله، هذه الآية الله عز وجل أجمل الله جل وعلا فيها جميع ما في القرآن من الهدي والخير. كل ما في القرآن من الخير والهدي فإنه أجملها الله في هذه الآية. أولا الاهتداء بالقرآن، هل هو خاص بالإنس فقط؟ لا، الاهتداء بالقرآن هو أيضا كما أنه يشمل الإنس يشمل ماذا؟ حتى الجن، كما في قوله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر ماذا؟ من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، ماذا؟ يهدي إلى الرشد فآمنا به. هؤلاء هم جن أيضا، ولكن لما سمعوا القرآن عرفوا أن هذا القرآن يهدي إلى الطريق الصحيح، يهدي إلى الرشد، يهدي إلى الإيمان، يهدي إلى الطاعات، يهدي إلى الصلاح، فآمنوا به. ومن هداية القرآن كله موجود في القرآن، كل ما هدى إليه وأرشد إليه القرآن فهو هداية. ومن ضمنها أذكر بعض الأمثلة وإلا هي كثيرة من هدي القرآن، فمن ذلك توحيد الله عز وجل. فقد هدى الله أو قد هدى القرآن فيه إلى الطريق التي هي أقوم في التوحيد، بين لنا توحيد الألوهية، بين لنا توحيد الربوبية، بين لنا توحيد الأسماء والصفات، فبين لنا أن الشرك عاقبته وخيمة، وأن من مات وهو مشرك فقد يكون خالدا أين؟ في النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كل هذا بينه لنا القرآن. كذلك من هدي القرآن للتي هي أقوم، جعل من الأمثلة، ما أذكر أمثلة فقط، جعله أي القرآن أو الشرع، جعل الطلاق بيد الرجل، هذا أيضا من هدي القرآن، بينوا لنا في القرآن في قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، الآية، هذا أيضا من الهدي، هدي القرآن. كذلك من هدي القرآن للتي هي أقوم، كذلك ورد في القرآن أن الشرع أباح تعدد الزوجات إلى كم؟ إلى 4، وأن الرجل إذا خاف من العدل بينهن لزمه الاقتصار على كم؟ 1. هذا من

يجي القرآن يبين لك أن الزواج شرع في أمتنا، تتزوج واحدة أو اثنتين أو ثلاثة أو أربعة، وإن خفت عدم العدل فماذا؟ فواحدة، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم إيش من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. هذا من هدي القرآن، هذا من معنى الآية أيضا، من هدي القرآن، من هدي القرآن التي هي أقوم، تفضيله الذكر على الأنثى أيضا، هذا من هدي القرآن، بينه الله عز وجل لنا في القرآن، فضل الذكر على الأنثى في الميراث، في الميراث كما قال تعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل إيش حظ الأنثيين، شرعه الله وبينه لنا في هديه في كتابه العظيم. كذلك من هدي القرآن للتي هي أقوم القصاص أيضا، وجد في كتاب الله القصاص، فإن الإنسان إذا غضب وهم بأن يقتل إنسانا آخر يتذكر أنه إذا قتل فإنه ماذا؟ يقتل. هذا في شرع الله في كتابه، وهذا من هدي القرآن. ولهذا والإنسان لا يقدم على القتل إلا إذا وصل في الغضب ما وصل من إبليس، نسأل الله السلامة. والله عز وجل يقول في كتابه ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، هذا أيضا من هدي القرآن. من هدي القرآن أيضا من معنى هذه الآية قطع يد السارق المنصوص عليها في قوله تعالى والسارق والسارقة ماذا؟ فاقطعوا إيش أيديهما جزاء بما كسبا، الآية، هذا أيضا من هدي القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لو سرقت فاطمة لقطعت إيش، فهذا من هدي القرآن. من هدي القرآن أيضا رجم الزاني المحصن، المحصن ذكرا كان أو أنثى، وجلد الزاني البكر 100 جلدة ذكرا كان أو أنثى، هذا من هدي القرآن أيضا. من هدي القرآن هديه أيضا أن التقدم والحضارات للأمة لا يعني عدم التمسك بالدين، الشرع ودين الإسلام يحث على التقدم، يحث على الحضارات، يحث أيضا على فعل الأمور التي تعينك في الدنيا وتعينك أيضا في الآخرة، لكن هذا التقدم في هذه الدنيا وفي هذه المخترعات وكذا ليس بالانصلاح من دين الإسلام. تتقدم وأنت محافظ على ماذا؟ محافظ على دينك، تتقدم في حدود الدين، تتقدم وأنت تتحلى بآداب الكريمة، تعالي بآداب الدين وبتعاليمه التي أتت من عند الله عز وجل وغيرها الكثير. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي عندما تكلم على هذه الآية فقط تكلم إلى قريب من 50 صفحة على هذه الآية من هدي القرآن، وذكرت لكم فقط أمثلة، وإلا الكلام يطول في كل واحد. ولهذا من عمل بهداية القرآن ورشاداته وأوامره ونواهيه فلا شك أن له الأجر في الدنيا والآخرة. ولهذا في هذه الآية قال بعدها ويبشر المؤمنين الذين يعملون ماذا؟ الصالحات، أي من الواجبات والسنن، تبشير لكم أيها المؤمنون، من عمل بالواجبات بالفرائض ثم بعد ذلك عمل بالسنن لا شك أنه قد يكون من أولياء الله عز وجل الذين هم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن تقرب إلى الله بالطاعات وبالنوافل والمستحبات فإنه بإذن الله يكون من أولياء الله الصالحين. ولهذا أولا أمرنا الله عز وجل بالتقرب إليه بالفرائض، هذا هو المطلوب بالفرائض، لكن من زاد في النوافل وكذا فإن له الأجر العظيم. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، أي من الواجبات والسنن، أن لهم أجرا كبيرا أعده الله لهم في دار كرامته، هذا الأجر أعده
الله عز وجل لك في الجنة في الآخرة هذا الأجر لا يعلم وصفه إلا الله عز وجل. إذن هذه الصفة الأولى هدي القرآن، وذكرتها باختصار حتى لا أطيل عليكم. الصفة الثانية أيضا في هذه الآية أنه يبشر المؤمنين في القرآن، يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا يوم القيامة، جزاء العمل. ويا أحبة، الجزاء من ماذا؟ من جنس العمل. إن قدمت خيرا في الدنيا تلقى الخير فين؟ في الآخرة. ومن قدم الشر كيف سيلقى الخير؟ فإن الدنيا يا أحبة إنما هي مزرعة، هذه الدنيا مثلها مثل المزرعة، إن زرعت الثمار الطيبة فإنك بإذن الله تحصد الحصاد الطيب يوم القيامة. وأما من زرع الشوك فلا يجني إلا شوكا، والله غفور رحيم يا أحبة. والإنسان إذا أقدم على ذنب أو أقدم على معصية فليبادر بالتوبة، فإنه لا يدري متى يموت، يبادر. وعلينا أن نتوب إلى الله في كل يوم وفي كل ليلة. النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل البشر كان يتوب ويستغفر الله في اليوم كم؟ أكثر من 70 مرة، وفي رواية 100 مرة، وهو الرسول المعصوم. ونحن علينا صلى الله عليه وسلم، ونحن علينا أن نبادر إلى التوبة في كل يوم وفي كل ليلة. الصفة الثالثة أيضا لهذا القرآن، من صفته الثالثة في هذه الآية، أنه ينذر الذين لا يصدقون بوجود الله ووحدانية الله بالمعاد والثواب والعقاب، ولا يعملون الخير، بأن لهم عذاب جهنم. في هذا القرآن نقرأ وتقرؤون أن الله عز وجل رتب العذاب على الذين لا يؤمنون، رتب العذاب على الذين يفعلون الكبائر، رتب العذاب على السحرة، رتب العذاب على كذا وعلى كذا وعلى كذا. فينبغي للمؤمن وهو يقرأ هذه الآيات أن يخاف من الله عز وجل، يخاف من الله عز وجل. هذا الذي يقرأ فعل الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، أو يقرأ الذي يأكل أموال اليتامى وأنه سيأكل في بطنه نار، نسأل الله السلامة، وإذا انتهى وخرج من المسجد أكل أموال اليتامى. هذا الذي يقرأ في كتاب الله أو يسمع الإمام يصلي في صلاة العشاء مثلا أو المغرب عن آيات الربا وكذا وكذا، ثم يخرج فيذهب إلى مكان عمله ويتعامل بالربا، أين هذه القلوب؟ وهذا لا شك أن القلب ماذا؟ القلب مات. هذا الذي يسمع الوعيد على عذاب الراشي والمرتشي ويذهب ويطلب ماذا؟ الرشوة. المرأة التي تسمع وتقرأ أن الوشم والنمص ملعونة لعن، وتذهب إلى محلات التزين هذا، وماذا تفعل؟ وتنمص الحواجب. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر اللعن، ما بال الناس، نسأل الله السلامة، ما بال الناس وصلت إلى هذه المرحلة أن بعض الأفعال فيها لعن، وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وتجده يفعل ذلك. ما بال الأقوام الذين لا يأتون إلى صلاة الجماعة، لا يصلون، ألهذه الدرجة ماتت القلوب؟ بل إنها بعدت عن كتاب الله عز وجل. فإننا إن قرأنا القرآن وجعلنا له وردا يوميا فإن القلوب تحيا بالقرآن، القلوب تحيا، وهو مثل قول عثمان: والله لو شبعت قلوبكم أو لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. ولهذا كان الصحابة ورد عن بعضهم أنه يختم في يوم أو في ليلة، والبعض في 3 والبعض في 7. لا نقول أن نختم في يوم، هؤلاء الصحابة، لكن أقلها أختم في شهر، أختم في 7 ليالي. فعلينا أن نداوم على كتاب الله عز وجل. والمعنى يا أحبة، ويبشر المؤمنين، أي أن الله تعالى يبشر المؤمنين بنوعين من البشارة، أن الله يبشر المؤمنين بنوعين من البشارة، بثوابهم أي المؤمنين، وبعقاب

0: أعدائهم. وإطلاق البشارة على البشارة بالعذاب من قبيل التحكم على هؤلاء، كما في قوله تعالى: فبشرهم بعذاب أليم. يا أحبة، إذا تمسكنا بكتاب الله عز وجل فإن فيه راحة القلب، راحة القلب وطمأنينة القلب. ألا بذكر الله ماذا؟ نبحث عن انشراح الصدر وعن علاج الصدر وعندنا كتاب الله عز وجل. كذلك التمسك بالقرآن الكريم يا أحبة ومن ثمراته النجاة من الضلال. فمن اتبع هدى الله عز وجل كما ذكر في القرآن فلا يضل ولا يشقى. فهذا من ثمرات التمسك بكتاب الله. التمسك بكتاب الله عز وجل فيه اجتماع الأمة على كلمة واحدة. التمسك بكتاب الله عز وجل فيه الفوز بالجنة والنجاة من النار. يا أحبة، قال أهل العلم أن الأعمال تنتهي بموتك أو تنتهي يوم القيامة. هناك أعمال تجري لك بعد موتك في القبر، لكن إذا أقيمت القيامة كل الأعمال تقف. قالوا: إلا القرآن، إلا القرآن. فإنك إذا دخلت الجنة ماذا يقال لك؟ اقرأ وإيش؟ وارتقي ورتل، وارقي كما كنت ماذا ترتل في الدنيا أو كما تقرأ في الدنيا. فإن منزلتك عند إيش؟ آخر آية. إذا ما زال القرآن معك، ما زال القرآن معك حتى في الآخرة. فعلينا أن نكثر من قراءته يا أحبة، وإن من واجبنا تجاه هذا القرآن أن نتعلم قراءته القراءة الصحيحة، نتعلم. فإن البعض، لا نقول أنه لا يعرف يقرأ ولا يكتب، لا، البعض متعلم ودرس ولكنه لا يحسن قراءة القرآن. فالواجب علينا أن نتعلم قراءة القرآن القراءة الصحيحة. كذلك الواجب علينا أن نتدبر معاني القرآن ونتفكر في آياته، كذلك أن نعمل بأوامره وننتهي عن نواهيه. يا أحب، القرآن يأمرنا بفعل كذا، بفعل الطاعات، بفعل الحسنات، بفعل الخير، بفعل الآداب، نعمل بها، ويحذرنا من أمور كثيرة علينا أن نبتعد عنها. كذلك أن ندعو الناس إليه ونعلمه لأبنائنا ولأهلنا. نسأل الله أن يرفعنا وأن ينفعنا وأن يسعدنا بالقرآن الكريم، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وكذلك أن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يرزقنا تلاوته وتدبره على أحب الوجوه التي ترضيه عنا. وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين. وأسأل الله أن يجعل هذا المجلس المبارك الطيب خالصا لوجهه الكريم، وأن يثقل به الميزان يوم القيامة. ولا أريد أن أطيل عليكم يا أحبة، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى بجامع سالم بن يماني بمدينة جدة في شهر شعبان عام 1440.
2: نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، وصلى الله يجعله لقاء مبارك، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وصلنا في العقيدة، عقيدة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، إلى قول المصنف رحمه الله، وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة. تفضل يا شيخ.
3: بسم الله.

ذكر رحمه الله تعالى صفة المجيء وأن الله سبحانه وتعالى يجيء يوم القيامة، وهذا مما يكون في هذا اليوم ويجب أن نؤمن به، نؤمن بمجيء الله سبحانه وتعالى مجيئا يليق بجلاله لفصل القضاء، والمجيء من صفات الأفعال يفعله متى شاء سبحانه وتعالى. ويدل عليه قوله تعالى: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. ويقول الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا. ويقول: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. فالله سبحانه وتعالى يجيء مجيئا يليق به سبحانه وتعالى، قال رحمه الله: يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها. والله يقول في كتابه: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية. ففي هذا اليوم تعرض الأمم، يعرضون جميعا كما قال عز وجل: لا تخفى منكم خافية. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة: من حوسب عذب. قالت رضي الله عنها: أوليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قالت: فقال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، يؤمنون بذلك، وأن الله عز وجل يثيب من أطاع، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ويعاقب من عصى. في هذا اليوم يفصل الله عز وجل بين الناس، ويكون يوم عظيم، يوم لا ظل فيه إلا ظله سبحانه وتعالى. هذا اليوم تدنو الشمس من الخلائق، فيكون الناس على قدر معافيهم من العرق، فمنهم من يبلغ عرقه إلى كعبيه، إلى كعبيه، ومنهم من إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ عرقه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه إلجاما. هذا اليوم يكون شديدا على الناس، شديدا على الناس، لكن أهل الإيمان يقولون

0: يكون هذا اليوم هم في أمن، لهم الأمن في هذا اليوم أهل التوحيد. فيجيء الله سبحانه وتعالى مجيئا يليق بجلاله فيفصل بين الناس، ثم يكون الميزان فيوضع، توضع الموازين. تفضل.
1: السلام عليكم. يقول المصنف رحمه الله: وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ويؤتون صحائفهم بأعمالهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا.
0: يقول رحمه الله تعالى: وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد. والميزان له لسان وكفتان يوزن فيه الحسنات والسيئات. ويقول الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ويقول عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. ويقول عليه الصلاة والسلام: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فتوزن الأعمال، أي توزن الدواوين والسجلات التي تكتب، فتوضع في كفة، ودواوين السيئات توضع في كفة أخرى، ويوزن الأشخاص كما جاء في الحديث عندما عجب الصحابة رضوان الله عليهم من دق من رجلي ساقي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقال: أتعجبون من دقة ساقيه؟ أما إنهما في الميزان لأثقل من جبل أحد. وجاء في الحديث: يؤتى بالرجل السمين الأكول الشروب فلا يزن عند الله جناح بعوضة. فالأعمال توزن، والأشخاص يوزنون، والسجلات توزن. فهذه كلها توزن. وهذا الميزان كما جاء في حديث البطاقة الذي توزن السجلات أنها يتكون معه سجلات مثل فيها مثل مد البصر، توضع ثم يأتى بهذه البطاقة التي فيها لا إله إلا الله، شهادة التوحيد، لا إله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فتميل بها هذه البطاقة، تطيش بهذه السجلات. وأما الميزان فكما ذكرنا صفته أنه له كفتان وله لسان يميل إذا يعرف أن مثل الميزان الموجود. وهذا سواء

0: نؤمن به سواء كان ميزان واحد أو أنها موازين كما قال الله عز وجل ونضع الموازين. فلا خلاف في هذا. من أهل العلم من يقول أنه ميزان واحد، ومنهم من يقول أنها موازين. يقول رحمه الله تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وهذا أخذها من قول الله عز وجل فأما من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، وقال بعدها ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا أولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. أولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ويؤتون صحائفهم بأعمالهم. قرأتها. ويؤتون صحائفهم بأعمالهم. فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا. تتطاير السجلات، فآخذ كتابه بيمينه فيكون كتابه بيمينه المؤمن الناجي، يكون كتابه بيمينه وأمامه. وأما الكافر والمنافق فيأخذ كتابه بشماله ويكون أيضا من وراء ظهره، من وراء ظهره. وهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، كما يقول الله عز وجل ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذا كله موجود، ما عملته تراه تجده. فاحذر يا عبد الله ألا ترى إلا ما يسوءك، احذر أن ترى ما يسوءك. الله الله في العمل، العمل الصالح. الله الله في تثقيل الموازين، اكثروا من ذلك فالله أكثر. اكثروا، الحمد لله تملأ الميزان. اكثروا من ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: الله إليكم. قال المصنف رحمه الله وأن الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعمالهم، فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم، وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم. والإيمان بحظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ترده أمته لا يظمأ من شرب منه ويذاد عنه من بدل وغير.
0: يقول رحمه الله تعالى وأن الصراط حق، نؤمن بالصراط وأنه حقيقي وأنه جسر ممدود على جهنم. وهذا عندما يؤتى بجهنم، يؤتى بها وتساق، يضرب الجسر على متنها. وهذا الجسر له صفات، أنه أحد من السيف وأدق من الشعر، وأن عليه كلاليب وخطاطيف وحسك تأخذ من أمرت بأخذه، تأخذ من أمرت بأخذه. ويكون قبل ذلك، قبل الصراط، عندما يقول الله عز وجل لكل

أمة اذهبوا إلى من تعبدون. فمن كانوا يعبدون عيسى يذهبون إلى شيطان يتصور بصورة عيسى عليه السلام، ويقول واليهود كذلك ماذا تريدون؟ يقول نريد أن نشرب من ماء، فيؤمر بهم فيذهبوا فيتساقطون في جهنم، وكذلك النصارى. ولا يبقى إلا المسلمون، مؤمنهم ومنافقهم، ويكلمهم الله سبحانه وتعالى ويأتيهم في صورة غير الصورة التي قد رأوها، فيقول ماذا تريدون؟ ما لكم؟ فيقول ننتظر ربنا. فيقول الرسل، فتقول هذه تقول تجاوب لا تجيب إلا الرسل. فيقول الله عز وجل وهل بينكم وبينه علامة؟ قالوا نعم. فيكشف الله عز وجل عن ساقه فيسجدون، ومن كان لا يسجد لا يستطيع أن يسجد في ذلك اليوم في ذلك الوقت، وكلما أراد أن يسجد ينقلب على ظهره. ثم تكون ظلمة بعد ذلك، ويكون بعدها يعطون النور، فكل يؤخذ يعطى نور على قدر أعماله، فمنهم من يكون نوره كالنخلة، ومنهم من يكون، وأقلهم من يكون في إصبع رجله، يطفئ مرة ويضيء مرة أخرى، فإذا أضاء تقدم وإذا طفئ وقف. ويعطون المنافقون ويعطون المنافقين نورهم، لكنه ما يلبث أن ينطفئ. فينطلق المؤمنون فيناديهم المنافقون انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. المكان الذي وزع ارجعوا فيه، عند ذلك كما يقول الله عز وجل يخادعون الله وهو خادعهم، يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، فيضرب بينهم بسور. ثم يأتي يقف الرسل ويضرب الصراط على جهنم، على متن جهنم، وعليه وتكون عليه الأمانة والرحم على جنبتي الصراط، فيجوز الناس الصراط على قدر أعمالهم، فمنهم كالبرق، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم أول من يجوز عليه الصلاة والسلام، ويقف الرسل ويقف عند الصراط ويدعون اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، فناج مخدوش قد أصيب من هذه الكلاليب والحسك، وناج مسلم، وناج مكدس في نار جهنم. قلت لشيخنا ما معنى هذا الكلام، الشيخ أحمد بن يحيى النجم رحمه الله، قال كالذي أصيب بعيار النار طلقة نارية وسلف، وأحدهم أصيب بعيار النار ومات هكذا. فهذه الخطاطيف تؤمر وتأخذ من أمرت بأخذه. ثم يكون بعد ذلك، تكون بعد الصراط يكون القنطرة التي تكون بين الجنة والنار، وعندها يقتص

0: من لا يدخل الجنة أحد عليه ذنب، لا يدخل الجنة عليه أحد عليه ذنب. والمرور على الصراط كما في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وهذا المرور كما هو قيل أنه تحلت القسم، تحلت القسم. والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان مما يجب الإيمان به، وأنه له حوض عليه الصلاة والسلام تلده أمته، لا يظمأ من شرب منه ويزاد عنهم من بدل وغير. وهذا الحوض بين النبي صلى الله عليه وسلم سعته، أنه ما بين كما قال ناحيتي حوضي كما بين إيلة إلى صنعاء مسيرة شهر، عرضه كطوله، فيه ميزابان يشخبان من الجنة من ورق وذهب، أبيض من اللبن وأحلى من العسل، فيه أباريق عدد نجوم السماء. هذا وصف حوض النبي صلى الله عليه وسلم، من يشرب منه لا يظمأ أبدا. ثم يذاد ناس عنه، يأتي أناس يقول عليه الصلاة والسلام بينما أنا قائم على حوضي إذ أقبل رجال من أمتي أعرفهم حتى إذا هممت أن أناولهم خرج رجل من بيني وبينهم وقال هلم، فأقول إلى أين؟ فيقول إلى النار والله، إلى النار والله، فأقول إنهم من أصحابي، فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فإنهم لا يزال منحرفين على أعقابهم منذ فارقتهم. وفي رواية إنهم بدلوا بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي، سحقا سحقا لمن بدل بعدي. فالذي يبدل ويحدث في دين الله عز وجل، هذا من أحدث في دين الله سبحانه وتعالى، هذا يحرم من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: السلام عليكم. قال المصنف رحمه الله وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها، فيكون فيها النقص وبها الزيادة، ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة، وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة.
0: يقول رحمه الله تعالى، وهنا بدأ في الإيمان، قال وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل القلب. الإيمان قول اللسان، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هذا معتقد أهل السنة والجماعة. والله عز وجل يقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ما لهم؟ الذين يقيمون الصلاة وينفقون مما رزقناهم أولئك هم المؤمنون حقا، أولئك هم المؤمنون حقا. إذن لابد من، أو هذه الذين إذا ذكروا الله

وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أعمال القلوب الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أعمال الجوارح. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله القول، وأدناها إماطة الأذى فعل عمل، والحياء شعبة من الإيمان، وهذا عمل القلب، هذه من أعمال القلوب. إذن هذا هو الإيمان، لا بد أن يكون الإيمان هو أن يكون بالإيمان، الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هذا عند أهل السنة والجماعة. أما المبتدعة فعندهم الإيمان شيء واحد لا جزء لا يتجزأ، جزء لا يتجزأ، ولذلك أتوا في تعريفه وقالوا الإيمان هو مجرد المعرفة، وهذا قول الجهمية، يعني من لوازمهم أن الشيطان مؤمن، من لوازم قولهم، لأنه يعرف الله عز وجل. قال رب انظرني إلى يوم يبعثون. الإيمان عند الكلابية هو قول اللسان، هو قول اللسان، فمن قال بلسانه فإنه مؤمن، وهذا من لوازمه فرعون. طيب الأشاعرة يقولون الإيمان اعتقاد بالقلب فقط، والقول هو ماذا؟ لماذا؟ ليميز فقط من باب أمر ثانوي، فهم يقولون بالاعتقاد بالقلب فقط، هذا حقيقة قولهم. وأما مرجئة الفقهاء فيقولون الإيمان واعتقاد بالقلب وقول باللسان، ولا يدخلون العمل في الإيمان، أرجأوا، وهؤلاء كلهم أرجأوا العمل، أخروه وسميوا مرجئة، وهؤلاء مرجئة. الإيمان يزيد وينقص، هذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة، وأخذوها من النصوص. يقول الله سبحانه وتعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، ويقول عز وجل وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، ويقول سبحانه وتعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانهم يستبشرون. كذلك في الحديث الشفاعة أخرجوا من كان في قلبه ذرة من إيمان، أخرجوا من كان في قلبه خردلة من إيمان، أخرجوا من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من ذلك من إيمان. فهذا يدل على أن الإيمان ينقص والإيمان يزيد، هذا معتقد أهل السنة والجماعة. يقول رحمه الله تعالى ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. وهذا أراد أن ينبه أن العمل أيضا ليس كل عمل، إنما العمل الذي متابع، أن يكون العمل متابعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العبادة لا تكون عبادة إلا بركنين أو شرطين.

0: إخلاصها لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة. فإذا لم يتابع النبي صلى الله عليه وسلم فلا تصح، خالف النبي صلى الله عليه وسلم ما تنفع. قال رحمه الله تعالى: وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة، ولو ينفع أن تقول ذلك، وينفع أن تقول وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة، لأن التكفير هو طريقة الخوارج المعتزلة. الخوارج يكفرون من ارتكب كبيرة، فيقولون أن بما أنه ارتكب كبيرة فإنه كافر، وأنه في النار خالد مخلد، هذا مذهب الخوارج. لكن أهل السنة يقولون أنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة ما لم يستحله، وهنا ضابط ما لم يستحل، هذا وأما من أتى بمكفر من المكفرات ووقع في ما من الكفر فإنه لا يكفر، لأن الأمر هذا لا يكفر من آحاد الناس، بل يكون هذا لأهل العلم حتى ينظر في وضعه، إذا توفرت الشروط فيه وانتفت الموانع عند ذلك حكم عليه. حدث أن عمار بن ياسر رضي الله عنه لم يتركه المشركون حتى نال من النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، وأخبره لقد قلت كلمة الكفر. قال: وكيف تجد قلبك؟ قال: أجد مطمئنا بالإيمان. لما؟ لأنه أكره إكراها ملجئا، فلا بد أن تتوفر الشروط وتنتفي الموانع، ربما أن يكون هناك مانع، ربما أن يكون هناك له يعني صوغ له أحد أو يكون له شبهة. فلذلك أهل السنة لا يتركون التكفير هكذا مباشرة، ومن قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. فينبغي لطلاب العلم الحذر من ذلك. التكفير ليس أمر سهل، ليس أمر سهل تخرجه من الإسلام إلا بما يعني بيقين، وليس لك أنت ذلك، إنما لأهل العلم إذا حكموا عليه بالكفر، ليس لأحد الناس أن يأتي ويكفر الناس، ما يجوز هذا الكلام.
1: الله إليكم. قال المصنف رحمه الله:
0: وأيضا يعني ينبغي للمسلم ألا يكون عون على أخيه، ألا يكون عون للشيطان على أخيه. عندما أتي بمن يشرب الخمر ولعن عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لعنه الله أكثر مما ما يؤتى به، ما يؤتى به يعني شرب الخمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ لا تكون عون الشيطان، لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم، لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. الحذر مثل هذا، مثل هذا. نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون، وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين، وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن على العباد حفظة.
0: يقول رحمه الله تعالى: وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، كما يقول الله عز وجل:

0: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ويقول الله سبحانه وتعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. لهم حياة تليق الله أعلم بكيفية، الله أعلم بكيفيتها، لكن نقول هم أحياء، هم أحياء، نؤمن بذلك كما قال سبحانه وتعالى. ثم يقول رحمه الله تعالى وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون، وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين. هذا يدل على أن على عذاب القبر، وأن عذاب القبر حق، كما قال الله سبحانه وتعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وكما جاء في الحديث أتاني آتيان عند رؤية النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي انطلق انطلق، فانطلقنا فمررنا على رجل مضطجع ورجل قائم على رأسه بفهر يزلغ رأسه به ثم يتدهده الحجر فيذهب فيأخذه. الحديث إذن دل على أن عذاب القبر حق. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى عندما سمع عندما مر بقبر فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. فعذاب القبر حق نؤمن به، ونحن مأمورون بالاستعادة به، بالاستعادة من عذاب القبر. يقول رحمه الله تعالى وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم. يفتن المؤمن بالسؤال، ملك سؤال الملكين، من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيقول ربي الله ونبي محمد ودين الإسلام، فينادي منادي أن قد صدق فيفرش له ويفتح له نافذة إلى الجنة ويقول هذا منزلك، ويقول ربي أقم الساعة أقم الساعة، يريد أن يبشر أهله بهذا الفوز. فيقال له نم نم نومة العروس، يوقظها أحب أحب إليه، يوقظه أحب من أحب إليه من أهله. أما أهل النار والعياذ بالله فهو يفتح لهم من النار فيأتيه من سمومها فيدعو الله ربي لا تقم الساعة ربي لا تقم الساعة. فأهل الجنة فأهل السعادة في نعيم، وأهل الشقاوة والعياذ بالله في جحيم. يقول رحمه الله ويسألون، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يسألون هذه الأسئلة السهلة لكنها لمن وفقه الله سبحانه وتعالى وعملها، من ربك وما دينك ومن نبيك. نعم
1: أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم، وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه.
0: نعم يقول رحمه الله تعالى وأن على العباد حفظة، هذا هو الملائكة يحفظون كما قال سبحانه وتعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. الملائكة تحفظ. يقول أيضا يكتبون الأعمال كما قال عز وجل ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاء في الحديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ملائكة الليل وملائكة النهار. الحديث هذا نؤمن بالملائكة وأن الله خلقهم من نور ولهم أعمال يعملونها وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يستكبرون عن عبادة الله، يسبحون الله لا يفترون. الملائكة

0: وكلهم الله سبحانه وتعالى بعبادته. فمنهم من وكله الله عز وجل بأعمال، منهم موكل بالوحي وهو جبريل عليه السلام، ومنهم موكل بالقبر وهو ميكائيل، ومنهم موكل بالنفخ في الصور وهي إسرافيل، ومنهم من موكل بالموت ملك الموت، ومنهم من موكل بالحفظة يحفظونه، ومنهم من موكل بالكتبة يكتبون ما عمل من خير ومن شر، ومنهم من يكون الذين يأتون إلى حلق الذكر كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ملائكة فضلاء يأتون إلى حلق الذكر ويتداعون ويحيطون بحلق الذكر يحفونهم إلى أن إلى السماء، إلى السماء الدنيا. هؤلاء الملائكة خلق عظيم، لجبريل عليه السلام 600 جناح، وقال الله سبحانه وتعالى عنهم: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. فهم يحفظون من أعمالهم كما قال عز وجل: لهم معقبات من بين يديهم من خلفه يحفظونهم من أمر الله. كذلك ملك الموت موكل بقبض الأرواح، ملك الموت موكل بقبض الأرواح كما قال الله سبحانه وتعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. والموت كما جاء في حديث البراء الطويل: إذا كان المؤمن في انقطاع من الدنيا، في من إدبار من الدنيا وإقبال إلى الآخرة، أتته ملائكة معهم حنوط من حنوط الجنة وأكفان من أكفان الجنة، ثم يأتيه الملك على ملك الموت على رأسه ويقول: يا أيتها النفس المطمئنة خرجي، فتخرج مثل كما تخرج القطرة من في السقاء، فلا تبقى في يده لحم طرفة عين، ثم تكون في هذا الحنوط وهذه الأكفان. فلذلك عندما تقرأ القرآن كما قال عز وجل: لهم معقبات من بين يديه، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. الله يتوفى الأنفس. طيب، وكما ذكرنا الآية: قل يتوفاكم ملك الموت، وكما في قوله سبحانه وتعالى عندما أضافه الله عز وجل إلى الملائكة: حتى إذا جاء أحدهم حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فالجمع بينها أن هذه أن إضافة الموت إلى الله سبحانه وتعالى لكونه الآمر به، الآمر الله عز وجل أمر به، وإضافته إلى ملك الموت لأنه الذي استخرج الروح، وإضافته إلى الرسل لأنهم المعاونون لملك الموت في ذلك. هذه الإضافة، فكلهم كما لا هناك خلاف بين ولا هناك تضاد في هذه الآيات. تفضل شيخ.
1: السلام عليكم. قال المصنف رحمه الله: وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، ثم الذين يلونهم. طيب. ثم الذين يلونهم.
0: أفضل القرون قرن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: خير القرون قرني، ثم الذين يلون، ثم الذين يلون، ثم يأتي بعد ذلك أقوام يحلفون ولا يستحلفون. الحديث أيضا: هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم، الله سبحانه وتعالى قد ذكرهم بأفضل الصفات وبين الله سبحانه وتعالى رضاه عنهم كما في قوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وصفهم الله عز وجل كما في قوله: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا

0: يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. هذه مهمتهم. لماذا وصفهم الله عز وجل أنهم يبتغون فضلا من الله ويبتغون رضوان الله عز وجل وأيضا ينصرون الله ورسوله؟ أولئك هم الصادقون، صدقهم الله عز وجل. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن منزلة الصحابة، قال: لا تصدوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. المد، أن انظر، فكيف والعياذ بالله يسبون عليهم رضوان الله عليهم، كيف ما نعرف لهم قدرهم؟ ينبغي أن نفهم ذلك. والواجب علينا تجاههم ماذا؟ ما هو الواجب؟ والذين قالوا والذين من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. من هم الذين سبقونا بالإيمان؟ هذا رضوان الله عليهم، هذا الواجب علينا، نترضى عنهم وندعو لهم. نعم،
1: صلى الله عليكم. وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه،
0: ثم بقية العشرة المبشرون بالجنة، ثم بقية العشرة المبشرون، ثم من هاجر الهجرتين، ثم أصحاب بدر، ثم أصحاب الحديبية الذين بايعوا تحت الشجرة، ثم من أسلم وقاتل قبل الفتح، ثم من أسلم وقاتل من بعد الفتح. هذا تفضيل الصحابة رضوان الله عليهم. ثم صغار الصحابة ثم خير الأمة بعدهم العلماء، ثم خير الأمة بعدهم العلماء. فهذه ميزة لطالب العلم أن يكون من خيرة هذه الأمة. عليك بطلب العلم، يكفي شرفا أنك وارث هذا ميراث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، تفضل الشيخ.
1: صلى الله عليكم. وألا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب.
0: نعم، ما وقع بينهم نسكت، نلزم الصمت، وكذلك أيضا نلتمس لهم كما ذكر رحمه الله أحسن المخارج، ولا يظن بهم إلا الظن الحسن، فكلهم مجتهدون، لكن أحدهم مجتهد وأصاب وأحد مجتهد وأخطأ، فهم بين الأجر والأجرين. فلماذا أنت تتكلم فيما حدث بينهم؟ علينا أن نسكت. شيء قد يعني لم رب الله عز وجل وفقك ونجاك من أن تدخل في شيء من هذه الفتنة، إلزم لسانك، لا تتكلم. تفضل يا شيخ.
1: صلى الله عليكم. والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم وترك المراء والجدال في الدين وترك كل ما أحدثه المحدثون.
0: طيب، قال رحمه الله تعالى: والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم. هذه من عقيدة أهل السنة والجماعة، هذه عقيدة من عقيدة أهل السنة والجماعة، الطاعة لولاة أمور المسلمين. الخوارج يسكتون عن هذا، ما يرون ذلك، لكن أهل السنة والجماعة هذه عقيدة. الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وطاعة الله عز وجل طاعة مطلقة، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة. وطاعة ولاة الأمر مقيدة بالمعروف، بالمعروف، لا طاعة في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وطاعة ولاة الأمر فيها من الخير العظيم ما يحدث الترابط لأهل الإسلام. لا إسلام إلا بماذا؟ إلا بجماعة. ما ينفع لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. انظر أثر السمع والطاعة على الإسلام كم. انظر الذي البلاد الذي حدث منها من الخراب يوم خرجت على ولاة أمورها، ماذا نتج من ذلك؟ الويل والدمار، ولم يجدوا خيرا بعدها. وكما قال ابن تيمية رحمه الله: ما علمنا أحدا خرج على السلطان إلا وكان كما يقول رحمه الله إلا وكان شرا، خروجهم شر. ديننا نبينا صلى الله عليه وسلم حذرنا من الخروج، حذرنا أن نخرج على ولاية الأمر، وأمرنا نسمع ونطيع كما جاء في الأحاديث التي تدل على ذلك. حديث عبادة بن الصامت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، ألا ننازع الأمر. لكن يأتي ويتكلم على ولاة الأمر وإلى آخره ويؤلب قلوب الناس عليهم، هذا نازع ولاة الأمر. ويقول عليه الصلاة والسلام: من كره من أميره شيئا ماذا عليه؟ ماذا عليه؟ قال: يصبر، فإنه من خرج من السلطان قيد شبر فمات إلا مات ميتة جاهلية. إذن علينا الصبر، وإذا استعثروا ولاة الأمر بشيء أصبر. كذلك عليك أنت من نفسك، خلص نفسك من وانج بنفسك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية. مات ميتة جاهلية، ترضى أن تموت ميتة جاهلية؟ ميتة الجاهلية وليس في عنقك بيعة لولي الأمر. وقال عليه الصلاة والسلام: من خلع البيعة فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه، كما جاء في عند مسلم. انظر هذه الرفقة التي تربط بها الأغنام، عندما تربط يكون بحبل، هذا يربط وهذا كلها، فتكون كأنها بينها، كأن هذا خرج من الإسلام والعياذ بالله. كل هذه النصوص كثيرة تأمر بطاعة ولاة الأمر. من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. اسمع وأطع، ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك اسمع. يقول رحمه الله تعالى: واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم. هذا أيضا مما أراد رحمه الله أن يبين طلاب العلم: اتبعوا ولا تتبعوا فقد خفيتم. هذا كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبع آثار السلف الصالح رضوان الله عليه، هذا هو الواجب عليك. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. تتبع غير من؟ سبيل من؟ سبيل الصحابة رضوان الله عليهم، السلف الصالح. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، نتيجة نوله ما تولى ونصله جهنم وساء مصيره.

0: تدعي السلف الصالح رضوان الله عليهم. يقول رحمه الله: واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم. إن هذا الواجب علينا، حق لهم علينا، كما يقول الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا وببصر ناقد كفوا. إذن عليك لما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم، قف حيث وقفوا فتجد السلامة وتجد هذا هو الطريق المستقيم. يقول رحمه الله تعالى: وترك المراء والجدال في الدين. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، هذا يقول عليه الصلاة والسلام: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. الجدال يترك ذلك، ترك المراء والجدال في الدين. هل تريد النصر للدين أن تريد تنتصر لنفسك؟ إن كان لابد وتجادل ولا بد من ذلك، فلا بد أن يكون هناك بضوابط، أن يكون أن تكون عالما عارفا وتعرف خبايا القوم حتى لا تريد على المسلمين شيء، ولا تكون أنت سبب في إضلال المسلمين، ولا تكون أيضا هناك شبهة يكون يلقيها عليك وأنت تتلقاها أو يتلقاها من يستمع إليك، تكون أنت سبب في إضلال المسلمين. تريد خيرا ثم لا يحصل الأمر الآخر. انظر هل يريد الحق تجادله، هل تراه أنه يريد الحق أم ليس لا يريد الحق، إنما يريد أن ينتصر لنفسه، ينتصر لما هو عليه، هذا لا فائدة منه، لا تجادله، اترك الجدال إلا إذا كان هناك فيما لا بد منه. وقد حدث في زمن النبي كما جاء في عند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو العاص قال: هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، قال: فسمع أصوات رجلين اختلف في آية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب، فقال: إنما هلك من كان قبلكم باختلاف في الكتاب، باختلاف في الكتاب. يقول رحمه الله: وترك كل ما أحدثه المحدثون. وهذا حذرنا الله النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال عليه الصلاة والسلام: أما بعد، فإن خير الهدي هدي محمد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وقال عليه الصلاة والسلام: من رغب عن سنتي فليس مني. فترك ما أحدثه المحدثون. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا لإتمام هذه الرسالة. أسأل الله عز وجل أن يجزي من كان السبب خير الجزاء، وأن يوفقهم جميعا، وأن يجزيكم أنتم يا طلاب العلم خيرا، وأن يكتب ذلك في موازين حسناتنا جميعا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.
1: أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: أما بعد،
1: الدرس الثاني.
2: كنا في الثلاثاء الماضي

0: وتحدثنا بعد ذلك عن كتاب الطهارة وشرع فيه، وبين أن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة، لذلك بدأ بالطهارة، وأن التطهر يكون من الحدث الأكبر والحدث الأصغر وكذلك من النجاسة، وأن الطهارة تأتي على نوعين: طهارة بالماء وهي الأصل، وهذا شامل للوضوء وللاغتسال، وسيأتي إن شاء الله طهارة بالصعيد الطيب الذي هو التراب وهو التيمم وبيان أحكامه. ثم شرع في أحكام المياه، ذكرنا أن الأصل أن الماء طاهر في نفسه مطهر لغيره سواء كثر أو قل، إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاث: إما طعمه وإما لونه وإما ريحه بشيء نجس. أما إذا لا زال الماء على مسماه ولم يخرج عن كونه ماء فإنه يصح التطهر به، وهذا أصح أقوال أهل العلم في هذه المسألة. بعد ذلك يشرع في الأصل في الأشياء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة.
1: أكمله.
0: فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر، أو تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر، لقوله صلى الله عليه وسلم: في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. متفق عليه.
1: نعم، هذه المسألة فيما ذكرنا أن الماء طاهر ومطهر لغيره إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاث، وهذا فيما إذا كان متيقنا من مخالطته للنجاسة. فتبقى الحالة الثانية وهو إذا ما شك في مخالطته، أو ماء أو بقعة أرض أو ثياب أو غير ذلك، شك في مخالطة النجاسة لها، ما الحكم في ذلك؟ إن تيقن كما سبق وجب تغيير الماء أو تطهيره، وإن تيقن في الأرض وجب إزالة النجاسة أو تغيير مكان الأرض. فإن تيقن في تطهر في نجاسة الماء فإنه يتطهر أو يطهره بثلاثة أشياء كما يقول الفقهاء: إما بالإضافة فتضيف عليه ماء زائدا حتى يذهب التغير ويرجع إلى كونه لم تتغير أو لا أثر للنجاسة فيه، وإما أن يتغير الماء بنفسه فتذهب علة النجاسة وتغير أحد أوصافه الثلاث، وإما بالنزح وهذا يكون في الآبار أو غيرها مما يكون الماء يتجدد فيها، فبالنزح بمعنى الأخذ من الماء يعود الماء طاهرا. فهذا ما ذكره الفقهاء في تطهير الماء المتيقن نجاسته بتغير أحد أوصافه الثلاث: إما بالإضافة وإما بنفسه وإما بالنزح. وأما إذا شك في طهارة الماء أو في نجاسته فإن الأصل في هذه الأمور الطهارة، والأصل في مياهنا الطهارة، والأرض والثياب والحجارة كما يقوله السعدي في منظومة القواعد الفقهية: والأصل في مياهنا الطهارة، والأرض والثياب.

والحجارة. إذن إذا حصل الشك فإن المسلم يبني على اليقين، واليقين هنا هو الطهارة، فلا يترك ثوبه ولا يصلي فيه إذا شك بنجاسته، ولا يترك الماء ولا يتوضأ فيه إذا شك في نجاسته، بل يبني على اليقين، وهو أن الأصل في مثل هذه الأشياء الطهارة والإباحة. فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة فنرجع إلى الأصل، وهو البراءة والإباحة والطهارة، فجاز الاستعمال أو جاز أداء العبادة فيه، أو تيقن الطهارة وحدث في الشك أو شك في الحدث، فهذا أيضا يرجع إلى الأصل وهو كونه طاهرا. وهنا تجد بعض الفقهاء يتوسع في قضية مثل مسألة إذا كان عنده ثلاثة أثواب وعلم أن أحد الثياب وقع عليه نجاسة ثم شك في أي الأثواب هي، قالوا أنه يصلي الصلاة ثلاث مرات في كل مرة في ثوب، وهذا من التكلف، وهذا قول ضعيف ومرجوح، بل يصلي بأحدها ما دام أن النجاسة مشكوك فيها، ويرجع المسألة إلى الأصل، وأن الأصل هو الطهارة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأمور أن الرجل يجد الشيء في صلاته، يعني أنه يصلي فيظن أنه خرج منه الحدث، فماذا يفعل؟ هذا يحصل من الإنسان، جاء وصلى وشك هل حدث منه نجس أو حدث أم لم يحدث، فهنا متيقن بماذا؟ بالطهارة، وشك في ماذا؟ في الحدث، فهنا يرجع إلى اليقين، واليقين هو ماذا؟ هو الطهارة، فلا يخرج من صلاته حتى يتيقن. ووجه التيقن هنا في الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام، إما أن يسمع صوتا أو يجد ريحا، إما أن يسمع صوت الحدث فعند ذلك يتيقن النجاسة ووقوع الحدث، وإما أنه يجد ريحا فهذا تيقن حصول الحدث، فهنا يخرج من صلاته ويعيد الوضوء. فإذا نظرنا إلى هذه الحالة في الشك في الصلاة نقول إما أن يكون الشك في الحدث، والأصل هو ماذا؟ هو الطهارة، فيرجع إلى الأصل وهو الطهارة، وإما أن يكون تيقن الحدث وشك في الطهارة في الصلاة في الوضوء، فهنا يرجع إلى ماذا؟ اليقين، وهو الحدث. وهذا يرد على قلب المسلم أو المصلي، يأتي ويصلي فيتيقن أنه دخل الخلاء ويعرف ذلك يقينا، لكنه شك هل توضأ أو لم يتوضأ، فهنا يرجع إلى اليقين وهو الحدث فيقطع صلاته. أما إن تيقن وضوءه وشك في الحدث هل كان بعد الوضوء أو قبله أو هل أحدث أو لم يحدث، فهنا يرجع إلى اليقين وهو الطهارة، فيتم صلاته ولا يضره هذا الشك والوسواس. وأما في قضية الماء والثياب

0: الحجارة والأرض، فإن هذا لا يكون اليقين فيها إلا الطهارة، فلا ينتقل من هذا اليقين وهذا الأصل إلا بتحقق الناحية الثانية وهو النجاسة. فلا تترك الصلاة في الأرض إلا إذا تحققت نجاستها، وأما إذا وقع الشك فهذا لا يضر الصلاة. هذا ما يتعلق بباب أحكام المياه. نعم.
1: باب أحكام الآنية. وجميع الأواني مباحة إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما إلا اليسير من الفضة للحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه.
0: هذا الباب في باب أحكام الآنية. والآنية جمع إناء، وهو الوعاء الذي يوضع فيه الماء أو الطعام. والآنية حكمها حكم ما ذكرنا سابقا من أن الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة. إذن الأصل في الآنية عموما واستعمالها هو ماذا؟ هو الطهارة، وهو جواز الاستعمال، وهو الإباحة. هذا هو الأصل في الأواني عموما. الله عز وجل يقول: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فاستدلوا بهذه الآية أن كل ما في الأرض جاز استعماله إلا ما دلت النصوص على المنع منه أو تحريمه. فهذا الأصل العام يخرج منه ما ذكره المؤلف، قال: إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما إلا اليسير من الفضة للحاجة. إلا اليسير من الفضة للحاجة. فإذا نظرنا إلى الأواني عموما، أولا آنية من ذهب وفضة خالص، فهذا التحريم فيها واضح. ويدخل في ذلك ما يستعمل في بعض الفنادق وغيرها من الملاعق أو السكاكين من الفضة، أو مطلية بالذهب والفضة، كل هذا داخل في التحريم، ولا يجوز استعمالها ولا الأكل فيها. والحالة الثانية أوان اختلط فيها الذهب والفضة لغير حاجة، اختلط فيها الذهب والفضة لغير حاجة، لغير حاجة. وهذا الصواب فيه كذلك التحريم، الصواب فيه التحريم. ويذكرون هنا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عمر: أو إناء فيه شيء من ذلك، أو إناء فيه شيء من ذلك. لكن هذا الحديث حديث معلول ولا يصح مرفوعا لجهالة إبراهيم ابن مطيع فيه، وإنما صح موقوفا عن ابن عمر. فكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه لا يشرب في إناء فيه فضة، وهذا هو الصحيح، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم، وضعف هذا الحديث.

لكن تبقى الحالة الثالثة وهي الجواز في الشرب والأكل من الآنية التي استعمل فيها الفضة للحاجة. استعمل فيها الفضة للحاجة، وهذا الذي يسمى المضبب. ودليل ذلك حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم انكسر قدحه فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، والشعب مقصود به موضع الكسر، أي أنه ألصق إناءه بماذا؟ بسلسلة من فضة. فدل ذلك على جواز إصلاح الآنية بالفضة للحاجة وجواز استعمالها. أما إن لم يكن هناك حاجة كالزينة أو الطلاء فهذا ملحق بالتحريم، هذا ملحق بالتحريم. قال عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل، وهذا مثل ما ذكرنا في الدرس الماضي، أن الإمام السعدي رحمه الله يربي طلاب العلم على العمل والأخذ بالدليل. ليست المسألة مسألة مذهب أو قول فقهي، إنما الراجح كذا والدليل كذا. قال لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وجاء في حديثه عليه الصلاة والسلام: إنما يجرجر في بطنه نار جهنم من يشرب من آنية الذهب والفضة، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. واختلف أهل العلم في مسألة أخرى في الذهب والفضة، والمسألة التي ذكرناها هي في الآنية. اختلفوا في عموم الاستعمال، هل يجوز استعمال الأشياء التي تكون من ذهب وفضة، أو يختلط الذهب فيها والفضة في غير الآنية، في غير ماذا؟ في الآنية، كمثل قدح يكون أو وعاء من فضة يضع فيه ويجمع فيه الأشياء، معنى أنه لا يستخدمه للشرب ولا للأكل. وهذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وأكثر العلماء، بل نقل النووي عليه الإجماع، أن حكم الاستعمال هو حكم الأكل والشرب، أن حكم الاستعمال هو حكم الأكل والشرب، وهذا مذهب الفقهاء الأربعة. وخالف في ذلك الظاهرية، وأيضا رجحه الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، وقواه الشيخ ابن عثيمين أيضا، أنه يجوز استعمال الذهب والفضة بغير الأكل والشرب. قالوا لأنه لم يرد دليل على المنع، لذلك يقول الشوكاني: من زعم التحريم فإن قوله لا يقبل إلا بدليل. وأرجع المسألة إلى أن الأصل ماذا؟ ما الأصل في استعمال الأواني، أو الأصل في استعمال ما يخرج من الأرض؟ هو الجواز. ومن حرمها هو أيضا قول قوي، ذهب إلى أن هذا من باب الإسراف، وأنه قد يتدرج إلى ماذا؟ إلى الأكل.

وإلى الشرب واستعماله في الأكل والشرب. وقالوا أن هذا أيضا قد يكون فيه تحايل على الزكاة في قول من يرى أن الذهب المستعمل ليس فيه الزكاة، فإذا استعمله أسقط حق ماذا؟ أسقط حق الزكاة. ورد عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها كانت عندها جلجل، والجلجل هو القدح الصغير مثل الوعاء الصغير، كانت تضع فيه شعرات للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أدلة الجواز. لكن الأولى للمسلم أن يخرج من الخلاف، خصوصا وأن أكثر أهل العلم على القول بالتحريم. ومن مسائل الآنية أيضا استعمال آنية الكفار، استعمال آنية الكفار ما حكمها؟ وهذه الخلاف فيها في اشتراط غسلها، بعضهم قال جائز من غير غسل مطلقا، واستدلوا بذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ من مزادة امرأة مشركة، وهذا متفق على صحته. وجاء في حديث جابر وكذلك متفق عليه أن النبي أنه كان يقول كنا نخرج في الغزوات فنصيب من آنية المشركين فنستمتع بها ولا يعيب ذلك علينا عليه الصلاة والسلام. طبعا الآنية هنا غير آنية ماذا؟ ها؟ غير آنية الذهب والفضة، الكلام الآن على الآنية عموما مثل الكأس صحن، هل يجوز استعمالها إذا كانت لكافر؟ مزادة هي ما يسمى الجربة أو القربة، هل يجوز استعمالها إذا كانت لمشرك أو لا يجوز؟ فهذا القول على العموم جائز. والقول الثاني قالوا اشترطوا ماذا؟ الغسل. وسبب اشتراط الغسل هو أن المشرك لا يتنزه عن النجاسة في أكله وفي شربه، أو استعمال الخمر أو غير ذلك، فاشترطوا ماذا؟ الغسل، وقالوا هذا أبرأ للذمة. واستدلوا بحديث أيضا متفق على صحته من حديث أبي ثعلبة الخشني، قالوا يا رسول الله إنا بأرض قوم من أهل الكتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوا وكلوا، فاغسلوا وكلوا فيها. فهذا دليل على اشتراط ماذا؟ الغسل. والقول الراجح في ذلك والصواب هو الجمع بين الأحاديث، فنقول إن كان هناك علم باستخدامهم للنجاسة أو استعمالهم للخمر في هذه الآنية فهنا اشترطوا ماذا؟ الغسل. وإن علم أن هذه الآنية لا تستخدم في هذه الأمور فهنا يجوز من دون ماذا؟ من دون غسل. فحمل حديث أبي ثعلبة على ما كان الكفار فيه يستخدمون ماذا؟ النجاسات.

0: أو الخمر. وحمل حديث جابر وحديث توضأ النبي صلى الله عليه وسلم حين علمهم أن هذه الآنية ليس فيها شيء من النجاسة أو لم يوضع فيها شيء من هذه الأمور. بهذا تجتمع الأقوال. نعم، كم مضى النجاسة؟ اقرأ. باب الاستنجاء.
1: باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإذا خرج منه قدم اليمنى وقال غفرانك. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.
0: نعم، بدأ بعد ذلك وشرع في آداب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. والاستنجاء المقصود به إزالة النجاسة عن الفرجين. ثم شرع في آداب أو أحكام الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. قال: يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى، يقدم رجله اليسرى. وهذا التقديم للرجل اليسرى في دخول الخلاء والخروج بالرجل اليمنى ليس عليه دليل، وإنما قاسوه على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم للأذى يسراه، يده اليسرى. وكذلك قاسوه على لبس النعال، وأنك تبدأ باليمنى ثم يسرى، فما كان غير ذلك تقدم ما كان موضع أذى فإنك تقدم اليسرى له، فجعلوا اليسرى للأذى فعمموا ذلك. وقوله بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، هنا ورد في دخول الخلاء عزكم الله ذكرين، أو ورد ذكران: الأول البسملة، والثاني قوله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أما جمعهما في حديث واحد فإن هذا لا يصح. الحديث الصحيح ليس فيه ذكر البسملة، وهو حديث أنس. حديث أنس ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستعاذة من الخبث والخبائث. وأما الرواية التي فيها البسملة من حديث أنس فهي شاذة لا تصح. من أين أخذنا البسملة؟ أخذناها من حديث علي رضي الله تعالى عنه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله. إذن البسملة أخذت من هذا الحديث، وهذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني رحمه الله تعالى، وهو قوله في حديث علي: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله. وأما الظن بأن حديث أنس ورد فيه اللفظين فزيادة البسملة في حديث أنس ضعيفة. الخبث والخبائث. الخبث والخبائث مأخوذة إما من الخبث بالضم فهي جمع خبيث، جمع خبيث، فيكون الخبث هم ذكران الشياطين، والخبائث إناث الشياطين، هذا بالضم. وأما الخبث بالتسكين فمعناها الشر، فيكون الاستعاذة من الشر والخبائث النفوس الشريرة، إما بالضم وإما بالتسكين. فعلى رواية الضم يكون المعنى ماذا؟ ذكران الشياطين وإناثهم، وعلى التسكين أي الشر والنفوس الشريرة. والتسكين أعم، أنه يدخل فيه ذكران الشياطين وإناثهم وغيرهم أهل الشر. وكذلك الروايات الأكثر هي في التسكين، الروايات الأكثر هي في السكون، أعوذ بك من الخبث، وليس الخبث، من الخبث والخبائث. وهذه الروايات هي أكثر، كما قاله الخطابي رحمه الله تعالى: إذا خرج قدم رجله اليمنى، وهذا القول نحو القول في الرجل اليسرى. وقال: غفرانك. وقوله غفرانك هذا اللفظ هو الصحيح، ووجه الاستغفار هنا بعد خروجه من الخلاء استنبط أهل العلم عددا من الحكم والعلل لماذا يستغفر الإنسان وهو قد خرج من الخلاء. قالوا: من أوجه ذلك أنه في فترة دخوله الخلاء انقطع عن الذكر، عن ذكر الله سبحانه وتعالى، فيخرج فيستغفر. وهذه العلة يعني تنطبق على يومنا كله، وأغلب اليوم لا نذكر الله سبحانه وتعالى إلا قليل. فهنا حال المؤمن إذا دخل الخلاء انقطع عن الذكر فيستغفر الله بعد خروجه. والعلة الثانية قالوا أن هذا من باب أن ذهاب الأذى وتصريف الطعام وخروجه هذا من نعم الله على العبد، وهذه النعمة تستحق الشكر. فالمسلم يستغفر الله من تقصيره في شكره مثل هذه النعم، وهذا من تلمس الحكم في هذه الأذكار. وأما قوله: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، فهذا اللفظ ضعيف لا يصح، لفظ ضعيف لا يصح. وعلته إسماعيل ابن مسلم، علته إسماعيل ابن مسلم، وضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة بتوسع برقم 5658، 5658.
2: الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.
3: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان: وجوب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، السنة وحي. ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى يوم الجمعة 21 من شهر رجب عام 45.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: الله سبحانه وتعالى.
4: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك

له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، فنلتقي في هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى نتذكر فيه هذه المسألة وهذا الأصل العظيم الذي سمعتم عنوانه عقيب الصلاة. وأقول إن من أصول أهل السنة والجماعة، وهي من أصول الإيمان، الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام، وهم خيرة خلق الله، واصطفاهم الله جل وعلا لهذه المهمة العظيمة والرسالة النبيلة. وربك يخلق ما يشاء ويختار. أرسلوا عليهم الصلاة والسلام إلى أقوامهم خاصة، مبشرين ومنذرين، مبشرين بالجنة لمن أطاعهم، ومنذرين بالنار لمن عصاهم. ودعوتهم جميعا عليهم الصلاة والسلام واحدة، وهي أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. واختار الله جل في علاه واصطفى لخاتمة رسالاته محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فأرسله سبحانه وتعالى للناس كافة، جنا وإنسا. قال الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. نقل الحافظ أبو موسى المديني في الغريبين، والعلامة القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، أثرا عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: العالمون الجن والإنس. دليله قوله تعالى: ليكون للعالمين نذيرا، هذه الآية. ثم قال: ولم يكن نذيرا للبهائم. انتهى. أنزل الله جل وعلا على هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم خير كتبه، وهو القرآن الكريم، القرآن المهيمن على الكتب التي قبله. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. هذا الكتاب العظيم من خصائصه، وخصائصه جمة، ما قال الله جل وعلا فيه: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال جل وعلا

فيه، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. ألا وإن مما جاءت به نصوص هذا الكتاب المبارك التي تحث وتأمر بطاعة النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم، وتحذر كل الحذر من مشاقته ومخالفة أمره صلى الله عليه وآله وسلم في آيات تتلى. وهذه المحاضرة التي عنونا لها بوجوب اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم والسنة وحي، قدرت الكلام فيها على نقاط. الأولى في بيان كمال هذه الشريعة المحمدية. النقطة الثانية في بيان معنى الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبيان نواقض ذلك. النقطة الثالثة في بيان وظيفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والرابعة التذكير بجملة من نصوص الوحيين في الحث والأمر في الحث على طاعته والأمر باتباعه صلى الله عليه وآله وسلم. النقطة الخامسة، هل السنة محفوظة كالقرآن؟ وهل السنة وحي؟ النقطة السادسة، جملة من مواقف الصحابة وسلف الأمة الصالح من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم الخاتمة. فأتي على أولى تلكم النقاط، وهو أو هي بيان كمال الشريعة المحمدية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام. يقول الله جل في علاه: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قال الإمام ابن جرير رحمه الله في تفسيره: قوله تعالى من الله نور، يعني بالنور محمدا صلى الله عليه وسلم الذي أنار الله به الحق وأظهر به الإسلام ومحق به الشرك، فهو نور لمن استنار به يبين الحق، ومن إنارته الحق تبيينه لليهود كثيرا مما كانوا يخفون من الكتاب. وقوله وكتاب مبين، قال يقول جل ثناؤه: قد جاءكم من الله تعالى النور الذي أنار لكم به معالم الحق وكتاب مبين، كتابا فيه بيان ما اختلفوا فيه بينهم من توحيد الله وحلاله وحرامه وشرائع دينه، وهو القرآن الذي أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يبين للناس جميعا ما بهم الحاجة إليه من أمر دينهم، ويوضحهم حتى يعرفوا حقه من باطله، حتى يعرفوا حقه من باطله. انتهى كلامه رحمه الله. لقبتموه أمين القوم في صغر، وما الأمين على القوم على قول بمتهم. روى الإمام البخاري في الصحيح أن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

في التوراة، لأن عبد الله بن عمرو كان له علم بالتوراة، فقال: أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. قال: وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول: لا إله إلا الله، ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. هذه هي صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التوراة. فهو عليه الصلاة والسلام نعمة عظمى، وأي نعمة أنعم الله بها على عباده. قال الله جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. شريعته صلى الله عليه وسلم الطاهرة التي أرسل بها وأمر بتبليغها تتصف بصفات ثلاث. هذه الشريعة تتصف بصفات ثلاث: صفة الكمال، وصفة العموم، وصفة البقاء. يدل على هذه الصفات ما يلي: أولا صفة الكمال، فإن الله تعالى يقول في كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه شهادة من رب العالمين جل جلاله لنبيه صلى الله عليه وسلم على تبليغه لما أرسل به أتم البلاغ وأكمله عليه الصلاة والسلام. وبهذا جعله الله تعالى خاتم النبيين. في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه في صفة حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مما قاله عليه الصلاة والسلام وهو يخطب الناس في يوم عرفة، قال لهم: قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون. قالوا رضوان الله تعالى عليهم: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد ثلاث مرات. ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئا. الحديث مطولا. هذه شهادة أيضا من خير القرون، وهو القرن الذي هو فيهم عليهم الصلاة والسلام وهم صحابته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وكانوا في هذا الموقف المهم وهم بالألوف المؤلفة يشهدون له عليه الصلاة والسلام بأنه بلغ وأدى ونصح صلوات الله وسلامه عليه. وفي صحيح الإمام مسلم أيضا من حديث سلمة
سلمان رضي الله تعالى عنه أنه قيل له: علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة؟ قال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. هذه النصوص الصحيحة الصريحة وغيرها مما جاء في معناها تدل دلالة لا شك فيها على كمال هذه الشريعة وتمامها، وأنها تستوعب كل ما يحتاج إليه البشر والناس والأمة إلى قيام الساعة، بل حتى آداب القضاء والتخلي والنوم وغير ذلك. ثانيا من الصفات كما قلت صفة العموم، ومما يدل عليها قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وتقدم قول ابن عباس آنفا وأثره رضي الله تعالى عنه. فهذه الرسالة عامة للثقلين، الإنس والجن، لأنهم مكلفون، كما قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وهم أمة الدعوة، هم أمة الدعوة، من أجابه كان من أمة الإجابة، ومن لا فهو من أمة الدعوة، الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني في أمة الدعوة: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به، ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، إلا كان من أصحاب النار. أخرجه الإمام مسلم في الصحيح. وجاء في تفسير الإمام ابن جرير رحمه الله من طريق الإمام أيوب السختياني عن الإمام سعيد بن جبير أنه قال عقب أن روى الحديث المتقدم آنفا، قال رحمه الله سعيد يقول: فجعلت أقول: أين مصداقها في كتاب الله؟ أي مصداق ما جاء من هذا الوعيد في كتاب الله. قال: وقلما سمعت، يقول سعيد رحمه الله، وقلما سمعت حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا وجدت له تصديقا في القرآن، حتى وجدت هذه الآية: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، الملل كلها تدخل تحت هذا، يعني الملل كلها تدخل تحت هذا الوعيد. ومما يدل على هذا العموم قوله تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. في الصحيحين من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر.

جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي الغنائم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة وأعطيت الشفاعة تقدم بيان معنى الناس هنا في أثر ابن عباس آنفا. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأرسلت إلى الخلق كافة. لفظ الصحيحين آنفا: أرسلت إلى الناس كافة. حديث أبي هريرة هذا الأول حديث جابر، وهذا حديث أبي هريرة: إلى الخلق كافة. وختم بي النبيون. ثالث الصفات كما قلت صفة البقاء: إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وأدلة الكمال التي تقدمت وأدلة العموم التي سبقت كلها تدل على هذه الصفة، صفة البقاء والديمومة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. مما يدل عليها أيضا قوله جل جلاله: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال الإمام ابن كثير في التفسير: معلقا على قول الله تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما، قال: هو كقوله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فهذه الآية نص في أنه لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. وإذا كان لا نبي بعده فلا رسول بعده بطريق الأولى والأحرى، لأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة. فإن كل رسول نبي ولا ينعكس. ثم قال: وبذلك وردت الأحاديث المتواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من حديث جماعة من الصحابة، ثم ساق جملة منها وقال: وهذه الأحاديث، والأحاديث في هذا كثيرة، فمن رحمة الله بالعباد إرسال محمد صلى الله عليه وسلم إليهم، ثم من تشريفه لهم ختم الأنبياء والمرسلين به وإكمال الدين الحنيف له. وقد أخبر الله تعالى في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في السنة المتواترة عنه أنه لا نبي بعده، ليعلموا أن كل من ادعى هذا المقام، مقام النبوة أو الرسالة، أن كل من ادعى هذا المقام بعده فهو كذاب أفاك، دجال ضال مضل، ولو تخرق وشعبل وأتى بأنواع السحر والطلاسم إلى أن قال: فكلها محال وضلال عند أولي الألباب، كما أجرى الله تعالى سبحانه على يد الأسود العنسي أو العنسي باليمن، ومس

وكذلك كل مدع إلى يوم القيامة، أي أن هذه الرسالة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام مستمرة، لا تقبل هذه الادعاءات الزائفة والآراء الكاذبة الباطلة، ومن ادعى خلافها فهو كاذب ضال، كاذب ضال، مما يدل على الاستمرار والبقاء. ما جاء في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه، واللفظ للبخاري، قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي. ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله، حتى يأتي أمر الله، مما يدل على البقاء حتى آخر الزمان وخروج الدجال. ما جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما حدثنا به أن قال: يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل رقاب المدينة، بعض الصخاب التي بالمدينة، فيخرج إليه يومئذ، يخرج إلى الدجال، فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس في زمانه، هو خير الناس أو من خير الناس، فيقول هذا الرجل للدجال، فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. والله فيقول الدجال: أرأيت إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ للأتباع يقول، فيقولون: لا. قال: فيقتله ثم يحييه، فيقول حين يحييه: والله، يقول الرجل: والله ما كنت قط أشد بصيرة مني اليوم. فيقول الدجال: أقتله، فلا أسلط عليه، لا يستطيع أن يقتله مرة أخرى. هذا لفظ حديث أبي سعيد. وجاء الخبر عند الإمام مسلم في الصحيح من طريق أبي الوداك عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين، هذه الخبرية التي في اللفظ الأول، فيخرج ويتوجه قبله رجل من المؤمنين، فتلقى المسالح مسالح الدجال، فيقولون: له أين تعمد؟ فيقول: أعمد إلى هذا الذي خرج. فيقولون له: أوما تؤمن بربنا؟ فيقول: ما بربنا خفاء. فيقولون: اقتلوه. فيقول بعضهم لبعض: أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه؟ قال: فينطلقون به إلى الدجال، فإذا رآه المؤمن قال، شوف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال: فإذا رآه المؤمن قال: يا أيها الناس، هؤلاء المغرر بهم الذين انساقوا

يا أيها الناس، هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي فاحذروه ولا تؤمنوا به. قال: فيأمر الدجال به فيسبح فيقول خذوه وسجوه، فيوسع ظهره وبطنه برضا، فيقول: أما تؤمن بي؟ فيقول: أنت المسيح الكذاب. قال: فيؤمر به فيؤشر بالمئشار، ينشر من مفرقه حتى يفرق بين رجليه. قال: ثم يمشي الدجال بين القطعتين، ثم يقول له: قم، فيستوي قائما. قال: ثم يقول له: أتؤمن بي؟ فيقول: ما ازددت فيك إلا بصيرة. قال: ثم يقول: يا أيها الناس، إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس، لا يستطيع أن يفعل هذا بأحد بعدي من الناس. قال: فيأخذه الدجال ليذبحه، فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا، فلا يستطيع إليه سبيلا. قال: فيأخذه بيديه ورجليه فيقذف به، فيحسب الناس أنما قذفه إلى النار وإنما ألقي في الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. هذا مما يدل على بقائها إلى آخر ما داء الزمان. قال الإمام ابن القيم في الإعلام مبينا كمال الشريعة المحمدية: هذا الأصل من أهم الأصول وأنفعها، وهو مبني على حرف واحد، وهو عموم رسالته عليه الصلاة والسلام بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه العباد في معارفهم وعلومهم وأعمالهم، وأنه لم يحوج أمته إلى أحد بعده، وإنما حاجتهم إلى من يبلغهم عنه ما جاء به. فلرسالته عليه الصلاة والسلام عموما محفوظان لا يتطرق إليهما تخصيص: عموم بالنسبة إلى المرسل إليهم، وعموم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه من بعث إليه في أصول الدين وفروعه. فرسالته كافية شافية عامة لا تحوج إلى سواها، ولا يتم الإيمان به عليه الصلاة والسلام إلا بإثبات عموم رسالته في هذا وهذا. فلا يخرج أحد من المكلفين عن رسالته، لا إنس ولا جن، ولا يخرج نوع من أنواع الحق الذي تحتاج إليه الأمة في علومها وأعمالها عما جاء به. وقد توفي عليه الصلاة والسلام وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر للأمة منه علما وعلمهم كل شيء، حتى آداب التخلي وآداب الجماع والنوم والقيام والقعود والأكل والشرب والركوب والنزول والسفر والإقامة والصمت والكلام والعزلة والخلطة والغنى والفقر والصحة والمرض وجميع أحكام الحياة والموت.

ووصف لهم العرش والكرسي والملائكة والجن والنار والجنة ويوم القيامة وما فيه حتى كأنه رأي العين، وعرفهم معبودهم وإلههم أتم تعريف حتى كأنهم يرونه ويشاهدونه بأوصاف كماله ونعوت جلاله. وعرفهم الأنبياء وأممهم وما جرى لهم وما جرى عليهم معهم حتى كأنهم بينهم، وعرفهم من طرق الخير والشر دقيقها وجليها ما لم يعرفه نبي لأمته قبله، إلى أن قال وبالجملة فجاءهم عليه الصلاة والسلام بخير الدنيا والآخرة برمته، في كلام في غاية من المتانة والقوة والبيان. رحم الله هذا الإمام وأسكنه فسيح جناته. النقطة الثانية في بيان معنى الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ونواقض ذلك، يختصر لك بيان المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم. فقال مبينا معنى الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام، قال الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام هو تصديقه وطاعته واتباع شريعته. انتهى كلامه. لهذا مما ذكر أهل العلم في مسألة تصديقه عليه الصلاة والسلام أنه يتعلق بها أمران: الأمر الأول إثبات نبوته عليه الصلاة والسلام وصدقه فيما بلغ عن الله تعالى. الأمر الثاني تصديقه فيما جاء به وشرعه، وأن ما أتى به حق يجب اتباعه. قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد وهو يتكلم عن عظم شهادة التوحيد، قال رحمه الله: وهي حق على جميع العباد، كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، قال هي حق على جميع العباد، فهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام، وعنها يسأل الأولون والآخرون، فلا تزول قدماها العبد يوم بين يدي الله تعالى حتى يسأل عن مسألتين: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ فجواب الأولى بتحقيق لا إله إلا الله معرفة وإقرارا وعملا، وجواب الثانية بتحقيق أن محمدا رسول الله معرفة وإقرارا وانقيادا وطاعة. انتهى. من حقق هذا أجاب عن السؤالين بين يدي الملك الجبار سبحانه وتعالى. أما نواقض الإيمان به عليه الصلاة والسلام فهي على النقيض مما تقدم في الإيمان به.

العواقض المتعلقة به عليه الصلاة والسلام على قسمين. القسم الأول الطعن في شخص رسول الله عليه الصلاة والسلام، والقسم الثاني الطعن فيما أخبر به صلى الله عليه وسلم من دين الله تبارك وتعالى، إما بإنكاره وإما بانتقاصه أو الاستهزاء به. فالأول وهو الطعن في شخصه يدخل فيه كل من طعن فيه عليه الصلاة والسلام بأن ينسب إليه عليه الصلاة والسلام شيئا مما يتنافى مع اصطفاء الله له لتبليغ دينه إلى خلقه. فكل من طعن في صدقه عليه الصلاة والسلام أو في أمانته أو في عفته أو في صلاح عقله ونحو ذلك فإنه يكفر كفرا أكبر، كما يكفر من سبه عليه الصلاة والسلام أو عابه أو ألحق به نقصا في نفسه أو في نسبه أو في دينه أو عرض به أو ازدحه أو حقره أو غض من مكانته. كل هذه تلحق بالسب، والحكم فيها كحكم الساب والعياذ بالله. وأما القسم الثاني وهو الطعن فيما أخبر به فأمره ظاهر، وقد فصلت الكلام في هذه المسألة وأبنته في شرح الناقض الرابع من نواقض الإسلام للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، فليراجعه من شاء التفصيل. النقطة الثالثة، ما هي وظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قبل أن أجيبك عن وظيفته اسمع إلى ما قاله أحد أئمة الدين وأعلام السنة المبرزين، إمام من أئمة السنة والهدى والدين، الإمام القرشي محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله في كتابه العظيم الرسالة. قال: الفرائض المنصوصة في كتاب الله، الفرائض المنصوصة في كتاب الله من أحد هذه الوجوه، منها ما أتى الكتاب على غاية البيان فيه، يعني جاء بيانه في القرآن أتم البيان، فلم يحتج مع التنزيل فيه إلى غيره. ومنها مثل آيات الخمر وآيات تحريم الزنا وأكل الخنزير ونحو هذا. قال: ومنها ما أتى على غاية البيان في فرضه وافترض طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله كيف فرضه أو كيف فرضه وعلى من فرضه ومتى يزول بعضه ويثبت ويجب. ومنها ما بينه عن سنة نبيه بلا نص كتاب، وكل شيء منها بيان في كتاب الله. فكل من قبل عن الله فرائضه في كتابه قبل عن رسوله صلى الله عليه وسلم سننه. لماذا؟ قال: بفرض الله طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام على خلقه، وأن ينفعه إلى حكمه.

عليه وسلم فمن الله قبل لما افترض الله من طاعته، فيجمع القبول لما في كتاب الله ولسنة رسول الله القبول لكل واحد منهما عن الله، وإن تفرقت فروع الأسباب التي قبل بها عنهما، كما أحل وحرم وفرض وحد بأسباب متفرقة كما شاء جل ثناؤه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. انتهى. فعودا على جواب السؤال، وهي ما هي الوظيفة، وظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقول تدبر معي قول الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وتأمل أيضا قول الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. ويقول تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ويقول تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه الآيات المباركة تبين لك وظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كلفه الله بها، وهي البلاغ والبيان والدعوة إلى دين الله تعالى. إذن هذا يشمل القيام بواجب التبليغ والبيان والدعوة إلى دين الله وشريعته الطاهرة. هذه الأمور الثلاثة التي أمر بها عليه الصلاة والسلام كلها تؤدي إلى ماذا؟ البيان والبلاغ والدعوة كلها تؤدي أو إلى تحقيق غرض واحد، وهو أو هذا الغرض هو دلالة الخلق أجمعين إلى الطريق الموصلة إلى تحقيق العبودية لله رب العالمين. فهو يبين لهم كيف يحقق العبادة لله، ويدعوهم ليحققوا العبادة لله، ويبلغهم ضرورة عبادة الله وأن لا يشركوا معه أحدا في عبادته. هذه هي وظيفته عليه الصلاة والسلام. فإذا ما قام العباد بتحقيق العبودية لله فإن ذلك يصحبه ويستصحب معه تجريد الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وضح. وهنا أبين بيانا وأزيد إيضاحا في مسألة البيان. اعلم بارك الله فيك أن البيان في آية النحل وما جاء في معناها على قسمين: بيان لفظه ونظمه، بيان لفظه ونظمه، وهو تبليغ القرآن الكريم، وبيان ألفاظه وتبليغه إلى الناس وعدم كتبه وأداء ذلك كما أنزل عليه، وهو المراد بقوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وفي الصحيحين من حديث

تروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل الله عليه فقد كذب، والله يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فاستدلت بهذا أو بهذه الآية على كذب من قال أنه قد كتم شيئا عليه الصلاة والسلام. البيان الثاني أو القسم الثاني بيان معنى اللفظ أو الجملة من الآية التي تحتاج الأمة إلى بيانها، وهذا يظهر في الآيات المجملة أو العامة أو المطلقة. فتأتي السنة المطهرة النبوية الصحيحة الثابتة توضح المجمل وتخصص العام وتقيد المطلق وتظهر الناسخ والمنسوخ ونحو ذلك من أنواع البيان التفصيلي، وذلك إنما يكون بقول رسول الله عليه الصلاة والسلام أو فعله أو إقراره عليه الصلاة والسلام. قال الإمام الشافعي رحمه الله فيما نقله عنه الحافظ البيهقي في معرفة السنن والآثار: ليس يخالف الحديث القرآن، ليس يخالف الحديث القرآن، ولكن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بين معنى ما أراد خاصا أو عاما ناسخا ومنسوخا، ثم يلزم الناس ما سن بفرض الله. فمن الله فمن قبل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فعن الله قبل، فعن الله ماذا؟ قبل. قال الإمام ابن أبي حاتم الرازي في مقدمة الجرح والتعديل: أما بعد، فإن الله عز وجل ابتعث محمدا رسوله عليه الصلاة والسلام إلى الناس كافة، وأنزل عليه الكتاب تبيانا لكل شيء، وجعله موضع الإبانة عنه، فقال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال عز وجل: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبين عن الله عز وجل أمره وعن كتابه معاني ما خوطب به الناس وما أراد الله عز وجل به وعنا فيه وما شرع من معاني دينه وأحكامه وفرائضه وموجباته وآدابه ومندوبه وسننه التي سنها وأحكامه التي حكم بها وآثاره التي بثها. فلبث عليه الصلاة والسلام بمكة والمدينة 23 سنة يقيم للناس معالم الدين، يفرض الفرائض، يسن السنن ويسن السنن، ويمضي الأحكام، ويحرم الحرام، ويحل الحلال، ويقيم الناس على منهاج الحق بالقول والفعل. فلم يزل على ذلك عليه الصلاة والسلام حتى توفاه الله عز وجل وقبضه إليه صلى الله عليه وعلى آله أفضل صلاة وأزكاها وأكملها وأذكاها وأتمها وأوفاها. فثبت عليه السلام حجة الله عز وجل على خلقه بما أدى عنه وبين وما دل عليه من محكم كتابه ومتشابهه وخواصه وعامه وناسخه ومنسوخه

بشر وأنذر. قال الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. انتهى كلامه رحمه الله. عرفت إذن وظيفته عليه الصلاة والسلام؟ وكم ينقسم أقسام البيان. النقطة التي تليها وهي الرابعة: في التذكير ببعض النصوص الواردة من الوحيين تحث وتأمر باتباعه وطاعته عليه الصلاة والسلام. اعلم وفقك الله لرضاه أن الأصل في أعمال وأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأصل فيها الاتباع والتأسي، إلا ما جاء الدليل على أنه من خصائصه عليه الصلاة والسلام. والدليل على هذا قول الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال الإمام ابن كثير: هذه الآية أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. ولهذا أمر الله تعالى الناس بالتأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظار الفرج من ربه عز وجل. انتهى كلامه. جاء في مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله أن الإمام أحمد قال: ذكر الله تبارك وتعالى طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام في القرآن في غير موضع، يعني في مواضع عدة. وروى الإمام ابن بطة في الإبانة الكبرى عن الفضل بن زياد أن الإمام أحمد قال: نظرت في المصحف فوجدت فيه طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا، ثم جعل يتلو: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. في مسائل عبد الله سرد الإمام عبد الله بعد أن نقل كلام أبيه جملة من هذه الآيات. من الآيات في هذا الباب المشار إليها التي ذكرها الإمام أحمد قوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقوله تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال سبحانه: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ويقول تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ويقول تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ويقول تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ويقول تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. في آيات عدة كما قال الإمام أحمد رحمه الله كلها وكثرتها يؤكد على أمر واحد، وهو وجوب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والحذر من مخالفته أو معاندته والخروج عن سنته صلى الله عليه وسلم.

الله عليه وسلم لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أما السنة النبوية فجاءت النصوص الكثيرة فيها، وأذكر ببعض منها. ففي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني فقد أطاع الله،

أقول من نصوص السنة المباركة قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. وأيضا ما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته عليه الصلاة والسلام، فلما أخبروا كأنهم تقلوها. الحديث كما لا يخفى عليكم وفيه طول، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إليهم إلى هؤلاء الثلاثة النفر وقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني فليس مني. من هذا أيضا ما أخرجه الإمام البخاري في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى فقد أبى. وأيضا من النصوص ما أخرجه الإمام البخاري في الصحيح من حديث جابر رضي الله تعالى عنهما قال: جاءت ملائكة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو نائم

بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة، فقالوا أولوها له يفقهها. فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس، فرق بين الناس. ومن الأدلة أيضا حديث العرباض ابن سارية رضي الله تعالى عنه، وفيه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت لها الأعين ورجلت منها القلوب، قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة. أخرجه الأئمة أبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد واللفظ له وغيرهم. قال الترمذي حسن صحيح، وهذا الحديث صححه جماعة كبيرة من أهل العلم وهو حديث صحيح، وإن رغمت ألوف فالقول فيه ما قاله الحافظ أبو نعيم رحمه الله، حديث جيد من صحيح حديث الشاميين. انتهى كلامه رحمه الله. قال الإمام أبو بكر الآجري في كتابه الأربعين بعد أن أسند هذا الحديث، قال هذا الحديث أو في هذا الحديث علوم كثيرة يحتاج إلى علمها جميع المسلمين بلا استثناء، العامة والخاصة، العلماء والعوام، يحتاج إلى علمها جميع المسلمين ولا يسعهم جهلها. ثم قال ومنها أنه أمرهم بالسمع والطاعة لكل من ولي عليهم من عبد أسود وغير أسود، ولا تكون الطاعة إلا بالمعروف، لأنه أعلمهم أنه ستكون اختلاف كثير بين الناس، فأمرهم بلزوم سنته وسنة الخلفاء الراشدين أصحاب الخلفاء الراشدين المهديين، وحثهم على أن يتمسكوا بها التمسك الشديد، مثل ما يعض الإنسان بأضراسه على الشيء يريد أن لا يفلت منه. فيجب على كل مسلم أن يتبع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا

بسنته وسنة الخلفاء الراشدين بعده أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. وكذا لا يخرج عن قول صحابته رحمة الله عليهم، فإنه يرشد إن شاء الله. ومنها أنه حذرهم البدع وأعلمهم أنها ضلالة، فكل من عمل عملا أو تكلم بكلام لا يوافق كتاب الله عز وجل ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين وقول صحابته رضي الله عنهم، فهو بدعة وهو ضلالة وهو مردود على قائله أو فاعله. انتهى. أنت ترى هذا الحديث العظيم قد رسم النبي عليه الصلاة والسلام ركيزتين أساسيتين. الركيزة الأولى وجوب الاتباع، والركيزة الثانية النهي عن الابتداع، النهي عن الابتداع. هذه جملة من النصوص الواردة في الوحيين، والنصوص في الباب كثيرة، والمؤمن الموحد يكفيه منها دليل واحد، يكفيه منها دليل واحد لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. النقطة الخامسة، هل السنة النبوية محفوظة كالقرآن؟ وهل هي وحي؟ بين يدي الجواب أقول اعلم زادك الله بصيرة وفقها في الدين أن السنة النبوية المطهرة المشرفة هي سنو القرآن الكريم، ذلك أنه لا يعرف نبي غير محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أحيطت سيرته وسنته باعتناء كبير، فقام أئمة الدين وحراس الشريعة من أصحابه رضي الله تعالى عنهم، فمن جاء بعدهم قاموا بجهد عظيم وبذلوا النفس والنفيس لجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظه وصيانته، صيانة سنته وسيرته عليه الصلاة والسلام من الدخيل. قال الحافظ ابن حبان البستي رحمه الله في مقدمة المجروحين، فرسان هذا العلم الذين حافظوا على المسلمين الدين وهدوهم إلى الصراط المستقيم، الذين آثروا قطع المفاوز والقفار على التنعم في الديار والأوطان في طلب السنن في الأمصار وجمعها بالرحل والأسفار والدوران في جميع الأقطار، حتى إن أحدهم ليرحل في الحديث الواحد الفراسخ البعيدة وفي الكلمة الواحدة الأيام الكثيرة، لئلا يدخل مضل في السنن شيئا يضل به، وإن فعل فهم الذابون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الكذب والقائمون بنصرة الدين. انتهى كلامه رحمه الله. أحصيت سنته عليه الصلاة والسلام وسيرته الطاهرة إحصاء دقيقا، ودونت بأدق ما يكون. هيا الله جل وعلا
هيأ الله جل وعلا لحفظ السنة عوامل عدة قدرها وسعها سبحانه وتعالى لحفظ ذكره وحفظ بيان الذكر، لحفظ الذكر وحفظ بيان الذكر. ارتبطت السنة النبوية المباركة بالقرآن الكريم العظيم ارتباطا لا انفكاك عنه، ذلك أن القرآن الكريم نزل على نبي الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهو المبلغ عن الله ما أوحاه الله ما أوحى به الله إليه، هو الذي بلغ عن الله أوامره ونواهيه وآيات الله تعالى، فبلغ ذلك أتم وأكمل البيان والبلاغ. فمن فصل بين القرآن والسنة المطهرة فقد طلب محالا، ويمكن الفصل بينهما البتة، فكل محاولة بائسة للاستغناء بأحدهما عن الآخر فإنما هي كما يقول أهل العلم ضربة لاذب وسير في عماية وخروج عن الصراط المستقيم. فالسنة أيها الأحبة سن القرآن وقرينته في الاستدلال والاحتجاج، والله تعالى جل في علاه تكفل بحفظهما، بحفظ الذكر وبيانه، لأنهما ذكر والذكر يشملهما، وعوامل جمة وتاريخية وهي واقعية تدل على هذا أو على هذه الإحاطة وهذا الإحصاء، نجملها في أربعة من غير تفصيل، وإلا فالمقام أكثر من هذا. أولها الحفظ في الصدور، ثانيها المذاكرة والمراجعة، ثالثها الكتابة والتدوين، رابعها الرحلة في الطلب والحفظ، في طلبه وحفظه. يقول الله جل جلاله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذه آية صريحة في أن السنة النبوية محفوظة، في أن السنة النبوية محفوظة. ووجه الدلالة أن الله تعالى تكفل بحفظ الذكر الذي أنزله، والذكر الذي أنزله يشمل الكتاب والسنة، فكلاهما منزل من عند الله بنص الآية، وكلاهما محفوظ. قال الحافظ ابن حزم رحمه الله في النبذ: وضمان الله تعالى قد صح في حفظ كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. متى الإقامة يا شيخ؟ جاء ها دقيقة نقف عند هذا، نكمل إن شاء الله عقب الصلاة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. هذا أدخل هنا. وبعد، نتمم بارك الله فيكم بقية الجوانب المتعلقة بهذا اللقاء وهذه المحاضرة، بناء على ما سبق. فأقول جوابا: نعم، بعد أن بينا أن السنة محفوظة نقول نعم، فإن السنة النبوية وحي، السنة النبوية

الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحي، ولهذا أدلة عدة، من ذلك قوله جل وعلا: قل إنما أنذركم بالوحي، قل إنما أنذركم بالوحي. ووجه الدلالة فيه أن الله جل وعلا حصر نذارة أو نذارة النبي عليه الصلاة والسلام لقومه فيما أوحى إليه، ونذارته صلى الله عليه وسلم كما يعلمها الجميع، أقول كما يعلمها الجميع من المسلمين علماء وعامة، أن نذارته عليه الصلاة والسلام لقومه كانت بالقرآن الكريم وبالسنة يقينا، فقد دعاهم بقوله عليه الصلاة والسلام وعرض عليهم الإيمان وعرض على القبائل والأمم في أدلة كثيرة، فدل ذلك على أن السنة وحي. وبدلالة قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، دل ذلك على أنه وحي وأن الوحي محفوظ. ومن ذلك أيضا قوله جل وعلا: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال العلامة الحافظ ابن حزم في الإحكام: لما بينا أن القرآن هو الأصل المرجوع إليه في الشرائع، نظرنا فيه فوجدنا فيه إجابة طاعة ما أمرنا به رسوله صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجدناه عز وجل يقول فيه واصفا لرسوله صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فصح لنا أن الوحي ينقسم من الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم إلى قسمين: أحدهما وحي متلو مؤلف تأليفا معجز النظام وهو القرآن، والثاني وحي مروي منقول غير مؤلف ولا معجز النظام ولا متلو لكنه مقروء وهو الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المبين عن الله عز وجل مراده. قال الله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم، ثم قال: والقرآن والخبر الصحيح بعضهما مضاف إلى بعض وهما شيء واحد، في أنهما من عند الله تعالى وحكمهما حكم واحد، إلى أن قال: ثم أخبر تعالى كما قدمنا أن كلام نبيه صلى الله عليه وسلم كله وحي، والوحي بلا خلاف ذكر، والذكر محفوظ بنص القرآن، بنص ماذا؟ القرآن. ومن أدلة ذلك أعني أن السنة وحي ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من نبي

وسلم وحيا. والوحي هنا وحي القرآن المطهر ووحي السنة المشرفة قال الإمام محمد بن إدريس الشافعي في إبطال الاستحسان في كتابه أو في كتاب إبطال الاستحسان قال: ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط إلا بوحي، فمن الوحي ما يتلى ومنه ما يكون وحيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستن به. ثم أسند حديث المطلب ابن حنطب، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به، ولا شيئا مما نهاكم عنه إلا وقد نهيتكم عنه. وإن الروح الأمين قد ألقى في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، فأجملوا في الطلب. قال الإمام الشافعي: وقد قيل: ما لم يتلى قرآنا إنما ألقاه جبريل في روعه عليه الصلاة والسلام بأمر الله فكان وحيا إليه. وقيل: جعل الله إليه لما شهد له به من أنه يهدي إلى صراط مستقيم أن يسن. وأيهما كان، هذا أو هذا، فقد ألزمهم الله تعالى خلقه ولم يجعل لهم الخيرة من أمرهم فيما سن لهم وفرض عليهم اتباع سنته عليه الصلاة والسلام. انتهى. سواء كان قرآنا يتلى أو سنة تقرأ. وقال في كتابه الأم، وقد ذكر حديث مالك، قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رجلا لاعن امرأته في زمان رسول الله عليه الصلاة والسلام وانتفى من ولدها، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة تكلم الإمام الشافعي هناك حول هذا الحديث وعن المسألة، ثم قال: سمعت ممن أرضى دينه وعقله وعلمه يقول إنه لم يقض فيها، يعني في هذه المسألة الرسول عليه الصلاة والسلام، إنه لم يقض فيها ولا في غيرها إلا بأمر الله تبارك وتعالى. قال: فأمر الله إياه وجهان، أحدهما وحي ينزله فيتلى على الناس، والثاني رسالة تأتيه عن الله تعالى بأن افعل كذا فيفعله عليه الصلاة والسلام. انتهى. ولهذا أيضا مما سطره أهل العلم النابهين ما قاله الحافظ الحازمي في الاعتبار الناسخ والمنسوخ من الآثار: كل سنة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز لقائل أن يقول إنها خلاف التنزيل، لأن السنة تفسر التنزيل، والسنة كان ينزل بها جبريل ويعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فكان لا يقول قولا يخالف التنزيل إلا ما نسخ من قوله بالتنزيل. فمعنى التنزيل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان ذلك بإسناد ثبت عنه، بإسناد ثبت عنه. ثم إنك يا طالب العلم ستجد في صحيح الإمام البخاري رحمه الله أنه قد ذكر جملة من الأحاديث تحت باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عنه مما لم ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي. هكذا تجد هذا الباب في الصحيح، ذكر تحت هذا الباب جملة من الأحاديث أي الدالة على أنها ماذا؟ وحي. ومن أدلة السنة أيضا الثابتة على أن السنة وحي ما جاء في الصحيحين من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق قالت دخلت على عائشة رضي الله عنها والناس يصلون، قلت ما شأن الناس؟ فأشارت برأسها إلى السماء فقالت آية، يعني آية في السماء الخسوف، فأشارت برأسها أي نعم. قالت فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم جدا حتى تجلاني الغشي وإن إلى جنبي قربة فيها ماء ففتحتها فجعلت أصب منها على رأسي. قالت فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس فخطب الناس وحمد الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام ما من شيء لم أكن أريته إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. فهنا عليه الصلاة والسلام يثبت أنه أوحي إليه وقد حذر أمته فتنة ماذا؟ المحيا والممات وفتنة عذاب القبر وفتنة المسيح ماذا؟ الدجال. وفي الصحيحين أيضا واللفظ للبخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما حضرت على امرأة لرسول الله عليه الصلاة والسلام كما غرت على خديجة لكثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها وثنائه عليها. تقول وقد أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبشرها ببيت لها في الجنة من قصب، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة. وثمة أحاديث في الصحيحين وغيرها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت وأعطيت، فإن الآمر هو الله والذي أعطاه هو الله. إذن أمر بوحي وأعطي بوحي عليه الصلاة والسلام. ثم لتعلم أي هداك الله لطاعته أن السنة النبوية المباركة هي الحكمة الواردة في القرآن الكريم في آيات عدة. قال الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة فرض الله على الناس اتباع وحيه وسنن رسوله، فقال في كتابه ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكي

فيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال جل ثناؤه: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقال: قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال جل ثناؤه: والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. وقال: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. كل هذا أورده الإمام الشافعي. ثم قال: فذكر الله الكتاب وهو القرآن وذكر الحكمة، فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في هذه الآيات، وهذا يشبه ما قال. ثم قال: لأن القرآن ذكر واتبعته الحكمة وذكر الله منه على خلقه بتعليمهم الكتاب والحكمة، فلم يجوز والله أعلم أن يقال الحكمة هاهنا إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنها مقرونة مع كتاب الله، وأن الله افترض طاعة رسوله وحتم على الناس اتباع أمره، فلا يجوز أن يقال لقول فرض إلا لكتاب الله ثم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لما وصفنا من أن الله جعل الإيمان برسوله مقرونا بالإيمان به. وسنة رسول الله مبينة عن الله معنى ما أراد، دليلا على خاصه وعامه. ثم قال الحكمة بها بكتابه فأتبعها إياه، ولم يجعل لأحد من خلقه غير رسوله، ولم يجعل هذا لأحد من خلقه غير من رسوله صلى الله عليه وسلم. النقطة السادسة في ذكر جملة من مواقف الصحابة وسلف الأمة الصالح من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأذكر بهذا لأننا في زمان أضحى أن كثير من الناس مع الأسف ينكرون ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من لا ينكره لكنه يتهاون في القيام به إلا إما بجهل أو بهوى، ومنهم من يرد السنة والعياذ بالله، وهذا أمر خطير جدا، أمر خطير جدا. ومنهم من يشكك في السنة، ومنهم من يهون من أمرها، فالخطب خطير. ولم تأتي هذه المحاضرة إلا بعد أن ذر قرن أولئك الضلال وكثر الناعقون بهذه الضلالات والعياذ بالله، فوجب البيان ووجب التحذير، نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. من ذلك والآثار في الباب كثيرة، ما جاء في الصحيحين أن الصديق أبا بكر الخليفة الراشد رضي الله تعالى عنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وارتد من ارتد من العرب، وامتنع البعض من أداء الزكاة، قال فيما جرى من حوار بين الصديق والفاروق عمر وغيره من أصحاب رسول

الله صلى الله عليه وسلم قال: والله لو منعوني عقابا، ما يعقل به البعير يعني، لو منعوني عقابا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه، لقاتلتهم على منعه. وجاء في الصحيحين أيضا أن عمر بن الخطاب الخليفة الراشد رضي الله عنه لما قبل الحجر الأسود قال: أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. وهذا الخليفة الراشد ذي النوري أبي السبطين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، لما بلغه أن الخليفة الراشد عثمان بن عفان ينهى عن متعة الحج، أهل علي رضي الله تعالى عنه بالعمرة والحج معا، وقال: ما كنت لأدع سنة النبي عليه الصلاة والسلام لقول أحد. أخرجه الشيخان واللفظ للبخاري. وهذا الإمام الحضر الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: من أحدث رأيا ليس في كتاب الله ولم تمضي به سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدري ما هو عليه إذا لقي الله عز وجل. يحذرك من التجاسر على المخالفة أو الإيقاع لأمر لم يرد فيه كتاب أو سنة. أخرجه الإمام الدارمي في السنة أو في السنن وغيره. وعنه أيضا عند الدارمي وابن بطة في الكبرى قال رضي الله عنه: عليك بتقوى الله والاستقامة واتبع ولا تبتدع، واتبع ولا تبتدع. وأخرج الحافظ عبد الرزاق في المصنف أن طاووسا اليماني سأل ابن عباس عن ركعتين بعد العصر أصليهما يعني، فنهاه فقال طاووس: لا أدعهما، يعني سأصليهما لا أدعهما. فقال ابن عباس: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فتلا هذه الآية إلى قوله تعالى مبينا: هكذا تسليم وانقياد وطاعة وتحذير من المخالفة، وتحذير من المخالفة. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. قال: فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، وكانت المرأة هذه أم يعقوب وكانت تقرأ القرآن، فأتته أتت ابن مسعود فقالت: ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات. والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، كأنها تنكر عليه. فقال عبد الله: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لو

المصحف فما وجدته. فقال لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقالت المرأة فإني أرى شيئا من هذا الذي لعنت يعني فإني أرى شيئا من هذا على امرأتك الآن. قال اذهبي فانظري. قالت فدخلت على امرأة عبد الله فلم تر شيئا. فقالت ما رأيت شيئا. فقال ابن مسعود أما لو كان ذلك يعني لو وقع منها ذلك لم أجامعها. وضح. هكذا انتصار للسنة وبيان لها والتزام بها. وأخرج الإمام مسلم في الصحيح من حديث سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها. فقال بلال بن عبد الله والله لنمنعهن. قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سب مثله قط. وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن أن تخالف. وأخرج الإمام عبد الرزاق في المصنف أن رجلا قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما إني كنت أنا وصاحبي لي في سفر. كنت أنا وصاحبي لي في إيش؟ في سفر. فأتممت أنا وقصر هو يعني الصلاة. فقال ابن عمر بل أتم هو وقصرت أنت. يعني هو أوقع السنة وأنت لم توقع ماذا؟ السنة. وأخرج أيضا عبد الرزاق ومن طريقه الإمام أحمد في المسند بسند قوي عن أمية بن عبد الله أنه قال لابن عمر نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن. نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة المسافر. فقال ابن عمر بعث الله نبيه ونحن أجفاء الناس. بعث الله نبيه ونحن أجفاء الناس فنصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. انقياد ما في حذلقة ولا فلسفة. نصنع كما صنع. نفعل كما فعل. هل فعلك كما فعل عليه الصلاة والسلام ينجيك؟ نعم ينجيك إذا صدقت وأخلصت لله تعالى ينجيك. ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين؟ قلنا تحقيق الثانية بتجريد إيش؟ الاتباع كما مر. وجاء نحوه أيضا عند النسائي في المجتبى. في الصحيحين كان أبو طلحة الأنصاري في هذا المكان المبارك في غزوة أحد. كان أبو طلحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد بيديه ويدفع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن تصيبه نبال القوم. وكان يقول لرسول الله عليه

الصلاة والسلام بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لا تشرف لا تشرف، يصيبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك يا رسول الله، نحري دون نحرك، نحري دون نحرك. انظر كيف بذلوا كما قلت النفس والنفيس في حمايته عليه الصلاة والسلام وحراسة سنته صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام الدارمي في السنن بسند صحيح عن الإمام محمد بن مسلم الزهري أنه قال: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة. وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن عبيدة السلماني أنه قال: وقد سأله ابن سيرين، ابن سيرين سأل عبيدة فقال: أدركت ركعة من المغرب أشفع إليها أخرى ثم أستقبل صلاتي، فأجابه قائلا: السنة خير، صل ما أدركت وأتمم ما فاتك. قال: قلت أقرأ؟ قال: نعم. والشاهد قوله السنة ماذا؟ خير. وهذا الإمام النخعي إبراهيم فيما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف أنه سئل رحمه الله عن الإمام إذا سلم، أن الإمام إذا سلم من الصلاة يقول: صلى الله على محمد لا إله إلا الله. يعني ما رأيك يا إمام في قول هذا الإمام عندما يصلي بالناس يقول عقب الصلاة هكذا: صلى الله على محمد لا إله إلا الله؟ فقال الإمام النخعي إبراهيم: ما كان قبلهم يصنع هكذا. وأسند عن عقبة، عن الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف عن عقبة أن أبا البختري قال عن هذه المسألة وقد سئل عنها، قال: هذه بدعة. وهذا مراد النخعي: ما كان قبلهم أو من كان قبلهم يصنع هذا. هذا الإمام سعيد بن المسيب رحمه الله فيما أخرجه عبد الرزاق في المصنف أن الإمام سعيدا رأى رجلا يكرر الركوع بعد صلاة الفجر، يقوم يصلي بعد أن صلى الفريضة، فنهاه وفي لفظ جذبه، فقال الرجل: يا أبا محمد، أيعذبني الله على الصلاة؟ أنا أصلي. قال: لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة، يعذبك على خلاف السنة. الخاتمة: يا باغي الخير أقبل، أقول يا باغي الخير والنجاة أقبل بصدق وجد في اتباعك ومتابعتك وتمسكك بسنة سيد الخلق وإمامهم صلى الله عليه وآله وسلم بصدق، تمسك بها بصدق، فإن فعلت غمرتك بحول الله تعالى تحقيقا، غمرتك بحول الله تحقيقا المنافع الدينية والدنيوية، غمرتك المنافع الدينية والدنيوية. قال الحافظ ابن حبان البستي في مقدمة الصحيح، قال: إن في لزوم سنته تمام السلامة. شوف يعدد لك الفوائد: تمام السلامة،

0: وجماع الكرامة لا تطفأ سرجها ولا تضحد حججها. من لزمها عصم ومن خالفها ندم، إذ هي الحصن الحصين والركن الركين الذي بان فضله ومتن حبله. من تمسك به ساد ومن رام خلافه باد. فالمتعلقون به أهل السعادة في الآجل، والمغبوطون بين الأنام في العاجل. آجلا وعاجلا، المتعلقون به أهل السعادة في الآجل، والمغبوطون بين الأنام في ماذا؟ في العاجل. انتهى. هذه جملة من الفوائد، ومنها ما قاله الإمام ابن قدامة رحمه الله: في اتباع السنة بركة موافقة الشرع ورضا الرب عز وجل ورفع الدرجات وراحة القلب ودعة البدن وتلغيم الشيطان وسلوك الصراط المستقيم. وأخيرا قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد: أقرب الوسائل إلى الله، أقرب الوسائل إلى الله ملازمة السنة. أقرب الوسائل، لا بالخرافات ولا بالخزعبلات، ولا أقرب الوسائل ملازمة السنة. أقرب الوسائل إلى الله ملازمة السنة، والوقوف معها في الظاهر والباطن، في الظاهر والباطن، ودوام الافتقار إلى الله، وإرادة وجهه وحده بالأقوال والأفعال. وما وصل أحد إلى الله إلا من هذه الثلاثة، ومن قطع عنه أحد إلا بانقطاعه عنها أو عن أحدها. وفقني الله وإياكم للتمسك بسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن يحيينا عليها حتى الممات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
1: قدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية، ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، كان آخر ما تكلمنا به في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام حول غزوة بدر، واليوم إن شاء الله سنتحدث عن السرايا والغزوات، وكذا الأحداث التي حصلت بين غزوة بدر وغزوة أحد. ومما لا شك فيه ولا ريب أن غزوة بدر كانت أو فرغ منها النبي عليه الصلاة والسلام في عقب شهر رمضان أو في شوال، لأننا ذكرنا أنها هذه الغزوة كانت في 17 من رمضان، وهذا يكاد يجمع عليه لا خلاف بين أهل السير. بعد ذلك لما مكث النبي عليه الصلاة والسلام في بدر 3 أيام، وهذه كانت سنته إذا أظهره الله على قوم، بقي في المكان الذي قامت فيه المعركة 3 ليال، ثم ينصرف راجعا إلى المدينة عليه الصلاة والسلام.

والسلام. لما رجع إلى المدينة بلغه خبر امرأة يقال لها عصماء بنت مروان. هذه المرأة كانت تسب النبي عليه الصلاة والسلام وكانت تؤذيه، فأرسل لها عمير ابن عدي الخطمي رضي الله عنه وأرضاه، ولهذا تعرف هذه بسرية عمير ابن عدي الخطمي لقتل عصماء بنت مروان. وكان هذا لخمس بقين من رمضان، فأرسله النبي عليه الصلاة والسلام. فلما بلغه أن هذه المرأة تسب النبي عليه الصلاة والسلام، وبلغه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ألا آخذ لي من ابنة مروان، ألا آخذ لي من ابنة مروان، يعني من هذا الذي سيقتلها التي آذت الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فقالوا أن عمير سمع النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول: ألا آخذ لي من ابنة مروان. فذهب، فلما أمسى من تلك الليلة ذهب إلى بيتها وقتلها، فما أصبح إلا وهي مقتولة. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره، فقال: إني قد قتلتها يا رسول الله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: نصرت الله ورسوله يا عمير. فقال: هل علي شيء من شأنها يا رسول الله؟ فقال: لا ينتطح فيها عنزان، يعني هل علي شيء؟ هل دمها الذي أصبته هل هو هدر، أم أن الأمر سيكون علي فيه شيء من جهة قبيلتها سيطالبوني بدية؟ فقال: لا، لا ينتطح فيها عنزان، بمعنى أن دمها هدر ولا قيمة له. حتى أن بعض العلماء يقولون: أول من قالها وسارت مثلا لا ينتطح فيها عنزان. هذا الحديث وهذه السرية ذكرها ابن إسحاق كما نقل عنه ابن هشام، وكذا الواقدي وابن سعد وابن عساكر وكثير من هؤلاء الذين كتبوا في السير، إلا أنها بهذا السياق لا تصح لأنها بغير إسناد. وذكر الطبراني لها إسناد، ذكر الطبراني في المعجم الكبير إسنادا لها، لكنه ذكرها عن عمير بن أمية وليس عمير بن عدي رضي الله عنه، وهو صحابي آخر، مما جعل بعض أهل العلم يظن أن القصة واحدة، لكن الصحيح أن القصة تعددت، فهي ليست قصة واحدة. قصة عمير قصة وحدها، وغزوة وسرية وحدها، وكذا قصة عمير بن أمية، لأن عمير بن أمية كانت له أخت وكانت تؤذي النبي عليه الصلاة والسلام وتشتمه، فماذا صنع عمير بن أمية؟ أخذ سيفه وذهب إلى أخته فقتلها، حتى أن بنيها قاموا وصاحوا وظنوا أن غير عمير الذي قتلها، فقالوا: سنخبر أهلنا بذلك. فعمير قال: سيقتلون رجلا غيري، مع أنه هو القاتل. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره، فقال له الرسول: أقتلت أختك؟ فقال: نعم يا رسول الله. قال: ولما؟ قال: إنها كانت تؤذيني فيك، يعني تسبك وتشتمك يا رسول الله. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى بنيها فسألهم: من الذي قتل أمكم؟ فقالوا: فلان الفلاني غير الذي قتلها. فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي قتلها فلان وأهدر دمها، فقالوا: سمعا وطاعة، سمعا وطاعة. هكذا جاء سياق القصة عند الطبراني، ومع ذلك لا تصح لأن في إسنادها من لا يعرف، شيخ الطبراني لا يعرف. حتى أن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه الإصابة عندما ذكر عمير بن أمية ذكر أنه قتل أخته، ثم أشار إلى أن بعض أهل العلم خلط في القصص وجعلها قصة واحدة، وذكر أنها أكثر من قصة. فقصة عمير بن عدي قتل عصماء بنت مروان، وعمير بن أمية قتل أخته، ومع ذلك كل أو كلا القصتين لا إسناد لها، لا إسناد لها ثابت يصح بها. وما يصح في هذا الباب هو ما جاء عند أبي

داود وما جاء عند النسائي وعند أحمد وغيرهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وذلك أن ابن عباس يقول أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي عليه الصلاة والسلام وتقع فيه فينهاها فلا تمتهي ويزجرها فلا تنزجر، فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في الرسول عليه الصلاة والسلام وتشتمه، فما صبر هذا الصحابي الضرير رضي الله عنه وأرضاه ما صبر وهو يسمع هذا الشتم ويسمع هذه الأذية التي تقع عليه في رسول الله عليه الصلاة والسلام. فماذا صنع؟ أخذ المغول. المغول هو عبارة عن حديدة أو سلمه سيفا قصيرا وفيه شيء من ماذا في طرفه حاد كالسيف، وهو في طرفه حاد كالسيف، أخذه ووضعه على بطنها ثم اتكأ عليها فقتلها حتى وقع بين رجليها طفل فلطخت ما هنالك من الدماء، فلما أصبح ذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فجمع الناس عليه الصلاة والسلام وقال أنشد الله رجلا فعل ما فعل لي، أنشد الله رجلا فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام. يعني من صنع هذا وقتل هذه المرأة ويرى أن لي عليه حق أن يقوم ويعترف بما صنع. قالوا فقام هذا الأعمى رضي الله عنه يتخطى الناس وهو يتزلزل، يعني يتمايل في مشيه لأنه ضرير لا يرى رضي الله عنه، حتى قعد بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أنا صاحبها، أي أنا الذي قتلتها، كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجر، ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين، وكانت بي رفيقة، كانت بي رفيقة، يعني من جهة المعاشرة كانت هذه المرأة من خير ما تكون في الرفق وفي الحفاظ عليه وفي خدمته. قال فلما كانت البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك فأخذت المغول فوضعته في بطنها واتكأت عليها حتى قتلتها، يعني ما صبرت يا رسول الله، ما صبرت من أذيتها ومن شتمها فيك ففعلت ما فعلت. فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام ذلكم قال ألا أشهد أن دمها هدر، ألا أشهد أن دمها هدر، يعني لا قيمة له، دمها صار كدم كلب لا قيمة لها ولا لدمها، لأنها تطعن في نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام. ولهذا بإجماع العلماء، وقد نقل الإجماع ابن المنذر وشيخ الإسلام ابن تيمية وغير واحد من العلماء، أن من شتم النبي عليه الصلاة والسلام ارتد وكفر ويجب قتله. لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أشهد الناس بهذا القضاء وبهذا الحكم أن دم هذه المرأة هدر لا قيمة له. وجاء أيضا عند أحمد في المسند من حديث علي رضي الله عنه أن يهودية كانت تشتم النبي عليه الصلاة والسلام وتقع فيه فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها. فهذا الحديث ذكره شيخ الإسلام في الصارم المسلول، وذكر أنه حديث جيد يحتج به، وأنه من طريق الشعبي عن علي رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذه عدة روايات جاءت في أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أخبر بقتل تلكم المرأة التي تسبه وتشتمه أهدر دمها، ففي رواية يقول لا ينفطح فيها عنزان، وفي رواية يقول ألا أشهد أن دمها هدر، وفي رواية يقول الراوي وهو علي فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها. وكما ذكرت لكم أن الرواية الصحيحة هي ما جاءت عند أبي داود والنسائي من حديث ابن عباس، أما رواية عمير بن عدي الخطمي ورواية عمير بن أمية فهما ضعيفتان لا يصح فيهما شيء، فنبقى على رواية ابن عباس وكذا رواية علي التي ذكر شيخ الإسلام عليه رحمة الله أنها تصح وأن إسنادها جيد.

إذا فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من قتل هذه المرأة، لأن العلماء يذكرون هذه في باب السرايا ويذكرونها بسرية عمير بن عدي الخطمي، قالوا لأنه الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول لأصحابه: ألا آخذ من ابنة مروان، يعني من الذي سيخرج ويقتلها؟ فخرج هذا الصحابي. بعد ذلك، بعد هذه السرية أو بعد قتل هذه المرأة، غزا النبي عليه الصلاة والسلام غزوة ويقال لها غزوة بني سليم بالكدر. وذلكم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع من بدر قالوا أنه أقام في المدينة 7 ليال، ثم خرج وغزى بنفسه عليه الصلاة والسلام ومعه أصحابه غزى بني سليم، خرج يريد بني سليم. استعمل على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري، وكذا معه ابن أم مكتوم، ثم خرج عليه الصلاة والسلام حتى بلغ ماء من مياههم، يعني من مياه بني سليم، وهذا الماء يقال له الكدر. فأقام عليه الصلاة والسلام 3 ليال في هذا الماء، ولم يلقى كيدا ولم يلقى حربا، ما خرج له أحد. ثم بعد أن أقام 3 ليال رجع عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، فسميت هذه الغزوة غزوة بني سليم بالكدر. هذه الغزوة ذكرها ابن إسحاق كما ذكر عنه ذلك ابن هشام، إلا أنه ذكرها بغير إسناد، إذا لا إسناد لها. ابن إسحاق يقول: فلما قدم من المدينة أو لما قدم من بدر مكث كذا وكذا، ولم يسق الإسناد ولم يذكر من حدثه عن هذه الغزوة. ثم بعد ذلك حصلت محاولة بل مؤامرة لقتل النبي عليه الصلاة والسلام، فقد جاء عند ابن إسحاق وجاء كذلك عند غيره كالواقدي وابن سعد أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج أحد من كفار قريش من مكة يريد قتله عليه الصلاة والسلام، فقد ساق الإسناد ابن إسحاق في سيرته لكنه من طريق عروة بن الزبير، بمعنى أنه مرسل. والقصة فيها أن عمير بن وهب جلس في مكة مع صفوان بن أمية بعد غزوة بدر، فتذكروا ما حصل لهم في بدر وما أصابتهم يعني من مصيبة ومن قتل نزل بهم، فكان عمير بن وهب كما جاء كان شيطانا من شياطين قريش، وممن كان أيضا يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام ويؤذي أصحابه، وكانوا يلقون منه العناء حينما كان بمكة. لما حصلت غزوة بدر أسر ابن وهب بن عمير، وكان مع المسلمين حينما أسروه. فلما رجع عمير بن وهب إلى أو كان في مكة جلس مع صفوان بن عمية بن أمية، فتذاكروا ما حصل لهم في غزوة بدر وكيف أنهم قتلوا صناديد قريش أي المسلمين، وكيف أنهم أسروا من أسروا. فقال عمير، قال عمير بن وهب الذي أسر ابنه مع المسلمين واسمه وهب بن عمير، قال يقول: لولا أن لي علي أو لولا دين علي وليس عندي قضاء، وكذلك عندي عيال وأخشى عليهم الضيعة بعدي، لركبت إلى محمد حتى أقتله. فلما سمع هذا صفوان استغل هذه الفرصة فقال: ليس عليك حرج، أما دينك فأنا أقضيه عنك، وأما عيالك مع عيالي واسيهم ما بقوا، يعني لو حصل لك شيء وقتلت فلا تخاف، أنا الذي سأتولى الدين وأنا الذي سأواسي أولادك وعيالك. فقال عمير بن وهب: إذن هو كذلك، فلا تخبر أحدا بذلك، فاكتم شأني وشأنك، يعني ما جرى بيننا من الكلام انتبه لا يخرج منك ولا تكلم به أحدا، لأنني سأنوي الذهاب إلى المدينة لقتل محمد. فقال: افعل. فخرج عمير وأخذ سيفه وشحذه بالسم ثم انطلق إلى المدينة. لما وصل إلى المدينة إذا بعمر بن الخطاب يقابله ورآه في نفر من المسلمين، فكان عمير يقول: عندما وصلت إلى هناك سمعت عمر ومن معه يتذاكرون
صدرا ويذكرون ما أكرمهم الله به وما أراهم من عدوهم. فقام عمر فنظر إلى عمير حينما وصل وأناخ على باب المسجد وهو متوشحا وهو متوشح سيفه. فقال عمر: هذا الكلب عدو الله عمير بن وهب، والله ما جاء إلا للشر، وهو الذي حرش بيننا وحذرنا للقوم يوم بدر. ثم قام عمر ودخل على الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له: يا نبي الله، هذا عدو. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أدخله علي، أدخله علي يا عمر. فقام عمر وأخذ بحمالة سيفه في عنقه فلببه به، يعني قبض عليه، وقال للرجال من الأنصار: أدخلوه على الرسول عليه الصلاة والسلام واحذروا عليه من هذا الخبيث، احذروا على الرسول عليه الصلاة والسلام من هذا الخبيث، يعني من عمير بن وهب، فإنه غير مأمون. ثم دخل به على الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام رآه الرسول، ورأى عمر أيضا آخذ بحمالة سيفه في عنقه، فقال: أرسله يا عمر، يعني اتركه وأعطيه سيفه. فدنا عمير بن وهب وقال: أنعم صباحا، يسلم بتحية الجاهلية. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: يا عمير، قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك، يا عمير بالسلام، تحية أهل الجنة. فقال: أما والله يا محمد، إن كنت بها لحديث عهد. فلما جاء عمير وجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام سأله الرسول: ما الذي جاء بك يا عمير إلى المدينة؟ فقال عمير: جئت لهذا الأسير، جئت لهذا الأسير، يعني ابنه الذي اسمه وهب بن عمير، جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم فأحسنوا فيه. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: فما بال السيف في عنقك؟ فقال عمير: قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا؟ فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: اصدقني، ما الذي جئت له؟ قال: ما جئت إلا لذلك. قال: بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجر فذكرتما أصحاب القليب من قريش، فذكرتما أصحاب القليب من قريش، ثم قلت يا عمير، وأنت تخاطب صفوان: لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمدا، فتحمل لك صفوان بدينك وعيالك على أن تقتلني له، والله حائل بيني وبين ذلك. فلما سمع هذا عمير قال: أشهد أنك رسول الله، قد كنا يا رسول الله نكذب بما كنت تأتينا بما تأتينا به من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحي، وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان، فوالله إني لأعلم ما أتاك به إلا الله، فالحمد لله الذي هداني للإسلام وساقرني هذا المساق. ثم شهد شهادة الحق. ثم أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يفقهوا عميرا، فقال: فقهوا أخاكم في دينه وأقرئوه القرآن وأطلقوا له أسيره. ففعلوا. ثم وجد هذه فرصة عمير فقال: يا رسول الله، إن كنت جاهدا على إطفاء نور الله شديد الأذى لمن كان على دين الله، وأنا أحب أن تأذن لي فأقدم مكة فأدعوهم إلى الله وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام وإلى الإسلام، لعل الله يهديهم، فقد كنت أؤذي أصحابك في دينهم، فأذن لي يا رسول الله. فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: فلحق بمكة، يعني رجع إلى مكة. صفوان بن أمية كان في مكة وينتظر الخبر بقتل النبي عليه الصلاة والسلام، فكان ينتظر بفارغ الصبر. فجاءه الخبر أن عميرا قد أسلم وتبع محمدا عليه الصلاة والسلام. فلما أخبر بهذا قال: والله لا أكلمه أبدا ولا أنفعه بنفع أبدا. ثم بعد ذلك رجع عمير بن وهب إلى مكة وهو على دين الإسلام. هذا ذكره ابن إسحاق، لكن ماذا ذكره بإسلام

الإسناد المرسل، وكذا ساقه البيهقي في كتابه بالدلائل أيضا من طريق ابن إسحاق عن عروة مرسلا، وساق إسنادا له آخر عن موسى بن عقبة، فإذا هو من طريقين مرسلين. فبعضهم قوى هذا بهذا فصار عنده الحديث حسن لغيره، وبعضهم ذهب إلى تضعيف الأثر لأنه لم يصح أو لم يأتي إلا بأسانيد مرسلة، والمرسل كما هو معروف من قسم الضعيف. على كل حال سواء صح الحديث أو لم يصح فليس فيه من الأحكام التي تتعلق، إلا أنها قصة لهذا الرجل الذي كان يريد أن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام ثم أسلم، وإن كان الصحيح أن الحديث ضعيف لا يصح. ثم بعد هذه المؤامرة والمحاولة لقتل النبي عليه الصلاة والسلام، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية لقتل رجل خبيث منافق كافر يقال له أبي عفك، لقتل أبي عفك. هذا الرجل كان في المدينة وكان على دين قومه، لما رأى عزة الإسلام ورأى التفاف الناس حول النبي عليه الصلاة والسلام اشتدت عداوته لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فماذا كان يصنع؟ كان يحرض على عداوة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخل في الإسلام، وكان يعني يذكر الأشعار ويسب النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذيه ويؤذي أصحابه. فمع ذلك ذكروا أنه كان شيخا كبيرا قد بلغ 20 و100 سنة، يعني حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وقد كان هذا الرجل شيخا كبيرا قد بلغ 20 و100 سنة. فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام بأذيته ورأى ما يصنعه قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: من لي بهذا الخبيث؟ من لي بهذا الخبيث؟ يعني من سيقتل أبا عفك ويريحنا من أذيته ومن شتمه؟ فخرج سالم بن عمير، ولهذا هذه السرية يطلق عليها سرية سالم بن عمير لقتل أبي عفك، سرية سالم بن عمير لقتل أبي عفك. لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول من لي بهذا الخبيث، قال سالم بعد أن خرج: أنا يا رسول الله. وهذا سالم قد شهد بدرا وكان من بني عمرو بن عوف، وقالوا أيضا في ترجمته وفي سيرته أنه كان أحد البكائين، كان أحد البكائين، والمعنى بقولهم أحد البكائين أي الذين أنزل الله عز وجل فيهم كما جاء أو سيأتي معنا في غزوة تبوك: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هذا الصحابي رضي الله عنه لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول من لي بهذا الخبيث خرج وتكفل بقتل أبي عفك. فخرج هذا الصحابي رضي الله عنه وكانت تلكم الليلة ليلة صائفة يعني حارة، قالوا فخرج أبو عفك بالفناء من أجل أن ينام لشدة الحر، فعلم به سالم رضي الله عنه، علم بهذا فأخذ سيفه وأقبل عليه وهو نائم في الفناء، فوضع السيف على كبده ثم اعتمد عليه حتى خش في الفراش، وصاح عدو الله فقام الناس وتجمعوا عليه فوجدوه قد قتل، وجدوه قد قتل. هذا أو هذه القصة، قصة أو سرية سالم بن عمير لقتل أبي عفك، ذكرها ابن إسحاق وذكرها الواقدي وذكرها ابن سعد، كلهم ذكروها لكن ليس لها إسناد، مع أنها مشهورة، وما من كاتب يكتب في السير والمغازي إلا ويذكر هذه السرية، سرية سالم بن عمير لقتل أبي عفك، ليس لها إسناد، كلهم ذكروها بغير إسناد، ابن إسحاق والواقدي وابن سعد وغيرهم. ثم بعد ذلك، بعد هذه السرية، حصلت غزوة عظيمة وهي غزوة بني قينقاع. ومن المعلوم كما قد مر معنا أن المدينة كان بها 3 أبطن من اليهود، 3 أبطن من اليهود،

بني قريظة سبى ذراريهم وقتل مقاتلتهم ونزلت فيهم سورة الأحزاب، وبني النضير أجلاهم ونزلت فيهم سورة الحشر، وأما بني قينقاع هم الذين من عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. وبنو قينقاع هم أول اليهود الذين نقضوا العهد، نقضوا ما بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام وحاربوا، وكانت هذه الوقعة بين بدر وبين أحد. ما هو سبب هذه الغزوة؟ ما الذي حصل من بني قينقاع حتى حاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام وأجلاهم؟ ذكر العلماء سببين لهذه الغزوة. السبب الأول ما رواه أبو داود في السنن من حديث ابن عباس، وذلكم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أصاب قريشا يوم بدر، أصابهم الله تبارك وتعالى وحصل ونزل بهم ما نزل، قدم المدينة عليه الصلاة والسلام، قالوا فجمع اليهود في سوق بني قينقاع، هذا سوق مشهور معروف في المدينة، كان يقال له سوق بني قينقاع، ينسب إلى هذا أو إلى هذه القبيلة من اليهود. فلما جمعهم النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: يا معشر يهود، أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا، يهددهم ويبين لهم أن مآلهم سيكون كمآل قريش وما نزل بهم من قتل ومن أسر. فقال لهم: أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا. فقالوا: يا محمد، لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال، إنك لو قاتلتنا لعرفت أن نحن الناس وأنك لم تلقى مثلنا. أيضا هم يهددون ويخبرون بأنهم أهل القتال وأهل الحلقة وأهل الحرب. فلما قالوا ما قالوا أنزل الله تبارك وتعالى قوله: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون، قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون، أي قل يا محمد لمن؟ لليهود، أنكم سيحصل لكم الغلبة عليكم وستحشرون. إلى أن قال سبحانه وتعالى: فئة تقاتل في سبيل الله، هم المسلمون كانوا يقاتلون ببدر، وأخرى كافرة هم الكفار الذي حصل لهم في بدر وحصل لهم ما حصل. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. معنى هذا كما قد مر معنا في الدرس الماضي أن الكفار رأوا المسلمين في أول الأمر قليل كما قال الله: ويقللكم في أعينهم. فلما بدأ القتل وبدأت المعركة وأنزل الله الملائكة رأوهم مثليهم، قال: يرونهم مثليهم رأي العين، تضاعف العدد بسبب الملائكة. فالله الآن أنزل هذه الآية سبحانه وتعالى يقول: قل لليهود أنه سيحصل لكم كما حصل لكفار قريش في غزوة بدر، وكيف أنهم رأوا المسلمين مثليهم رأي العين. فبعد ذلك قالوا هذا هو السبب في غزوة بني قينقاع، حصل بعد ذلك هذه الغزوة بعد أن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وهددهم بأن يسلموا قبل أن يصيبهم مثل ما أصاب قريش، مثل ما أصاب قريشا. هذا السبب الأول. وذكر العلماء أن هناك سببا آخر لهذه الغزوة، وهو أن رجلا من المسلمين كان في السوق فرأى أن امرأة من العرب قام يهودي فآذاها، وكانوا يريدون أن يكشفوا وجهها فأبت عليهم، فسحب أحد اليهود طرف ثوبها، فماذا؟ انكشفت هذه المرأة وانكشفت سوءتها، فضحكوا عليها اليهود فصاحت، فوتب رجل من المسلمين على هذا اليهودي وقتله. فلما رأوا اليهود صاحبهم مقتولا قاموا على المسلم فقتلوه، فاستصرخ أهل المسلمين على اليهود، فغضب المسلمون فوقع بينهم من الشر العظيم، وقع بينهم وبين بني قينقاع شر عظيم. يعني حصلت تلك الغزوة بسبب هذه الواقعة التي حصلت في السوق. هذان السببان

كلاهما لا يصح فيه شيء. السبب الأول جاء عند أبي داود لكنه من طريق محمد بن أبي محمد وهو مولى زيد بن ثابت وهو الذي روى عنه محمد بن إسحاق لأنه شيخ محمد بن إسحاق. هذا الرجل محمد بن أبي محمد مجهول، إذا لا يصح هذا الحديث بسبب هذه الجهالة. وأما السبب الثاني جاء أيضا من طريق أبي عون، وأبو عون لا يعرف مع أنه تابعي ذكروا أنه لا يعرف، فكلا السببين لا يصح فيهما شيء. ومع أن محمد بن أبي محمد مجهول وكما قال الحافظ في تقريب التهذيب، إلا أن الحافظ في موضع آخر من كتبه حسن إسناد هذا الحديث، فسبحان من لا ينسى، فكأنه نسي أنه حكم على محمد بن أبي محمد بالجهالة فحسن الحديث في موضع، وكان هذا في ماذا؟ في كتابه فتح الباري. إذن ذكروا العلماء في كتبهم هذين السببين لهذه الغزوة، غزوة بني قينقاع. فلما حصل هذا قالوا حاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام وأجلاهم. جاء في الصحيحين ذكر الجلاء، وهذا لا شك فيه صحيح، جاء عن ابن عمر قال وأجلى يهود المدينة كلهم بني قينقاع وهم رهط عبد الله بن سلام ويهود بني حارثة وكل يهود المدينة. هذا جاء في الصحيحين، لكن كيفية الجلاء وكيفية الحصار جاء عند ابن إسحاق وجاء عند غيره، لكن بأسانيد لا تصح وبعضها بغير أسانيد. ويعني اختصار القصة أنهم خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، الرسول صلى الله عليه وسلم خرج وكان هذا يوم السبت، قالوا كان النصف من شوال في شهر شوال على رأس 20 شهرا من مهاجره عليه الصلاة والسلام، يعني بعد غزوة بدر في السنة الثانية في شوال. خرج إلى هؤلاء بني قينقاع، وبنو قينقاع كانوا حلفاء لعبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين ورأس المنافقين في ذاك الوقت عليه لعنة الله، وكانوا أيضا فيهم من الشجاعة، كانوا بني قينقاع فيهم من الشجاعة، قالوا أنهم أشجع يهود المدينة. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وكان حمزة يحمل اللواء، واستخلف على المدينة أبا لبابة، ثم حاصرهم عليه الصلاة والسلام 15 ليلة، حاصر اليهود بني قينقاع 15 ليلة إلى هلال ذي القعدة، يعني من منتصف شوال إلى هلال ذي القعدة إلى أن خرج شهر شوال. ثم بعد ذلك هم هربوا وفروا وتحصنوا في حصونهم على عادتهم، فاليهود لا يقاتلون إلا من وراء حصون ومن وراء جدر، فحاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام فقذف الله في قلوبهم الرعب، فانقادوا للرسول عليه الصلاة والسلام وهزموا ونزلوا على حكمه. فلما نزلوا على حكمه عليه الصلاة والسلام جاء عبد الله بن أبي رأس المنافقين الذي تظاهر بالإسلام وهو منافق، جاء إلى النبي وتشفع فيهم وقال هم حلفائي وقد منعوني من قبل فيا رسول الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم وهبهم له، بس لكن أمرهم أن يخرجوا من المدينة ولا يجاوروه بها، يعني من عليهم ما فعل لهم شيء، أجلاهم لكنه من عليهم، لم يقتلهم ولم يأخذ منهم شيء. ثم بعد ذلك خرجوا إلى أذرعات وهي من أرض الشام، فكانوا هناك يعملون في التجارة، كانوا صاغة وتجارا، وكانوا نحو 600، كانوا نحو 600 رجل أو مقاتل. ثم خرجوا وأخذ النبي عليه الصلاة والسلام بعض الشيء، ذكروا في بعض الروايات أخذ 3 قسي ودرعين و3 أسياف و3 رماح، وقالوا أنه خمس الغنائم. ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يقتل أحدا منهم بل من عليهم وتركهم لعبد الله بن أبي بن سلول. عبادة أو ماذا عبادة بن الصامت رضي الله عنه كان أيضا من حلفائه بني قينقاع، يعني كان مثل عبد الله بن أبي بن سلول، لكن عبادة بن الصامت الصحابي الجليل ما كان حاله كحال عبد الله الذي ذهب يدافع عن اليهود بنفاقه. عبادة لما علم ما حصل من بني قينقاع وأنهم حاربوا النبي عليه الصلاة والسلام تبرأ منهم

تبرأ منهم رضي الله عنه وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله إني أخلعهم وأتبرأ منهم. فنزلت فيه ونزلت أيضا في عبد الله بن أبي فذاك تبرأ وانخلع منهم، وأما عبد الله بن أبي تشفع فيهم ودافع عنهم. فقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض، قالوا المقصود بهذا هو عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، هو الذي في قلبه مرض. ماذا يصنعون هؤلاء الذين في قلوبهم مرض والمقصود به ابن أبي سلول؟ قال يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. إلى أن قال الله عز وجل إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فقالوا هنا ذكر التولي أو ماذا ذكر ما قصد بهذا عبادة ابن الصامت رضي الله عنه، هو الذي تولى الله ورسوله وأنه تبرأ من بني قينقاع. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هذه كذلك التفصيل في الجلاء وفيما حصل في الحصار جاء عند ابن هشام وجاء عند ابن سعد وعند الواقدي، وإن كان فيه إرسال لكن بعضهم قواه لأن له شاهد آخر أيضا مرسل من حديث عاصم وذاك من حديث عروة، فالتقى المرسل مع المرسل أو ماذا ذاك من حديث عاصم ابن عمر وذاك من حديث الوليد بن عبادة ابن الصامت، فتقوى المرسل بالمرسل وبعضهم ضعف الحديث. فبعد ذلك غزى النبي عليه الصلاة والسلام غزوة السويق، وهذه الغزوة غزوة السويق سميت بذلك لأن الكفار طرحوا من أزوادهم السويق، والسويق معروف هو عبارة عن دقيق مع الماء ويضع عليه كذلك السمن والزيت. فماذا هذه الغزوة غزوة السويق لم يحصل فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج ليغزو الكفار، بل حصل العكس، الكفار هم الذين غزوا المسلمين. وذلكم أن رجلا من الكفار عندما ذكر ما يحصل ما حصل لهم في غزوة بدر وكيف قتل أصحابه في بدر وكيف أسر من أسر، خرج قالوا خرج أبو سفيان وأراد أن يغزو المدينة ونذر ألا يمس رأسه ماء من جنابة حتى يغزو محمدا صلى الله عليه وسلم. قالوا فخرج ومعه 200 من قريش ليبر بيمينه، فمشى يريد المدينة ويريد أن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام، واستعان ببني النضير حتى أنهم ذكروا أنه ذهب إلى حري بن أخطب وكان هو رئيس بني النضير، فجاءه في الليل وضرب عليه الباب وأخبره أنه ماذا يريد أن يقتل محمدا عليه الصلاة والسلام ويريد أن يغزو المدينة. فجاء إلى المدينة فحرق بعض النخيل ووجد بها بعض الرجال من ماذا من الأنصار، ذكروا رجلين فقتلهم، مع ذلك انصرف وفر هاربا. سمع به النبي عليه الصلاة والسلام فخرج وأخذ أصحابه يريدون أن يلحقوهم، ووضع في المدينة فلان وفلان من أصحابه عليه الصلاة والسلام، فلما أرادوا أن يدركوهم جاءوا إلى منطقة يقال لها قرقرة الكدر، فوجدوا أن أبا سفيان قد فر هو وأصحابه وتركوا الأزواد. الأزواد هذه يعني الزاد كان السويق، فأخذ منه الصحابة أخذوا من هذا السويق. فلما رجعوا إلى المدينة قالوا للرسول يا رسول الله أتطمع لنا أن تكون غزوة؟ فقال نعم. يعني هل هذه يقال لها غزوة مع

أبا سفيان هو الذي غزا المدينة لكنه فر، فأدركناه ففر ولم نستطع ماذا أن ندركه، بل فات أبو سفيان ومن معه وأخذوا الأزواد. فسأل الرسول هل تكون لنا غزوة أو تطمع لنا غزوة، فقال لهم نعم. إذن هذه غزوة السويق، هذه جاءت عند ابن إسحاق وذكرها كذلك غيره، إلا أنها مرسلة، فقد أرسلها من طريق عبد الله بن كعب بن مالك، هي من طريق عبد الله بن كعب بن مالك، كعب بن مالك صحابي، لكن من الذي يروي هذه الغزوة هو ابنه عبد الله بن كعب بن مالك، وهو ليس بصحابي وإنما هو تابعي. ثم بعد ذلك، بعد هذه الغزوة التي هي غزوة السويق، جاءت غزوة أيضا يقال لها قرقرة الكدر، ويقال لها قرارة الكدر. هذه الغزوة فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام غزا، وكان هذا في شهر محرم يعني من السنة الثالثة، وخرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى بني سليم، وهي ناحية من معد بن سليم، وكان يريد أن يغزوهم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان هذه المنطقة التي غزاها بينها وبين المدينة 8 برد. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه وحمل اللواء، أو جعل عليا رضي الله عنه هو الذي يحمل اللواء، ثم استخلف على المدينة عبد الله بن أم مكتوم، ثم خرج النبي عليه الصلاة والسلام، وبلغه أن جماعة تجمعوا من سليم ومن غطفان، فسار إليهم، فلما وصل إلى هناك ما وجد أحدا، فأرسل أصحابه أو نفرا من أصحابه إلى أعلى الوادي حتى يرى هل يوجد أحد، فوجدوا غلام يقال له يسار، فسأله عن الناس أين هم الذين تجمعوا من سليم ومن غطفان، فقال هذا الغلام لا علم لي بهم، لا علم لي بهم. فارتفعوا إلى المياه وارتفعوا إلى كذا، فما وجدوا أحدا، فوجدوا النعم، وجدوا الإبل، فقالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام ظفر بهذه الإبل وأخذها إلى المدينة واقتسمها عليه الصلاة والسلام وجعلها من الغنائم، وذكروا أن عدد هذه النعم والإبل 500 بعير، هي 500 بعير، فأخرج الخمس عليه الصلاة والسلام وقسم 4 أخماس على المسلمين، فكل صحابي وكل مسلم أخذ بعيرين، أخذ بعيرين يعني الذين خرجوا للقتال، لأن كان عددهم كانوا 200 رجل، فصار السهم لكل واحد لهم بعيران. ثم رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. هذه الغزوة ذكروها في كتب السير ويقال لها غزوة قرقرة الكدر، وحصل فيها هذه الغنائم. هذه الغزوة ذكرها ابن إسحاق وذكرها ابن سعد، لكنها بدون إسناد، لا يصح فيها شيء. نحن نذكر كل ما ذكره أهل السير، فإن وجد إسناد ذكرنا الإسناد وذكرنا صحته، فإن لم يوجد إسناد لها وإنما ذكروها ذكرا، نذكر أنهم ذكروها بغير إسناد، كهذه الغزوة التي بين أيدينا، فقد ذكرها ابن إسحاق كما نقل عنه ابن هشام، وذكرها ابن سعد أيضا في الطبقات، كلهم أو كلاهما ذكراها بغير إسناد. ثم بعد هذه الغزوة بعث النبي عليه الصلاة والسلام سرية لقتل كعب بن الأشرف اليهودي. كعب هو رجل عربي من طيء ومن قبيلة أو من بني نبهان، إلا أنه أطلق عليه اليهودي. لماذا؟ لأنه عاش مع اليهود وأمه يهودية، وذلكم أن أباه قتل رجلا وأصاب دما ففر إلى المدينة وعاش مع اليهود وصار حليفا لبني النضير، وتزوج امرأة منهم يقال لها عقيلة بنت أبي الحقيق، فولدت له كعب بن الأشرف، وإلا فأصله عربي لكنه قيل له اليهودي لأنه صار حليفا لهم وعاش معهم وتزوج منهم وأمه يهودية. هذا الرجل كعب بن الأشرف كان رجلا طويلا جسيما ذا بطن وهامة، وكان يهزو المسلمين لا سيما بعد وقعة بدر. بعد وقعة بدر تأثر من تأثر من اليهود ومن أعداء الله ورسوله، فكان هذا الرجل يهزو المسلمين ويسب بهم ويتشبب بنسائهم حتى

في بعض الروايات أنه ذهب إلى مكة يقوي المشركين ويساندهم ويشجعهم ويشد من أجرهم، وكان أيضا يهجو المسلمين وكان يسب نساء المسلمين وتشبب بنساء المسلمين حتى آذاهم. ولهذا جاء عند أبي داود أنه لما ذهب إلى كفار قريش كان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويحرض كفار قريش على النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أيضا يتعاون مع المشركين الذين يعبدون الأصنام. وكما هو معروف أن اليهود كانوا يدون النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ولهذا أنزل الله عز وجل حينما أمر نبيه بالصبر والعفو قال: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أي ستجدون من هؤلاء السب والأذى الكثير. فكعب بن الأشرف كان يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام بالشتم وبالسب والهجاء والتشبب بالنساء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. هكذا جاء في الصحيحين، أما خارج الصحيح قال: فقد آذانا بشعره وقوى المشركين، يعني من سيقتله ومن سيكون صاحبه. فقال محمد بن مسلمة رضي الله عنه وأرضاه فقال: يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: فأذن لي أن أقول شيئا. فقال: قل. يقصد محمد بن مسلمة: إذن لي أن أقول شيئا، يعني أنا سأتكلم بكلام غير صحيح وغير حقيقي، سأكذب، لأنه على الصحيح أن الحرب خدعة، ولهذا بوب الإمام البخاري باب الكذب في الحرب ثم ساق هذا الحديث. ولهذا سيأتي معنا أن محمد بن مسلمة ذهب يقول كلاما حتى يتمكن من قتل كعب، وسيأتي معنا هذا الكلام، لأن بعض أهل العلم ذهب إلى أن محمد بن مسلمة إنما أتى بالمعاريض وعرض، وإن كان بعض أهل العلم يرى أنه أتى بكلام غير صحيح، لكن هذا جائز وأجاز له النبي عليه الصلاة والسلام هذا الفعل. فقال له: يا رسول الله، إذن لي أن أقول شيئا. قال له: قل. وفي بعض الروايات لما قال له: إذن لي أن أقول شيئا، وهي خارج الصحيح، قال له الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال له: إذن لي أن أقول شيئا، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ائتي سعد بن معاذ، ائتي سعد بن معاذ وأخبره ماذا تصنع. فجاء إلى سعد بن معاذ فبين له أن يقول أنه ماذا يشتكوا من الرسول عليه الصلاة والسلام. قال لهم: اذهبوا إليه واشتكوا من النبي عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الروايات لما قال: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله، خرج محمد بن مسلمة واستأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يشكو منه ويعيبوا رأيه. استأذنوه في هذا، يعني سنذهب إلى كعب ونشتكي منك يا رسول الله ونعيب الرأي، فأذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام. حتى جاء في الرواية أنهم قالوا له: سنقول لكعب: هذا الرجل قدم علينا بالبلاء، فبسببه حاربتنا العرب ورمتنا عن قوس واحد، مع أن هذا الكلام غير صحيح، لكن الرسول أذن لهم بهذا الكلام. ولهذا جاء عند ابن إسحاق في سيرته كما ذكر ابن هشام بإسناد حسن، وذكر ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح وحسن الإسناد، أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى معهم إلى البقيع لما أرادوا أن يقتلوا كعب، مشى معهم إلى بقيع الغرقد ثم وجههم ثم قال: انطلقوا على اسم الله، اللهم أعنهم، اللهم أعنهم. فخرج محمد بن مسلمة والتقى بكعب بن الأشرف في بيته فقال له: إن هذا الرجل، يقصد من؟ محمد عليه الصلاة والسلام، يقول لكعب: إن هذا الرجل قد سألنا صدقة، وإنه قد عنانا أو عنانا، بمعنى قد أصابنا بالعناء وبالتعب، وإني قد آتيتك أستسلفك، يعني أريد منه الدين والسلف. فقال لهم كعب: وأيضا والله لتملنه، لا يصيبكم الملل من هذا الرجل. فقال محمد بن مسلمة: إنا قد تبعناه فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء سيصير شأنه، ننظر

أي شيء يصير شأنه. وقد أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين، يريدون منه وسق من التمر أو وسقين. فجاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام وجههم إلى أن يذهبوا إلى سعد بن معاذ قبل أن يذهبوا إلى كعب ابن الأشرف، فذهبوا إلى سعد وأخبروه بالخبر وأننا سنذهب نقتل كعب ابن الأشرف، فما تقول يا سعد بن معاذ؟ فقال لهم: توجهوا إليه واشكوا إليه الحاجة وسلوه أن يسلفكم الطعام. فذهبوا وقالوا له هذا الكلام: نريد الوسق أو الوسقين. فقال: ماذا ترهنونني؟ أنا سأعطيكم التمر، سأعطيكم الوسق والوسقين، لكن ماذا ستعطوني رهنا على هذا؟ فقالوا: نعم، ماذا تريد؟ قال: أرهنوني نساءكم، أريد النساء. فقالوا له: كيف نرهنك نساءنا؟ كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال: فأرهنونني أبناءكم. قالوا: كيف نعطيك هذا الرهن؟ فيسب أحدهم فيقال رهن بوسق أو وسقين، يعني إذا صار كبيرا هذا الطفل أو هذا الابن سيعيروه ويقولون: قد كنت رهنا في وسق أو وسقين، فما يصلح هذا يا كعب، لكن نعطيك اللأمة، نعطيك ونرهنك اللأمة أي السلاح. فرضي بذلك وقبل أن يكون السلاح رهنا لهذا التمر أو هذا الوسق والوسقين من التمر. فواعدوه أنهم سيأتوه في وقت كذا وكذا، فجاءوه في الليل، وكان مع محمد بن مسلمة أبو نائلة، وأبو نائلة هو أخو كعب، هو أخو كعب من الرضاعة، أخو كعب بن الأشرف من الرضاعة. فدعاهم إلى الحصن الذي كان يسكن فيه، فنزل إليهم لما سمع صراخهم وهم يصيحون: انزل يا كعب حتى نعطيك السلاح ونأخذ منك التمر. فأراد أن ينزل، فقالت له امرأته: أين تخرج هذه الساعة؟ فقال لها: إنما هو محمد بن مسلمة وأخي أبو نائلة. فقالت: أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم. هذه المرأة كان فيها من الفراسة، فتفرست أن الرجل سيصاب وأنه سيقتل، فأحست بهذا الشيء، أحست وشعرت بهذا الشيء. فقال لها: لا، إنما هو أخي، إنما هو أخي ورضيع أبو نائلة، والكريم لو دعي إلى طعنة بليل لأجاب، الكريم لو دعي إلى طعنة بليل لأجاب. فجاء في بعض الروايات خارج الصحيح أن المرأة تعلقت به وقالت له: مكانك، فوالله إني لأرى حمرة الدم مع الصوت. وفي بعض الروايات أنها أخذت به وأخذت بالملحفة وقالت له: اجلس، أنت امرأ محارب أو محارب، لا تنزل في هذه الساعة. فكان يقول لها: إنه أخي أبو نائلة، لو وجدني نائما ما أيقظني. فقالت: والله إني لا أعرف من صوته الشر. فحاولت معه فنزل، فالتقى بمحمد بن مسلمة وكان معه رجلان ذكروا: أبو عبس بن جبر والحارث بن أوس، وذكروا أيضا عباد بن بشر، وكان معه أيضا أبو نائلة. إذن هم أربعة، في بعض الروايات رجلان، وهم أربعة رضي الله عنهم. فقال لهم محمد بن مسلمة: إذا نزل الرجل أي كعب بن الأشرف فإني قائل بشعره، قائل يعني ماسك وفاعل شيء بشعره، فأشمه، يعني سأستأذنه من أجل أن يجعلني أشم الطيب الذي في شعره، فإذا رأيتموني استمكنت من رأسه فدونكم فاضربوه، يعني هذه الخدعة التي ستكون، سأستأذنه من أجل أن أشم الطيب الذي في شعره ورأسه، فإذا تمكنت واستمكنت من رأسه فقوموا واضربوه بالسيوف. فنزل لها كعب بن الأشرف، فنزل وعليه الطيب، وكان من أجمل ما يكون، هذا الرجل كان جميلا في نفسه وكان يضع أفضل وأجمل الطيب. فقالوا: ما رأيت كاليوم ريحا أي طيب أطيب منه، وعندي أعطر نساء العرب وأكمل العرب. فوجدوها فرصة، فقال محمد بن مسلمة: أتأذن لي حتى أشم من هذا الطيب؟ فأذن له فشم من هذا

في بعض الروايات قال وأستأذنك في أصحابي، يعني حتى يشمون معي من هذا الطيب، فأذن لهم. فقال أتأذن لي مرة أخرى؟ فأذن له. فلما استمكن من رأسه قال الرجل دونكم، يعني قوموا إلى ضربه، فقاموا رضي الله عنه قومة رجل واحد وضربوه بالسيوف، ضربوه بالسيوف، حتى جاء خارج الصحيح قال وضربه محمد بن مسلمة فقتله، وأصاب ذباب السيف الحارث بن أوس. أحد هؤلاء الأربعة أصيب من شدة الضرب ومن شدة أن كل رجل منهم يضرب بسيفه، أصيب أحدهم وهو الحارث بن أوس رضي الله عنه. ثم خرجوا، فلما كانوا بالجرف أصاب أو ماذا اشتد الوجع على الحارث، فجلس في مكانه وتخلف عنهم ونجف ماذا جرحه، فافتقدوه فرجعوا إليه وحملوه ورجعوا سراعا حتى دخلوا المدينة. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بالخبر كما جاء خارج الصحيح، فحمد الله، حمد الله تعالى. وجاء في رواية ابن سعد قال فلما بلغوا بقيع الغرقد كبروا، كبروا رضي الله عنهم فرحا، كبروا فرحين بما صنعوه من قتل هذا الخبيث، هذا اليهودي، هذا الذي آذى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فالرسول كان يصلي، كان قائما يصلي، فلما سمع تكبيرهم كبر عليه الصلاة والسلام وعرف أنهم قد قتلوه. فلما وصلوا إليه خرج إليهم وقال أفلحت الوجوه، فقالوا ووجهك يا رسول الله؟ فرموا برأسه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فحمد الله على قتله، حمد الله على قتله. جاء في بعض الروايات وإن كان فيها إرسال أن اليهود أصبحوا مذعورين حينما قاموا في الصباح، أصبحوا مذعورين وجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا له قتل سيدنا، قتل سيدنا غيلة يا رسول الله، أو غيلة يا رسول الله، الغيلة بمعنى خديعة. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام، ذكرهم بما يصنع كعب بن الأشرف، كونه يؤذي الله ورسوله ويحرض على أذية الله ورسوله ويحرض المشركين ويتشبب كذلك بالنساء، فخافوا ولم ينطقوا بشيء، يعني ذهبوا ولم يتكلموا وهم مذعورون وقد أصابهم الذعر لما حصل لسيدهم كعب بن الأشرف. هذه السرية هي سرية كعب بن الأشرف. خرج محمد بن مسلمة وهو كان على رأس هذه السرية فقتلوا هذا الخبيث وتخلصوا منه. بعد هذه السرية حصلت غزوة وهي غزوة ذي أمر، وهذه الغزوة خرج فيها النبي عليه الصلاة والسلام حينما بلغه الخبر أن غطفان قد تجمعت في منطقة من نجد يقال لها ذي أمر، فسار إليهم. فلما علموا به فروا، فروا وتركوا كل ما لهم، وقد كانوا متجمعين على ماء يقال له ذي أمر، وكلهم من بني ثعلبة، من بني ثعلبة بن محارب، وكان عدد الجيش 450 رجلا، وكان خروج المسلمين إليهم لـ12 ليلة مرضت من ربيع الأول، يعني من السنة الثالثة من الهجرة في شهر ربيع الأول. وهذه الغزوة كذلك لا يصح فيها شيء لأنها جاءت من طريق الواقدي كما ذكرها ذلك، ذكرها في كتابه المغازي، وكذا ذكرها ابن سعد في كتابه الطبقات، فلا يصح فيها شيء، لكنهم ذكروها بعد سرية كعب بن الأشرف غزوة ذي أمر. ثم بعد هذه الغزوة غزوة بحران، ويقال لها أيضا الفرع من بحران، وفيها أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج في 300 من أصحابه يريد قريشا كما ذكر ذلك ابن إسحاق ونقل عنه ابن هشام، إلا أن الإسناد أو ماذا ذكرها بدون إسناد. خرج النبي عليه الصلاة والسلام وهو يريد بني سليم، ووصل إلى منطقة يقال لها بحران من ناحية الفرع، وهذه كانت على الطريق التجاري بين مكة والشام، وكان يريد ماذا بني سليم، لكن لم ينشب قتال بين الفريقين، لم ينشب قتال بين الفريقين، وكان هذا في السنة الثالثة أيضا في شهر جمادى الأولى، يعني بعد غزوة ذي أمر. ثم سرية

0: القردة، أرسل النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بعد أن ماذا خرجت قريش. قريش خافت أن تسلك طريقها الذي كانت تسلكه إلى الشام، لأن قريش كان لها عدة طرق أو لها طرق معلومة تسلكها إلى الشام من أجل التجارة. فلما حصلت وقعة بدر وحصل ما حصل، كانت تخاف من هذه الطرق، تعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام قد يخرج لها ويأخذ هذه العير وهذه التجارة. فقالوا أن أبا سفيان خرج في جمع من تجار مكة وكان معهم فضة كثيرة، وكانت ماذا هذه العير فيها من عظيم ما يكون من تجارة قريش. فاستأجر أبو سفيان ومن معه رجلا من بني بكر، هذا الرجل استأجروه ليدلهم على الطريق حتى لا يصل إليهم النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، لكنه قد وصل إليهم الخبر، وصل لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فخرج عليه الصلاة والسلام يريد هذه العير، لا سيما وفيها من عظيم تجارة قريش وكانت مليئة بالفضة الكثيرة. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وأرسل في إثرهم زيد بن حارثة، هي سرية أرسل النبي عليه الصلاة والسلام على هذه السرية وأمر عليهم زيد بن حارثة رضي الله عنهم، فالتقوا على ما يقال له القردة، فحصل بينهم أو أصاب شيء من تلك العير، لكن حصل أن ماذا استطاعت هذه العير، يعني ما استطاعوا أن يقبضوا عليها، قبضوا على شيء يسير منها. فكانت هذه بعد غزوة بدر تقريبا بستة أشهر، يعني في السنة الثالثة، في السنة الثالثة في شهر جمادى الآخرة. وقالوا أن السرية كان بها 100 رجل من الصحابة وعلى رأسهم أو أمر زيد بن حارثة عليهم، وهذه الفضة أيضا كان وزنها 30,000، كان وزن هذه الفضة 30,000 درهم وقيمتها كذا وكذا. فقريش ما استطاعت أيضا ماذا أن تتجاوز هذه الطرق، فعرفت أن الحصار قد أحاط بهم من كل مكان، وأن تجارتهم قد صار عليها الخطر، وأن الأمن لم يصل على التجارة. فماذا صنعت قريش؟ غضب أبو سفيان لذلك، فجهز جيشا عظيما لقتال النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت غزوة أحد. هذه السرية مع أنها ضعيفة والأسانيد التي جاءت فيها ضعيفة، لكنهم ذكروا أن سرية القردة هي السبب في غزوة أحد. فإن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم سنتكلم عن غزوة أحد، وهذه التي ذكرناها في هذا اليوم إنما هي الغزوات والسرايا والأحداث التي حصلت بين بدر وبين أحد، وبهذا القدر كفاية. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.ميراث الأنبياء
2: أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان شرح حديث اجتنبوا السبع الموبقات، ألقاها فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري بجامع الإسكان بوادي الحياة بمحافظة الفرشة، وذلك في 18 من شهر ذي القعدة عام 46 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
3: ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، وأسأل الله أن يجعله لقاء مباركا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. ونسأل الله عز وجل أن يجزي خيرا كل من كان السبب في هذا اللقاء. ولا نشكر جمعية الدعوة والإرشاد بوادي الحياة على نتاح لنا الفرصة أن نتكلم في هذا، نتكلم لكم ونتبع بكم في هذا المكان، في هذا المسجد المبارك، على حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى مائدة من موائد العلم، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث

أبي هريرة رضي الله عنه: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. هذه السبع الموبقات سماها النبي صلى الله عليه وسلم موبقة. ومعنى الموبقة كما قال ابن حجر رحمه الله، قال البخاري في صحيحه: المهلكات. وقال غيره: الموبق بعمله المحاسب عليه المعاقة. وقال ابن حجر أيضا: الموبقات أي المهلكات. وقال المهلب ابن صفرة قال: سميت بذلك لأنها سبب لإهلاك مرتكبها. قلت: والمراد، هذا القول ابن حجر رحمه الله، والمراد بالموبقة هنا الكبيرة، كما ثبت في حديث أبي هريرة من وجه آخر أخرجه البزار وابن المنذر من طريق عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رفعه: الكبائر الشرك بالله وقتل النفس. وقال ابن رسلان في شرحه لسنن أبي داود: أي المهلكات جمع موبقة. وسميت هذه الكبائر الآتية موبقات لأنها تهلك صاحبها في الدنيا بما يترتب عليها من العقوبات، وفي الآخرة من العذاب. وقال ابن الملقن رحمه الله قال المهلب: إنما سماها الشارع موبقات لأن الله تعالى إن أراد أن يأخذ عبده بها أوبقه في نار جهنم. وقال الشيخ عبد العزيز رحمه الله: الموبقات يعني المهلكات لشدة خبثها، نسأل الله العافية. هذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقالوا اجتنبوا السبع الموبقات. وذكرنا ومعنى الموبقات أي المهلكات. وهذا كان لخطابه عليه الصلاة والسلام للصحابة رضي الله عنهم. ثم أهل العلم قالوا: هل هذه المهلكات الموبقات الكبائر السبع، هل أراد النبي صلى الله عليه وسلم حصرها في هذه، أم أنها أن غيرها في هناك ذلك؟ تكلم أهل العلم وقال الإمام، قال البيهقي رحمه الله، قال الإمام أحمد بن محمد، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة: وليس في تمييزه ذلك بالسبع منع الزيادة عليهن، وإنما فيه تأكيد اجتنابهن، ثم قد ضم إليهن غيرهن روين عن عبيد بن عمير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: الكبائر تسع، فذكرهن وذكر معهن عقوق الوالدين واستحلال البيت الحرام. إذن الإمام أحمد رحمه الله يقول: ليس المراد يعني التقييد بالسبع أن غيرها ليس كبائر، إنما هذه سنأتي ونعلم ونبين أيضا قول العلماء المراد في هذا. وقال النووي رحمه الله، قال العلماء رحمهم الله: ولا انحصار الكبائر في عدد مذكور. الكبائر منها عدد مذكور. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن الكبائر: السبع هي؟ فقال: هي إلى السبعين، ويروى إلى سبعمائة أقرب. وقال ابن رسلان: ولا شك أن الكبائر أكثر من هذه السبع. ولذلك قال ابن عباس حين سئل عن الكبائر: هي إلى السبعين، أقرب منها إلى السبع. ويؤيد أن العدد غير مقصود، جاء في رواية عند أبو أقول، ويؤيد أن العدد غير مقصود جاء في رواية عند أبي داود بسنده إلى عبيد بن عمير عن أبيه أنه حدثه وكانت له صحبة أن رجلا سأله فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ فقال: هن تسع، فذكر معنى زاد وعقوق الوالدين المسلمين واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحيانا وأمواتا.

لماذا اقتصر على السبع في هذا الحديث؟ لماذا اقتصر على هذا السبع؟ مع أن العدد يعني كبار كثيرة، لماذا هؤلاء السبع المذكورات في هذا الحديث؟ قال النووي رحمه الله: وأما قوله صلى الله عليه وسلم الكبائر سبع، فالمراد به من الكبائر سبع، فالمراد به من الكبائر أي بعض الكبائر سبع. فإن هذه الصيغة وإن كانت للعموم فهي مخصوصة بلا شك، وإنما وقع الاقتصار على هذه السبع، وفي الرواية الأخرى ثلاث وفي الأخرى أربع، لكونها من أفحش الكبائر مع كثرة وقوعها. إذن يقول هذه من أفحش الكبائر، هذه أغلب الكبائر ومع كثرة وقوعها، لا سيما فيما كانت عليه الجهمية، ولم يذكر في بعضها ما ذكر في الأخرى، يعني ما ذكر في الكبائر الأخرى. وهذا مصرح بما ذكرته أن المراد البعض، وقد جاء بعد هذا من الكبائر شتم الرجل والديه، وجاء في النميمة وعدم الاستبراء من البول أنهما من الكبائر، وجاء في غير مسلم من الكبائر اليمين الغموس واستحلال البيت الحرام. وقال ابن رسلان رحمه الله انتهى كلامه، وقال ابن رسلان: وعلى هذا فاقتصاره عليه الصلاة والسلام على السبع في هذا الحديث يحتمل أنها هي التي أعلم بها في ذلك الوقت بالوحي، ثم بعد ذلك أعلم بغيرها، ويحتمل أن تكون هذه السبع التي دعت الحاجة إليها في ذلك الوقت، أو التي سئل عنها في ذلك الوقت. لكن الذي سئل عنها في هذا الوقت الحديث يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السبع الموبقات، ثم قال لا تسألوني، في بعض الروايات ألا تسألوني عنهن؟ قال وما هن يا رسول الله؟ قال اجتنبوا السبع الموبقات، وسكت. ثم قال ألا تسألوني عنهم؟ فسكت فسكتوا، فقال عليه الصلاة والسلام ألا تسألونني عنهن؟ فسألوا قال وما هن، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يرد هذه الرواية ترد كلام ابن رسلان رحمه الله. وقال السفاريني رحمه الله: والحكمة في الاقتصار على السبع المذكورة في الحديث مع وجود ما يزيد على السبعين في أحاديث متفرقة أن هذه موصوفة بصفة زائدة على مجرد الكبيرة، يعني هذه عندها ماذا؟ صفة زائدة على مجرد الكبيرة، وكما سيأتي، وهي الموبقة أي المهلكة، إلى أن قال: والأقوى أن التنصيص على السبع في كل حديث لزيادة عظمها. وأقول أن السبب في ذكر هذه السبع عظمهن، هذه السبع الكبائر هذه كما أفحش وأعظم، أيضا الأثر المترتب عليها والبالغ فيهن، والله أعلم. ويدل على هذا الحديث الذي رواه النسائي في سنده بسنده إلى عبيد بن عمير أنه حدثوا أن أبوه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: يا رسول الله ما الكبائر؟ قال: هن سبع، أعظمهن إشراك بالله وقتل في النفس. فذكر عليه الصلاة والسلام أن هذه من أعظم الكبائر، هذه أعظمهن. وأيضا روى الطبراني في المعجم الكبير بسنده إلى عبيد بن عمير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: إن أولياء الله المصلون، إن أولياء الله المصلون، ومن يقيم الصلوات الخمس التي كتبهن الله على عباده، ويصوم رمضان، ويحتسب صومه، ويؤتي الزكاة طيبة بها نفسه يحتسبها، ويجتنب الكبائر التي نهى عنها. فقال رجل من أصحابه: يا رسول الله وكم الكبائر؟ قال: تسع أعظمهن الإشراك بالله وقتل المؤمن بغير حق الحديث. فدل على أن هذه المذكورات عظيمة، هذه المذكورات عظيمة، ولذلك خصها النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر في هذا الحديث دون غيرها. ولكن كما ذكرنا أن الكبائر ليست سبع فقط إنما أكثر، لكن هذه عظيمة، هذه أعظم عظمهن، أعظم الكبائر. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: سألوه
الله عليه وسلم ما هذه السبع حتى نتجنبها، لأن الإنسان لا يمكن أن يتجنب شيء إلا بعد أن يعرفه. ففي هذا دليل على أنه يجب على المسلم أن يسأل عن الأمور المحرمة ويعرف الأمور الشركية حتى يتجنبها. وأقول أنا هذا، وللأسف نحن في وقت لا نسأل عن ديننا، لا نسأل عن ما يهمنا في ديننا. نسأل الإنسان إذا أراد يريد شيء يذهب إلى دنيا، إذا أراد شيء من أمور الدنيا يسأل هذه أنت الآن بكم، إذا أراد أن يبني قال من هو أفضل بناء، من هو أفضل كذا يسأل، إذا أراد شيء من أمور الدنيا يذهب. لكن إذا أراد دينه لا يسأل، إذا أراد الحج، إذا أراد الحج ونحن على قرب ربما أنه في موسم الحج ولا يعرف ما يسأل، يقول مع الناس وهكذا في صلاته في عبادته. هذا هو الواجب علينا أن نتعلم عباد الله، الله أمرنا بذلك، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ذلك ما قالوا نحن الصحابة خلاص يكفينا، إنما سألوا قال وما هن. فهنا يجب علينا أن نتعلم وأن نعلم وأن نحذر، وهذا من فضل الله عز وجل أن جعلنا عند هذه المجال الطيبة نستمع لذكر الله فيها من الأجور العظيمة ما لا تلقاه يوم أن تجد ذلك في صحيفة أعمالك عند الله عز وجل. احتسبت هذه الدقائق وهذه الساعات وهذه اللحظات لله عز وجل سوف تجد عند الله عز وجل. الأمر الآخر، تذكر أن الله يباهي بك ملائكته، وأن الله سبحانه وتعالى في آخر المجد يقول قوموا مغفور لكم. فينبغي لنا أن نتعلم، ينبغي لنا أن نعلم أن هناك من يصدنا عن التعلم، يصدنا عن ديننا، يريدنا أن نكون جهالا بحقيقتنا، جهالا بديننا، لا نعرف إلا هكذا مع الناس. ينبغي أن نعلم ونعرف ما هو الواجب. فكان صحابة جواب صحابة رسول الله وما هم سألوا. قال الشيخ طه فوزان وهناك من يقولون علموا الناس التوحيد واتركوا الكلام في الشرك والكلام في المحرمات، علموا الخير فقط ولا تبين لهم الشرك والأمور المحرمة. يقول اتركوا هذا، يقول فيه من الناس من يقول بس تعلموا لا تتركوا هذا المحرمات تتركوها لا تعلمون الناس بها. لا، كيف يجتنبها وهو لا يعرفها؟ كيف يتجنبها وهو لا يعرفها ولا يعرف ضررها؟ كيف يتجنبها؟ الواجب يتعلم. قال رحمه الله قال حفظه وهذا خداع من الشيطان، لأنه لا بد أن يعرف الإنسان الخير ويعرف الشر من أجل أن يعمل بالخير ويترك الشر. والله قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، فقال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لذلك عند بعض الناس يقول نحن الآن موحدون ما نحتاج نتعلم التوحيد، نحن الآن والله نحن موحدين، إذا قلت نتعلم التوحيد لا أحسن أنا مشرك، تعال تعلم يا أخي السبيل قال لا أخي نعرف نتعلم. كيف يكفر بالطاغوت وهو لا يعرفه؟ كيف يكفر بالطاغوت وهو لا يعرفه؟ لا بد أن يعرفه من أجل أن يكفر به، إلا إذا لم يعرفه ظنه، إذا لم يعرف ظنه خيرا. وهكذا إذا لم يعرف المنكرات ويعرف الكبائر كيف يتجنبها؟ لا بد أن نعرف. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام أول كبيرة من الكبائر وهي أعظم الكبائر، ألا وهي الشرك بالله عز وجل. الشرك بالله، قال عليه الصلاة والسلام الإشراك بالله. ما هو الشرك؟ لو سألنا سؤال ما هو الشرك، تجد أن هناك إجابات تختلف. فمنهم من يقول الشرك بالله عز وجل هو عبادة غير الله، وهذا إجابة صحيحة، عبادة غير الله سبحانه وتعالى. ومنهم من يقول الشرك هو أن تنكر وجود الله فقط، تعبد غير الله معه يقول هذا لا بأس، لكن تنكر وجوده هذا شرك بالله عز وجل. والجواب هذا كلامه أنت إذا كان على كلامك هذا، فالكفار الذي حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم
ليسوا بمشركين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حاربهم وقاتلهم. لماذا؟ لأنهم لم يوحدوا الله بعبادته، لكن يعرفون أن الله هو الخالق، وأن الله هو الرازق، وأنه المحيي، وأنه المميت. ولئن سألتهم من خلق السماوات رب ليقولن خلقهن العزيز، ليقولن خلقه الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات رب ونزل من السماء ليقولن الله، فهم يعرفون ذلك، ومع ذلك لم يدخلهم في الإسلام بل هم مشركون. وهذا توحيد الربوبية، وهذا يسمى توحيد الربوبية. فتوحيد الربوبية يعرفه المشركون، وما أنكر توحيد الربوبية إلا الملة. والآن في وقتنا الحاضر ينكرون اللي يسمى الملحدين، الذين ينكرون وجود الله عز وجل. فلذلك أيها الأحبة ينبغي لنا أن نعرف ما هو الشرك. الشرك هو تسمية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، وفيما هو له سبحانه وتعالى من العبادة، من العبادة. إذا تسمية غير الله بالله سبحانه وتعالى. ومع ذلك المشركون عندما يقولون ويتبرؤون من مما كانوا يعبدون يقولون كنا ماذا نسويكم برب العالمين، تسوية بالله عز وجل، سويناكم بالله سبحانه وتعالى. فالشرك هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى وما يجب له من العبادة والطاعة. إذن هذا هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. والشرك بالله هو الضلال المبين، وهو الإثم العظيم الذي لا يغفره الله عز وجل إلا بالتوبة. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به، من أشرك مع الله عز وجل لا يغفر الله عز وجل هذا الشرك إلا أن يتوب إلى الله عز وجل منه. وقال تعالى: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. دل ذلك على أن الشرك أعظم الذنوب، لأن الذنوب مع الشرك قابلة للمغفرة. كل كبيرة وكل ذنب دون الشرك قابل أن يغفره الله سبحانه وتعالى، أما الشرك فلا. والشرك هو الذنب الذي حرمت الجنة على فاعله، الجنة عليه أرام، وجعلت النار مأواه، كما قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال الله عز وجل: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من النار أو مما رزقكم الله، قالوا: إن الله حرمهم على الكافرين. هذه محرم عليهم، الله حرم عليهم الجنة، وأخبر أن مأوى هذا المشرك النار. الشرك بالله محبط للعمل، فلا ينفع معه عمل مهما عملت، مهما كان هذا العمل عملته ما ينفع معه الشرك بالله عز وجل. كان ابن جدعان قيل أنه كان كريما وكان يعمل الخير، فسألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عنه، قال: هو في النار، ما نفعه هذا العمل، إنه لم يقل يوما ربي الله، ما وحد الله سبحانه وتعالى، أشرك بالله ومات على الشرك، ما نفعه، كل عمله حبط. الله عز وجل أخبر وقال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو عليه الصلاة والسلام، فكيف بغيره: ولقد أوحي إليك يا محمد أنت وإلى الذين من قبلك من الأنبياء الذين من قبلك أوحى الله إليهم لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. نتيجة الشرك خسارة وإحباط العمل، لا تنفعه صلاة، لا ينفعه بر، لا ينفع معه أعمال خير، لا تنفع معه زكاة، لا ينفع معه إنفاق، لا ينفع حج، كلها يحبطها الله عز وجل. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين.

ما شيء ما تجي يذهب. هذه أعمالهم شبه الله عز وجل أنها تذهب ولا تنفع. الشرك بالله هو أقبح الذنوب وأشنعها وأشد عقوبة. إن الشرك لظلم عظيم. أخبر الله عز وجل أنه ظلم، أنه ظلم عظيم. إن الشرك لظلم عظيم. لما؟ ظلم لأنه وضع شيء في غير مكانه. الذي عبد الله وعبد غير الله وضع هذه العبادة التي لغير الله في غير مكانها فهي ظلم، لأن الظلم وضع الشيء في غير مكانه. فوضع هذا في غير مكانه وهذا فإنه هذا ظلم. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: ووجه كونه ظلما عظيما، يقول ووجه كونه ظلما عظيما أنه لا أفضح ولا أبشع ممن سوى المخلوق من تراب بمالك الرقاب، وسوى ذلك الذي لا يملك من الأمر شيئا بمالك الأمر كله، وسوى الناقص الفقير من جميع الوجوه بالرب الكامل الغني من جميع الوجوه، وسوى من لا يستطيع أن ينعم بمثقال ذرة من النعم بالذي ما بالخلق من نعمة من في دينهم أو دنياهم وأخراهم وقلوبهم وأبدانهم إلا منه سبحانه، ولا يصرف السوء إلا هو. فهل أعظم من هذا الظلم شيء؟ فهل أعظم من هذا الظلم شيء؟ وهل أعظم ظلما ممن خلقه الله لعبادته وتوحيده فذهب بنفسه الشريفة فجعلها أخس المراتب، جعلها لمن لا يسوى شيئا فظلم نفسه ظلما كبيرا؟ يقول هذا رحمه الله: هذا كونه ظلم عظيم، أن يجعل الإنسان نفسه الذي خلقه الله من أجل أن يعبده ومن أجل أن يوحده سبحانه وتعالى ومن أجل أن لا يشرك به شيئا أشرك مع الله عز وجل، أليس هذا من الظلم العظيم؟ فالشرك أمره عظيم، أمره عظيم. وقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. الله المستعان، الله المستعان. الشرك فاحذره، فشرك ظاهر، هذا الشرك الأكبر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، سواء حجر سواء إنسان سواء قبر سواء كذا كذا، أو نجم أو شمس أو شجرة أو حجرة أو كدرة أو غير ذلك، كل ذلك هذا ما ينفعه، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. ومن الناس من يتخذ من دون الله أولياء يحبونهم كحب الله أو أشد حبا، والذين آمنوا. فالشرك بالله عز وجل كما بين رحمه الله ينقسم إلى قسمين: قسم أكبر وهذا الذي ذكرناه وهذه الأدلة كلها، لأن الله عز وجل لا يغفر الله سبحانه وتعالى الشرك الأكبر، وهو المخرج من الله من المخرج. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا الشرك أنه قال: من جعل إنه من أعظم الشرك من أعظم الأعمال ومن أقبحها أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله عز وجل ندا وهو خلقك. الله سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته ثم بعد ذلك تجعل له الند وتجعل له من يكون ندا لله سبحانه وتعالى في العبادة وتجعل له وتسويه غير الله عز وجل بالله، فهذا الشرك العظيم، الشرك الأكبر الذي يخرج الإنسان من يخرجهم من دائرة الإسلام ويحبط عمله ويكون خالدا مخلدا في النار. وهذا المشرك دمه حلال لأنه ما خرج من الإسلام. الله عز وجل قال: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. كذلك أن المشرك، هذا المشرك الأكبر، الشرك الأكبر، تحرم مناكحته لقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يومئذ، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا

المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد المؤمن يوم المشرك ولو أعجبكم. كما أيضا تحرم ذبيحته أكل ذبيحته ذبحه إذا ذبحها فالذبيحة ما لها تعتبر ميتة يحرم أكلها يحرم الأكل منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. والمشرك لا يرث ولا يورث ولا يرث ولا يورث بل ماله لبيت المال مال المسلمين ولا يصلي عليه ولا يدفن في مقابر المشركين. فالشرك قد فالمشرك ارتكب أعظم جريمة أعظم جريمة وأفظع ظلم كما قال لقمان لابنه وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظ يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهذا الذي ينبغي لنا أن نحذر منه أبناءنا نحذر أبناءنا زوجاتنا أهلينا يجب علينا أن نحذرهم الشرك. إذا كان هذا لقمان عليه الصلاة والسلام يقول لابنه ذلك ويعظه بأعظم موعظة الله بينها لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذا علينا نقف أنفسنا هل نحن نحذر أبنائنا من الشرك؟ فإذا لم نكن كذلك فلنعد إلى أبنائنا ونحذرهم من ذلك وهو الواجب ونبينهم لماذا إن الشرك لظلم عظيم. وكما ذكرتم وسمعتم الآيات التي تتلى عليكم في شناعته وفي عظمة هذا المنكر العظيم وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. ومنه شرك أصغر وهو دون الشرك الأكبر وهو كل ما نهى عنه الشارع مما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه وجاء في النصوص تسميته شركا. ومن فهو يعني من أضراره من أضرار الشرك الأصغر أن الشرك الأصغر يبطل ثواب العمل وقد يعاقب عليه إذا كان عمل واجبا. الله عز وجل قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فإذا قام لله قام يصلي لله عز وجل ثم دخل عليه الرياء ودخل عليه كذا أصبح يريد بصلاته وبتحسينها ماذا رؤية فلان وعلان هذا هو يحذر منه هذا هو الرياء الحذر من ذلك. هذا إذا استرسل معه ولم يجع فإنه يبطل هذه ثوابها فيبطل ثواب هذه الصلاة وهذه العبادة. وأما إذا رجع فإنه صحيح منه وأما أقول أنه لا يبطل ما يبطل الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا في الحديث القدسي الله يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك من أشرك معي غيري تركته شركا. الله ما يقبل الله عز وجل أن يشارك في العبادة بل يجب أن تكون العبادة له سبحانه وتعالى. والشرك الأصغر وسيلة إلى الشرك الأكبر. النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه عندما أتى إليه الرجل وقال يا رسول الله كما في شرك الأقوال قال ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا. النبي صلى الله عليه وسلم خاصب وحذر أجعلتني لله ندا بل قل ما شاء الله. انظر للحذر كذلك الكلمة اللفظة ينبغي لنا أن نتعلم أن نحذر أن نشرك بالله وإحنا لا نعلم يحلف بغير الله وكذا والكعبة والنبي وغيرها هذا حلف بغير الله عز وجل. من حلف فليحلف بالله أو ليصمت وهذا شرك بالله سبحانه وتعالى. خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته انظر وهم بعضهم حدثاء عهد بالإسلام وماذا كانوا يريدون الجهاد في سبيل الله انظر يذهبون معهم لمعاونته على المشركين وقتال المشركين ومع ذلك ما قال لا جام لهم شيء. عندما قال يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوار كما أن للمشركين ذات أنوار فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قلت ما الذي نفسه ما قالت بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. انظر هذه كلمة بسيطة لكن لها ماذا أثرها عظيم. ربما أنت تقول بسيطة لكن أثرها عظيم فيما بعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الشرك لا من الأكبر ولا من الأصغر فالحذر الحذر من الشرك.

ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الثاني والكبيرة الثانية وهي السحر. والسحر لا خفي ولطف سببه، والسحر رقى وعزائم ينفث فيها تؤثر في القلب، تؤثر في البدن، فيمر ويقتل، يفرق بين المرء وزوجه. السحر من أعظم الكبائر الموبقات، بل هو ناقض من نواقض الإسلام. الله يقول: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتروا ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا بأنفسهم لو كانوا يعلمون. الله عز وجل بين كفره وأنه في الآخرة كفر لا خلق له، إذا كان لا خلق له في الآخرة فمصيره إلى النار والعياذ بالله. نسأل الله العافية. السحر أمر خطير. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى عن السحر وذكر أنواعه كما في ذكر في فتح الباري رحمه الله، فقال: منه ما يقع من السحر بخداع وتخييلات لا حقيقة لها، إنما هو نحو ما يفعله المشعوذ من صرف الأبصار عما يتعاطاه بخفة يده، إلى ذلك الإشارة بقوله: يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى. وقالوا وقوله تعالى: سحروا أعين الناس، ومن هناك سموا موسى ساحرا، وقد يستعين في ذلك بما يكون في خاصية كالحجر الذي يجذب الحديد المرابط. يقول رحمه الله: كذلك من أنواع ما يحصل بمعاونة الشياطين بضرب من التقرب إليهم، وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وقال رحمه الله: ما يحصل أيضا بمخالطة الكواكب والزلزال وحاميتها بزعمهم. قال ابن حزم: ومنه ما يوجد من الظلم السماء كالطابع المنقوش في صورة عقرب في وقت كون القمر في العقرب، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. السحر يطلق ويراد به الآلة التي يسحر بها، ويطلق ويراد بها فعل الساحر. إذا قيل الآلة يعني ترى يكون معنى في الرقى والنف والعقد، وترى يكون بالمحسوسات كتصوير الصورة صورة على صورة المحسوس، وترى بجمع الأمرين الحسي والمعنوي وهذا. ولذلك الحذر من الصور والتصوير، من ذلك الحذر من التصوير، فربما يسحر على ماذا؟ على الصورة. ولذلك الإنسان يصور أهله يصور أبنائه وكذا وإلى آخره، يحذر عليه، يحذر منها. أولا فعل أن التصوير محرم، الأمر الثاني ربما أن هناك حاسد وحاقد له ويريد به ضرر فيفعل ويقول يصور له ذلك، فنحذر من هذه. هل السحر حقيقة أم لا؟ اختلف أهل العلم في السحر، فقيل هو تخييل فقط ولا حقيقة له، وقال النووي: صحيح أنه له حقيقة وبه قطع الجمهور وعليه عامة العلماء ويدل عليه الكتاب والسنة الصحيحة المشهور، انتهى. لكن المقصود لو عرفت الاختلاف بين أهل العلم أن هل له حقيقة أو له ليس بحقيقة، الاختلاف أو محل النزاع هل يقع بالسحر انقلاب عين أو لا؟ يعني مثلا يقلب هذه إلى حجر، يقلب هذه إلى شيء آخر، يقلب هذا إلى شيء، يقلب الإنسان إلى شيء. الجواب: هذا كلام ماذا؟ هذا حقيقي؟ هذا لا، لكن إنما هو تخييل للإنسان يقلب في عيون الناس، كما في حدث هذه في مع زمن موسى عليه الصلاة والسلام عندما أتوا بالسحرة وأتوا بسحرهم ويخيل إليهم من سحر أنها

أنها تزعى، يخيل إليهم من تعلم أنها تزعى، هذه الحبال التي أخوها يخيل إليهم. لكن موسى عليه الصلاة والسلام كانت معه ماذا؟ معجزة، ليس السحر، لذلك ليس التخييل. فلذلك عرف السحرة أن هذا ليس سحر، ولذلك سجدوا لله عز وجل وآمنوا برب موسى وهارون، آمنوا بموسى عليه الصلاة والسلام، وقاتلوا وقتلهم فرعون ما تركوا. لماذا؟ لأنهم يعرفون أن هذا ليس تخييل، هذا حقيقة، هذه معجزة ليس سحرا، إنما فعلهم هو كان السحر. إذا عرفنا، فقول الجمهور أنه حقيقة، نعم أنه حقيقة، وأن له حقيقة وله أثر، وهذا معروف ومشاهد، هذا معروف ومشاهد. طيب من السحر الآن موجود في الوقت الحاضر ويسمى بأسماء ثانية، أعمال بهلوانية، يأتي بشعرة ها ويربطها في سيارة ثم يسحبها بأسنانه، أو يأتي ويدخل من فم الجمل ويخرج من دبره، أو يأتي هذا هو السحر، ويسمونها بأسماء ماذا؟ أعمال بهلواني أو كذا ما إلها أسماء، يعني يريدون ماذا؟ أو من يأكل الزجاج، يجد أحد يأتي أمام الناس ويأكل، هذا هو السحر، هذا هو السحر، السحر التخييل، هذا الذي كان يفعله سحرة موسى الذين سحروا في سحرة فرعون. ما حكم حل السحر عن مسحور؟ مسحور هل يحل السحر عنه أم لا؟ الجواب أنه يحل عنه، وهي ما تسمى باسم النشرة، والنشرة هي حل السحر عن مسحور، وهي نوعان، النشرة وحله يكون نوعين. النوع الأول نوع يكون حل السحر بسحر، هذا يذهب إلى ماذا؟ يذهب إلى ساحر ويقول له أبغى حل عني هذا السحر، هذا ماذا حكمه؟ هل يجوز؟ لا، لا يجوز ولا يحل. فالساحر أنت لن يأتي إليك ولن يعطيك السحر إلا حتى تنكر الله عز وجل، لأن المسحور الساحر يتقرب إلى ماذا؟ إلى الشياطين، فيقول له ائتني بكذا وكذا، اذبح كذا، والعياذ بالله، يعني يكفر بالله عز وجل، يكفر بالله سبحانه وتعالى. فلا يجوز حل السحر بسحره، وأن هذا كفر بالله عز وجل، وهو السحر يعتبر سحر. طيب النوع الثاني، والنشر هذه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال هي من عمل الشيطان، وهي المقصودة، هذا الذي يكون سحر بالسحر وهو من عمل الشيطان، فلا يجوز. النوع الثاني أن يكون حل السحر بالرقى والتعوذات والأدعية الشرعية والأدوية المباحة، فهذا جائز، هذا جائز، هذا جائز. وقال البخاري رحمه في صحيحه باب هل يستخرج السحر، وقال قتادة قلت لسعيد بن المسيب رجل به طب، يعني يقال عن السحر ماذا؟ طب، تفاؤلا، مثل ملدوغ يقول السلمة ماذا؟ سليم، تفاؤلا، المريض يسموه بماذا؟ سليم، حتى تفاؤلا. رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه، انتهى. كذلك إذا حل السحر نعم، لكن لماذا؟ بالرقى والقراءة يرقيه، وكذلك بالأعمال ما ذكرنا من الأعمال من ذلك، تعوذات الأدعية الشرعية، الأدوية يعالج، لا بأس بذلك. وقال ابن بطال رحمه الله تعالى في شرحه على البخاري وفي كتب وهب بن المنبه أنه يأخذ 7 ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين، يأخذ كم؟ 7 ورقات من سدر خضراء، 7، ثم يدقها بين حجرين، يضع حجر ويأتي بحجر آخر ويدقها، ثم يضربه بالماء، يضعه ماذا؟ يضع بالماء ويضربه، يخلطه، يضربه بالماء ويقرأ فيها آية الكرسي

هذا كل يعني كله الله واحد كله كل عبد رب الفلق ورب الناس في اليوم الكافر. نعم. ثم يحصو منه ثلاث حسوات ويغتسل الباقي، فإنه يذهب عنه كل ما به إن شاء الله، وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله. أحيانا يسحر وهو يحبس عن أهله، وقال الشيخ ابن باز رحمه الله وهذا ذكره، قال يأخذ هذه السبع ثم ذكرها رحمه الله تعالى، يأخذ سبع ورقات من ستر ويدقها ويضع فيها الماء ويقرأ عليها آية الكرسي ويحصو منها ثلاث حسوات ويغتسل الباقي. قال رحمه الله هذا مجرد، وهذا مجرد. نعم. وهذه من كذلك أيضا مما ينبغي أن يقرأ على نفسه ويرقي نفسه ويرقيه غيره الفاتحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وما أدراك أنها رؤية، ويقرأ عليه آية الكرسي، ويقرأ عليه أواخر سورة سورة البقرة، ويقرأ عليه الآيات التي ذكرت فيها السحر في من الأعراف، وهي قوله تعالى فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فقل هنالك وانقلبوا ساحرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، وآية يونس ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون، وآية طه وهي قوله تعالى إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فاقرأ عليها آية السحر، ويقرأ عليها أيضا ويقرأ عليها قوله الله واحد وقل عن رب الفلق وقل عن رب الناس، ولو كرر مرات كل يوم مرتين في الصباح وفي المساء كل يوم فإنه خير وبركة، وهذا أيضا يعني له أثر بإذن الله سبحانه وتعالى. وللرقية ثلاثة شروط يجب توافرها، أولا أن تكون من الكتاب والسنة، فلا يجوز من غيرهما، لا يأتي بأدعية من غير كتاب والسنة بل من كتاب الله عز وجل والسنة. ثانيا أن تكون باللغة العربية، ما يكون باللغة بغيرها أو يأتي بكلمات هكذا كما يفعل السحرة يأتي بكلمة وغيرها، أن يعتقد أنها سبب، يعتقد أنها سبب وليست هي التي تشفي، إنما الشافي هو الله سبحانه وتعالى، يعتقد ذلك. علاج السحر قبل وقوعه، هل يعالج السحر قبل وقوعه؟ أجاب نعم. من هو يجيب علينا؟ قال ابن القيم، يجيب على هذا السؤال ابن القيم رحمه الله تعالى، قال رحمه الله ومن أنفع علاجات السحر الأدوية الإلهية، بل هي أدوية نافعة بالذات، فإنه من تأثيرات الأرواح الخبيثة السفلية، ودافع تأثيرها بكون ما يعارضها ويقاومها من الأذكار والآيات والدعوات التي تبطل فعلها وتأثيرها، وكلما كانت أقوى وأشد كانت أبلغ في النشرة، وذلك بمنزلة التقاء الجيشين كما كل مع كل واحد منهما عدته وسلاحه، فأيهما غلب الآخر قهره وكان الحكم له. فالقلب اسمع إذا كان ممتلئا من الله مأمورا بذكره وله من التوجهات والدعوات والأذكار والتعوذات ورد لا يخل به يطابق فيه قلبه لسانه، كان هذا من أعظم الأسباب التي تمنع إصابة السحر له، ومن أعظم العلاجات له بعدما يصيبه. إذن هذه علاجات سابقة. أيضا من العلاجات كذلك أيضا أكل سبع تمرات عجوة يتفضح بها، النبي صلى الله عليه وسلم قال من تفضح بسبع عجوات بسبع تمرات عجوة تمرا لم يطره سحر ولا سم. الدعوات والأذكار، الأذكار الصباح والمساء لها أهمية، فهي كالحصن وكم سمعنا من قول ساحر يقول أنه يرسل فلا يراهم، يرسل على شخص يقول ما أراه، ومنهم من يقول أسمع صوته لكني ما أراه، ما يعرفه، ما سمع عنده حصن، فهذه الأذكار حصن حصين من السحر والسحرة. وحد الساحر والساحر كافر، وحده ضربة بالسيف، وقد كتب عمر رضي الله عنه اقتلوا كل ساحر وساحرة. من انتهى نأتي إلى الكبيرة الثالثة، وهي قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقتل النفس التي حرم الله

انتهى إلا بالحق كقتل هناك نفس ما تسمى بنفس المعصومة. النفس المعصومة هي نفس المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن، هذه محرم قتلها. الله عز وجل يقول في كتابه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فالحذر بحذر، الحذر من قتل النفس التي حرمها الله عز وجل وهي النفس المعصومة. أما النفس غير معصومة كقتل المشرك المحارب، والنفس بالنفس قتل نفس تقتل نفس به، والزاني بعد الإحصان، فهذه تسمى غير محصنة غير محصنة. والله سبحانه وتعالى بيّن خطورة القتل وكما ذكرنا في هذه الآية، وأيضا قول الله عز وجل: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينها مفارق جماعة. وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وقال عليه الصلاة والسلام: لقتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. نفس دم المسلم أمره عظيم. وجاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يسب دما حراما. قال عبد الله بن عمر وهو راوي هذا الحديث وهو أفهم الناس له لروايته: إن من ورطات الأمور التي لا دخل فيها العبد ربما لجد منها مخرجا إصابة دم بغير حق. هذه ما لها مخرج، إذا أصبت دم بغير حق هذه ما لها مخرج. وفي الحديث قال ابن قدام رحمه الله في المغني: وأجمع المسلمون على تحريم القتل، والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع. وقال عليه الصلاة والسلام: أول ما يقضى بين الناس في الدماء. وقال عليه الصلاة والسلام عندما سئل: أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: تقتل ولدك خشدة أن يطعم معك. القتل أمر خطير، قتل النفس بغير حق خروج من السعة إلى الضيق، ومن العافية إلى البلاء، ومن الأمن إلى الخوف، ومن رغد العيش إلى نكده. قتل النفس بغير حق سبب الخسران القاتل وخسارته وندامته، كما قال تعالى عن القاتل من بني آدم: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. وقال بعدها: فأصبح من النادمين. وقد حرم الإسلام أذية الأنفس المعصومة بأذى، بأي أذى حتى لو كان باللسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل مقتول في النار، نسأل الله العافية. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الموبقات أكل الربا، والربا معناه الزيادة، كما قال الله عز وجل: فإذا أنزلنا عليه الماء اهتزت وربت، أي زادت، وهو الزيادة في أشياء مخصوصة من الأصناف الستة: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح وغيرها. وحكمه أنه حرام بالكتاب والسنة الجمع. قال الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: حكم الله الربا وربا الصدقات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومنكره وشاهديه وكاتبه. وقال الشيخ سليمان ابن عبد الله بن عبد الوهاب رحمه الله: قوله أكل الربا أي تناوله بأي وجه، كما كان كما قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، إلى قوله: ومن

فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال ابن دقيق العيد: وهو مجرب لسوء الخاتمة، نعوذ بالله من ذلك. يقول ابن دقيق العيد رحمه الله: آكل الربا الذي يأكل الربا أنه تسوء خاتمته، يقول وهو مجرب ومعروف عنهم ذلك أن هؤلاء تسوء خاتمتهم، أن آكل الربا كيف لا وهو محارب لله عز وجل، محارب رسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قال يوسف عباس: يقال يوم القيامة لأكل الربا: خذ سلاحك، خذ سلاحك للحرب. أكل الربا ملعون كما ذكرنا في الحديث، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. أكل الربا يسبح في نهر من دم كما في البرزخ، كما بين قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة، فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى فيه فيه حجر فيرجع كما كان، فقلت: ما هذا؟ فقال: الذي رأيته في النهر آكل الربا. هذا عند البخاري رحمه الله. آكل الربا يبعث يوم القيامة على غير ماذا؟ على غير صفة، كما قال عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون، أي من القيامة له كما للمجنون، لا يقومون إلا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع حرم الربا. آكل الربا ممحوق البركة، ما عنده إيمان بركة، يمحق الله الربا، يمحق الله الربا ويذب الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. وقال عليه الصلاة والسلام: الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل أو إلى قل، رواه الإمام أحمد وصححه الذهبي رحمه الله. انظر لي لهذا الفعل العظيم، والحذر الحذر يا أخوة، حتى ولو كان قليلا ينبغي الإنسان أن يدفع الحلال، ولو حصل له ما حصل، هذه الدنيا هذه أمور، فلا يمحب نفسه ولا يحارب ربه ولا يحارب رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو كانت قلت عليه فإنه يصبر، الله يبتلي في هذه الدنيا. أنت في دار ابتلاء، أنت ما أنت في دار نعيم، أنت نعيم حياة ستأتي، لكن أنت تصبر في هذه الدنيا، هذه الدنيا من أجل يبتليك الله عز وجل، كما قال عز وجل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة لماذا؟ يبلوكم. أنت الآن في الدنيا يبتليك الله عز وجل بالشياطين، يبتليك بالكفرة، يبتليك بالمرض الأمراض، يبتليك بالأوجاع، يبتليك بالفقر، يبتليك بالأحزان، يبتليك بالهموم. هل تصبر؟ هل تصبر؟ أم أنك كالذي يعبد الله على حد، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على انقلب. الله يترك هذا الدين، يترك ما، لماذا أنا؟ لماذا أنا؟ لماذا أنا؟ لماذا يا الله ابتلاك؟ لماذا؟ لأن تصبر. هذه الحياة ابتلاء، هذه الحياة ابتلاء، يبتليك الله سبحانه وتعالى. فاحذر أن تقع في كبيرة من هذه الكبائر، ومن الكبائر التولي يوم الزحف، والتولي معناه الإدبار من وجوه الكفار، ووقت ازدحام الطائفتين في القتال. والزحف في الأصل الجماعة الذين يزحفون العدو أي يمشون إليه بمشاكة، معلوم أن مع القتال يكون ماذا؟ يكون مشي، يكون ماذا؟ يكون زحف، شيء بسيط حتى لا يشعر العدو بهم، ولذلك سمي ماذا؟ الزحف، كالطفل الذي يزحف، الصبي الذي إذا مشى على مقعدته ويزحف، هكذا هم، وحتى في الحروب يزحفون على بطونهم. فالتولي حكمه تولي يوم الزحف أنه كبيرة، أنه كبيرة. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره، ها، استثنى الله عز وجل منهم، إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله.

لأنهم يفهمون فيه، أي أن يكون متحرفا للقتال بمعنى أن ينصرف ليعمل من أجل القتال، أي كما يسمى الفر والفر، هو فر ليس لخوف من هؤلاء إنما من أجل يقاتل، هذا لا يدخل في هذا. الثاني أن يكون منحاز إلى فئة إلى جماعة يرجع إليهم من الجانب الآخر، فيكون هو ما خرج من هنا إنما من أجل أن يساند هؤلاء وينحاز إليهم، فإن هذا لا يعتبر من الفرار من والتولي يوم الزحف. والله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا شرط ثالث، إذن إذا كان إلا أن يكون متحرفا للقتال أو يكون متحيزا للفئة، الشرط الثالث بينه الله عز وجل في قوله يا أيها الذين آمنوا يا أيها النبي حرض المؤمن على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنه، كان الأول الواحد مقابل 10 ما يفر، فإذا فر فيعتبر هذا تولي من الزحف مقابل 10، ثم الله عز وجل قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فيكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، يعني الواحد مقابل 2، إذا كان 3 فله ذلك له أن يرجع لأنه لا، لكن الواحد مقابل 2 لا يتولى، هذا من التولي لو هرب، لو فر من الزحف فإنه يعتبر تولي. وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بالشجاعة الإيمانية والقوة في أمره والسعي في جلب الأسباب المقوية للقلوب والأبدان، ونهاهم عن الفرار إذا التفت الزحفان إلى أن قال رحمه الله. وهذا يدل على أن الفرار من الزحف من غير عذر من أكبر الكبائر كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة، وكما نص هنا على وعيده بهذا الوعيد الشديد. ومفهوم الآية أن المتحرف للقتال وهو الذي ينحرف من جهة أخرى ليكون أمكن له في القتال وأمكن لعدوه فإنه لا بأس به، إلى آخر ما قال رحمه الله. والعلة في أنه كبيرة كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، محمد صالح عثيمين رحمه الله، قال فالتولي والزحف هذا من كبائر الذنوب. لماذا؟ قال رحمه الله لأنه والعياذ بالله يتضمن الإعراض عن الجهاد في سبيل الله، ويتضمن كثرة قلوب المسلمين، ويتضمن تقوية أعداء الله الكفار. الله سبحانه وتعالى أي دقيقتين. طيب، إذن كما ذكر رحمه الله تعالى ذلك من نكتفي إلى الأذان تسمح له ولا بعد الأذان نكمل؟ أقول الشيخ نكمل بعد الأذان، بقي معنا ولا خلاص نقف عند هذا؟ نكمل بعد الأذان. طيب. من السبع الموبقات قوله عليه الصلاة والسلام وأكل مال اليتيم. قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب رحمه الله قوله أكل مال اليتيم يعني التأثي عليه، وعبر بالأكل لأنه أهم وجوه الانتفاع، كما قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فالتعبير بالأكل من أجل الانتفاع، فأكل مال اليتيم أي الانتفاع به، ليس فقط أن يأكل، ربما أن ينتفع به بهذا المال سيارة مثلا، يأخذ هذه السيارة ويذهب بها ويأتي بها ويغني بها وكذا إلى آخره، ليس من أجل اليتيم مصلحته، لا، من أجل مصلحته، هذا يعتبر من أكل مال اليتيم. وغير ذلك من الأكل، البيت، هذا البيت الذي لو اليتيم أخذه واستنفع به هذا يعتبر من أكل مال اليتيم. صلى الله عليه. يهدد الله سبحانه وتعالى الذين يأكلون أموال اليتامى بدون سبب مشروع وعلى سبيل الهضم والظلم، ويقول لهم إنهم إن

يأكلون ما يأكلون سببا في إيصالهم إلى نار جهنم يوم القيامة، أو إنهم إنما يأكلون في بطونهم نارا تتأجج. من هو اليتيم؟ اليتيم هو من مات أبوه وهو صغير لم ينفق، من مات أبوه وهو صغير. طيب من ماتت أمه أبوه حي، هل يعتبر يتيم؟ لا لا. طيب إذن اليتيم هو من مات أبوه ولم يبلغ وهو صغير. لماذا خص الله أموال اليتامى بالذكر دون غيرهم؟ لماذا ما ذكر غيرهم غير اليتامى؟ أموال النساء، أموال الأطفال مثلا، لماذا اليتامى؟ لماذا؟ لضعفهم. الجواب لضعفهم، خص الله عز وجل لضعفهم وسهولة أكل أموالهم. سهل أن يأكل، أن يكون هذا أن يأتي إليهم وليا لا يخاف الله عز وجل ولا يتقي الله سبحانه وتعالى ويأكل أموالهم وبدون سهولة، يسهل ذلك. وحق اليتيم من أعظم الحقوق، وتضييعه من أعظم الظلم، فاليتيم بأمس الحاجة إلى من يقوم به يقوم عليه، يتيم إلى من يقوم بما يصح في دينه ومن تربية وتعليم وتوجيه وتأديب، وبما يصح في دنياه أيضا، بما يصح في دنياه من مأكله مشربه ملبسه مسكنه حفظ ماله تنمية هذا المال. فحاجة اليتيم إلى كل هذا حاجة ملحة، وحتى تستشعر أخي المسلم مقدار حاجة اليتيم، تذكر تلك الساعة التي يقترب فيها أجلك وتودع فيها دنياك، ينظر إليك أولادك، تنظر إليه تتمنى لهم راعيا بعدك يقوم على تربيتهم وعلى معيشتهم. تذكر هذا الموقف، تذكر هذا الموقف العظيم الذي إذا أنت مغادر من هذه الدنيا من يقوم على أبنائك الصغار الذين لا حول لهم ولا قوة، ضعفاء. تذكر أن تتمنى أن يقوم أو من يقوم عليهم ويوجههم ويرشدهم وكذلك ينمي أموالهم ويحفظها. فقد أمرنا الله عز وجل بالإحسان لليتامى، وأجزل الله عز وجل المثوبة لمن قام على رعايتهم وقرن حقهم مع حقه، فقال تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، الحق لله عز وجل، وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة، الآية. وقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين، الآية. والله عز وجل انظر كيف أن الله سبحانه وتعالى قرن حقه سبحانه وتعالى بالحقوق الذي له، وذلك لماذا؟ لهذا الأمر العظيم. وجاءت البشارة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعالي المنازل في جنة النعيم في كهف اليتيم. جاء في البخاري، في صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكهف اليتيم في الجنة هكذا، وقال بسرعة سبب الرسول: أنا وكهف اليتيم في الجنة هكذا. أنت في منزلة عالية، أنت والنبي صلى الله عليه وسلم في منزلة، في منزلة عظيمة. أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا، وقال بإصبعي سبب الوسطى. وعند مسلم: كافر اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة، يعني سواء كان اليتيم قريبا منه كالأم تكفل ولدها اليتيم أو الجد أو الجدة أو الأخ، أو لم يكن هناك قرابة، فالكافر كافر اليتيم يحوز هذا الأجر العظيم، يعني لو حتى لو كان قريب له عمه جده خاله خال اليتيم هكذا، أم اليتيم كفلته أيضا هي تعتبر في هذه المثابة، ذلك فضل الله يؤتيه من شاء.

هذا إذا كان هذا يعني فكيف بمن يأكلهما؟ كيف يتعدى على مال هذا الضعيف؟ مال هذا الضعيف؟ والله سبحانه وتعالى قد حذر من ذلك وأخبر أن له النار العظيم. أنت الآن ربما أنك في هذه الدنيا تظن أنك فزت وأنك سعدت وأنك ربما أنك نلت هذا النيل العظيم من هذه الأموال لهذا اليتيم، وتقول هذا ذكاء وهذه دهاء وهذه شطارة، أنا آكلها ولا أكل أخواله، أنا آكلها ولا أكل أعمامه، أنا آكلها ولا هذا الكلام كله لا ينبغي، ما ينبغي أن يكون ذلك. اتقي الله عز وجل، بل أنك أنت إذا قمت على مال اليتيم لا تأخذ من مال إن كنت غنيا، إن لا تأخذ منه شيئا، وأما إذا كنت فقيرا وقمت عليه وهذا يعجزك عن العمل وعن التكسب فإنك تأخذ بأدنى الأجرة، يثمن هذا أجرته كم وأدنى أجرة يأخذ بها، لا يجوز له أن يأخذ أعلى أجرة، يأخذ الأقل. لماذا؟ حفظا لمال اليتيم. كذلك أيضا مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قال ابن المنذر رحمه الله: والمراد بالمحصنات في الآية العفائف الحرائر المسلبات، وناب فيها ذكر رمي النساء عن ذكر رمي الرجال. قال الشيخ سليمان عبد الله بن عبد الوهاب: وقذف قوله وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات هو بفتح الصاد المحفوظات من الزنا، المحصنات المحفوظات من الزنا، والمحصنات بكسرها الحافظات فروجهن منه، حافظة فرجها من الزنا، والمراد الحرائر العفيفات. ولا يختص المتزوجات بالحكم البكر كذلك بالجماع كما ذكره الحافظ إلى آخر المقال. والغافلات، إذن عندنا محصنة، عرفنا المحصنة أنها يعني إما أن تكون غافلة ما تدري، محصنة من لم تزني، أي الغافلة عن الفواحش وما رمين به، لا خبر عندهن من ذلك، فهو كناية عن البريئة، هي بريئة من الزنا، لأن الغافل بريء عما بهت به من الزنا. والمؤمنات أي بالله، احترازا عن قذف الكافرات فإنه من الصغائر. قال ابن الملكي رحمه الله تعالى: وقام الإجماع أن حكم المحصنين في القذف الرجال بحكم المحصنات النساء قياسا واستدلالا، وأن من قذف حرا عفيفا مؤمنا عليه الحد 80 كمن قذف حرة مؤمنة. وجاءت الأخبار عن الشارع بالتغليظ في رمي المحصنات وأن ذلك من الكبائر. القذف كبيرة من كبائر الذنوب، حرمها الله عز وجل وتوعد فاعلها بجملة من العقوبات. قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربع شهداء، أربع شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا هذه واحدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، هذا ليس بعدل، وأولئك هم الفاسقون، هذه ثالثة أنه فاسق، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. هذه عقوبات، أولا هذه العقوبات أولها أن يقام عليه الحد بأن يوجد 80 جلدة، هذا في الدنيا. الثاني سقوط عدالته، ليس عدلا فلا تقبل شهادته. الثالث وصفه بالفسق، الله عز وجل وصفه بالفسق إلا إذا تاب وأصلح. أما في الآخرة ما هو جزاؤه؟ قال الله عز وجل: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم. لسان الذي تكلم فيه أنت، لسان ينطق يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله الحق المبين. يعاقب القاذف بالطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل، لعنوا في الدنيا والآخرة الذي يقذف. يا أخوة تروها الآن القذف عند بعض الناس تساهل فيها، يرمي فلان يا جاري يا لوطي يا كذا يا كذا، يرميه بالقذف يا هذه الكلمات.
هو قد فلانة كذا عاثرة العاثر الزاني كذا إلى آخره. هذا قذف، هذه كلمة تطل الوعيد، لعن في الدنيا والآخرة، هذا لعن، واللعنة يتسبب إلى السابع من الولد، إلى السابع من أولاده تكون فيه ملعون، والملعون ممنوع عن رحمة الله عز وجل، ماذا يرجى منه؟ احضر يا رب العالمين، احضر هذه الكلمات، لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. أيضا شهود عليه من نفسه، من نفسه تفضحه وتبين هذه الكبيرة، هذا الفعل العظيم، تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، يعطي الله عز وجل حق هذا الذي تكلمت به وكذبته، إذا لم يأخذ حقه في الدنيا سيأخذه يوم القيامة عند الله عز وجل. لا ظلم اليوم، هذا اليوم في ذلك اليوم لا ظلم فيه، فيعطي الله عز وجل كل ذي حق حقه. فالقالب يعاقب بالضرب والبعد عن رحمة الله، ويلعن لعنا متواصلا في الدنيا والآخرة، ويعذب عذابا عظيما، وتشهد عليه جوارحه بما ينطقها الجوارح، ينطقها الله الذي ينطق كل شيء. فالحذر، حذر من هذه الموبقة، احفظوا جوارحكم، احفظوا ألسنتكم، تنزهوا عن الوقيعة في أعراض المسلمين. أعراض المسلمين ليست سهلة، الله الله، النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع حذر: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، حرام تقع في في في عرض أخيك المسلم. هذا الحديث العظيم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم ونهانا وعذرنا من هذه السبع الكبائر، سبع موبقات سماها موبقات، يبين لنا أهمية هذا الدين ورحمة الله عز وجل بنا، وعظم هذه الشريعة ورقيها واعتنائها بجوانب الحياة. ففي هذه النهي، في هذه الأمور التي منها نهى الله عز وجل عنها في هذا الحديث: حفظ للمال، حفظ للدين، حفظ للنفس، حفظ للعقل، حفظ للعرض، حفظ للنسل، وهذه الضروريات التي الخمس التي تقوم على الحياة، التي لا تقوم حياة بدونها، ولا بد من الحفاظ عليها. مما نستفيد منه خطورة هذه الكبائر، خطورة هذه المعاصي، وشدة جرمها، وهذا واضح من اعتناء النبي صلى الله عليه وسلم بذكرها والتحذير منها في حديث واحد: وإن الهلاك والخسارة هو أن يدخل العبد والعياذ بالله في نار جهنم، وأن يكون في نار جهنم، وذلك يوم القيامة. لذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاصي الموبقات أي المهلكات. إن البعد عن المعاصي يتطلب أن يبتعد الإنسان عن قربها. الله عز وجل ما قال: ولا تزنوا، قال: ولا تقربوا الزنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: نهانا، قال: واجتنبوا، ما تقرب إليها، ابتعد عنها. لذلك الشرك تبتعد عنه وتخاف على نفسك، تخاف على أولادك. إبراهيم عليه الصلاة والسلام خاف على نفسه: ربي اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، مع أنه الذي كسرها، لكن خاف على نفسه. الإنسان يخاف على نفسه من الوقوع في المعاصي ومن هذه الأمور، وخاصة في الربا، في هذا الوقت الذي سهل أن الإنسان يأخذه، يسهل عليه ذلك. الحذر، الحذر، الحذر، الحذر يا عبد الله، يوم أن تأتي وتحاسب على هذه الأمور، والحذر، تعلم. وكما قلت لكم وبينت لكم، أنت في حال هذه الحياة أنت من أجل ابتلاء، الله يبتليك في هذه الحياة الدنيا. فانظر إلى شريعتنا، انظر إلى ديننا، السبب ما ترك شيئا إلا بينه لنا. أسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماع مرحومة، ويجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصومة، وألا يجعل منا ولا فينا شقيا ولا محرومة. وأسأل الله عز وجل أن يحفظ ولاة أمورنا، وأن يدهم بتأييده، وأن يجعلهم حمادا لهذا الدين. وكذلك أسأل الله عز وجل أن يوفقهم بما في خير العباد والبلاد، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح وصف الجنة من نونية ابن القيم رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ مصطفى بن محمد مبرم حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، سبحانه وتعالى والصلاة والسلام على نبينا الجميع.
2: الدرس الثالث
1: وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق على صفة الجنة من النونية الكافية الشافية للحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 51 و700. قد تكلمنا في المجالس الماضية على ما ذكره رحمنا الله وإياه من أول الكلام على صفة الجنة، وما ذكره علينا وعليه رحمة الله من الكلام على أبوابها. ولما ذكر رحمه الله تعالى هذه الأبواب وأن عدتها 8، ذكر رحمه الله تعالى أبواب الجنة وأن عدتها 8، ثم ذكر بعد ذلك مقدار ما بين الباب والباب والباب منها. هذا فصل عقده رحمه الله، فقال: فصل في مقدار ما بين الباب والباب منها. وهذا الفصل عقده ليبين أن أبواب الجنة 8 بينها مسافات، وبين كل باب أو مصراعي كل باب من هذه الأبواب أيضا مسافات. فهناك مسافة بين الباب والباب، وهناك مسافة بين عضادتي الباب. قد مر معنا أن الرب سبحانه وتعالى قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. وهذه السعة أيضا مشتملة على هذه الأبواب 8. فقال الناظم رحمه الله تعالى: 70 عاما بين كل 2 من ها قدرت بالعد والحسبان. هذا حديث لقيط المعروف بالخبر الطويل، وذا عظيم الشان، وعليه كل جلالة ومهابة، ولكم حواه بعد من عرفان. يقول علينا وعليه رحمة الله في ذكر ما بين البابين من أبواب الجنة، وأنه قد جاء ذلك صريحا في حديث مرفوع

يقول إنه قد دل على هذا الذي ذكرته لك وبينته لك حديث لقيط، وهو حديث طويل قد ذكره الحافظ شمس الدين ابن القيم عليه رحمة الله في حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، وذكره أيضا في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد، إلا أنه قد طول الكلام عليه في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد، وانتصر لهذا الحديث وصححه وعاب على من ضعفه وأنه لا يعرف له سلف في تضعيفه، وأن هذا الحديث قد اشتمل على أنواع من العلوم وأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم يحتاجها المسلم ويحتاج إلى تأملها. ولذلك قال الناظم علينا وعليه رحمة الله: هذا حديث لقيط المعروف بالخبر الطويل وذا عظيم الشان، وعليه كل جلالة ومهابة، ولكم حواه بعد من عرفان، أي كم حواه هذا الحديث من العرفان. هذا الحديث ساقه في قدوم وفد بني المنتفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أن هذا الحديث رواه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد مسنده، وقد رواه أيضا الطبراني، وهو من حديث لقيط بن عامر رضي الله عنه وأرضاه في خروجه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن عدة أو أن مسافة ما بين البابين من أبواب الجنة 70 عاما، فقال: لعمر إلهك إن للنار 7 أبواب، ما منهن بابان إلا يسير الراكب بينهما 70 عاما، وإن للجنة 8 أبواب، ما منهن بابان إلا يسير الراكب بينهما 70 عاما. ثم ذكر الحديث وهو طويل. قال رحمه الله في الزاد: رواه أئمة السنة في كتبهم وتلقوه بالقبول وقابلوه بالتسليم والانقياد، ولم يطعن أحد منهم فيه ولا في أحد من رواته. ثم ذكر أن عبد الله بن الإمام أحمد رواه، وابن أبي عاصم، وجماعات من أهل العلم. فهذا الحديث على ما ذكره الحافظ ابن القيم عليه رحمة الله صريح في هذا الباب، وأن مسافة ما بين البابين من أبواب الجنة وهذا العدد من السنين. ثم ذكر فصلا آخر يبين فيه مقدار ما بين البابين، فقال رحمه الله: فصل في ما بين الباب الواحد، أي ما بين مصراعي الباب الواحد. فقال رحمه الله: فصل في مقدار ما بين مصراعي الباب الواحد، لكن بينهما 40 مسيرة رواه حبر الأمة الشيباني في مسند بالرفع وهو لمسلم وقف كمرفوع بوجه ثاني، ولقد روي تقديره ب3 أيام، لكن عند ذي العرفان عن البخاري الرضا هو منكر وحديث راويه فذو نكران. ذكر رحمه الله تعالى في هذا الموضع ما بين المصراعين من مصراعي

باب الجنة أي ما بين دفتي الباب كم يكون؟ ولكنه رحمه الله تعالى أشار إلى وقوع الخلاف في ذلك، أعني إلى وقوع اختلاف الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، أكان ذلك في المرفوع أم كان ذلك في الموقوف. وذلك أن ظاهر الأخبار التي جاءت في مصراعي الجنة في ما بين مصراعي الجنة فيها نوع من التعارض بالنسبة لظاهر اللفظ، بالنسبة لظاهر الألفاظ. أصحها وأصرحها ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ثم وسيأتي ذكره، ثم بعد ذلك ما جاء موقوفا عند الإمام مسلم في صحيحه عن عتبة ابن غزوان رضي الله عنه وأرضاه، ثم بعد ذلك ما جاء ولكنه معلول في التقدير بأنها على مسيرة 3 أيام. أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في الصحيحين، لما دعا أو أتي النبي صلى الله عليه وسلم بذراع فنهس منه نهسة، قال في هذا الحديث الطويل حديث الشفاعة: والذي نفسي بيده إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى. وهذا متفق عليه، وإنما بين المصراعين كما بين مكة وبصرى، ومكة معروفة وبصرى بلد بالشام، وهذه المسافة جاءت بدون تحديد لهذه أو لعدد السنين، جاءت بدون تحديد لعدد السنين. أما في صحيح مسلم وهو الموقوف، أعني حديث عتبة بن غزوان رضي الله عنه لما خطب خطبته العصماء وهي في صحيح مسلم، خطبة جليلة القدر، قال: ولقد ذكر لنا أن مصراعين من مصاريع الجنة بينهما مسيرة 40 سنة، ولا يأتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام. هذا في صحيح مسلم لكنه موقوف على عتبة ابن غزوان رضي الله عنه. أما حديث 3 أيام فهو حديث سالم بن عبد الله عن النبي قال: الباب الذي يدخل منه أهل الجنة مسيرة الراكب المجد 3، ثم إنهم لا يضغطون عليه حتى تكاد مناكبهم تزول. ولكن هذا الحديث كما ذكر الحافظ ابن القيم علينا وعليه رحمة الله حديث منكر لا يصح عنه عليه الصلاة والسلام، كما قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى. إذا تبين هذا فإن المقدم لا شك هو ما في الصحيحين، ثم ما جاء في صحيح مسلم من قول عتبة بن غزوان وهو صحابي رضي الله عنه محمول إما على السرعة في قطع هذه المسافة بين مصراعي البابين فتقاس بالسرعة كما يشير إليه

كلام الحافظ ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه حاد الأرواح، أو أن الترجيح قائم على حديث أبي هريرة في الصحيحين، ثم تنظر هذه المسافة، لأنه أيضا ذكر علينا وعليه رحمة الله أنه لا يمكن أن تقطع هذه المسافة في 40 سنة، في 40 سنة، يعني أنها تقطع في أقل من ذلك. فهو يقول هنا: لكن بينهما مسيرة 40 رواه حبر الأمة الشيباني في مسند بالرفع وهو لمسلم وقف كمرفوع بوجه ثاني، وهو الذي أشرنا إليه من حديث عتبة ابن غزوان. والحديث الذي أشار إليه هو حديث الذي سبق الكلام عليه. ولقد روي تقديره بثلاثة أيام، لكن عند ذي العرفان أعني البخاري الرضا هو منكر، وحديث راويه فذو نكران. فهو عنده حديث منكر، يعني عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ثم ذكر رحمه الله أن هذه الأبواب الثمانية التي يدخلها أهل الجنة، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها، أن هذه الأبواب لكل باب يدخله الإنسان مفتاح لا بد وأن يفتح به. فقال عليه رحمة الله: فصل في مفتاح باب الجنة هذا، وفتح الباب ليس بممكن إلا بمفتاح على أسنان، مفتاحه بشهادة الإخلاص والتوحيد، تلك شهادة الإيمان، أسنانه الأعمال وهي شرائع الإسلام، والمفتاح بالأسنان، لا تلغين هذا المثال فكم به من حل إشكال لذي العرفان. يذكر رحمه الله تعالى أن الجنة لا بد لها، أو أن أبواب الجنة لا بد لها من مفتاح، وهذا اللفظ جاء مرفوعا صريحا، أعني مفتاح الجنة جاء مرفوعا صريحا من حديث شهر بن حوشب عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا الحديث أخرجه الطبراني وغيره، ولكن شهر بن حوشب عند أئمة الحديث وأهل العلم من المحدثين وعلماء العلل ينصون بأن شهرا لم يسمع من معاذ بن جبل، وهذا ذكره البزار بعد روايته، وقد أعله بالانقطاع جماعة من الحفاظ وعامة أهل العلم على أن شهر بن حوشب لم يسمع من معاذ بن جبل. وعلق البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن وهب بن منبه أنه قيل له: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى، ولكن ليس مفتاح إلا وله أسنان، فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. وهذا كما قلنا عند الإمام البخاري في صحيحه، وقد وصله في تأريخه. وجاء هذا أيضا، يعني مفتاح الجنة لا إله إلا الله، جاء من حديث أنس مرفوعا أيضا، ولكنه أيضا لا يصح، خرجه أبو نعيم في كتاب صفة الجنة وإسناده ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في لفظ آخر: إن السيوف مفاتيح الجنة، ولكنه

أيضا حديث ضعيف لا يصح. ومدار هذا الأمر على ما جاء عن وهب بن منبه عند البخاري معلقا، مما يدل على عناية أهل العلم بهذا الأمر، وهو اتفاق أهل السنة والجماعة أو اتفاق أهل الإسلام على أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، فلا إله إلا الله مفتاح الإسلام في الدنيا، كما أنها مفتاح الجنة في الآخرة. وقد جاءت أحاديث تدل على أسباب تفتح لها أبواب الجنة التي أعدها الله سبحانه وتعالى. وفي بعضها كلام، ولكن الاتفاق والإجماع منعقد من أهل الإسلام على أن دخول الجنة أو لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم إن الناظم رحمه الله تعالى قال مبينا هذا المفتاح وما يتبعه: مفتاحه بشهادة الإخلاص والتوحيد، وهي لا إله إلا الله، تلك شهادة الإيمان. أسنان ذاك المفتاح أسنانه الأعمال، وهي شرائع الإسلام، والمفتاح بالأسنان. فشرائع الإسلام والواجبات وفعل الأوامر وطاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم هي ما يفتح الله به الجنة لعباده. فالواجب على المسلم أن يحرص على هذه الأعمال الصالحة. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: لا تلغين هذا المثال فكم به من حل إشكال لذي العرفان. والإشكال هو ما يعرض للإنسان من أنه ربما يظن أنه إذا قال لا إله إلا الله ثم فعل ما بدا له من الأفاعيل، لا يرفع رأسا بأوامر الله ولا يجتنب ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. ولابن القيم عليه رحمة الله كلام نفيس جليل القدر في مفاتيح الأعمال وفي مفاتيح الخير وفي مفاتيح الشر، ذكرها بعد أن تكلم على هذه المسألة في كتاب حاد الأرواح. فمفتاح الحج الإحرام، ومفتاح البر الصدق، ومفتاح الجنة التوحيد، ومفتاح العلم حسن السؤال وحسن الإصغاء، ومفتاح النصر والظفر الصبر، ومفتاح المزيد الشكر، ومفتاح الولاية المحبة، إلى أمور ذكرها هي مفاتيح الخير. ينبغي على المسلم أن يرعاها حق رعايتها، وأن يوليها أعظم الاهتمام وغايته. ثم إن الحافظ ابن القيم عليه رحمة الله بين منشور الجنة الذي يوقع لصاحبه، وأنه لا يدخل إلا بهذا المنشور، أسأل الله أن يجعلنا وجميع المسلمين من أهلها. فقال: فصل في منشور الجنة الذي يوقع به لصاحبها. والمنشور والكتاب الذي يكتب عموما. قال رحمه الله: هذا ومن يدخل فليس بداخل إلا بتوقيع من الرحمن، ولذاك يكتب للفتى لدخوله من قبل توقيعان مشهودان، إحداهما بعد الممات وعرض أرواح العباد به على الديان. فيقول رب العرش جل جلاله للكاتبين وهم أولو الديوان: ذا الاسم في الديوان يكتب ذاك ديوان الجنان مجاور المنان، ديوان عليين أصحاب القرآن وسنة المبعوث بالقرآن.

الثاني، فإذا انتهى للجسر يوم الحشر يعطى للدخول إذا كتابا ثاني عنوانه: هذا كتاب من عزيز الراحم لفلان ابن فلان، فدعوه يدخل جنة المأوى التي ارتفعت ولكن القطوف دواني. هذا وقد كتب اسمه مذ كان في أرحاف الأرض، هذا وقد كتب اسمه مذ كان في الأرحام قبل ولادة الإنسان، بل قبل ذلك، وهو وقت القبضتين كلاهما للعدل والإحسان، بل قبل ذلك وهو وقت القبضتين كلاهما للعدل والإحسان. سبحان ذي الجبروت والملكوت والإجلال والإكرام والسبحان، سبحان ذي الجبروت والملكوت والإجلال والإكرام والسبحان. والله أكبر عالم الأسرار والإعلان واللحظات بالأجفان. والحمد لله السميع لسائر الأصوات من سر ومن إعلان، وهو الموحد والمسبح والممجد والحميد ومنزل القرآن، وهو الموحد والمسبح والممجد والحميد ومنزل القرآن. والأمر من قبل ومن بعد له، سبحانك اللهم ذي السلطان. والأمر من قبل ومن بعد له، سبحانك اللهم ذا السلطان. هذا الموضع ذكر فيه ابن القيم هذا الأمر العظيم الجليل الذي تتخوف عنده قلوب المؤمنين، بل ترتعد إن كان ثم إيمان، وذلك أن العبد لا يدري ما حاله عند الله سبحانه وتعالى، كما جاء في حديث القبضتين الذي سيأتي بيانه. العبد لا يدري ما يؤول إليه حاله وما يكون إليه مآله، فلا يدري أيكون من أهل الجنة أم يكون من أهل النار، هل هو ممن يدخله الله سبحانه وتعالى إلى جنة الخلد، ثم هل هو ممن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، أم أنه يناقش الحساب. ابن القيم علينا وعليه رحمة الله يقول هذا: ومن يدخل فليس بداخل إلا بتوقيع من الرحمن. سيبين هذا التوقيع وما معناه. ولذاك يكتب للفتى لدخوله من قبل توقيعان مشهودان. ما التوقيعان المشهودان؟ يقول إحداهما: بعد الممات وعرض أرواح العباد على الديان، به على الديان. فيقول رب العرش جل جلاله للكاتبين وهم أولو الديوان، ذا الاسم في الديوان يكتب ذاك ديوان الجنان مجاور المنان. هذا الديوان ما هو؟ ديوان عليين أصحاب القرآن وسنة المبعوث بالقرآن، هذا ديوانهم، كتابهم الذي كتبه الله سبحانه وتعالى لهم. ولهذا جاء في حديث البراء بن عازب في قبض الأرواح، وأن العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة أتاه ملائكة بيض الوجوه معهم الحنوط من حنوط الجنة وكفن من كفن الجنة، ويأتيه ملك الموت فيقبض روحه وينادي روحه فتزل كما تزل القطرة من في السقاء. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك، وأنه يصعد بروحه إلى عليين، وكلما مر على ملأ

إلى الملائكة تمنوا أن يعرج بروحه من قبلهم، فيقول الله سبحانه وتعالى: اكتبوا كتاب عبدي في عليين، اكتبوا كتاب عبدي في عليين. هذه منزلة عظيمة، يبشر بجنة الخلد قبل عند موته وعند خروج روحه. وهذا معنى قول الله جل وعلا: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. فالرب سبحانه أخبر أن كتابهم كتاب مرقوم، يعني أنه مكتوب كتابة حقيقية خصهم الله سبحانه وتعالى وسماهم بها وسماهم أبرارا، ولم يذكر شهادة على هذا الكتاب: إذ كفى بالله شهيدا، وإنما ذكر الشهادة على كتاب الفجار. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بين هذا في الحديث الطويل قال: اكتبوا كتاب عبدي في عليين. والرقيم هو الكتاب، أو المرقوم هو المكتوب، والرقم نوع من الكتابة، وهذه منزلة عظيمة أفاض الله سبحانه يفيض الله بها سبحانه وتعالى على من يشاء من عباده. ثم إنه ذكر بعد ذلك التوقيع أو المنشورة أو الكتابة أو الرقم الثاني، فقال: فإذا انتهى للجسر يوم الحشر يعطى للدخول إذا كتابا ثاني. ما عنوانه؟ عنوانه: هذا كتاب من عزيز الراحم لفلان ابن فلان، باسمه لفلان ابن فلان. وما جاء في الأحاديث أو انتشر عند بعض الوعاظ من أن الناس ينادون بأسماء أمهاتهم يوم القيامة ليس بصحيح بل باطل، مخالف لما في الصحيحين في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر وغيره رضي الله عنهما: ينصب لكل غادر اللواء يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. فالأحاديث التي جاءت أن الناس ينادون بأسماء أمهاتهم لا يصح منها شيء، وإنما هي من أشجاع الوعاظ. حديث الكتابة وحديث القبضتين الذي ذكره الحافظ ابن القيم سيأتي الكلام عليه. قال: عنوانه هذا الكتاب، هذا كتاب من عزيز راحم لفلان ابن فلان، فدعوه يدخل جنة المأوى التي ارتفعت ولكن القطوف دواني. قطوفها دانية، هي في عليين ومرتفعة وعالية، ولكن قطوفها دانية كما سيأتي بيان ذلك في صفتها. هذا: وقد كتب اسمه مذ كان في الأرحام قبل ولادة الإنسان. هذا هو التقدير ومسألة القدر، وسيأتي كلام ابن القيم عليها. بل قبل ذلك، وهو وقت القبضتين كلاهما للعدل والإحسان. ماذا يريد بحديث القبضتين؟ ذكر في الحادي رواية الطبراني عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: لا يدخل الجنة أحد إلا بجواز بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من فلان، هذا كتاب من الله لفلان ابن فلان، أدخلوه جنة عالية قطوفها دانية. وهذا الحديث ضعفه طائفة من أهل العلم. وجاء أيضا عن سلمان يعطى عن النبي يعطى المؤمن جوازا على الصراط بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من الله العزيز الحكيم لفلان ابن فلان، أدخلوه جنة عالية قطوفها دانية. وهذا الحديث أيضا أعله طائفة من أهل العلم. وابن القيم

سكت على هذين الحديثين. الدارقطني أعله بالتفرد والغرابة، ويعني حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. وأما ما أشار إليه الحافظ ابن القيم فيما يتعلق بالقبضتين فإنه حديث صحيح، حديث صحيح، أعني أن الله قبض قبضة فقال هذه هؤلاء للجنة، وقبض قبضة وقال هؤلاء إلى النار. وهذا الحديث جاء عن صحابي يقال اسمه عبد الله، وهو في الصحيح المسند للشيخ مقبل عليه رحمة الله ومغفرته، من حديث أبي نظرة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له أبو عبد الله دخل عليه أصحابه يعودونه وهو يبكي، فقالوا ما يبكيك؟ ألم يقل لك رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ من شاربك ثم أقره حتى تلقاني؟ قال بلى، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل قبض قبضة بيمينه وأخرى باليد الأخرى، وقال هذه لهذا وهذه لهذا ولا أبالي، فلا أدري في أي القبضتين أنا. وجاء أيضا بلفظ من حديث أبي نظرة مرض رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليه أصحابه يعودونه فبكى، فقيل له ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ ألم يقل لك رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ من شاربك ثم أقره حتى تلقاني؟ قال بلى، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل قبض قبضة بيمينه وقال هذه لهذه ولا أبالي، وقبض قبضة أخرى بيده أخرى جل وعلا فقال هذه لهذه ولا أبالي، فلا أدري في أي القبضتين أنا. هذا حديث، قال شيخنا رحمه الله، هذا حديث صحيح. والجرير اسمه سعيد بن أبي إياس وهو مختلط، ولكن حماد بن سلمة سمع منه قبل الاختلاط. فهذا الحديث القبضتين كما سمعتم حديث صحيح، وهو من الأحاديث التي اشتد خوف السلف. انظر إلى هذا الصحابي رضي الله عنه، يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بجز شاربه ثم إنه يقره، بمعنى أنه يموت قبل أن يبلغ المدة التي يحتاج معها إلى قص شاربه، وأنه سيلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لم يأمن. قد جاء عن طائفة من السلف والعلماء كإبراهيم بن أدهم ومالك بن دينار أنه كان يقبض على لحيته ويقول أين منزل، يبكي ليلا طويلا ويقول أين منزل مالك. يقول ابن القيم رحمه الله بل قبل ذلك وهو وقت القبضتين كلاهما للعدل والإحسان، لأن هذا يحمل المرأة على العمل وعلى طاعة الله وعلى أن يبادر إلى الأعمال الصالحة، وألا يرده علم الله سبحانه وتعالى فيه، لأن الله جل وعلا كما هو قول أئمة السنة لا يعاقب العباد على علمه فيهم أو علمه بهم، وإنما يعاقبهم على أعمالهم. فانتبه لهذا بارك الله فيك. الله جل وجلاله بين في كتابه الكريم أن الناس يوفون أعمالهم ويعطون ما عملوا يوم القيامة، وهذه الحديث حديث القبضة كغيره من الأحاديث التي آمن بها أهل السنة، وهي علم الله سبحانه وتعالى بالعباد، وعلم الله جل وعلا الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء

جل في علاه هو علم الله في هذا العبد، لكن موجب العقاب موجب العمل. قال رحمه الله: فإذا انتهى للجسر يوم الحشر يعطى للدخول إذا كتابا ثان عنوانه: هذا كتاب من عزيز راحم لفلان ابن فلان، فدعوه يدخل جنة المأوى التي ارتفعت ولكن القطوف دوان، اللهم اجعلنا منهم. هذا وقد كتب اسمه مذ كان في الأرحام قبل ولادة الإنسان. يقصد رحمه الله ما جاء في الصحيحين في حديث ابن مسعود المتفق عليه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، أو إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما وأربعين ليلة، ثم يكون علقة مثله، ثم يكون مضغة مثله، ثم يبعث الله الملك فيؤذن بأربع كلمات فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. وهذا كما قلت لك إنما هو علم الله فيك، وأنت تعمل بما أمرك الله سبحانه وتعالى به، وألا يردك استشكالك لبعض أفراد وأحاد العلم والقدر ومرتبته، فإنه باب لا يحسنه كل أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. قال رحمه الله: بل قبل ذلك وهو وقت القبضتين كلاهما للعدل والإحسان. تقدم حديث القبضتين سبحان. ثم لما كان المقام مقام تسليم وإيمان وخضوع وإذعان، وأن الله جل وعلا حكم عدل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وأنه جل وعلا حكمته بالغة، وأنه جل وعلا لا يظلم أحدا، وما ربك بظلام للعبيد، أتى صاحب النفس الإيماني الإمام ابن القيم عليه رحمة الله بأبيات ختم بها هذا الفصل تدل على مقام التعظيم والإجلال والجبروت والملكوت والإكرام والسبحان والعزة والجلال التي ينطرح عندها كل كبر وخضوع، كل كبر وعتو من العبد. يقول رحمه الله: سبحان ذي الجبروت والملكوت والإجلال والإكرام والسبحان، والله أكبر عالم الإسرار والإعلان واللحظات بالأجفان، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. سبحان يعني تنزه ذي الجبروت والملكوت والإجلال والإكرام والعظمة، تنزه عن كل عيب وعن كل نقص وعن أن يظلم أحدا من عباده. والله أكبر عالم الإسرار والإعلان واللحظات بالأجفان، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والحمد لله السميع لسائر الأصوات من سر ومن إعلان، وهو الموحد والمسبح والممجد والحميد ومنزل القرآن، والأمر من قبل ومن بعد له، سبحانك اللهم ذا السلطان. سبحان الله، هذا هو التعظيم للرب، هذا هو الإيمان، هذا هو الإجلال، هذا هو التقدير، هذا هو التسبيح، هذا هو التنزيه. وهذا ما ذكره الحافظ ابن القيم عليه رحمة الله في هذه الثلاثة الفصول، أو في هذه الأربعة الفصول التي تقدمت، وكلها من مباحث أبواب الجنة. ولا يزال أيضا في كلامه بقية فيما يتعلق بصفوفهم ودخولهم، وأول زمرة تدخل الجنة وثاني زمرة تدخل الجنة، ثم بعد ذلك يدخل في تفاصيلها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهلها بهذا القدر. سنكتفي في هذا المجلس، وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه.

0: وصلى الله على نبينا محمد وعلى
1: آله وصحبه أجمعين،
0: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط
2: الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى بجامع مازن الخياط بحي الأجاويد بمدينة جدة في اليوم الرابع عشر من شهر ربيع الآخر عام 47 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
3: وهو في قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وما أجمل أن يكون اللقاء والحديث عن كلام الله عز وجل وعن تدبره وعن فهمه، وما أجمل أن يكون هذا الكلام أيضا في بيت من بيوت الله عز وجل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. حديث عظيم يا أحبة. الله عز وجل يمنح لمن جلس مثل هذه المجالس أربع منح: أولها أن ذلك سبب في نزول السكينة عليهم، من يجلس في مثل هذه المجالس التي يذكر فيها الله عز وجل أو يتدارس في كتابه فإنه يحصل له صفاء القلب ونور الإيمان ونور القرآن وذهاب الظلمة التي تكون في القلوب، وكذلك يكون مطمئنا غير قلق ولا شك. كذلك المنحة الثانية يقول وغشيتهم، أي غطتهم وسترتهم رحمة الله عز وجل. وكذلك وحفتهم الملائكة، أي التفت الملائكة حول من جلس يستمع هذا الذكر. لماذا؟ تعظيما لصنيعهم ولفعلهم ولاستماعهم لذكر الله عز وجل، وهذا والله أمر عظيم. والأمر الرابع أو المنحة الرابعة قال وذكرهم الله في من عنده، أي ذكرهم الله عز وجل في الملأ الأعلى وهي الطبقة الأولى من الملائكة، ذكرهم الله تعالى يباهي بهم. ولهذا يا أحبة من وجد مجلسا لذكر الله عز وجل فليجلس، ما هي إلا دقائق معدودة ثم يذهب إلى هذه أو إلى أعماله في هذه الدنيا، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. في هذه الليلة يا أحبة نتدارس سوية معنى لقوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قد أثنى الله عز وجل في مواضع كثيرة في القرآن على من تدبر كلام الله عز وجل، من تدبر هذا القرآن، فأمرنا بقراءة القرآن. وكذلك الله عز وجل جعل أجورا عظيمة على قراءة القرآن، فإن بكل حرف كم حسنة؟ 10 حسنات، إلى كم؟ إلى 700 ضعف، أجور عظيمة في كتاب الله عز وجل. ولكن هناك من غفل على مثل هذه الأمور. والتدبر يا أحبة يحدث للمرء الخير الكثير، يشتاق إلى كلام ربه ويفهم معناه، وكذلك يخاف من عقابه. فأنت عندما تقرأ القرآن وتتدبر في آياته وتعلم أن هذا الفعل رتب الله عليه عذابا شديدا، وهذا الفعل رتب الله عليه نار جهنم، وهذا الفعل كذا وكذا، فإنك تخاف وتخشى وتبتعد عن هذه الأمور. يقول الآجري رحمه الله

المؤمن العاقل، المؤمن العاقل إذا تلا القرآن استعرض القرآن، فكان كالمرآة يرى بها ما حسن من فعله وما قبح فيه، فما حذره مولاه حذره، وما خوفه من عقابه خافه، وما رغب فيه مولاه رغب فيه ورجاه. كلام جميل يا أحبة. الإنسان عندما يقرأ القرآن فهو كأنه ينظر إلى المرآة، انظر إلى فعله، فإن القرآن يذم الكاذبين، فهل أنت من الكاذبين؟ القرآن يمدح ويثني على الصادقين، فهل أنت من الصادقين؟ القرآن حث وأمر على البر بالوالدين، فهل أنت بارا بوالدين؟ وهكذا. فهذا كما سيأتي معنا إن شاء الله. وكذلك يقول ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، يقول: ما أنفع أو فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر. يا أحبة، قال أهل العلم: فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواه. نعم يا أحبة، فإن الإنسان إذا قرأ القرآن بالتدبر فهم المعنى، وفهم ما يريد الله عز وجل منه، بل إن الله عز وجل في كتابه قد ذم من هجر القرآن. الله عز وجل ذم من هجر القرآن ولم يتفقه في آياته ولم يتدبر في قوله، والله عز وجل يقول في كتابه: أفلا يتدبرون القرآن. قال القرطبي رحمه الله على هذه الآية، قال: عاب المنافقين بالإعراض عن التدبر في القرآن. عاب المنافقين لأنهم أعرضوا عن التدبر في القرآن والتفكر فيه وفي معانيه. كذلك علينا ألا نتشبه بهم، فعلينا أن نقرأ القرآن ونفهم معانيه ونتدبر في قوله تعالى. كذلك من أعرض عن هدي القرآن فقد خسر في الدنيا والآخرة، والله عز وجل يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له ماذا؟ معيشة ضنكا، وأيضا ونحشره إيش يوم القيامة؟ ماذا؟ أعمى. هذا الذي يهجر القرآن. وكذلك الإعراض عن القرآن يكون بهجر القرآن، هجر التلاوة، هذا إعراض عن القرآن، فإن هناك أناس نسأل الله السلامة لا يقرأ القرآن إلا كل جمعة مثلا يقرأ سورة الكهف، والبعض قد يهجر القرآن ولا يقرأه إلا في رمضان، وهذه والله مصيبة، مصيبة عظيمة. إذا هذا كلام الله عز وجل وهجرناه فماذا نعمل؟ بماذا؟ فإن الله عز وجل أنزل هذا القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم لقراءته ولتدبره ولفهمه وللعمل بما فيه. وأما عنوان هذه المحاضرة كما أسلفت لكم فهي في معنى قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذه والله آية عظيمة، آية عظيمة، مثلها مثل آيات القرآن الكريم، وقد تكلم عنها المفسرون وبينوا معناها وذكروا الفوائد المستنبطة منها وما هي المعاني التي فيها. يقول قتادة رحمه الله في بيان معناها، قال: إن القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، إن القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، فأما دائكم فهو ماذا؟ قال: فهو الذنوب والخطايا، هذا مرض، الذنوب والخطايا، وأما دواؤكم الاستغفار. وهذا موجود أين؟ في القرآن الكريم. هذه الآية لها مناسبة يا أحبة، بعد أن ذكر الله عز وجل ما أكرم به النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإسراء، وكذلك أكرم موسى عليه السلام بالتوراة وأنها هدي لبني إسرائيل، ثم بعد ذلك ما سلط الله عليهم بذنوبهم على بني إسرائيل، سلط الله عليهم بذنوبهم عذاب الدنيا
والآخرة نسأل الله السلامة. وكذلك حتى نتفكر. وبين لنا هنا هداية هذه الأمة. المسلمون لما يرون ما حدث لبني إسرائيل الأمم السابقة يخافون أن يحصل لهم ما حصل لمن؟ لما سبقهم. فالله عز وجل بين لهم وأخبرهم أن في هذا القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ما يعصمهم عن الوقوع فيما وقع فيه بنو إسرائيل، لأنه يهدي للطريق التي هي أقوم. فإن بني إسرائيل لم يتبعوا ما كان على موسى عليه السلام، ولكن بين الله عز وجل لهذه الأمة. هذه الآية يا أحبة يخبر الله عز وجل عن شرف القرآن، عن شرف القرآن، وأنه يهدي للتي هي أقوم أعدل وأعلى من العقائد والأعمال والأخلاق. فمن اهتدى بما يدعو إليه القرآن كان أكمل الناس وأقوم الناس وأهداهم في جميع أموره. يرشد القرآن للسبيل الطريق الصحيح الطريق القويم. هذه الآية الكريمة قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله، هذه الآية الله عز وجل أجمل الله جل وعلا فيها جميع ما في القرآن من الهدي والخير. كل ما في القرآن من الخير والهدي فإنه أجملها الله في هذه الآية. أولا الاهتداء بالقرآن، هل هو خاص بالإنس فقط؟ لا، الاهتداء بالقرآن هو أيضا كما أنه يشمل الإنس يشمل ماذا؟ حتى الجن، كما في قوله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر ماذا؟ من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا ماذا؟ يهدي إلى الرشد فآمنا به. هؤلاء هم جن أيضا، ولكن لما سمعوا القرآن عرفوا أن هذا القرآن يهدي إلى الطريق الصحيح، يهدي إلى الرشد، يهدي إلى الإيمان، يهدي إلى الطاعات، يهدي إلى الصلاح، فآمنوا به. ومن هداية القرآن كله موجود في القرآن، كل ما هدى إليه وأرشد إليه القرآن فهو هداية. ومن ضمنها أذكر بعض الأمثلة وإلا هي كثيرة من هدي القرآن، فمن ذلك توحيد الله عز وجل، فقد هدى الله أو قد هدى القرآن فيه إلى الطريق التي هي أقوم في التوحيد. بين لنا توحيد الألوهية، بين لنا توحيد الربوبية، بين لنا توحيد الأسماء والصفات، فبين لنا أن الشرك عاقبته وخيمة، وأن من مات وهو مشرك فقد يكون خالدا أين؟ في النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كل هذا بينه لنا القرآن. كذلك من هدي القرآن للتي هي أقوم، جعل من الأمثلة، أنا أذكر أمثلة فقط، جعله أو جعله أي القرآن أو الشرع جعل الطلاق بيد الرجل، هذا أيضا من هدي القرآن، بينوا لنا في القرآن في قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء الآية، هذا أيضا من الهدي، هدي القرآن. كذلك من هدي القرآن للتي هي أقوم، كذلك ورد في القرآن أن الشرع أباح تعدد الزوجات إلى كم؟ إلى أربع، وأن الرجل إذا خاف من العدل بينهن لزمه الاقتصار على كم؟ واحد. هذا من هدي القرآن، يبين لك أن الزواج شرع في أمتنا، تتزوج واحدة أو اثنتين أو ثلاثة أو أربعة، وإن خفت عدم العدل فماذا؟ فواحدة، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم إيش؟ من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. هذا من هدي القرآن، هذا من معنى الآية أيضا من هدي القرآن. من هدي القرآن للتي هي أقوم تفضيله الذكر على الأنثى أيضا، هذا من هدي القرآن، بينه الله عز وجل لنا في القرآن، فضل الذكر على الأنثى في الميراث.